0: تركة إذا عبد الكاف أحلى أفهم. سعادة بلقائكم مجددا أصدقائي في منوعة إيقاع الأحد. أكيد وقيت حلو ينجم يكون في مدينة عين درهم، الأحلى منها يكون في الغابات، والأجمل منها أيضا أنك تكون داخل مركبات شبابية جميلة برشا من 28 إلى 30 جوان، تضم بمركز تخييم للصيف في عين درهم مسرح التخييم، حاجة مزيانة، تياتر كامبينغ، هذه مصطلحات جديدة، لكن أيضا بين أحضان الطبيعة، بين أحضان أيضا الفرنان والكليل، بين أحضان أيضا أشجار الزين والخرجان موجودة في مدينة عين درهم. أحلى منها أنه يكون هناك تخييم ومعها أيضا فكرة المسرح. مشكورة جمعية الوفاء هذا المسرح اللي نظم تياتر كامبينغ اللي هو مسرح التخييم من 28 إلى 30 جوان بمركز تخييم الصيف في مدينة عين درهم. أكثر تفاصيل تكون معنا حاليا نوار الضوي والمشرف على هذه التظاهرة. سنوار أهلا وسهلا، مرحبا بك. سنوار مرحبا بك، عايشك بارك الله فيك. سنوار سنوار بدأت الفكرة الأولية أن شاء الله 3 أيام كاملين إيقاعات خاصة بمركز تخييم الصيف في عين درهم وفكرة مسح التخييم. هتعطينا شنو بالضبط مفهوم مسح التخييم أو تياتر دي كامبينغ اللي مش يكون إن شاء الله في مدينة عين درهم؟
1: شوف، هو أولا ما الخصوصية متاع مدينة عين درهم والغابة والناس اللي تجينا معناها من كامل مختلف جهات الجمهورية باش يقضيوا بحذانا أوقات في التخييم، قلنا لما لا احنا نستغلوا المنطقة هذية متاع مركز تخييم الاصطياد، وباعتبار اللي احنا في هذا المسرحي دائما تعمل في إطار انه الانفتاح على الشباب وعلى مختلف الفنون، كانت دورة أساسية في 2025 ولكن الدورة هذه كانت بحضور شباب من ولاية جندوبة، يعني ما تظاهرة جهوية. قلنا هات كبر الدورة من خلال تشريك شباب يجينا من ولاية الكاف، ولاية دار الشباب النموذجية قلعة سدان، شباب أيضا يأتينا من ولاية بن عروس مركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، من مدينة تبرقة من دار الثقافة ومن فضاء الوفاء النهوض المسرحي، وأيضا ولاد المنطقة ولاد دار الشباب المراكب الشبابية عند رحم.
0: حاجة مزيانة برشا.
1: الحاجة المميزة أنه في فضاء التخييم هنا لا نتكلم إلا لغة واحدة هي لغة المسرح، معناها عروض مسرحية، ورشات مسرحية، نقاشات مسرحية، حلقة نقاش ونقد حول المسرح، يعني كل ما هو له علاقة بالمسرح. وتعرف اللي توا الفضاءات البديلة هذه يعني تغيرت فيها تغيرت المعطيات نتاع خروج المسرح من القاعات المغلقة والقاعات المهيئة للمسرح، انه نخلق فضاءات اخرى بديلة كيف الغابة، كيف الشارع، كيف وسائل النقل. احنا من خلال تجربتنا في العديد من البلدان شفنا عروض مسرحية في أسطح متاع منازل، شفنا عروض مسرحية في مقاهي، في أماكن مختلفة، وهذا مهم لأنه تعرف توا في 2026 الحق، ومش في 2026، ما بعد الثورة، نقولها بكل ألم بكل مرارة، إنه نعانوا في عزوف الجمهور المسرح، أو باستثناء تظاهرة أيام قرطاج المسرحية اللي تستقبل الجمهور، كل التظاهرات تقريبا العروض المسرحية تقدم أمام كراسي فارغة. قلنا إحنا من خلال تظاهرة مسرح التخييم هات نصنعوا جمهور جديد ونصنعوا كذلك مسرحيين قادرين أنهم يكونوا فاعلين في السنوات القادمة.
0: به برشا. والبرنامج هل هو فيه فقط عروض مسرحية وإلا مشكون فيه ندوات فكرية، حلقات نقاش؟ أعطينا فكرة حول التظاهرة لمدة 3 أيام إن شاء الله، تنطلق اليوم وتتوصل إلى غاية يوم 30 جوان.
1: هو إحنا قسمنا البرامج لعدة فقرات. أول حاجة المهرجان مسرح التخييم يحتضن 5 ورشات تكوينية في المسرح، ورشة تكوينية في الفن التشكيلي، معناها ورشة فن التشكيلي تأثير الأستاذة آمنة السراي، ورشة مسرح الأشياء تأثير الأستاذة إلى المحجوب، ورشة مسرح الارتجال المسرحي في الفضاء الطبيعي تأثير الأستاذ عزيز بولاني، ورشة تحريك العرائس العرائسية قمر الخميري، ورشة فن المهرج في الفضاءات الغير تقليدية تأثيري أنا نوار الزيوي، وكذلك فما حلقة نقد يعني نقول يعني جلسة نقدية وحلقة نقاش حول المسرح خارج الركح تأثير وإشراف الباحث والمسرحي نزار دكشو. في الليل باش يكون عندنا عروض مسرحية متنوعة، عندنا عرض مسرحي للهنية، عرض مسرحية دوامة، عرض مسرحية أحمر شفاه، وعرض مسرحية نسيت اللي هما الأربع عروض، وهو النتاج نتاع الورشات اللي باش يتعملوا على تيلة نهارين باش يكون ثم غدوة يتقدموا في السهرة. والعرض اللي نسيته هو عرض أشلاء لنزار كشاو.
0: نزار كشاو صحيح بالضبط. وثم نجم نقولوا في التظاهرة هذه ثم إمكانية توسيع أيام المهرجانات، لأنه فكرة مزينة برشا، لكن أحيانا نقولوا عروض مسرحية، ندوات، ورشات إلى غير ذلك، ثم إمكانية أن السنوات القادمة لاحظوا أكثر امتداد زمني على الأقل، خاصة أن الناس تكون في عطلة، أنه ربما إرهاق بعد سنة دراسية، إرهاق أيضا بالنسبة لأيام العمل، تنجم تكون فكرة أكثر وشاملة، وحتى في المشاركة تكون بين شمال جنوب، مش فقط اقتصار على دور الشباب والمركبات الثقافية الموجودة في الشمال.
1: هو خويا نبيل زي ما تعرف اللي هالمشاريع الفنية وهالمهرجانات الكل هي تبدأ بفكرة ثم تبدأ بحلمة وفكرة وحلمة وبعد يولي مشروع. والمشروع نتاعنا احنا قاعدين نحاولوا انه يكون في الدورات القادمه حتى في الدوره هذه هو مفتوحه للجميع، معناها اللي يحب يجي يشارك مرحبا به، وكل سواء كان متفرج ولا كان متكون، فهمتني؟ والدورات القادمه باش نكون نحاولوا نستقبلوا اكثر يمكن من الناس اللي مغرومه بالتخييم، الناس اللي عندها اهتمامات فنيه مختلفه في السينما، في المسرح، في الموسيقى، في الفن التشكيلي، وباش تكون حتى الفضاءات التخييم ما تكونش في عند راهم بركة، نجم يكون في عند راهم في برمتير في فرنامة، وإحنا الحق نحبوا يخدموا على خصوصية هذه المنطقة اللي بقات حزة محصورة في إنه للتخييم فقط.
0: بالضبط صحيح،
1: ولكن أيضا نجم يكون فضاء للفن وفضاء للإبداع وفضاء للخلق،
0: وهي فرصة أيضا لسكان عين دراهم وخاصة فئة الشبابية والناس تحب المسرح وتحب الفن الرابع أنهم ينجموا يكونوا موجودين في مراكز تخييم ويواكبوا أيضا فعاليات هذه الدورة. أنتم يعطيك مساحة قاعدين تبذلوا في مجهود قياسي وفي نفس الوقت تشريك أيضا من بن عروس من الكاف وفي

0: بتأشير جديد تم هو بين هو وبين النفع وهذا موجود في المناطق الكل معناها
1: بالضبط
0: في الشهيرة في الجنوب وكذا. نحبوا نفتحوا فضاءات بديلة للمسرح ونستقبلوا فيها جمهور، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى إنه الجمهور بيده موجود معنا، معناها هو موجود معنا في الورشات، موجود معنا في النقاشات، موجود معنا في كل مجموعة عين مكان، وأيضا من الباب تاع مركز تخييم مفتوح أيضا للناس اللي تحب تجي وتتبع العروض هذه اللي هي نأمنوها لمدة 3 أيام هنا في مركز السياحة والتخييم في عند الحرب.
1: شرف بالتوفيق سنوار ذروي، نشكرك برشا في الواقع على المجهود اللي قاعد تبذل فيه انت والجمعيه، بالطبيعه تحيه كبيره برشا ليكم الناس الكل، لانه جمعيه الوفاء قاعده تخدم برشا في تبرقه، في مدينه عين درام، في ربوع ولايه جندوبه. شكرا ليك وشكرا لجمعيه الوفاء النهوض المسرحي، تظاهره تنطلق اليوم وتتواصل الى غايه يوم 30 جوان، مسرح وتخييم حاجه مزيانه برشا. نوجهك تحيه، والكليب موجوده معك في مدينه عند لهم سنوار.
0: يعيشك بارك الله فيك، وتحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة كيف وين هم موجودين. نقول لهم ولاية جندوبة دائما فما تظاهرة ثقافية نوعية في الفنون الكل، واحنا من هنا من قلب الغابة مدينة عند لهم نقول لكم مرحبا بكم، الباب مفتوح للي يحب يجي يتفرج فينا لمدة 3 أيام من اليوم حتى نهار 30 جوان.
1: شكرا لك سنوار ذوي، مدير مهرجان وفاء المسرح العربي، مدير مهرجان الموسيقى العالمي، عضو اتحاد المسرحيين الفرق والرابطة، وايضا المشرف على تظاهرة المسرح والتخييم بمدينة عين درام. نرجع ايقاعاتنا، متابعتنا دائما في منوعات ايقاع الاحد.

FM. بدأت الرحلة المهرجانات عصر جويل إن شاء الله باش تنطلق مهرجان دقة الدولي. جمع برشا بين أسماء مختلفة، فيها موسيقى العالم، فيها موسيقى تونسية، فيها أيضا موسيقات متنوعة. برنامج تقريبا فيه 10 عروض ينطلق من عصر جويل. الافتتاح مش يكون إن شاء الله نهار الجمعة عصر جويل مع شيماء الهلالي بعنوان طربيات. هذا الافتتاح مهرجان دقة الدولي. ثم نهار 11 جويل مش يكون العرض لمحمد صابر الوسلاتي ابن الجهة في عرض السبت 11 جويل. مرتضى الفتيتي مش يكون شهر نهار لحد 12 جويل بمسح الأثري بدقة. ثم نهار 15 جويل تسنيم بلوت وطرق زهري مش يكونوا في عرض فرجوي مزيان برشا بين الطربي وأيضا الجاز وبين البلوز، رحلة جميلة برشا. 17 جويل الفنان روف ماهر بعد ما زار بديت كيف الأسبوع الفارط مش يكون موجود نهار الجمعة 17 جويل بالمسرح الأثري بدقة. عالميا أو على أقل من المشرق مش يكون الفنان المصري حكيم موجود في مهرجان دقة الدولي نهار السبت 18 جويل. ثم يتواصل العروض يوم الأحد مع نبيل بن مسمية عرض تونسي جميل برشا. لطفي بوشناق من الأسماء الموجودة وطاغي تقريبا في مهرجان دقة والمشاع في هذا المهرجان نهار 23 جويل. روائع بطبيعة الطربيات جميلة مش كون روائع بليغ حمدي مع مروى ناجي في زارة الجمعة 24 جويلة. ويختتم المهرجان بعرض الزيارة يوم السبت 25 جويلية.

أماكن كلها مسددة، هذاك أماكن مسكون في الواقع رحلة الصيف إن شاء الله نهار خميس في الليل، مش قبل معادة من 10:30 الليل في رحلة أخرى محطات خارجية جميلة برشا في مختلف ربوع شمال غربي، نهار الأحد إن شاء الله من 11 ساعة أماكن وإيقاعات وأجواء سياحية بامتياز خير صيف 2026، تقابلوا إن شاء الله في سهرة الخميس وظهيرة يوم الأحد. شكرا لكم الناس الكل، تحية لك زميل عيد جندوبي كان أمام الكونسوليت، شكرا زميل ناجح الورتاني في القاعة الفنية، شكرا لكم أنتم أسعد المستمعين تابعتونا منذ بداية الساعة 11 ومواصلة الرحلة إلى حدود الساعة 1. شكرا أيضا الناس اللي تابعونا واللي تابعوا أيضا فقرات برنامج مهرجان الجاز في الدولة 50 بمدينة تبرقة وأيضا فضاء التخييم بمدينة عين دراهم، رحلة مزيانة برشا معاكم وإن شاء الله تكون أحلى خلال شبكة صيف 2026. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: Yalla Gagne.
1: Et c'est parti.
0: Yalla Gagne, ma Imane Hanashi.

مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني مع الموسيقى مع الاستضافات. ان شاء الله باش تكون حاضره معنا بالطبيعه مع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الاصدقاء، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا تعديوا في وقت حلو مع الويكاند ومع اذاعه الكيف اللي في الطريق. زيدا سيسر ويحكم ان شاء الله طريق السلامه للجميع. بالطبيعه تخليوا لي كومونتير نتاعكم اذا كان عندكم هكا اغنيه على الطير تحبوا تسمعوها. تحيه زيدا على شلي، مرحبا بكم معنا الناس الكل. ضيفتنا الاولى مع انتاج تونسي مع فنان تونسي باش يكون حاضر ان شاء الله معنا بعد شويه على الخط مع موهبه ايضا في الكتابه، كتابه الكتابه الغنائيه اكيد اللي هي تختلف طبعا على الشعر الغنائي، طبعا يختلف على الشعر العادي. حبينا احنا ديما في يلا نغني وديما نفكر بها اللي تكون مختلف الـ طبعا الاطراف اللي يدخلوا مع الاغنيه سواء كتلحينا والا كتابه والا غناء، معناتها كل المواهب اللي عندها علاقه بالاغنيه في حد ذاتها يكونوا موجودين معنا والبيت مفتوح ليهم اكيد الكل. مرحبا بكل كل الاصدقاء، راجعين معكم بعد شويه مع ضيفنا الاولاني الفنان نوف المحويشية. الصفحه الرسميه إذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو الكاس إذاعة الكاس.

0: شعبتكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل، مازلنا واصلين معكم المشوار في يلا نغني مع الموسيقى. وكما حكينا ديما إنتاجية التونسية الحقيقة يكون عندها الأولوية معنا، كل ما يكون فما هكا إنتاج تونسي، الفنان تونسي أكيد حاجة تفرحنا ونحبو ندعموها ونحبوها تكون موجودة وتوصل للناس أكثر. يوم نحكيو على جديد الفنان نوفل محويشي اللي حاضر معنا مباشرة على الخط. نوفل مرحبا بيك.
1: أهلا، مرحبا، مرحبا بيك.
0: يعيشك.
1: أهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين إذاعة الكاس.
0: نوفل مش أول مرة تكون حاضر معنا، كنت معنا قبل في حصة خلينا نقول تقديمية هكا حكينا فيها، رجعنا هكا فلاش باك للماضي للبدايات، وكان اللقاء الحقيقة حلو. نذكروا احنا اللي انت توا صاحب 14 أغنية من كلماتك وألحانك، صاحب عارض فن وإبداع اللي تم تقديمه بدار ثقافة وادي الليل وقتها مع افتتاح تظاهرة الخط العربي بمدينة وادي الليل، وكان عرض ناجح برشا. وعندك تجارب أخرى أكيد مع عدد من المهرجانات والحفلات، وخاصة الإنتاج عادة اللي شد انتباهي الإنتاج يكون هكا المكثرية من كلماتك. المرة هذية ليه غيرت شوية؟ نحكي أكثر معك أكيد نوفل على تجربتك المرة هذية.
1: والله انا شوف ديما قاعد نخدم على مواضيع، كل ما نلقى موضوع مهم هكايا فهمتني، على الأمة، على الغربة مثلا فهمتني، بقيت لوج على موضوع المرأة فهمتني، واحدة تونسية، بقيت نسمع اشعار. الحقيقة ما نجمش نكتب حاجة كيما اللي سمعتها مع عند الشاعرة الغنائية مديحة جبالي، ما شاء الله موهوبة، سمعت شعر غنائي جيد والموضوع دونك عجبني انا. دونك ملي فهمت سمعت الشعر الغنائي دونك حكيت معاها وقلت لها راهو الشعر الغنائي هذا انا مستعد للحنه. ودونك هذاك اللي صار معناها فهمتني، وكانت اغنيه ما شاء الله ناجحه معناها محلاها لله التونسيه. عندنا برشا على اغاني على المراه التونسيه اللي في المخيله نتاعنا فيها دونك الصفه نتاع الجمال وبنتصل او ميم طون هذايا دونك الثراء هذايا في الشعر الغنائي معناها لقيته معناها بتميز وبموهبة كبيرة من الشعر الغنائية مديحة جبالي بنت الكيف تبارك الله عليها، وهي اسمتها وما شاء الله.
0: أكيد مش تكون حاضرة معنا زدية بعد شوية نحكي معها على تجربتها مع الأغنية هذية وكتابتها. قبل نرجع معاك زيدا فكرة الفيديو كليب اليوم الـ AI عمل ثورة الحقيقة، يظل يعاون برشا الفنانين نتصور حتى في نحكيه على التكاليف وغيره نشوفه حاجة مزيانة برشا، أما ما تكلفش كيما معناتها الفيديو كليبات العادية هكا ولا لا نوفل، يظل حل بديل
1: بالطبع اليوم معناها توا فهمت معناها الفنان اللي ينتج أغاني معناها اليوم يلقى روحه مسؤول على التسويق زادة بتاع الأغنية نتاعو، لازم يكون عنده النمبر دابوني عبارة ماكينة معناها فهمتني واحد وراه فهمت سي با فاسيل هذاك الكل، معناها الأغنية اللي ما فيهاش فيديو وكليب ما توصلش تو عصر الصورة فهمت. إذا باش تعمل كليب للمرأة بالمواصفات الموجودة في الأغنية باش يكون مكلف على الأخ، قداش باش تو من بنزرة البنقداد فهمت المرأة
0: وباللبسة التقليدية وشخصيات مختلفة
1: والتونسية وكذا دونك هذا الكل ما ينجمش يوصل بسهولة. دونك وليت اعتمدت أنا معناها فهمت على الذكاء الاصطناعي، والحقيقة كان كليب ناجح معناها ووصلت به لو ماكسيموم باش نجم نوصل بإمكانياتي معناها. وصلت الشعر الغنائي، وصلت اللحن، وصلت الأغنية هي ممتازة، استعملت آلة الذكرى، استعملت فيها دونك تناغم بين العود والاكورديون آلة الذكرى، اغنيه فيها دونك الوتري والشعبي او ميم طون، دونك اغنيه فيها برشا معناها كيما نقولوا اجتهاد معناها.
0: الأغنية هي من ألحانك طبعا، كلمات مديحة الجبالي وتوزيع شكري حوالها، وإحنا مش نسمعها معنا بعد شوية. ما قبل بعد الأغنية هذه ثم حاجة تطبخ في الكواليس وإلا ترتيحة شوية خل تاخذ الأغنية حظها، شنو قاعد تحضر المدة الجاية؟ فما هكا حديث مع المهرجانات، قدمتش مشروع، حكينا.
1: بالنسبة لي أنا شوف راني معناها كاتب أغاني وملحن أغاني اللي أنا مزلت ما نزلتهمش، منهم أغنية وطنية معناها فهمت بلادي تونسي بلادي اللي باش نقدمها إن شاء الله في حفل اختتام السنة الدراسية بالمكتب اللي قريت فيه مكتب النجاة نهار 30 جوان. دونك باش نقدم فهمت أغنية بلادي تونسي بلادي مع الصغيرات. بالنسبة لي أنا قاعد نتصل الفنانين باش نعطيهم زادة أغاني فهمتني اللي معناها معروفين آخرها. دونك فهمني اتصل بالفنان أحمد الماجري وإن شاء الله داي معناها فمغنية معناها ما بيناتنا جاية في الثنية فهمت باش غناها من أغانية هي من كلمتي من الحانية عجبته مازالت ما تسجلتش. دونك قاعد نتصل بفنانين نعرض عليهم أغاني باش ننجم زادانا معناها فهمت ننتج
0: بالضبط
1: ما نجمش انا كمشكور راني عامل 20 اغنيه ولا 40 اغنيه مش الفايده
0: مش الفايده في الكم صحيح
1: مش فايده في الكم هذايا من ناحيه. من ناحيه اخرى الحقيقه الاغاني المداوله توا معناها على التيك توك واحد هي اغاني خفيفه
0: صحيح
1: اللي مش ستيل اللي انا قاعد نخدم عليه فهمتني واللي هي سريعه ولا بالليزابليكاسيون دونك اللحن نتاعها معناها بالذكاء الاصطناعي. انا ما نلحنش بالذكاء الاصطناعي يعني نعمل الحان يعني واضحه هكايا كيما اغاني فهمت التسعينات. وفما اللي يلوم عليا في الذوق هذا يقول يا ايا واحد اعطينا الجو اعطينا الجو اعطينا الجو، لكن انت تعرف فما معناها النيفو في الفن كل واحد وستيل بتاعه معناها فهمني واحد اللي يخدم عليه وانا عندي ذوق هو اختيار معناها فهمت هذاك علاش. دونك انا عندي معناها ان ستيل نخدم عليه فيها يعني مزيج ما بينات الاغنيه اللي هي ديما تحس فيها الشعبي والوتري معناها نقرب ما بيناتهم. كل ما نلقى موضوع ونلقى كلمات ما خير من اللي نكتب فيهم ولا لحن زاد ما خير من اللي لحنه انا يمكن الاقرب اللي هذيك نمشي معناها
0: ليه
1: معناها على اساس باش ننتجها فهمت.
0: اما
1: انا عندي راهو اغاني خفيفه اما ما تتمشيش مع الستيل نتاعي اللي انا نسوق فيه للناس فهمت كيفاش. حتى كان عندي اغنيه خفيفه وناجحه وتعمل جو برش نخمم نعطيها
0: ربما تراها معناتها بصوت اخر معناتها تراها
1: بصوت اخر ولا في ستيل انسان اللي هو
0: تخرج عليه هو
1: عليها.
0: اي بالضبط
1: تخرج عليه هو فهمت. مادام انا مادام عندي ان ستيل قلت نخدم عليه ما يجيش انا بعد نعمل اغنيه كي مره خفيفه مره كذا فهمتني. دونك دونك انا الاغاني الاخرانيه اللي فهمني واحده اللي معناها انتجتهم اش عندك يا دنيا ولدي ولدي هذوما اغاني وتريه في نيفو معين ماذا بيا نزيد نطور عليهم نزيدهم معناها اغاني كيفهم معناها فهمت. من ناحيه العروض ومن ناحيه بالنسبه للسنة معناها ما خلطتش باش نصب العروض نتاعي في الاجيال الحقيقه فهمت بحكم التزاماتي والتسجيل والاغاني اللي معناها فهمني واحد عمل الغالب معناها ما خلطتش باش نصب لي دوسي نتاعي في الاجيال. دونك اما نتصور معناها من هنا حتىش العام الجاي باش نكون موجود في برشا مهرجانات.
0: قلت خيرة فيها خيرة ان شاء الله في المحويشي. فرحنا برشا كنت حاضر معنا شويه وباش نسمع مع بعضنا جديدك وكل ما يكون عندك جديدك الباب مفتوح ليك في كل وقت. مرحبا بيك يعيشك. تحيه كبيره برشا
1: لكم اذاعه الكيف وكل فريق اذاعه الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا لك انت وان شاء الله ديما ناشط هكا وديما فما جديده معك. تحيه كبيره برشا ليك يعيشك. اذا كان معنا طبعا الفنان نوف المحويشي راجعين بعد شويه باش نسمعوا اغنيته الجديده محلاها للتونسية.

24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

مستمعينا الكل، مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة كيف أكيد. كنا في الاستماع لأغنية بطبيعة جديد نوفل المحويشي مع أغنية ليلة التونسية. معكم مازلنا ماصين المشوار مع بقية مبرمجنا من موزيكا زيدا مع ضيفتنا تحصلناش عليها، إن شاء الله نعاود نكلموها ونحاولوا نتحصلوا عليها، اللي هي الشاعرة الغنائية مديحة الإجبيلي اللي هي صاحبة كلمات الأغنية هذه. نرجعوا لها إن شاء الله بعد شوية قلت تحصلوا عليها. قبل حبيت نسلم عليكم الكل من جديد واصدقائنا اللي قاعدين يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا مرحبا بكل الاصدقاء، مازال عندكم شويه وقت بالطبيعه باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. اذا كان بالطبيعه قبل نهايه الجزء الاول عندكم الجزء الثاني بالطبيعه سفيعه من زمان زيدت، نجموا تخليوا فيها لي كومنتير نتاعكم ديما في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الاصدقاء وتحيتنا ليكم بالطبيعة وين يوصلكم صوت إذاعة كيف. احنا مواصلين نسمع أغنية وراجعين معكم ديما في يلا نغني بالطبيعة مع بقية الاختيارات. وبالطبيعة ديما نفكركم العنوان واحد هو باج راديو كيف وين تنجموا بالطبيعة تتواصلوا معنا. تحياتنا ليكم الناس الكلهم.

0: اف ام. ورجعنا معكم، تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. احنا رجعنا أكيد مع متابعتنا، وكما حكينا بكري شوية مع الفنان نوف المحويشي، المرة هذية اختار انه يكون بطبيعة تكون جديد، ويكون تكون الأغنية متاعه من كلمات الشعرة الغنائية مديحة الجبيلي اللي حاضرة معنا مباشرة على الخط. نحكي معها أكثر أكيد على التجربة هذية، وإن شاء الله في فرصة أخرى تكون حاضرة معنا ونسمع تجربتها عموما مع الشعر الغنائي. مديحة مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
1: مرحبا بالأخت إيمان، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك.
1: شكرا للكيف الفريق.
0: يعيشك. من بنت الكيف هكا مديحة؟
1: اي اصيلة معتمدية الدهماني.
0: مرحبا، مرحبا بيك اكيد، ومرحبا بكل اهالي الدهماني. احكينا على تجربتك مع الاغنية هذية وتجربتك مع الفنان نوف المحويشي.
1: والله تجربة مهتمة بيها، خاصة ان تكون الاغنية وضوح الاساسي تونس تحديدا
0: المرأة. بالضبط.
1: حاولت اني نرسم صورة مثالة عن المرأة التونسية في أبهى حلة يعني. ما نعرفش.
0: بالنسبة ليك يعني ما هيش تجربتك الأولى بالنسبة للشعر الغنائي، معناتها اللي عرفته معاك زيادة إن شاء الله الفترة الجاية باش يكون فما جديد، أما نحكيو على إقبال تكتب أنماط معناتها شعرية مختلفة وإلا متوجهة كان في الشعر الغنائي، تغنيت لك أغنية أشعار قبل، ليه؟ حكينا على تجربتك أنت كمديحة جبيلي.
1: اول اغنيه تكون موجوده يعني مع الفنان نوف المحويشي ان شاء الله، فما بس جديد الفتره القادمه. نكتب ستيلات في جميع الستيلات يعني، ماهوش ستيل معين نتاع
0: تاع كتابه.
1: ان شاء الله جاي خير باذن الله.
0: يعني هي كاتبه في مواضيع مختلفه، معناتها عجبك التوجه الشعر الغنائي، معناتها عندك برشا هكا اغنيات متخيلتهم المده الجايه، معناتها كتبتهم موجودين حاضرين ناقصين لحن هكا، معناتها فما حاجات في الكواليس هكا ولا ليه؟
1: الكواليس ان شاء الله فما برشا جديد ان شاء الله الفتره القادمه. حلم ان شاء الله قاعده تتطور بشوي بشوي، خاطر ماهوش من يعني حاجة موهبة يعني هيدي
0: أكيد. وهذا أول شعر يتلحن لك مديحة؟
1: أول كلمات يعني تتلحن.
0: أول كلمات تتلحن، ما إن شاء الله باش يكون فما تعاملات المدة الجاية، وهذيك علاش إن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى لهنا في الاستوديو نحكيو أكثر أكيد على تجربتك وعلى إن شاء الله جديدك زاد الفترة القادمة. إن شاء الله بالتوفيق ليك مديحة، وكبدينا معاك الطريق من أوله، متأكدة باش يكون طريق زاخر بالأعمال إن شاء الله، ونشوفوا حلمتك كيما تتمنيها وخير يا رب.
1: عايشك. الحاجة اللي افتخر بها اني اسيلة ميلاد الكيف، يعني الحاجة اللي تفرح، وكما نعرفوا انه الكيف هي منبع الفن والابداع، ماهيش
0: صحيح
1: ولاية يعني ولاية
0: مش غريبة عليها.
1: على اصل كي يسالني حد ويعرف اللي انا اسيلة ميلاد الكيف ديريكت يقول هي منبع الفن هي والابداع، يعني حاجة لا جدال فيها.
0: الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله كيما حكينا نشوفوك خير من اللي تتمنى مديحه. يعطيك الصحه ونحكيو اكثر ان شاء الله. هذه طليله اولى معاك بمناسبه الاغنيه الجديده لنوف المحويشي، ما شاء الله مره اخرى اللقاء يكون معاك على مديحه جبيلي، على تجربتك انت مع الكتابه، خاصه نحكيو على الكتابه الغنائيه. اي
1: نوجه تحيه كبيره للناس اللي قاعده تدعم فيا سواء في المجال الفني، خاطر نلاقي في دعم كبير في دومين الفن يعني وفي العموم يعني، اما خاصه في دومين الفن في برشا اسامي قاعدين يدعموا فيا ويحاولوا انه يوصلوا صوتي، نقدم لهم اكبر تحيه. ثم الملحن محمد رحيبي اللي هو ملحن ليبي عنده عديد الاعمال المعروفه، ثم محمد الصوفي اللي هو اصله كافي زيد فنان معروف. برشا فنانين، عبد الحق
0: بركان،
1: أسيل جندوبة، آدم حميدي زيد فنان نوجه له تحية كبيرة على على التشجيع، التشجيعات اللي قاعده توصلني منه. وان شاء الله القادم خير.
0: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله انت زاد تكون همزه تواصل بينا وبين الاسماء اللي سميتهم على شليه، هما زاد كل ما يكون عندهم جديد يكونوا موجودين وحاضرين معنا ويحكيوا على جديدهم، هذا واجبنا. شكرا ليك يا مديحه، تحيه كبيره برشا ليك. لالا يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك. هذه كانت معنا مديحة الجبيلي وحكينا على تجربتها في كتابة أغنية الفنان نوف المحويشية. معها هي عندها موهبة الكتابة بالطبيعة، وشوفوها زادة في برشا جديد الفترة القادمة. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكافي، يلا نغني.

0: رجعنا معكم ديما في يلا نغني، مواصلين معكم بقية المشوار. كنا أشارنا في لقاءنا الأولاني ومصافحتنا الأولى مع المغني نوف المحويشي علي اليوم الفيديو كليبيت المخدومة بتبيعة والمعادلة بالاي اي، المعادلة بالذكاء الاصطناعي، وكيفاش فتحت أبواب لبرشا فنانين شبان انهم ينجموا يخدموا خدمة حلوة واللي تكون أقل برشا برشا برشا في التكاليف، وهكا عملت حل بديل. فما حاجه اخرى زيدة بالذكاء فيها اكيد ومعادله بالذكاء الاصطناعي اللي ما عادش نجموا الحقيقه ما نحكيوش عليها، ما عادش نجموا نتغافلوا عليها، نحكيوا على الاغاني المعادله بالذكاء الاصطناعي، الاغاني اللي اكيد عندها ناس وراها خدمتها، ربما هكا ساعات النجم يكون فنان فنان يسمع فينا يكون ضد التجربه، لكن تجربة قاعدة تسمع بالباهي، تجربة قاعدة تتبرتاجة بالباهي. نحكيوا على الريزو سوسيو، نحكيوا على التيك توك، وخاصة انه حبينا اليوم نحكيوا عليها باش نشوفوا وجهة نظر الثانية اللي باش نعرفوا من وراها اللي فما برشا خدمة زادة وراء الاغاني الحلوين هذوما. هذاك علاش اليوم حذر معنا على دين غربي اللي هو صانع محتوى موسيقي معدل بالذكاء الاصطناعي، يحكي لنا اكثر على تجربته مع الموسيقى هذية. علي مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
1: السلام أختي إيمان، صباح تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك علي، مرحبا بك. علي تجربة فريدة الحقيقة، خاطر أول مرة نحكوا عليها في راديو كيف، فما أما هي بديت تكتسح خلينا نقول الساحة الموسيقية، بدينا نسمعوا برشا موسيقى اللي قد تحقق في نسب مشاهدة كبيرة واللي هي في الأصل معادلة بالذكاء الاصطناعي. حكينا على تجربتك مع هذه.
1: انا كنت مغروم من الصغير بالموسيقى التصويريه ابارت والجو نتاع التوانسه وكذا والتراث، فهمتني؟ وكنت نخدم على بلوجيسيل نعمل في الموسيقى تسمى موسيقى سيتي بار اورديناتور.
0: ما كثار شنو الفرق بينها وبين الموسيقى العاديه، معناتها يعني لي انسترومون والكل يعني يكونوا
1: كل شيء
0: بالفير. واضح واضح، وانت اللي تكومبوزي معناتها وانت اللي تعمل الموسيقى.
1: بالضبط، فهمتني؟ ما كتعرف بحكم التطور تنجم تكون أوركسترا كاملة افتراضية معناتها باللي لوجيسيال هذية. وأنا كنت عملها معناتها كغرام في الدار في وقت الفراغ وكذا، ما كنتش خارج من الخدمة نتاعي، فهمتني؟ و البريود اللي فاتت ما كتعرف توا بعد الطفرة تكنولوجية جديدة في العالم وعصر الذكاء الاصطناعي، حبيت نجرب الذكاء الاصطناعي. واكتشفت اني صار لي برشا حاجات، فهمتني؟ في الشيء اللي نعمل فيه نظم الانتاج يربح شرطه الوقت، لان نحكي على انتاج خاص في الدار ما خرجت حتى شيء، فهمتني؟ جت الفكره حبيت نوظف الجو هذا في عز حياه التراث التونسي. عندنا برشا حاجات فيها ايموسيون، فهمتني؟ تعرف الغناء تاع الكيف وكذا. حاصل استعملت الذكاء الاصطناعي ومعاه اللمسه البشريه بالخبره نتاعي، فهمتي؟ باللوجيسيال وخرجنا حاجه اوريجينال هكا وعجبت الناس.
0: ولهنا باش معناتها نزيدوا نبسطوا الصوره اكثر ونزيدوا نوضحوا معناتها الحكايه، حبيت اليوم معاك زيد نقولوا راو فيه جانب ارتستيك كبير، راو معناتها مش معناتها اي حد ينجم يخدم نفس الخدمه، راو مش اي حد مثلا يكون هكا شويه مغروم فقط بالذكاء الاصطناعي ما يكونش مغروم بالموسيقى ينجم يخدمها، لا راو معناتها فما برشا حاجات تخدم، معناتها حاجه وراها برشا خدمه واحساس زيد هكا ولا عليه.
1: اكيد اكيد بالطبيعه، هي فيها معناتها توا ناخذ مثال. البريود اللي فاتت كانت الناس تاخذ غناء مثلا ناخذ اكزامبل من اليوتيوب، تدلو ان بي 3 لي بلاتفورم تاع الاي اي برشا توا، تحط على البلاتفورم تاع الاي اي وبوتون معناتها نزلت زر يخرج منها الغنيه، فهمتني؟ يكتب هكا امر بسيط يخرج الغنيه ما تطلع هكا ناقصه ما فيهاش روح، فهمتني؟ حكم مختار في اللمسه البشريه ضروريه، فهمتني؟
0: صحيح.
1: هو صارت حبوا يعملوا معناتها حمايه شامله للفنانين وللموسيقى وكذا وللمنتجين، عملوا سيستم نتاع كوبي رايت كبير. ولت صعيبه انك حتى كي تاخذ غنيه من اليوتيوب ولا معروفه ما تنجمش تخدم عليها، فهمتني؟ بدل السيستم، ولوا حلوا الباب للمبدعين باش ينتجوا باش يبدوا باش يعملوا حاجه، فهمتني؟ تبدا اوريجينال اكثر.
0: يعني
1: أنا
0: معناها بالنسبة لكم يعني ولت الأمور واضحة، معناتها مصرح بها، يعني حتى مثلا المزيكا كي تخدمها وتبرتاجيها ما فيهاش إشكال، معناتها المزيكا اللي تخدمها ما فيهاش كوبي رايت معناها.
1: أكيد لا، أنا ما تنجمش تكون فيها كوبي رايت على خاطر الباز، فهمتني، يكون إنتاج كامل معناتها
0: مختلف أي من الأول.
1: مختلف. يعطيك الصحة،
0: وقتاش
1: فهمتني.
0: بدأت تجربة مع الإنتاجات الفعلية عليه؟
1: والله
0: قديش
1: ما
0: عندك؟
1: عنديش برشا، تاو فريسك عندي شهر ونص بالضبط،
0: هنا
1: فهمتني،
0: بي
1: شهر ونص،
0: بي شهر ونص خدمت
1: شهر ونص حبيت هكا
0: عدد بي محترم من الغنيات.
1: حبيت نعمل حاجة كيما مخي، عملت فيزيون، عملت حاجة جديدة، حتى الموسيقى اللي ما انت خرجت حاولت باش ندخل فيها سيلتيك، ندخل فيها جو اوركسترال هكا، ومام تو خدمت كجو نتاع الجو تاع الشتيح والريق هذاك
0: اي
1: تاع
0: مع
1: الصيف
0: الصيف، مع
1: صيف
0: جو الصيف
1: هاي.
0: زاده. لي قاعة حلوة الحقيقة، انا سمعتهم الاغنيات باش نسمعوا منهم، باش نختاروا منهم نسمعهم في كوكتيل اكيد، والبقية باش يبقوا معانا في بقية البرامج، كل مرة نسمع منهم حاجة. انا حبيت نثمن الحقيقة العمل هذي، خاصة بعد ما سمعت ربما هكا من الاول وقت اللي بديت الحكاية وسمعنا اول اغنية، يمكن حتى كان مانيش موسيقية ما كلنا هكا قلنا ليه عاد، معناتها باش تكون
1: مش
0: اكيد
1: هذيك
0: ناقصه روح، معناتها باش تكون ما مش هي،
1: صحيح،
0: معناتها ما يلزمهاش تاخذ بلاصه الفنان والكل، لكن هي حاجه اخرى، ابداع اخر ينجم يكون، معناتها هذاك يخدم وهذاك يخدم، معناتها مش حد باش يفك بلاصه حد، معناتها بالعكس، فما شكون عنده موهبه في هذايا في المحتوى الموسيقي بالمعدل بالذكاء الاصطناعي، واحد عنده موهبه باش يغني، معناتها فمش حتى حد باش يفك بلاصه حد، هذيك معروفه ماهيش غشه، معناتها معروفه اللي هي مخدومه بالذكاء الاصطناعي بموهبه شخص، معناتها بشر موجود واللي خذيت من وقته بالطبيعة وخذت منها حسيت سواء كان اللي
1: كلها
0: عليه.
1: مسألة ذوق وإبداع،
0: صحيح
1: كلها
0: صحيح
1: مسألة ذوق وإبداع. إذا
0: صحيح
1: كان فما إنسان عنده موهبة ولا عنده ذوق وإبداع، فهمتني، نجم يخرج حاجة مزيانة.
0: اختياراتك تونسية بالأساس في البداية كمخمم مدة جاية تخرج شوية على الستيل هذية، ولا حبيت معناتها هو شوا منك انك يكون فيه تسميم فقط هكا للأغنية التونسية
1: والله أنا مغروم
0: ولا منفتح؟
1: الجزائر، أنا يعجبني التراث نتاعنا،
0: واضح.
1: يعجبني التراث، وعندنا حاجات مزيانة برشا في التراث نتاعنا، فيها معناتها روح، فيها تسمعها فما تاريخ، فما كذا، فهمتني، حتى في الكلمات. حبيت هكا نخدم على الكوتي هذيك، فهمتني، على ليموسيون اللي موجودة في
0: بي
1: الموسيقى اللي تمس، فهمتني، سيرتو غنينا في الكيف،
0: باهي برشا.
1: فهمتني.
0: الناس اللي يسمعوا فينا احنا باش نسمعوهم اكيد اختيارات، اما اللي يحب يتبعك اللي يحب يسمع جديدك مزيكتك جديدة كي تخدمها كيفاش ينجموا يتحصلوا عليها، وين موجودة؟
1: والله باج يوتيوب على غربي A L 2 A غربي GH غربي، واضح،
0: واضح
1: تكتب حتى على جوجل تطلع لك، ما مش
0: واضح.
1: بالضروره عليك.
0: بي ينجم يلقى الموزيكا الكل ديما، كل ما يكون فما جديد تكون موجودة وحاضرة. تبرتاجي فيهم على بقية وسائل التواصل فيسبوك تيك توك؟
1: شوف اختي، اجت مزروبه الحكايه،
0: مازلت شوي شوي
1: جات مزروبه وبحكم الخدمه وكذا، ومانيش
0: ضيق
1: معناتها
0: الوقت. اي
1: ضيق الوقت، والله يكلموني برشا اللي يتلهوا بالباجات وكذا واللي يخدموا في الخدمه هذيك،
0: اي
1: قلت ما عملتش بروجرام،
0: سيف
1: ان شاء الله
0: شوي
1: بيانتو
0: شوي ان شاء
1: ننظموا
0: الله،
1: الامور بالصحيح،
0: ان
1: فهمت
0: شاء
1: يعني.
0: الله ان شاء الله، وترجع بحذينا وعلاش ليه تكون بحذينا هنا
1: ان
0: في
1: شاء
0: استوديو
1: الله.
0: نحكي اكثر عليه. يعطيك الصحه، انت
1: عايش
0: كنت
1: اختي،
0: تجربتي
1: ربي
0: الاولى
1: يبارك.
0: مع المجال هذه الحقيقه في يلا نغني، وحلو ان ناخذوا معناتها الجوانب الكل اللي عندها علاقه بالموسيقى. شكرا ليك عليه، موفق
1: عايشك
0: ان شاء الله ديما، ومرحبا بيك في كل وقت.
1: ربي يبارك، حبيت نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بيك، مرحبا
1: عايشك
0: نورتنا. احنا باش نسمعوا مع بعضنا كوكتيل، كيما حكينا الموسيقى اللي باش تسمعوها هي موسيقى معدله بالذكاء الاصطناعي، ما فيها برشا خدمه، فيها برشا احساس. هذه تجربه علي غربي، نسمعوها مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

مع موزيك تعليل غربي كما حكينا تجربة الموزيكا المعدلة بالذكاء الاصطناعي. وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم من يلا نغني. أكيد حبيت نسلم على كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. تحية كبيرة برشا ليكم الكل. موني نقدم لك تحية كبيرة برشا زيدا اللي قدم تحية لحميتها زمردة وصحبيتها اللي تحبهم برشا. تحية كبيرة برشا ليك يا موني انت والعائله الكل. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وكل كل الاصدقاء الحقيقه اللي تواصلوا معنا من بدايه المشوار حتى التوا مرحبا بكم معنا نورتونا. يتجدد اللقاء معكم ان شاء الله في مع بدايه اسبوع جديده مع شبكه جديده وبرمجه ان شاء الله. بالنسبه لي باش يكون فقط شويه تغيير مع في التوقيت ان شاء الله باش يكون فما زيد اكيد شويه تغيير في المحتوى. ما تقريبا باش نمشي معكم في نفس النسق مع الصيفيه. لازم تكون الموسيقى حاضره وجوي الموسيقى اخر مستجداتها اكيد لازم تكون موجوده وحاضره معنا. بقيت متابعه طيبه لبرامج راديو كيف. احنا وصلنا نهايه مشوارنا معكم. بتبيع نتلقاو في برامج اذاعيه لحقا. باي باي.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: السلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. هذه الحصة الختامية في شبكة خريف شتاء 2026. إن شاء الله الحصة هذه نحب نحكي فيها برشا تفاصيل، خاصة كي نحكي على التلميذ، كي نحكي على الطفل، كي نحكي على العطلة وإحنا من آخر امتحان بالنسبة للتلاميذ اللي كان نهار 2 جوان، من 2 جوان والا 3 جوان وهما في عطله صيفيه. الى اليوم كي نحكيو رانا نحكيو على عطله مطوله بالنسبه لنا، احنا نحكيو على عطله تتجاوز الشهرين ونص، نحكيو على عطله يمكن ينسى من خلالها التلميذ، هذا الطفل ينسى من خلالها برشا حاجات، مشيت لها اكثر في الالعاب الالكترونيه، مشيت لها في التليفونات، مشيت لها في مشاغل اخرى. كيفاش احنا نحاولوا انه رجعوا ابننا، خاصه انه باش يكون متوازن، باش تكون هذه كيفاش ينجم يقضي وقته، خاصه كي نحكيوا لصالح صحته النفسيه. اليوم كي نحكيوا على العطله بصفه عامه او العطله الصيفيه اللي هي اطول عطله بالنسبه للتلاميذ، كي نحكيو على العطله هذه راهو علاش ما نحكيوش على يمكن اللي يكونوا مثلا طلبه او يكونوا حتى تلاميذ في مستوى معين، على خاطر يعرفوا اللي يصلح بيهم، كذلك يعرفوا كيفاش يقضيوا العطله هذه نتاعهم. ولكن احنا نحكيو على عطله مطوله بالنسبه للتلاميذ، خاصه المدارس الاعداديه، نحكيو كذلك على المدارس الابتدائيه. اليوم العطله ليست فراغ، بالعكس كيفاش نجمو نستثمروا ويستثمر التلميذ وقته لصالح صحته النفسيه. اليوم كي نحكيو على العطله الصيفيه نحكيو بالتاكيد على، مش نحاولوا نربطوها بصحه التلميذ النفسيه، نحكيو على المفاتيح، خاصه مفاتيح الراحه والنجاح، لانه راهو مش كي نحكيو على نهايه سنه راهو ثم سنه قادمه مش تكون وسنه من النجاح بالنسبه لي التلاميذ. كذلك كي نحكيو على العطله نحكيو على من الامتحانات الى الاسترخاء، نحكيو على رحله التعافي بالنسبه للتلاميذ، نحكيو كذلك على كيفاش نجمو احنا نستثمروا في هذه العطله والعطله الصيفيه، هل انها راحه مستحقه او ام تحد جديد لل التلميذ. نحكيو كذلك على كيفاش نجمو نتخلصوا من هذه الضغوطات، خاصة ضغوطات الدراسة، كيفاش نحولوا العطلة إلى رحلة اكتشاف بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لتلامذتنا. هذه كلها مش نحكيوها مع مستشار حصتنا عاطف البدي، خاصة كيف ما حكينا انه نهتموا في برنامجنا بالجانب النفسي بالأساس، نحكيو على هذه الراحة النفسية، نحكيو كذلك على أهمية أنه التلميذ هذايا حتى السنة القادمة 2026-2027 اللي باش تكون في سبتمبر كيفاش ينجم زادة يتقبلها، كيفاش ينجم يحضر لها. هذايا كلها مش نحكي فيه مع مستشار حصتنا عاطف العبادي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك، تحية إلى فريقنا التقني وتحية إلى كل مستمعينا الكرام.
0: مرحبا. اليوم نحكيو على العطلة الصيفية، صحيح رانا خيرنا انه نحكيو على التلميذ اكثر، لانه الفترة هذه والمرحلة هذه هي المرحلة المهمة بالنسبة لنا احنا، خاصة في للصحة النفسية والجسدية للتلميذ. كذلك انه كي نحكيو راهم نحكيو على عطلة مطولة اللي هي العطلة الصيفية، اكثر من شهرين ونص، ظهرلي 3 شهر والتلاميذ في عطلة في حالة استرخاء تام.
1: نعم، يعني موضوع جيد جدا، لانه شخصيا كنت وجدتني دعوات باش نعمل التحضير النفسي للامتحانات، معناها اعتبرت انه الدعوه متاخره جدا، لانه التحضير النفسي يبدا قبل السنه الدراسيه واثناء السنه الدراسيه، والتحضير النفسي للامتحانات هو تحضير يومي وهو عمل يومي وهو جهد يومي. الحقيقه هو الامتحان بمعنى الحياه، يعني انه الحياه كلها بصفه عامه تتطلب منا جهد، يعني حتى نستطيع ان نمارس هذه الحياه، حتى نستطيع ان نكون يعني على قد ما تعطينا هذه الحياة من من استحقاقات. ذاك علاش النوم العطلة معناها وكأن زي من العطالة معناها. العطلة هي ليست في الحقيقة استرخاء تام بمعنى أنه التخلي التام عن الجهد الفكري، لأنه نعطيك قاعدة في علم النفس العصبي وفي العلوم العصبية بصفة عامة. الدماغ العضلات إن لم يعمل يضمر، على الدماغ بتاعنا كيف العضلة بالضبط ما يخدمش يتقلص. ومن التعلمات اللي هي أكثر عرضة للتأكل وأكثر عرضة للنسيان وأكثر عرضة لفعل عدم التدريب هي كل ما هو معرفي. وبالتالي مثلا انت كحداد وقت اللي مارس مهنه الحداده حتى بعد عام على المجال هذاك، بعد عام يرجع نهار نهارين ويرجع تقريبا يسترجع كل القدرات نتاعه. بينما مثلا زي معلم ودكتور بعد عام ولا عام ونص على العمل حتى يستعيد القدره على الانتاج المعرفي وعلى مجاراه يعني الاستحقاقات المعرفيه يتطلب وقت كبير جدا. واليوم يعني حتى نعرف ثم عباد اللي عنده أستاذية مثلا في مجال من المجالات خلي يخدم في الإدارة يقول لك أنه يفيد جملة وتفصيلا وكأنه لا علاقة له يعني بما درس أثناء دراسته الجامعية. لذلك علاش كل ما هو يتطلب جهد يومي ويتطلب تدريب يومي ويتطلب عمل يومي. هذا مش معناه باش نجيو لكلامنا في العطلة ونقول لهم أكو. أولا العطلة باش تنفس شوية تدريب. خاطر للأسف الشديد إنه ما شاء الله من الاستحقاقات التربوية اللي نلقوها الأول الجاية هو إنه التلميذ نعطوه فرصة باش يعيش، نعطوه فرصة باش يقابل أمه، نعطيه فرصة باش يقابل أبوه، نعطوه فرصة باش يتفاعل مع المجتمع المحلي بتاعه، نعطوه فرصة باش يتعلم أيضا أساسيات الحياة. يعني معناها اليوم التلميذ 9 أشهر أو 8 أشهر هو تلميذ يعني تقريبا بين ذكري التلميذ راهينا ويتحول حصرا الى آلة للتعلم يعني ودون ان تكون لذلك فائده معناها تذكر فيما بعد. لانه شفنا النتائج احيانا تكون نعم هناك نتائج نوعيه مهمه ولكن نحن لا نحتاج الى نتائج نوعيه فقط، نحن نحتاج ان كل التلاميذ يصلون الى الحدود الدنيا من المكاسب المعرفيه خاطر احنا عشنا بها الكل. اولا اللي هو وثانيا للمجتمع وثالثا لتطور معناتها المجتمع بتاعه. ذاك علاش مهم انه المكتسبات الدنيا على الاقل. ولذلك اليوم عندنا برشا شرائح في المجتمع بتاعنا. ثم اللي برشا العطله هي اصل العائلات. اليوم المدرسه ما تقريش مثلا الروبوتيك، ما تقريش الذاكره الاصطناعي. المدرسه اليوم ما تقريش قدرات النعمه، قدره على التواصل، قدره على على الخطابه امام الجمهور، القدره على خدم العلاقات، القدرة على التواصل الجيد. هذا ما نقرهمش حتى كان يشيروا لهم شوية في المسرح ولا في بعض المواد اللي يكون فيها من المعلم أو الأستاذ يعني هو بيدو ناشط وهو بيدو يعني يرى في الحياة زاوية أخرى فيعرج عليها يعني من باب أنه يعلم زي ما أنتم حضرتكم حتى خارج المنهج. تم عائلات تستغل السيف تقري بلدها لغة اللي هي مهمة جدا. وعلى فكرة إيمان تعلم لغة هو ليس تعلم لغة فقط، أنه تعلم ثقافة كاملة. لكن تعلم الإنجليزية والألبانية أنت ستتعلم يعني طريقة تفكير شعب، ذوق شعب، طريقة تعامل شعب ما مع الحياة في صفة عامة، في أمثلته الشعبية، في شعره، في أدبه، في صياغته، في صياغته للكلمات. يعني وأنت قاعد معناها تتعلم اللغة قاعد تتعلم في ثقافة كاملة. وهذا يحدث أدراك هذا في حد ذاته معناها يرتقي بالطفل من مستوى معين من ذكاء إلى ذكاء آخر. حتى مش كما أنت تعالج قضايا بلغتك كما تعالجها بلغة أخرى ستفتح لك زوايا كبيرة جدا وستعلمك طرق أخرى من التفكير. وهذا مهم جدا غير أن الذكاء الاصطناعي يعني على قواعده مش فقط نستعمل يعني نستعمل بعض الذكاءات معناها الذكاء التوليدي يسموه نعطيه سؤال ونجاوب. لا، نتعلم اللغه على اساسياتها بما فيها البرمجه، بما فيها القدره على ادخال يعني المدخلات وتكون مدخلات جيده بصياغه جيده حتى تحصل على نتائج جيده. ثم نتعلم حتى عمق هذه الذكاء الاصطناعي وأبقى هذه التقنية الجديدة، لأن المستقبل حتما يكون يعني مرتبط ارتباط وثيق بهذه الآليات. تنوي جامعة ثلاث سبعات سباتين ثلاثة ولا زوج ثلاثة حصص في الجامعة، يوزعوها في شوية رياضة على شوية تعلمات ومعتها وشوية يقرأ قصص وشوية حاجات، هذا يخلي نهاره متفرغ، يخليه يراكم، يخليه عنده الشغف ويأهله باش ما يرجعش للعودة المدرسية الجاية وهو منهك وهو يعني في منتهى النسيان وهو غير قادر على مزارعة نفسه السنة القادمة. للأسف الأغلبية من العائلات بحكم ربما الإمكانيات، بحكم حتى عدم وجود البرمجة يعني كثقافة عامة، العطلة تتعدى وكأنه الطفل يعني خارج منظومة الحياة، يعني نتركه لحال سبيله وقت كل من معناه ما عنده حتى قيمة، يعني يعني فقط في أنشطة. لو أن تكون موزناها بأنشطة أخرى مهمة، هذه أنشطة الحركة الحركية والحصية واكتشاف المحيط واكتشاف الأصدقاء والدعم حتى بالألعاب، يعني دي أحيانا تكون مهمة من الناحية النفسية الحركية، لكن مش على كل وقت. يعني ما نجموش احنا سيف معناها عام كامل يقرا فقط والتو يلعب فقط ويعمل حس الحركي فقط، يكون تمام موازنه. اليوم حتى العائله اللي ما عندهاش امكانيات يعني تسمى المكتبات العموميه، اليوم راهو اشتراك المكتبة العمومية اعتقد بدماء وصوره. المكتبات العموميه اليوم راهو فيها يعني متصله بالانترنت، فيها فواسيب وفيها كتب فيها قصص فيها ارشطه. يعني هنا صغيري حتى ولو ما عندوش إمكانيات نستغل هك الإمكانية الموجودة والمكاتب يعني تظهر بآلة حقيقية، يعني فيها كتب وفيها قصص مهمة جدا. احنا اليوم يعني أطفالنا عندهم فقر لغوي كبير جدا، يعني اليوم يقول لك مثلا أعتقد في المناظرة السنة الثالثة يقول لك راهو النص جاب كلمات يعني صعبة جدا، راهو الطفل اللي طالع مثلا في سنة ثالثة ابتدائي اللي بدأ سنة ثالثة ابتدائي حتى سنة ثالثة يعني يقرأ القصص نتاعه بصفة يومية حتى شوية برك، رغم ما يوصل للثالثة لما يكون عنده زخم لغوي كبير جدا ما يحتاجش المنجد، علاش؟ أنه يصير المراكمة بشوية بشوية يصير ما يسمى بالزخم في الودتيني معناها فربال، يولي عنده كم مواراتية كبير جدا من الكلمات، مش القوة في الكلمات فقط، يخلق ما يسمى بالنسيج النسيج يعني من الكلمات، نحكوا على عادها باس سيمونتيك يعني قاعدة معرفية قاعدة لغوية كبيرة وعميقة اللي تخليهم بعد حتى كلام النص ما فهمش بعض الكلمات فالنص يفهم جيدا ويحلل جيدا وتتم إجابة عليه بشكل جيد. اليوم حتى تبدا الباهين عنا اللغة عندهم لغة فعل موتي معناتها حساها كلام حتى كان يعطي منفصل على بعض، ما شافش الكلمة ذاك في سياقات مختلفة، ما شافش الكلمة ذاك في تعبيرات مختلفة، ما شافش الكلمة ذاك في قصة مركبة بصفة طبيعية، خاطر القصة هي موقف من وقت الحياة، هي يعني موقف حي يراه التلميذ يتفاعل معه بإحساسه بذاته بذاته، وهذا يصنع يعني عند الأطفال اللي هم يطالعوا الفرق. طب أقول لك إيمان أنه المطالعة من أحسن أنواع الأنشطة على الإطلاق، وخاصة أنك تكون يعني مدرجة ضمن المعيشة ضمن اليومي، إحنا في عطلة ولا لا؟ دونك اليوم العطلة هذه بالإمكان استثمارها، بالإمكان أنه نقوي طاقات صغارنا، بالإمكان أنه نقاط الضعف معناها نحاول نخدم عليها، ولكن أيضا نكسب أطفالنا مهارات أخرى اللي هي مهارات مهمة جدا يعني في في في الحياة. خاطر اليوم المدرسه ما تقررش، ما تقررهمش. اليوم يعني الفكر النقدي كما قلنا يعني القدره على مخاطبه الجمهور، القدره يعني على التعبير عن الذات، فهم المشاعر، فهم الاحاسيس، ضبط المشاعر، هذه حاجات ما تعلمهاش في المدرسه كما يجب. ويمشي نبالغ العائلات اللي نحن نقراها يعني اللي المدرسه تقراها، لا، يعني هذوما حاجات لازم نعلمهم، واللي انت فيه مش نعلمهم. راهو اليوم الثقافه يعني دور الثقافة ودور الشباب والمكتبات راهو فيهم نوادي مهمين جدا، لأنه اليوم أساتذة الطفولة المبكرة والشباب والطفولة رغم ما معناها في اختصاصا تكوين يكون تكوين عام، أما فيه برشا مسرح، فيه برشا مسرح حكاية، فيه برشا إبداع، يعني صنع الدمى وتحريك الدمى وقراءة النص ولباس النص، يعني النص يلبسه بأحاسيسه بمشاعره وده كل مهمي. يعني اليوم العائلة تصبح شريكة لهذه المسابقة، المؤسسات الثالثة، مؤسسات الثالثة، يعني عن الدار، عن العائلات، ثم عن المدارس، المؤسسة المدرسية في جنس عامة، ثم هذه المؤسسات وهي مهمة جدا في سائر يعني في مهارات التلميذ، تدفع بطاقات التلميذ إلى أعلاها، ثم إلى تجربة الحياة بالمعنى الحقيقي للحياة. تأثر المسرح يخليك تفهم عبر آلية التلبيس، وقت أنت تتبنى القصة، تتبنى البطل، راك تخرج شوية من جلدك، تلبس جلد آخر، وهذا مهم جدا. سموه ديزونجاجمون دو سوا، يعني تبعد شوية على روحك، تبعد شوية على مشاكل روحك، وتعرف أن الحياة فيها عدد أخرية، فيها آلام أخرى، فيها نجاحات أخرى، فيها أحلام أخرى، فيها طرق أخرى، بدنا المعنى ننظر منها ونفهم منها العالم. إذا يعني أيضا حتى اللي ما عندك المصائب والشوارع، اليوم مصائب الجوارح مثلا مهمة جدا، يعني فما أطفال ما يعرفوا فين البيئة بتاعها، بحكم يعني أنها تكون بلايص نائية، بلايص ما فيهاش عائلتها ما عندهاش قدرة أن تنفع أبنائها هذوما، ما يعرفوش المحرك، ما يعرفوش بلاد، يعني اليوم ثم شكون تلاقي طفل قريب من الأرياف ما يعرفش يعني درر المدن التونسية، ما يعرفش فرقها، ما يعرفش الحمامات، وما يعرفش معناتها ما يعرفش المهدية، وما يعرفش المسير، هذه المدن الساحلية بتكون بلها تصيف وهي جميلة جدا. يعني أيضا المصايف والجوال، احنا وقت نهزوا صغير من منطقة نائية لمناطق هذه، نحن فقط لا نربيهم فقط، نحن نصنع لديه الحلم، نحن نصنع لديه رؤية، نحن نريه جزء آخر من العالم. طفل لك يروح يحلم، يعرف أن العالم أوسع برشا من الثقافة المحلية، أوسع برشا ساعات من خسام على حد بين الجار والجار وبين بنت العم، يعرف أن الحياة أوسع من ذلك بكثير. هذا يفتح لديه يعني آفاق كبيرة، يصبح طفل حالم، يصبح طفل يعني يتشبث بالحلم بتاعه حتى يخرج يعني من القدر احيانا يعني اللي ترسم البيئه المحليه، ترسم البيئه العائليه، ترسم المكان الجغرافي اللي ينتمي اليه، هذا ايضا مهم. اذا فالعطله بوجود عطله، بوجود عائله يعني واعيه، بوجود هذه المؤسسات اللي زمها تعرف انه تسمى حق لذلك الطفل، نحكي مع الاطفال، هذا الاطفال بتاع اللي ما عندهمش القدره هما حتى هما يعني لانه يكبر شويه ينجم يمشي يخدم ويتعرف ومعناتها وحذر من العودة المدرسية بتاع الأخير. الأطفال لا حول لهم ولا قوة، وبالتالي يعني استثمار هذه العطلة يكون أيضا عبر الترفيه، نعم، ولكن عبر يعني فتح مسارات أخرى للحلم، فتح طرق أخرى للتفكير، فتح يعني زوايا نظر أخرى للحياة.
0: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على العطلة والعطلة الصيفية بالتحديد، نحكيو كذلك على يمكن حتى تفكير الأولياء، نحكيو على الأسر اللي كيف ما حكيت انت يا بكري، قلت راهو ثم أسر تخلي الأطفال متاعها أعمل اللي تحب انت توا في عطلة تتعدى 3 أشهر، تنجم انت مع بداية السنة الدراسية تكون ناسي كل شيء، انه ما ثمشي استثمار خاصة خلال هذه العطلة اللي كنا نحضروا فيها كيف ما حكيت انت في المطالعة للغات، مش هم الكل يستعمل مثلا الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الاي اي انهم باش يكونوا موجودين، باش يكونوا مثلا يطوروا من زادهم المعرفي والا زادهم اللغوي، ما همش كل واعين بنفس الطريقه، كلهم عندهم ايكران موجود فيها لي شورت بالنسبه لنا احنا فيديو والا موجوده فيها دي سيري باش يتفرجوا فيها هذاك هو
1: للأسف. نعم يعني، وهذا يعني في الحقيقة يعني قلت لك اليوم يعني الحد نحكي تقريبا يعني اليوم نحكي مع أستاذ عطاني إحصائية، يعني كنت أتصور عنه زلزلان شوية، يعني قال لي عنه زلزلان 700 تلميذ.
0: هو هاو كان نشوفوا مثلا حتى بالنتائج نتاعنا، يعني مثلا نحكيو على المناظرات اللي قيد كيف السيزيام يقيدوا فيها العديد من التلامذة، ومن بعد نشوفوا مثلا الأعداد أقل، نشوفوا حتى نسبة القبول ونسبة حتى الترشح نتاعهم والنجاح بالنسبة للتلاميذ تكون أقل، ماهيش نفس اللي يعني التوجه أو الحاجة اللي تمنيناها احنا. كذلك انه نشوفوا مثلا في النوفيام نفس الشيء، في البكالوريا نفس الشيء، هذا مثلا انعكاس للمردودية اللي قاعدة تقدم فيها الأسرة خاصة في العطل.
1: بالفعل يعني هو يعني الأسرة لما نرجع نقول لك يعني الأسرة لا يمكن أن تعوض ولا يمكن أن يعني ترمم ما أفسده المجتمع. خاطر أنت اليوم الأسرة هي مرتبطة يعني بواقع اجتماعي وبواقع مجتمعي. اليوم مثلا اللي بحنا بدأت العلوم وتم المدرسة الصيفية معناها وشفنا يعني برامج معناها ضخمة وبرنامج يعني وبرامج يعني تكون دسمة جدا في الجينيتيك في الفضاء في العلوم في ومهمة يعني لأنه في مجال العلوم مش بالشقرة مش شكل التحليل النظري باش يشوفوا بعينهم باش يشوف الجرثومة هذه تحت الميكروسكوب ويراها تتحرك ويرى الأجزاء نتاعها وهذاك يفتح في الأفاق أخرى. خاطر الطفل نحن ديما ننسى أن الطفولة تتعلم بالمحسوس، الطفل يكره المجرد، الطفل لا يتعامل مع المجرد. الطفل ابن بيئته يعني يتعامل بحواسه بنظره بسمعه بلمسه، وبالتالي يعني مثلا لو نسمع ودنت العلوم ما عندهم مشكله على الغابه حتى لكن ثم يعني بعض الاولاد مش احد شيء فعليا يعني فعليا اليوم معناها بغياب عائله تكون واعيه جدا وتنظم وقت الطفل وتستطيع يعني بواردها الذاتيه انها تخلق للطفل يعني عطله امنه وعطله يعني تكون مريحة وفيها استرخاء ولكن أيضا فيها بناء معارف مهمة بناء معارف أخرى وطرق أخرى. يعني للأسف الأغلبية ليس لديها هذه القدرات، فما ننسوش أنه اللي ما يشرح إذا كل عندها يعني اتصال بالإنترنت وعندها حاسوب وعندها هواتف ذكية وعندها يعني معظم العائلات تكاد اليوم تشتغل فقط على الإعاشة والإعاشة في أبسط مظاهرها. لذلك علاش اليوم الدور أنا أصلاً ديما ننسى علاش تفكر مدرسة في السنش المدارس متاعنا ديما الفيلم متاعي إنهم يتحولوا كله يكون فيها الطاقة الذاتية متاعهم في الفوتوفولتايك وأنه المدارس تفتح يعني في الصيف في بعض الأوقات اللي بتكونش فيها سخانة مركزة حتى نعلم المجتمع يعني أشياء لسه يشتري فيها علاقة يعني بما تعلمناه في التعليم الأكاديمي. يعني
0: لكن هاكا ثم البديل مثلا انه نحكيو على المكتبات عمومية، نحكيو على المكتبات المتنقلة، نحكيو على مثلا دور الثقافة، دور الشباب، صحيح عندهم يوم راحة ولكن راهم موجودين مركب الطفولة، هذوما كلهم يعني يسعوا انهم يقدموا الخدمات للأطفال للشباب.
1: ما يكفيش، اعتقد ما يكفيش، خاطر اليوم ثم مناطق ما فيها كان مدرسة فقط كمرفق عام هذه المدرسة بقاد مع التوتي تمشي مثلا للدجرة من تشوف بس هي كان مدرسة يعني اليوم بعض الجمعيات اتجه انها تشتغل مباشرة مع هذه المدارس معناها تقول معناها مع المدرسة تشتغل مع المدرسة تبين بطاعة مدرسة وكل مثلا تهزة من البلاسة هذيك عنده مثلا يوم ونصف في مكان اخر مثلا في مسوسة ولا بنزرت ولا لانه يقول لك الطفل هذاك محروم يعني محروم من الترشيح ومحروم يعني حتى من رؤيه يعني جمال بلادنا جمال البلاد نتاعو هذا في وطن يلتقي حاجه يعني صار باكي فيش مكتبه ولكن مكتبه متنقله ما توصلش النوادي المتنقله ما توصلش هذيك علاش يا الامام لو وزاره التربيه كي متفكر يعني انه عندها برامج اكاديميه من واجبها يعني انها تفكر اذا حتى فيما بعد يعني في البرامج الاكاديميه مدرسة تصبحية خاصة في بعض المناطق إذا كان ما عندناش حتى شيء غادي المدرسة فيها تصبحية أمس الوسط. يعني بين الدولة ومختلف الوزارات والمصالح ولكن حتى الجمعيات والمجتمع المدني. المدرسة الناس كلها تحبها، الناس كلها تحب تقدم لها. لأن هذوكم نجموا يعني إنه من بالعمل التطوعي، بالعمل المدني بغيره يوفروا أيضا لهؤلاء الفرص. يكون مش نهار ونهارين وثلاثة، لأن يكون أسبوع. أسبوع اليوم عندنا برشا بلايص باهية فيها مبيتات فيها دار فيها معناها مفاضآت عمومية مراكز تكوين يتحولوا إلى مراكز الترفيه والتكوين والرسكنة يعني والتوريعات في بلد. يمشي يعمل المخيمات هذه تكون فيها الرسم تكون فيها المسرح تكون فيها معناها السينما يكون فيها البحر يكون فيها يعني القصة ومسرح القصة يعني أسبوع أو أسبوع ونصف. الطفل يعني أولا يتفرغ كيف وكيف خاصة اليوم من العائلات المعرضة وعملت الدخل ما عندهم حتى فرصة مش يترفع ويقابل عباء يعني تكونوا يعني يشوف طريقة أخرى يشوف مكان آخر يبعد شوية مكان الضيق بتاعه وهذا يتمنح بعض بالتطور. مثلا اليوم أنت عندك برشا ناس تحب تتطور عندك معلمين خرجوا كغير للطاقة يحب يقدم هو يحب يقدم أشياء أخرى عندك طلبة عندك ناس متخرجين ويحب يأخذ تجربة أخرى في الحياة ويحب يكون متطوع أنت في علاقة بالأطفال وهنا يعني نكون الأطفال نكون الشباب هذوم على الحماية نعمل ديما مسؤول يكون كبير وراشد يعني متكون جدا في حق الطفل وفي حماية الطفل ونفتح يعني هذه الأبواب حتى يكون لحق لكل طفل تونسي في الترفيه ولكل طفل تونسي القدرة على يعني أنه يجمع بين الترفيه وبين التكوين الجيد خاطر كيفاش يخلط على بدا ضمه ومش على المباشر حاجات مهمة في الحياة حتى كيفاش يخرج مش يقعد في قهوة باهية مش يقعد في نادي باهي مش يقعد في مكان باهي مش يعمل على روحه اللي من الحسابات التونسية اليوم عندنا مشكلة كبيرة احنا سمحنا شنو واحدة على ثلاثة اليوم مرض السمنة معنا اليوم الكشافة من خلال يعني المكلف هي المخيمات الكشفية ومن خلال يعني التعويل على الذات ومن خلال يعني تعمل الخيمة بتاعك وتضغط في الصباح تعمل الرياضة هذا أيضا فيه علاج فيه وقاية وفيه استثمار جيد جدا للعطلة مش بمعنى أنك تصبح في الليل وتصبح راجل وتضيع وقتك وتضيع يريد الجزيمة هكا انتهت حياتك وتضيع ومن بعد يعني وقت يرجع للطاجة الوقاية تلقى روحك مضيع جمعتين لثلاثة وأربعة باش تسد الريتم وإنك تأثرك على مستقبلك كامل في المستقبل. لعل المهم إنه يستثمر وقته يستحفظ على وقته وقت النوم نوم وقت النشاط نشاط يفيق بكري يعمل على روحه ويعمل حاجة وحده يعني حلول هذه فلسفتي معناها تبدأ كيما نفكر في السنة الدراسية نفكروا في العطلة وغزروا كل مدينة العجلة يكون ثم برنامج موحد اللي ما تعملوش مصايف الجوان تعمل كشاك ما تعملش كشاك تعمل الأحمر ما تعملش الأحمر تعمل الجمعية التونسية لطرق أسفل التوراس وإحنا ماشي وقت اللي كل منها ما يقدر رنا النجم ونوصل والأكبر عدد ممكن من الأطفال أطفال هذا يتمتعوا بخيرات بلادهم يشوفوا بلادهم اللي معناها يترخوا في نفس الوقت في باب التطوع للشباب الناس اللي هي اليوم خارج القاعدة لكن ما زلت تحب تعطي وشعلة من العطاء وشعلة من الإبداع ولكن نكون نحن همس الوفاء بين هؤلاء الجميع ونعطي لهذا الطفل الحق في عطلة آمنة نعطيه فرصة أخرى يعني باش يحلم باش يشوف لأن كان عائلته ما تنجمش يعني باش تعملوا برنامج ديما لا تونس كاملة هي عائلته اللي فيها وتوفر لها خاطر هؤلاء الأطفال خاطر راهي العائلات اللي هي بترفها شوية وعندها ثقافة معينة راهو تنظم وقت صغارها في العطلة وتستثمر ثم يقرر لغات ثم يعمل برنامج تعرف تعمل يجي مثلا يعطيها فيها مع ولده ويقول له صحيح احنا باش نعملوا برشا جو باش نخرجوا باش نطوروا باش نزوروا الاقارب باش نعيشوا اكثر استرخاء لكن باش نعمل ثلاث ساعات يبدا له بمراجعه بسيطه وخفيفه جدا اللي فات يحلوا القوس للجاي ويحضروا مستنين ويحضروا معرفين يلقى روحه العام الجاي معناتها في وضعيه مريحه جدا. يعني ولكن نعم
0: هو بالنسبه لنا احنا شهاد وتعدى يعني خاطر كي نحكيو على جوان نحكيو على مثلا 3 جوان كان اخر امتحان للتلامذه نحكيو شهر تعدى من العطله الصيفيه شهر عداوها الصغيرات ماهمش يستنوا في النتيجه نتاعهم بالعكس شادين التليفونات قاعدين في الدار استرخاء تام توا كيفاش نجموا احنا نستثمروا في اطفالنا كيفاش نجموا احنا نعودوهم هالشهرين هذوما جويليا وأوت ونصف سبتمبر كيفاش نجموا نعودوهم خاصة وأنه ثم برشا أولياء راو أن تختار أنه مثلا في الشهر الأوت يكون ولدهم في الدروس الدعم وال لي زيتود يعني بالنسبه لنا احنا هذا الكل، كيفاش نجمو احنا نحكيو مع الولي، كيفاش نجمو نقنعوا هالولي انه راهو كل دقيقه تنجم يخسرها ابنك، راهو مش يخسرها من مستقبله.
1: هو يعني كلمة استرخاء ربما تكون إيجابية، أنا فهمت إيش تقصد تراخي كلام، وللأسف الشاشات هي تحدث نوع من الشد الذهني والعضلي.
0: شوفي هو خاطر من بعد حتى كي مش تقنعوا إنه مثلا يشد قصة باش يقراها ماهوش مش يقتنع.
1: هو نحكي كل حكاية يعني اليوم أنا ديما نسمي المربي ديما نعطيه صفة السحر وماجيسيان. معناها ولدي حقيبة، يعني حتى المربين اللي يخدموا معايا نقولوا راهو المربي الانسان الوحيد في الدنيا اللي ما يكتبش، لانه عنده حقيبه من الاليات وحقيبه من الاشياء معناها اللي تخليه قادر على انه يحدث شيء ما في ذهن الطفل او لانه مربي. شوف الطفل يحب كما حدد يحبه، يحب التحديات الصغيره، يحب انك تخدم معاه مع اعطيني نعطيك مثلا حاجتك بساعه تليفون، التليفون زاد تفهموا فيه شنو باش تتفرج، وريني شنو تتفرج، وما نقولش تفرج في الفيديوهات الصغيره ما عندها حتى معنى، تفرج على حاجه عندها معنى، اذا كان عندها المعنى تفرج ما تسالش في حال وقت معين، اما مقابل ذلك شنو باش نعملوا؟ حاجه مفيده 100%. تقول له مقابل مثلا ساعه انترنت وساعة واحدة ما مش نعملو سبيعة قصة. اختار تحب في الصباح تحب في الليل تحب في العشية. الاقتراح بتعطيه اكثر من فرضية، تعطيه اكثر من اختيار، هذا يحدث الطفل مباشرة الموافق والرضا، خاطر اولا ما تردش عليه ما جيتوش معناها بلغة حادة ولغة فيها يعني نوع من جيتو اعطيته اكثر من عرض، هو خرب انه العرض هذاك مو مشهور التليفيز، باش يدخل معاك في عمليه يعني متفاوض على الاقل في الوقت، باش يقول لك زيدني شويه في التليفون، تقول له انت كنت شويه في التليفون، ولا شنو باش تزيد في المقابل حاجه تنفع لي، وهكا نبدو نسرع نهار كيف ممنوع مع الطفل، انت اخويا معناها في العطله ما خدمتش برشا مع العائله، حتى صاحبك ما زدتوش، او مثلا شنو باش تعطي للعائله؟ مثلا الناس كل يوم تصلوا الكهرباء تاخذها كان انت، مثلا تصلوا حاجات تعملهم كان انت، تلتزم انت تعمل معنا حاجات معينه باش تلزم زميل العائله هذه، نعلموا المشارك انه يكون عنصر فاعل في العائله نتاعه، انه الصحه بالنسبه للبيت نتاعه وبالنسبه لكن لازم كان هو ما فيش حد كلام، وانا نكون حازمين جدا يعني في الشيء هذا، معناها على امل انه يستبقى عنده عاده ديما، ومن بعد يعني نتفاهم الى جانب يعني هالترفيه بصفه عامه، شنو باش نعملوا حاجه تفيد من هالصفه هذي؟ اعطينا شنو باش تعلموا حاجه لازم تكون ما عندها حتى علاقه بالقرايه. اعتقدتي انا اليوم اعتقدت انه مثلا حتى اللي كبروا شويه تاع 12 13 14 هو ثم قالوا لي لازم شويه يعني الشهره، وهذه من 14 15 لازم نعملوا كتاب هيك. اليوم راح صغارنا خاطر ما عندهمش الفرصه، هما باش يشوفوا المهن ويشوفوا الحاجات، اذا كان لقيتوا فرصه في بلاصه باش تكون فيها وراه يشوف حاجات اخرى راه مهم جدا، تعلم التومبيل، يتعلم تدنيجات المنيوم، يتعلم حتى ساعتين في النهار، انا هنيو صارت شهور، خاطر هذاك في برشا فوائد، يعني اولا شفت الاساسات اللي يقراها هو مثلا في الجيومتري في الماط ما يتعلمها فعليا كان وقت يراها اللي كير كيفاش في الحقيقة، الزاوية القائمة كيفاش في الحقيقة، كيفاش نكشف البولار، كيفاش ندخلوه، اليوم كيفاش نتوش الثاني تاع الماء، أولا الساعة هو تنجم تكون قبل في بولون هرف، تكون خدمة، شوف في ثم الطلبة وقت اللي يمشي للجامعة يمشي بحقيبة المصروف نتاعه، راس ماله تليفون، عنده بسكليت، وتلاقيه هو يقرا وكتب عنده ساعتين ولا ثلاثة يعمل هاك المهن الخفيفة. نجارة داد سباكة عطها في التنفع على المخرج، وذلك نجم تكون لين سلاح مستقبل تم ناس عم فينها شركات، يعني انت اليوم ما تخليش صغيرك لأنه اليوم المدرسة دقيقة ما هيش جاوبين على سؤال المستقبل، المدرسة هي في التكوين المعرفي دون أن تعطينا يعني لا ضمان ولا فرصة حقيقية في المستقبل، احنا اليوم لازم نقرروا هذا مهم لازم نعرف شو واحد. أما إذا ليش نغسله نسمى مفاتيح أخرى ثم مجالات أخرى اليوم لازم سيارتنا نعطوهم أنا فرصة إن نعمل كي تظل. إذا فاستثمار عطلة يكون عبر أعطاء خيارات عديدة للطفل، عبر أعطاء جدول واضح للطفل نعملوه مع الطفل بدي إيجا كيفاش نعدو نهارنا. يعني بعض الأمهات تعجبني الأفكار بتاعها، عندهم بيت يسموه بيت معناها البريكولاج.
0: أها.
1: تلقي فيه كان بكراد من القصات وشوية مسك وتلصق ونمرز، وتلقي صغير ينغمس ساعات خليها لساعة وثلاث سوايع على نفسه. أولا يطير يطور المهارات الحكية الحركية والحركية الدقيقة. ثانيا ينمي الإبداع. ثالثا يعني يخلي الطفل يعيش تجربة حقيقية، يعيش تجربة فعلية. وهذا يعني الساعتين والثلاثة اللي عداهم في البيت هذاك هي فعليا يعني تربي عنده في الشغف، تربي عنده في الإرادة، تربي عنده في معناتها مقاومة الحاجات اللي تنجم تجي ما عندهاش فايدة. والأهم من هذه كلها أنها مبعداته من هم التليفونات ومن ما يسمى اليوم التعفن الذهني. اليوم التعفن الذهني والعقلي معناها ولا مرتبط باستعمال الشاشة، الاستعمال الخاطئ المكثف في أشياء ما عندها حتى قيمة، يعني ما عندها حتى قيمة فعلية. مشاهدة يعني الأفلام القصيرة دون هدف، دون معرفة حقيقية، دون يعني أنه تكون عندها جانب يعني حتى ترفيهي. أنت لاحظي شوفي أي واحدة يتفرج أكثر من 4 ساعة في الفيديوهات هذوك ما شوفي وجهه، تلقيه متشنج كله. متشنج كاين اللي قاعد يخدم في حاجة تابعة على الآخر. خاطر هذاك اللي استرخاء القتالي اللي ناو التراخي هو العكس بالضبط، يعني كل وقت يعديه وعلى الشاشة دون فائدة هو شد ذهني كبير جدا ويعمل برشا خلق وبرشا تعب. وهذاك علاش ساعات يبدا يوقف على بعضه، يبدا متخلق، ردات فعله مش قد بعضها، حسيه يعني ما يلعبش رياضه. هذاك علاش التحدي الاكبر اليوم كيفاش انا نقسم له نهارو، كيفاش نعمل له جدول زمني يكون هو مشارك فيه، وتكون الشاشه مش اليومي، تكون جزء من اليومي بتاعه. وهاك الجزء من اليومي هذاك بتاعه عنده حتى 30 ساعه مثلا في بحار آمن، ولكن يعني حسب رغبته هو. والبقية لابد من استثمار هذه الشاشة. حتى كان اليوم مش متوفر ثم كتب الصوتية مش متوفر، ينزل اليوم ثم من منصات تعليمية. اليوم مثلا بعض الديولونجو مثلا يقرر اللغة حتى ولو تكون في النسخة متاحة لما تسريهاش، أما يعلمك لغة ويتبعك ويشوفك. معناها ربع ساعة على التطبيق هذه خير من ساعة يعني على حاجة بتعمل حتى كده وتطورك فعليا.
0: هو لاحظوا زادة ثم أمهات مثلا أنه أبنائهم فوضويين، أنهم يعني ينجموا حتى يحرموهم من بعض الأشياء اللي مولعين بها، مثلا كيف الرسم، يخافوا من القواش، يخافوا من الحاجات هذيك اللي تنجم من بعد ما تكونش هي عملية تنظيفها سهلة. براجعين معاكم مواصلين موضوع اللي اخترناه لليلة للحصة الختامية لبرنامج بلا قيود في خلال هذه الشبكة. احنا كنا حكينا انه مهم جدا انه الولي او الامهات تشارك ابنائها مثلا في حاجات تنجم هي اللي تستثمر فيها هذا الطفل، كيف البريكولاج او انه يكون هو مغروم بالرسم علاش لا. ولكن ثم امهات تقولك لا راهو بين ذفرين انه يبلبز لي مثلا دبشو، انه هاكا راهو مش يكون مثلا وين مش يرسم راهو مش يمسخه، ومن بعدش مش ينحي القواش، مش ينحي ذاك الكل. ولكن ثم زاده اللي تشجع ابنائها، ولكن في اطار انه كيف ما يعني توسخت البلاصه المكان هذاك نجمو احنا كطفل انت اللي مش تنظمه وترجع الأدوات اللي استعملتهم في بلاستهم. هذه مثلا من الحاجات اللي تنجم أنت تستثمر فيها ابنك خلال العطلة الصيفية مستشار حصتنا.
1: هو إيمان يعني خليني نعطيك حاجات لاحظناها احنا مثلا في مرافقتنا للأطفال في برامجنا المختلفة.
0: أي.
1: اليوم عندنا إشكالية كبيرة في ما يسمى بالاستقلالية الأدبية. لحظة عند الأطفال الصغار تمشي للأطفال في مقام أو أثناء المراهقة
2: ثم بيواجهوا مشكلة كبيرة بعد ما في سن الإدمان الاجتماعي. المشكلة أنه إحنا مثلا في برامجنا دخلنا بأدوات ذكية جدا كما مشروع تنمية الطفل، مشروع تنمية الشاب يكون هو حاضر فيها من بين الحاجات والتجارب التقليدية، رغم ذلك نلبو صعوبات جمع ما معناها التقليدية نظم بيتك نظم بيروك من جدول بتاعك تكون تعرفي تعرف تميز الوقت صباتك معناها تعرف كيف تقضي تعرف كيف تنظف وتحط في بلاصته تعرف كيف تطلب مالي ولك سوريتك تحطها في بلاصتها بعيد على الغبره الحاجه اللي هي تونس تحطها في بلاصتها ذوما حاجات يبانوا علينا اليوم عندنا فيها نقص فادع وكبير جدا لدى الناس وهذا يعني حتى عملنا بعض الدراسات وعملنا بعض هي مش دراسات يعني شامله ولكن يعني بعض الاستفساءات البسيطه يعني حتى من خلال الزملاء نتاعنا وبناو تبونو على الاشخاص اللي يظهر لنا اليوم انه عندنا مشكله كبيره برشا في العائله التونسيه في الناحيه هذه وهي من اساسيات التربيه الذكيه. خلينا نذكر زوج مبادئ مهمه جدا للتربيه. الفعل التربوي يهدف الى شيئين مهمين جدا جدا جدا. الشيء الاول وهو تعزيز الاستقلاليه ومعنى الاستقلاليه هو على الطفل ان ينجز ما يجب ان ينجزه في علاقه بنضجه العقلي ونضجه يعني الزمن. ما يعقلش انه ولد عمره سته معناها ولد معناها سنه خامسه سته ابتدائي نقفل له نثبته ما عنده حتى معنى والا نقفل له نثبته حاجه بنعملها وحده بنعملها وحده وننظم له بيرو اليوم يعني تلقى حتى في الباك ساعات حتى بنيه في الباك والام هي تنظم هذا يعني أنا حاجه غير مقبوله تربويه. الشيء الثاني ما هو المسؤوليه. اليوم راهو صغير يلزم يعرف انه بيته مسؤوليته فرشه مسؤوليته دبشه لبسه وتمسخ يحطه في بلاصته مسؤوليته. بعض الامهات ما تقصش دبشه تخليها كيكه اللي يتعلم انه يحطه في بلاصته تعلم المره الاولى تعلم المره الثانيه تنبه عليه ثم تنتقل الى انها تخليه ان هو يتعلم كيفاش معناتها يحترم القانون العام. ولذلك اللي حكيتيه انت هو احدى اهم اعمال التربيه الذكيه ودائما تنزلش عليه لابد من وقت امتحان ولا وقت اثر ولا وقت مناظر. خليني نذكر الاولياء انه لو حتى في وقت المناظرات او حتى في البكالوريا واللي تسمي انت راهو الدماغ يحتاج الى التنفيذ. التنفيذ هذا كيفاش يجي؟ البنايه اللي ماشي تعاون امها وولايه الكوزين يمشي يعاون حتى 40 ساعه. باش ينظم بيته 40 ساعه باش يهوي بيته 40 ساعه هذا مهم جدا. يعني الحاجات اللي نعملها هذيك علاش نتحدثوا على ما يسمى باداره اليوم اداره المعيشه. الذكاء والمراكمه والانجاز الحقيقي ياتي عبر اداره اليوم مش اداره فترات. مش نجي نعمل ريفيزيون تاع 20 يوم نعمل فيهم 20 ساعه في النهار وبعد نقول انا قريت. لا نتحدث عن اداره اليوم في مسؤوليتي في غرفتي مسؤوليتي في مكتبي مسؤوليتي في لبستي في انه يكون عندي عاده يوميه في القراءه يكون عندي عاده يوميه في حتى 20 دقيقه رياضه حتى اقل تكون عندي حتى 10 دقائق نعلم كيفاش نفضي مخي نقعد في بلاصه فقط لاجل ان نتامل فقط اما في الفراغ شفت اذا كان تعلمنا التقنيات هذه تقنيه التنفس العميق مش نجي انا نعلمها تستقبل بنار ما نجموش نعملها نهار خاطر يحتاج الجسم اللي يتعلمها ويدمجها ضمن الاليات نتاعه ما نجمش نعلمها قبل بنار يطبق هذاك علاش تصبح يعني هذه الاليات اليات يوميه كيما الماكله والشراب واللبس وقت نتحدث على اللي اعطيت تربيه ذكيه واللي منظم في الاشياء اللي راه الايمان منظم في الدراسه نتاعو منظم في اوقات الدراسه نتاعو منظم في التعامل في المجتمع نتاعو ويصبح شخص مستقل وهو الهدف التربوي الاول وخاصه شخص مسؤول وهو الهدف التربوي الثاني اللي هم اهم الاعمده نبنوا عليه الفعل التربوي نتاعنا مهما كان الفعل التربوي اما فعل اكاديمي او فعل عائلي عبر التنشئه او حتى فعل عبر مؤسسات الفضاء الثالث عندما نريد ان نلتقي بالناس يعني بالمسرح وبالتطوع وب يعني كل ما هو ثقافه وفن وكل ما هو هذا يعني مهم ضمن كل ما احنا نهدفه نلاقي خاصنا هذاكم بالزوج فالأمة هاي إذا نستفيدوا من الحصة من العطلة هذه شفت صغيرة بديل بتاعه مثلا نحضرها وقته من الأول للآخر يعرف كيف يحطها وكيف يخرجها ويعرف دمشه وكيف يرمشه من الفقر يخرجها يعرف هذا كل مهم اللي هو من بعد رانا من بعد نشوف في الطلبة هو ثم بعد الطلبة كيف يزورهم نجموا يعني البلاصة اللي ساكن فيها ما تتخلص مرة اثنين ثلاثة أربعة تيجي تفكروا في بعضنا قلنا اليوم عندنا مشكلة كبيرة وعندنا فاية كبيرة الطرف الأول هي إنه اليوم أعتقد أنه خاصة الأم التونسية يمشي في بالها وقت اللي هي تاخذ في بالها صغيرة تدلل فيه وإلا معناتها قاعد في حاجة في بالي وراه والعكس تماما كل حاجة اللي نعملها وحده لازم نعملها وحده كل حاجة الشخص لازم نعملها وحده لازم مش نعملها وحده أولا باهي اللي هو مش يتدرب ويتكون يتعلم الحياة تسافر الحياة وباهي إنك أنت ترتاح شوية ما تدخليش أنت شارع على العائلة كلها
0: هو هذايا مهم الحديث اللي نحكو فيه خاصة أنه رانا نحكيو على بعد مش تكون ثم الاستقلالية مش تكون ثم مسؤولية مش تكون يعني وثم أطفال كي يكبروا ما عاد ما ينجموش يتحملوا مسؤولية ما ينجموش يكونوا في استقلالية وهذايا اللي لاحظوه خاصة وأنه بعد التوجيه ثم اللي خيروا أنهم يقراوا بحث المنزل متاعهم يعني باش ما يغادروش المكان أو أنه حتى طموحاتهم واللي محدودة يعني بالنسبة لنا احنا خاصة في اختيار الشعبة اللي مش يتوجهوا لها بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيوا على الأسرة يعني هوكا ما هي صحيح هي شريك ولكن زادة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الطفل هذايا انه ما خليتوش مثلا يعيش المرحلة كما هي ما خليتوش مثلا ما دربتوش على الحياة كيفاش تنجم تكون في المستقبل وصعاب الحياة لانه مثلا بالعادات هذه اللي نشوفوها بسيطة انه مثلا تنظم بيتك او انه تعاون في الاعمال المنزليه او انه تعاون ما يسالش في اعداد الاكل او ثم حاجات بسيطه تنجم يعملها الطفل نشوفوها احنا بسيطه ولكن مهمه جدا في حياته.
2: اعطيك حكايتي الحكايه دول يعني صرت فيها وقتلت الحاجات اللي تتبع في المخ. يعني اما طائر امه ديما معناها تحط الماكلة في في في المقر بتاعه ديريكت.
0: اها.
2: وقت اللي توفت امه معناها تتحرك بحذاها، الدوده ما لازمش يكونها، ما عرفش كيفاش يكون. مات بالشر ولا اقول له لا بحذاها. لانه كان فيه جاهل حتى في طريقة الاكل بتاعه. والقصة هذه تعطيك فكرة يعني ربما هي معناتها هو مشهد حقيقي صار فيه. لكن هذا حتى كي نزلوه ما نزلت يعني بالنسبة للصغيرات والتربية على الصغيرات راهو حقيقي. الحالة الثانية الجمعية التونسية لكرة الأطفال تعيش على الهبات والتبرعات. جانا رئيس الجمعية أعطى قرار يعني في فترة حتى حد لا فهمه منه، نحى كل ما هو تبرعي. شفتي ياك نجيب الحم والفوت والمكرونة والزغور نحى رغم اللي كان يعني يعطي قيمة كبيرة برشا يعني كنا نحكوا على مليارات وثلاثة معناتها بالنسبة للدخل. وقت يفسرنا فيها من بعض احنا ديما اقتنعنا. تعرف النجم صغار ما يعرفوش ما يمشوش ما يعرفوش يمشي العطاره ما يعرفش يخدم العطاره ما يعرفش يمشي المساحه الكبرى ما يعرفش البوتيك وجيت بس مش في بينه من الحياه يعني بس هذاك حاله في جهه تغيراتنا اكتشفنا انه ساعات ده مش يبيعه يعطيه مش يبيعه ما ما ما عندوش ما يفهمش قيمه البش هذاك اليوم نحينا زبره وتفصيلا نديك حاجه حاضره تمشي في العباد تقيس وتشري وتعرف السوم وهذا طبق حتى على العلاج التعليمي احنا على برشا حاجات اليوم كنا عندنا كي نقيسوا نسبه الاندماج بتاع القرن في المجتمع معناها احنا بدنا فجأتنا فجأتنا كنا نتصور مش نصورها في سنوات وصلنا لها في اشهر وهذا يطبق على عموم الثلاثة لانه التربيه اللي يتلقاها صغارنا في عائلاتهم هم بدهم معناها يتلقاها اي طفل تونسي في العائله بتاعه احنا اليوم كما العصفور هذاك اللي زق والده ومعناها ولا والدته تعطيه حاضر احنا العائله التونسيه كيدوا عنا نوعا ما الحمايه المفرطه وهذا ما يعطيش من صغارنا تجربه حياه حقيقيه. وبالتالي لازم يكون عنده قدره على ممارسه لحياه حقيقيه حتى يتعلم أساسيات الحياة.
0: هو علاش هالخطر ثم خوف، ثم عدم ثقة في الآخر، ثم خوف على صغيرك، تخوف من المجتمع في حد ذاته، هذا اللي خلاها أنه يكون يعني ثم حماية مفرطة للطفل.
2: على خاطر ثم خوف من الآخر يمكن تدربه إيمان، ما العكس بالضبط. انت على خاطر بحق اشوف تدريب الاطفال اليوم يجب ان يكون واقعا، شفت التدرب على انه يعرف المستغلين، على انه يعرف الاشارات الاخيره، على انه الاخر هذا يعرف يميزه، يعرف يميز الخبيث من الطيب. هذه الجزئيه كلها تتحول الى برامج عائليه ولكن ايضا الى برامج تعليميه. وقت حكيت على مدرسه تحل الصيف ايمان، انا اليوم على حسه كما حسيتنا احنا تعدى مره في الاسبوع وربما نتناول فيها برشا حاجات، لكن اليوم ثم فقر وشح كبير جدا على مستوى النصيحة التربوية الثمينة والموجهة للعائلات، والعائلات يحبوا اليوم ديما لا هذه المدرسة تصبح منتديات. المدرسة تتحل ثلاث أيام في الجمعة والنهارين بمنتدى من 7 حتى 10 ومسامرة، ومعناها على كاس تاي ولا كاس قهوة، ويقعدوا الأولياء ومع الخبراء ويفسروا لهم، مش يعمل التغيير الإيجابي، هذا يعمل التغيير العميق في المجتمع. اليوم تفكيرنا علاش كنت حتى نعرف انتم في المدرسه، المدرسه تصبح يعني كليماتيزي بالطاقه اللي هي فيها نظيفه جذابه، تصبح ما تصبح يعني مكان للتغيير مطرح.
0: اكيد هو احنا مش نواصل حديثنا مستشار حصتنا، ولكن في الجزء الثاني بعد تقديم النشره.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا لكم مباشرة من استوديو مروة الجدعوني، مواصلين معاكم برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو العطلة الصيفية. كيفاش نجموا احنا خاصة التلميذ يستثمر في العطلة الصيفية ويحقق خاصة راحته النفسية والصحة النفسية تكون مهمة خاصة في الفترة هذه. بالنسبة لنا احنا وصلنا انه نحكيه على وديما عنا في موضوع بلا قيود وبرنامج بلا قيود، ديما نحكيه على اهمية الاسرة لانها تقوم بدور كبير برشا ومهم جدا في خاصة بالنسبة لنا احنا في تحقيق التوازن النفسي للطفل. احنا قبل ما نمشيو معاك مستشار حسيتنا ونواصلوا معاك حديثنا، خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية، والأكيد أنه سي عماد صاحب فكرة الموضوع هذايا اللي اخترناه لليلة. مرحبا بك سي عماد.
1: مرحبا بك يا مدام إيمان المرعي، صاحبة البرنامج، معدة البرنامج المتألقة على الدوام. أنا حبيت راني نعطي كلمة الختام، أما خليني بعد المداخلة.
0: باهي يا عماد، مرحبا.
1: بعد التحية والاحترام، إذا كل مستمعي إذاعة الكاف طيلة هذه السنة، طيلة هذا الموسم الشاق بطبيعة الحال، ونحن في موسم الحصاد، أنا نحب نحيي خاصة صديقي محمد الفضلاوي صاحب سيارة تاكسي، المثقف هذايا اللي تبع في البرنامج، واللي هو قال لي راهو باش يجي الموضوع الأولاني نتاع العطلة. مزوز وقت اقترحت المرة اللي فاتت.
0: صحيح صحيح.
1: قال لي لا باش يجي كان نتاع العطلة، قال لي تأكد. وحتى الأخر فيه برشا
0: كثيرة. ظهر لي متابع وفي للإذاعة على خاطر أعلنا على أعلنا على الشبكة الصيفية وقتاش تبدأ اللي هي نهار 29.
1: أي أي 29 وقت طرحنا حتى البرنامج هذا باش يستمر لأنه مازال يحقق في أهدافه. غير الرأي الأول والأخير لأسرة البرنامج الإذاعة الكيف تاع البرامج. أما هو مازال يحقق في أهدافه، وعلاش احنا اقترحنا العطلة هذه موافقة

0: حصل العمل نتاع تلت السنه هذه اللي هو ناجح بطبيعه الحال، قلت نحكوا فيه في الاخر. حصل العطله الصيفيه. العطله هنا ليست بمعنى العطاله الفكريه، راي العطله بمعنى تتعطل الدروس، تتعطل الدروس لينصرف العقل البشري او الدماغ البشري، ونعني التلميذ هنا، الى مهام اخرى. ما هي هذه المهام هنا؟ فتقولنا تتعطل الدروس. نحن هنا يعني نحن هنا في موسم حصاد، يعني زرعنا فحصدنا اخي، وقت لنحصدوا الارض مرات وهاش شويه، ولا نبدو نزرع من جديد، ما تاخذ نصيب من الراحه ولا لا؟ هكذا الطفل الذي زرع طيلة السنة، والذي اجتهد، والذي بذل مجهودات كبيرة، وصل للنتائج. واحنا توا من منبرنا هذايا نحن ونحيوا كل أبنائنا الناشئين في البكالوريا، ونقولوا حظ أوفر للي تاحوا كونترول، واللي ما سعفهمش الحظ مش نهاية العالم. يلزم نستفادوا من الخطأ متاعنا ومن الفشل هذايا، ونعملوا مضاعف قوة، والعام الجاي نتميزوا مش ننجحوا. نحن هنا توا في العطلة هذه، يعني نحب أن نذكر بحاجة في آخر التسعينات. مدام إيمان شاركت في استمارة حددنا فيها الزمن المدرسي بما في ذلك العطلة المدرسية، مش العطلة متاع نهاية السنة. العطل طيلة السنة، يعني حددنا كل خمسة أسابيع التلميذ يأخذ أسبوع راحة يستعيد النشاط متاعه. صدقيني يا وقت حسبناها بعد العطلة الأولى بعد الخمسة أسابيع، نلقوا التلميذ وصل معناتها للطوب، يستنى في النهار الأخراني وقتاش يتفرغ، معناتها راهي العطلة بيان إتيدي، راهي مدروسة جدا، سواء كان في وسط العام ولا في نهاية السنة. في نهاية السنة ليش طويلة؟ لأنها ارتبطت بمحطة تقييمية انتقالية، يعني أنه التلميذ يعمل إيفالواسيون سيرتيفيكاتيف، يعني شهادة إشهاد، يعني تقييم إشهادي، هذاك باش يأخذ شهادة للانتقال إلى سنة موالية. هذي كله راهو يلزموا راحة باش ما يكونش سطيري. ونحن اقترحنا الموضوع هذي لتحسيس بعض الأولياء، ما نقولش كل الأولياء، بخطورة المسألة، خاصة اللي قاعدين يرهقوا في أبنائهم ما يعطوهمش وقت من الراحة، واللي قاعدين الوليدات هذوكم يزاولوا في الدراسة خلال الفترة الصيفية، ارتبطوا على ظهره عام كامل وهو هاش حقيبة من الصباح لليل، الطفل ما عادش فيه معناتها على الاخر ساتوري، وليناها نحن في الحصص اللي فات الكل، ونجو هنا في اخر العام نجو في فصل في فترة متاع صيف، الشمس تنحر يا رسول الله، والوليد كرطابل على ظهر وهو من دار لدار يقرأ في الجيد ما يرتاحش يا رسول الله حتى جمعة، هذا راهو ارهاق وراهو يرجع كان بالسلب، خاصة عليك الوليدات. يلزم نحن نوعوا هالأولياء هذوما بخطورة المسألة، التلميذ راهو يلزمه يتفرغ إلى الراحة، يعني لا سبيل إليه. لا تحضر له برنامج متاع العام الجاي تمارينا نحن المرة اللي فاتت، التلميذ اللي يجي حاضر للمدرسة راهو باش يشعر بالملل وبالأرق، وراهو باش يتعب المربي والمدرس متاعه، وراي هذيك طريق الى الانقطاع. خلي التلميذ يعيش المرحله نتاعو، خلي التلميذ ما يحرقش مراحل الدرس، خلي التلميذ يرتح مخه بالقدا بالقدا باش تتخزن المعلومات اللي قراها هذيك، راه مش باش ينساها. نحن توا انا واحد عنده اكثر من 40 سنه ويتذكر اش قرا في البكالوريا واش قرا في السكوندير واش كذا، راهي ما تضيعش هاك المعلومات هذيك. لا، لكن هنا في العطلة راهي عنا باش نركزوا على المهارات والقدرات أساسا، مش باش نحكوا. أنا سمعتكم لو بقيت خلطت تحكوا على أنه التلميذ معناتها يلم لارجون دو بوش نتاعه ويتفلغ لصنعه معينه كذا. لا هذه راهو عندنا قانون يمنع بذلك.
1: لا هذايا مش يحكي على مثلا في مرحله معينه، اي يحكي في مرحله معينه مستشار حسنها، لانه
0: نحن قبل وغلطنا الاولين، خدمت المرمى وخدمت في الوتله وخدمت في الواحد ونات الميز. هذه الاخطاء اللي خطأناها نحن، ما نحبوش الاولياء نتاع سوي خطأوا فيها. الميز هذاك عنده عطله، خليه يستثمرها العطله ذيك.
1: هو سي عماد، خاطر احنا كي نحكيو مثلا مقارنة بالدول الاوروبية، رانا نشوفوا في اطفال مثلا انهم في النوفيام نتاعهم يوصلوا يعملوا دي ستاج في يعني اماكن هما يختاروها، راهم ينجم يكون مطعم، تنجم تكون مثلا في فهمتني يعني. هذايا بالنسبه لينا احنا، فهمتك سي عماد، فهمتك. لكن زاد
0: انا ما كملتش فكرتي راهي، مدام سامحيني بعد اذنك.
1: اي مرحبا مرحبا.
0: راهم عندهم الدول الليبراليه كيما فرنسا كيما المانيا كيما غيرهم، عندهم التكوين المزدوج، راهو يقرا ويتعلم صنعه، وعندهم مؤثر في اطار تاثيري مدرسي تربوي. نحن راهو نحكوا عليه تو، انه التلميذ 30 جوان خذا النتيجه نتاعو في جويليا، مشى انصرف يتكون في الميكانيك ولا في النجاره واش كذا، هذايا راهو ممنوع تشغيل القصر في مدون سنهم دون 16 سنة. أنا نحكي لك على الأمور القانونية.
1: أي أكيد نعرف القانون سي عماد، صحيح. أي أي
0: أي هذا الموجود يلزم نقوله مادام راهو اللي سمسمنا بالنسبة لي.
1: أي
0: إذا نتجاوزوا احنا النقطة هذه.
1: باهي.
0: التلميذ هذايا اللي باش يركن الراحة، يجب على كل النسيج الاجتماعي الإعداد للعطلة إعدادا جيدا. مع مراعاة الفوارق الاجتماعية، مع مراعاة الحضر والريف خاصة، لأن الريف إمكانياته محدودة. نحن العطلة راي مش مشكلتنا مع اللي إمكانياته باهية وعنده لباس عليه، أذكر لو يهز ولده للوتيل، أذكر لو تلقاه مريزيرفي من مي، أذكر لو ما عندوش إشكال هذاك يهز ولده يتفرد، يهز للبحر، يهز لقاربه، عنده وسيلة النقل سيارته أموره. ما نحن معت الوليدات اللي لا حول ولا قوة إلا ما عندهمش حتى أمورهم تعبة تعب مسكين عام كامل، من حقه باش يرتاح يدوسي روبوزي، لأنه روح عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كانت عميت. مش نمشوا بالمبدأ هذا نحن هنا نجو نشوفوا. باش نبدالك، لأني نحكي معك تو كمرب، عندي تجربة محسوب ماشي في العقد الرابع، وراني كناشط مجتمع مدني، وراني تبنيت المواقف هذية في التربية والأسرة، تبنيت في جمعية الإنماء التربوي، في الجمعية الوطنية للمربين، في الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، الجمعية هذوما كلها خدمت فيهم، ورانا تولهينا بالمواضيع هذية في الصيف. إيه نحب نفيد غيري تو، أسلمت وضعي. إذا هذوما سيدي ننطلق هنا من وزارة التربية. وزارة التربية ما كي حددتي انت عطلة يا وزارة التربية، هاي العطلة واش حضرتي للتلميذ؟ مو عندك الحافلات، الحافلات انت باش تكون باش تنطلق، باش تنطلقي بالتلميذ الفريف، يلزمك تمشي ليه اينما كان، يلزمك تحضري له انشطة ثقافية، انشطة ثقافية اللي مش ركز على المطالعة. المطالعة احنا قلنا توا النسيج الاجتماعي كله باش يشارك فيه، هذيك من مهام دور الثقافة، وعندنا المكتبات المتجولة توا نشوفوا الأنشطة اللي يلزم يشاركوا فيها واللي يلزم يساهموا معانا. كيفاش باش يعملوا؟ وزارة التربية اللي توفر الحافلة هذيا يلزم فما مؤطرين بالكل شيء، فمش باش نهز ولاد الناس نحنا ونهملوهم ونسمعوا بصغيرة غرق في البحر، ولا نسمعوا صغيرة ضربته كهرباء، ولا صغير صارت له مكروه. لا، التأثير هنا لابد منه، باش يخرج بالقائمة ويهبط بالقائمة، باش نحضروا له الفضائل اللي باش تحضن وذيك، باش نقرجوه نحن مدة معينة. ما فماش انت في الكوليج وفما لي ليسي وفما كام ذا اللي صلعت، باش يعطونا الفضائل، باش يوفروا لنا شكون اللي طيب ثم ذاك الوليدات. باش يوفروا لنا يعني اللي يلزم كل البروجرام باش نعملوه نحن. الرجل الوليدات باش يتفرضوا، عندهم وقت للبحر، عندهم وقت للانيماسيون، عندهم ترخيص من المندوبيه هنا باش يزوروا المهرجانات. راه دخول المهرجانات مجانا كان يسمعوا فيها بالترخيص. دي زيارة المعارض غاديكا، دي زيارة المواقع الأثرية، دي زيارة كل شيء ذكا يمشي بيان بلانيفي، يلزم بروجرام تعلم به المندوبية تكون نسخة عندها، يلزم نسخة الجمعية التأمين على الحوادث المدرسية. لابد أن نوريك يعني بالقانون كيفاش عملنا وكيفاش سرنا التلميذ كيما نهزوه من داره كيما نرجعوه لها. هذايا بالنسبة للتلميذ نتاع الألياف. نجو هنا لدور الثقافة. دور الثقافة في التلميذ كيما نجمش يجيك للمكتبة العمومية، إذا تخرج لوانتي سيدي عندك المكتبة المتجولة تهز القصص وتمشي له غاديك وتعمل انتري لاب وتأخذ ترخيص من المندوبية الجهوية للتربية لفتح المدرسة نتاع المنطقة الريفية هذيك. تحل القاعات سميكا ويجي العساس حتى يبدأ في كوج يزم يكون موجود، ومدير المدرسة يزم يكون موجود في الوقت هذاك. راهي المسألة مقننة ماهياش عشوية ولا اعتباطية. يدخلوا غاديكا الوليدات مش خير وقت القصص، هذا قرا الجمعة هذية الجمعة الجاية باش يبدل هو صح. تنجي غاديكا من فما مؤثر ولا لا يتبع باش تعطيني الترخيص نتاع القصة هذيك غاديكا. بس فماش حوايج أخرى كلمة لاعب ثم تجي حتى فوكوان بجنب المدرسة ولا ساحة المدرسة ولا ما بين شجر ولا كذا وتعمل مباريات في الرياضة، يلعبوا حتى خمسة خمسة أربعة أربعة تلامذة، يجيهم روينات شورت ما فيها باس هذيك تشجيعية ماهيش حاجة كبيرة. يولوا كتلامذة شغوفين ويسنوا فيكم وقتاش تجوا ديرون هاك العطلة هذيك، ما ويخرج من الروتين اليومي بعدة ذاية على الدراسة وبعدة على ليتيد وبعدة على الأمور تؤرق، وهو تؤرق الولي متاعه وانصرف إلى أنشطة حسب الإمكان يعني حسب القدرات. هنا تلميذ هذاك ما هو عنده قدرات ولا لا يلزمنا نموها خلال العطلة المدرسية، نمو ليه القدرات متاعه، نمو ليه خطر التلميذ لو في حاجة المهارة اجتماعية. المهارة الاجتماعية ومش يكسبها هو في الريف مسكين، ومش يكسبها، يكسبها بالاندماج مع أصحابه. تعمل ليهم انتير الريف هذايا والريف الآخر مثلا، جيب عافلة مثلا ميكروكار ولا الكراب المطلق الذي كان تاع دار الثقافة ولا أي عمل تضامني الناس كل مع بعضها باش يمشي غاديك باش يتبادلوا الثقافات باش يتعرفوا على بعضهم باش يعملوا مباريات في الرياضة مباريات في الرسم. خاطر فما تلامذة عندهم ذكاءات فائقة لكن العيب وين؟ العيب في اللي ما اكتشف فيهم الذكاءات هذيا. تلقى عنده ذكاء لغوي فائق هذا باش يقدم له قصة، تبدا عنده فصاحة، عنده ذكاء حركي، تلقاه عنده ذكاء رياضي، تلقى عنده ذكاء فضائي، تلقى عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، اللي هما تسعة ذكاءات. إذا كان أنت اكتشفت معظمها باش تعمل على تنمية هذه المهارات في الصيف هذاك من غير تلميذ لا هو هرش حقيب على ظهر ولا هو تنق. هذه راي لابد من مراعاتها. هذه قم بها دور الثقافة المتنقلة. يقولوا لي كونجي لا مش كونجي. هنا لابد من العمل على الصغير هذاك باش نحاولوا ندخلوا مخو باش يرجع لينا في فورما. نشوفوا قلنا التربية عندها دور وليش عاملين حافلات نحن للواحد للمندوبيات وش نعملوا به نركضوها في الصيف ولادنا يبقوا مطيشين. دور الثقافة نسكروا البيروات ولادنا يبقوا اللي يرعى يرعى واللي قاعد يعدي نهار كامل نوم واللي مش هكاك. نحن باش نخدموهم الوليدات هذوكم في الريف جو توا المدينة. المدينة اللي كل شيء متوفر هنا في المدينة، في المدينة عندهم أكثر حضور، لازم يمشي في رحلات منظمة راهو مؤثرة بالله بالله. خاطر تواك تشوف تمشي شركة النقل تزليهم ورقة مكتوب فهمتني وفروا لك حافلة تهز، ثم حتى مظايف الشباب مش مصايف راهو مظائف. المظائف تمشي عيالات كاملة راهو يعني البو والأم والأولاد يمشوا تحتضنهم مؤسسة في ولاية أخرى. ما علاش يمشوا؟ مش يمشوا على البحر هما باش يبدلوا الجو باش يتعرفوا على اماكن اخرى وكذا. نحاول نستثمروا هكا الرحله هذيك، ثم رحله بنهار ترجع، ثم رحله باسبوع، ثم رحله بعشر ايام. سوم رمزي، سوم رمزي هذايا تحاول الجمعيات والمنظمات تعمل على توفيره هنا، لأنه تو نحن عندنا 25 ألف جمعية ومنظمة، إحصائية 23 هذه، أخي 25 ألف منظمة وجمعية، وشنو الدور؟ وشنو بنقول واضحين مع بعضنا نحن، حسب نبي في الظرف هذايا، يلزم ننتبهوا، نحن قاعدين تو نوعوا في الأولياء، ونوعوا في المجتمع المدني، ونوعوا في الإعلام، ونوعوا في التلامذة، ونوعوا في الأولياء، يقولهم هذايا الكل باش يستفادوا منه هذايا. هذا اللي حاشتنا بيه نحن تو هذا. هي كسوم رمزي هذاك كل قدير وقدر وما فيها باس، كي تبدا زوج ثلاث عيالات معناتها ناس قليل زواول وكذا تدمجهم في وسط المجموعه هذيك وتمشي وتتبادل الافكار وتتلاقح هذيك مع بعضها ويكتشفوا برشا حوايج مش موجوده في بلادهم. انا نحن في الكيف انا ما عندناش الافوار، ما عندناش الفروج، وما عندناش نحن الكذا معناتها حتى علامه تاريخ نستقروا لها. باش يمشي باش يلقاها في بلايص اخرى في المدن الكبرى، عندهم البحر هنا يشوف فيه كان في التصويره مسكين على سياره، وعندنا سياحه جبليه وعندنا الهواء وعندنا الدنيا. انا ما عليش نحن نفتقر لك الامور هذيك، باش يمشي باش يلقى معارض، نحن نفتقر ما عندناش معارض به، ما نكذبوش على روحنا. انا مره هزيت التلامذه نتاع مدرسه ريفيه للحمامات، جاب ربي انتبهت نحكي مع حبيب ونباني ملي هزيت ترخيص قلنا المعارض في الحمامات في المدينة العربي بالليل عزيز يا معارض يعمل 26 أكلوا لي دي تمسيك انكشاف وقت طبلويت والواحد نسوا المحل ما عادش حب يمشي المحل جمل كان شير قالوا لي هذه شوفوا التصوير بدون اكتشفوا وانت وريهم وانت استثمر هك التواجد هذيك وفهمهم في الطبلوه ذاك واش يرجع وشوف الرمزية متاعه وشوف وتلقى برشة تلامذة مغرومين بالشيء هذاك وعندهم هكا الذكاء هذاك راهو موجود. غير نحن اللي غالب علينا على مراد الله راهو شو يعني الانشطه هذه هي اللي حشتنا بها نحن هنا نلخص باش نقول لك رانا حشتنا بابراز المهارات وتنميتها، وحشتنا بك القدرات نتاعك الصغير هذيك نموها، وحشتنا بتنشيط العقل البشري هكا الصغير هذاك باش نخرجوا الميولات نتاعو هو والرغبات نتاعو من خلال الانشطه هذيك وكل اندماج. راهو يتنحالوا برشا مرات يتنحالوا التعب نتاع عام كامل مسكين وكل واحد يجي يلقى روحه في وسط صحابه، خليه يحب يغني، خليه يحب يسطح خليه يسطح، خليه يحب يعمل الرياضه، خليه يحب يصور، خليه يحب ما تقولش يعمل الحاجه هذيك، خليه واحد وفر له كل شيء تو كل واحد يمشي لورشه معينه. كل واحد يمشي لأطلي هكا بالطريقة دي نكونوا فكرنا في التلامذة نتاع الأرياف أعطيناهم حظة ونفكروا في التلامذة نتاع الحضارة السادة. أنا مش الناس كل عندها فلوس وقادرة تمشي للوطنة، راي عنا وليد في الحضارة هنا مش قادر مسكين حتى على لقمة العيش بس كذا، ما فيه بيس كي نزمزموه نحن كمجتمع مدني وندخلوه ويتعارف على اصحابه، ومتاع الكيف يعرفوا جماعه سوسه، ومتاع سوسه يعرفوا جماعه جندوبه، ومتاع وتولي الناس كل احباب، ومن بعد تولي مراسلات يراسلوا بعضهم، والله صارت عندي برشا هذيا.
1: ومهم جدا هذايا.
0: اي زي زمن نبينوه ونوضحوه، راه مش نقول له ليه تهلك بالمطالعه. بالعكس هو ما عندوش ذكاء لغوي. طيب ناس كلها عندها ذكاء لغوي.
1: ليه بالعكس.
0: ذكاء حركي.
1: اي
0: مش عطيك حاجه مثيلنا تم التلميذ عنده ذكاء طبيعي ماذا ذكاء طبيعي ذكاء طبيعي انه يحب ظال يتسيبه في وسط الغابه ذلك يعيش لك عليك الحشرات ويعيش لك عليك النوع من الحيوانات الصغيره هذا ذكاء طبيعي لا. ثم الذكاء الفضائي اللي برشا صغار عندهم الذكاء الفضائي كيما جيومتري دون لسباس هذيك هذوما يخرجوا ديزاستيكس راهم سيدي راهم مش شويه نحن نفيقوا بالذكاء هذا ونسيبوه ونتبعوه بشويه بشويه، نشوفوه المير والماشي راه. ثم الذكاء الرياضي تلقيه هذايا شعله. وقت اللي تعطيه انت ايكواسيون بالله العزيز جاي يجيب لك حاجه ما تصورهاش في مخك، حاجه من عند ربي. رانا مش كلنا رانا في نميلوا للاداب ولا كلنا نميلوا للرياضيات ولا كلنا نميلوا للسيونس ولا نميلوا، انا عطيتك تسعه ذكاءات راه وضعهم. يعني نحن دورنا هو دور اكتشافي اولا نتاع المواهب تنميتها والعمل على القدرات هذيك والمهارات هذيك خاصه يلزمنا نسير ونتبعوا بالشوية ونغذوا ونصلحوا. يعني نحن دولة متأدي ديريجون معناتها اون ديريج ليف، نحن مش باش نفرضوا عليه ولا باش نقولوا له اعمل ولا كذا، يبدا ماشي الامور. ثم انو صلات الاشراف، كي صلات الاشراف تجي كل كونجيات وتحبس الماتريال، يحبس المسؤولين، تحبس الدنيا، قال شنو هذا كنا في الباك، هذا كنا في النبيه ماشي لي تو باش تولي تخدم، راك انت نسيت تو باش تولي تخدم. ثم انو المدارس، سمعتكم ذكرت بقيل المدارس تحل سيدي المدارس راهو بترخيص من المندوبيه لانها مؤسسه تربويه. عناش وليداتنا نحن يا ايمان اللي يجونا من الخارج، ابنائنا نتاع الجاليه البرا ومرحبا بيهم فوق روسنا، هذوكم راهم يصلعوا لو كان جوي راه مش كيف لنا حتى 30 جوان.
1: اي
0: يجوا هنا باش نعلموهم اللغه نتاعهم يا ايمان، وانا شاركت فيها عام، راهم يخلصوك راه تجيب استقريه تلقيها عمره 16 سنه 17 سنه ما يعرفش لغته الام، راهو عيب. لازم نحضروا لهم هذوكم ديرون غاك شهر ولا شهر ونص على الاقل يعرف لي زابي سي، يعرف الحروف وموا باش العام الجيكي يرجع يرجع بشغف، ونرغبوهم في الشيء هذاك ونعطروهم، راهو هذايا دورنا. ما نقولوش يمسك، اما ما نجموش نحلوها كيكا مجانيه غرافيتمون باش تولي بكر الفساد وتولي. راهو عندنا اماكن نائيه تتحل المدرسه انت وما تولهاش وما عندكش عساس وما عندكش، راهو عندنا فيها ماتريال، راهو عندنا فيها ديزورديناتور، قاعه تاع اعلاميه، عندنا فيها قاعه تاع تحضيري، عندها ماتريال خاص، راهو عندنا معناتها ما نجموش نحلوها نحن ذيك الا بترخيص في الحال. ومرحبا باش يجي يتكون وبالفتره معينه هذيك عن طريق مراسل السيد المندوب يعلم الوزاره وتبدا الناس كلها واضحه والناس كلها تخدم على ارواحها. وفما شكون يحب يرغب باش يكون وباش يخدم راهو صلي لي راهو باش ياخذ راهو اجره راهو، فهمتني؟ يعني هنا نفكروا في الجهه ديال برا اللي باش يجونا راهم نفرحوا بهم فوق روسنا ونعطوهم ويستثمروا وباش يرجع يرجع على الاقل بحاجه، فهمتني؟ قالوا قسم وقته، هو وقت باش يقرا مثلا وعنده وقت باش يمشي يتفرغ للبحر وعنده وقت يمشي لوتين وامور وكذا. نفكروا في تلميذ الريف، نفكروا في تلميذ المدينه، نفكروا في الزوالي، نفكروا في اللي عنده. هذه العطله كيفاش نستثمروها؟ وقت اللي باش توفى العطله وترجع لينا نحن في سبتمبر. تو المراجعه اللي قاعده تمشي ليها الاولياء وهم ماشيين في الغلط، يقول لك رجع له في الصيف. ليه ليه ليه؟ نحن راه في سبتمبر، كنا ندخلوا لو كان سبتمبر عندنا شهر كامل مراجعه. يعني التلميذ اللي يفد وحده مراجعه وسجلوها في دفتر الاعداد اليومي. كل يوم واش رجعت. من بعد نعمل ليفالواسيون دي بريكي، تقييم القبلي. بعد التقييم القبلي فما ريميدياسيون كونسوليداسيون. يعني لو ما نبدو في البرنامج يا ايمان الا بعد شهر شهر ونص، معناتها جيد في الصيف انت باش تجي تهزه برا ويقرا في الاتيود ما عنده ضا، خرج من عند الاخر فك القويل مسكين تضرب الشمس وحالته حليله وفوق العرق يصب معاه. وعليش هذي الكل قاعدين ننتقموا منهم نحن ولادنا؟ عندنا منهم برشا، علي هذي الكل؟ تعب وجيب لك بيفكر. هاو البرنامج هذا، هو هذا اللي لازم نمشوا بيه نحن، هاو علاش نخدموا نحن في الشيء ضايع. حسبنا بالتلميذ، وتاكد انه العام الجاي كي تعمل معاه الشيء ضايع الكل تلميذ ضايع باش تلقاه تحسنت نتائجه بالسيف، باش تلقاه يقبل على الدراسه بكل شغف. معناتها عباره عن شيء الواحد ولقاه الماء باش يشرب، يشرب كونتيتي كبيره، تلقاه جيعان وحطيت له الماكله باش ياكل بشهيه قويه، باش تلقاه انت مسكين تاعب يجيك مرهق، عام 12 شهور متعب للتعب. مش قال الهم للواحد كيفاش هذا باش تحبوا يستوعب، كيفاش بتحبوا باش يكمل كذا؟ الله هذا سبب الانقطاع نتاع 110,000 تلميذ سنوي، هذا هو غير ما ذكرناش ونحن المره اللي فاتت. ماذا من غدوه الحيه على الاولياء، كملنا نتائج وليداتنا فرحنا بهم ان شاء الله ديما ناجحين وديما متهنين
1: ان شاء الله.
0: من غدوه الحيه نفكروا لهم في برنامج ترفيه، والمندوبيه نفيقوا شوي نفيقوا شوي، الماتريال وفروه وفروا اعوان التأطير، الناس الكل مع بعضنا راي المساله مشتركه، راي الناس دول الثقافه كيف كيف، تسهيلات من شركه النقل، هاي الكيران جتنا وشي شويه كيران، هاي الصين بعث لنا 416 مكع، هاك الكيران ولا عليهم الكلام باش ولا عبره، هي لمن باش نحطها في الصيف نحن؟ هاي مصلعة بس نقوله نحن السكولير مصلعة ذري، خلينا نسيبوه للذري ترى، خلينا تمشي تفرح الذخرة وتشوف الدنيا وتتكونتاكتي العبيد وتزرع الدم في وجوه وترجع عبيد أخرى دي. هذا لو حسبنا بيه نحن كيف كيف نلقوا تلميذ استثمرنا فيه بالحق، استثمرنا في العطلة، ويقول الولي متاعي وراني استثمرت في ولدي وراني استثمرت في العطلة، وين وقات الراحة؟ سيبوا أخوي المطالعة موجودة، كل واحد حسب مستويه. إذا نكونوا نحن عملنا وقدمنا ورجلنا مورنا وكايا يا سيدي، بس نعطيك كلمة الختام
1: أي
0: هذه اللي برنامج بلا قيود، رو أوفى بوعده وعد فأنجز. السنة هذه الكل راهو ساهم أي نجاح بكل صدق، وأنا شاهد على ذلك، وأنا شارك معاكم تلك السنين راهي مشاركة في برنامج بلا قيود، وأنا قلتها في كل المنابر الإعلامية، يعني فما جدية في العمل، فما مثابرة، فما اجتهاد، الحضور أسبوعي ما فماش بكل صدقة، فماش الغيابات، فما كان الاجتهاد، فما الاقتراحات الباهية، معنتها راهو مساهم بقسط كبير في النجاحات. نحن كشفنا نجاحات في الشمال الغربي هنا المتميزين على مستوى وطني، يعني من الكاف ومن جندوبة
1: وسليانة
0: من جندوبة وتكنيك من سليانة والمات من الكاف ونتيجة الباهية متاع باجة، يعني وسط مرتبة 18 يتحسن كبير شيء كبير.
1: أي.
0: أي. يعني هذايا الكل راي ناس قاعدة تصغي وراي قاعدة تنتبه البرنامج اللي قاعد يبذل في جهد كبير ياسر بكل صدق. يعني والله أنا سمعت التلميذة رغد العشي من جندوبة، صدقيني يا إيمان والله العظيم أنا زيد عليك كلمة، يعني سمعتها بانتباه عاودة الكلام اللي حكينا فيه نحن واللي قاله الدكتور عاطف
1: الحمد لله
0: في لفترة الفترة متاع يعني التحذير عاودته وسمعته بحذافيره وعاودت التسجيل متاعه يمكن مرتين ولا ثلاث، يعني أنه التلميذ راهو قاعد يسمع في البرنامج كل صدق يسمع كما كان روسي يثلث الصدق، هذا يراه معناتها كلمة حق رايت الدال، وإن شاء الله معناتها نحن نقوله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله إذا كيف رايت ديما متألقة وراهي ديما في أعلى المراتب، وإن شاء الله نجاحات كبيرة ياسر. وقت المرة اللي فاتت وقت حكينا على الغش قلت باش نعطيك الإحصاء الخلاني متاع الغش
1: هي.
0: يعني وصلت 955 حالة عم نول 600 صحيحة لو أكثر
1: أكثر ها،
0: لكن رو نجاح لوزارة التربية يا وليد، وعليش كنا رو نجم تعتيم إعلامي نقول لك 300 ولا 200، أما نحن ذا النجاح الكبير أنه قاع التصدي، وقاع للتصدي رأو معناتها التلميذ ما عدهاش رأو والتلام ذا هذومة نحن رأو باش نحطوهم معناتها كدرس نستخلصوه، هذوما رأي جملة التلام ذا اللي مهم ما نقولش فاش ليه على غالب التلام ذا ما همش موظفين
1: استاذوا عملية الغش أي.
0: ما هي ما على غالب انتحلوا هالشي ذايا اللي هو مونديال وحكينا فيه نحن وكذا وكذا، فاما رأي الناس كل بستخلص العبرة منهم، ويعني لو كنا صادقين وهذا نجاح يحسب الى وزارة التربية لو ما اعتبرش تسلل، وبالعكس حصيله نقول لك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله السنة الجاية يكون البرنامج يشاع اكثر من السنة، ودمتم متعلقين وتصبحون على خير.
1: يعطيك الصحة سي عماد، الأكيد كلامك يشجعنا برشا باش احنا نجمو نزيدو ولا نقدمو، ان شاء الله يرجع البرنامج زادا في الشبكة الجديدة، صحيح شبكة الصيف مش تكون شوية هكية مختلفة على شبكة خريف شتاء، ولكن هذا ما يمنعش يعني فترة عدة مواسم مر بها هذا البرنامج، والحمد لله حقق نجاح وحتى نسبة الاستماع بالنسبة لكم انتم احنا فخورين، صحيح ما تتواصلوش معنا لكن فخورين انه كي نقابلوكم تقولوا رانا نسمعوا فيه رانا ثم نصائح قاعدين نطبقوا فيها، هذايا هو الشرف اللي نوصلوا له احنا انه ما يساش المستمعين ثم النصائح يتبعوها ويطبقوها في حياتهم اليومية، هذه غايتنا احنا من برنامج بلا قيود. نرجع معك مستشار حصتنا، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا إيمان، تحية لكم جديد، تحية عماد ولكل مستمعينا.
1: به نواصلوا احنا فيما تبقى، خاطر سي عماد هكا احكي برشا وصحيح، يعني حكينا ثم المواضيع وصلنا حتى حكيناها احنا منذ بداية الحصة تعاودت مع سي عماد، لكن هذا ما يمنعش انه يعني باش نستفيدوا اكثر، باش نفهموا اكثر، حتى كل حد طريقته في الفهم وطريقته في توصيل المعلومة.
2: نعم، يعني هي شهادة حية وهو صوت معنا من سكن مكة ويعرف شعبها جيدا، شعب وزارة التربية ومنظومة التربية بصفة عامة. على كل حال إيمان، أنا أميز بين شيئين، يعني التعليم والتعلم يعني الأكاديمي ومهمة إعداد الطفل إلى الحياة. أعتقد أنه المهمة الأشمل والأفضل هي الإعداد إلى الحياة. لا وجوم المدرسة متعطينا فقط كان 20%، فلو اليوم كي نحكوا احنا على الكتاب ونحكوا على المطالعة، كتب صوتية، يعني كتب أي طريق، أنا مانيش نحكوا فقط على المطالعة، يعني بمعنى أنك تقرأ فقط لتوفيق الحكيم أو لطه حسين أو على أهمية هذا، يعني يعني أعتقد أنه مثلا أنه تلميذ الإعدادي ما ينجمش يتعدى مثلا ما يقفل سنة أولى المعاصرة مثلا بتقديمات توفيق بكار مثلا وتلك التقديمات الرائعة، يعني بذلك الأسلوب الرائع، يعني أعتقد أنه من قرأ تقديم بكار سيعجبه أحيانا التقديم أكثر من الكتاب وسيأثر فيه كثيرا. هذا مهم، ولكن المطالعة هو أن تنفتح على أشياء أخرى، يعني مطالعة ثم كتاب في الميكانيك ثم كتاب في الإلكترونيك ثم كتاب في علم الوراثة. هذا اللي أنت أهلك بصار أكثر من مجال، لأنه ما عندك حتى طريقة أخرى مش تتعرف، إما عن طريق يعني اليوم سمع بيت تتعلم بمشاهدة القنوات اللي يجيبوا برشا الكومنتار معناتها الثلاثة الوثائقية تكون ذات جودة عالية، تعمل ثقافة موسوعية كبيرة حتى هي نوع من المطالعة. المهم يعني انك تغذي العقل بتاعك، كيما تغذي الروح بتاعك، كيما تغذي الجسد بتاعك، يعني هذا شيء مهم جدا. وهنا الحاجة الأخرى اللي نحب ندافع عليها وأعتقد أنها مهمة جدا، راهو تعرفي أنها 1.365 يعطيك واحد، وواحد فاصل 1.365 تعطيك تقريبا 24 فاصل، لكن يعني يعطيك تقريبا يعني أكثر في جهد صغير يضاعف 24 مرة التعلم بتاعك. لذلك علاش إدماج هذه الأشياء في اليوم بتاعك، في المعيش بتاعك، تصبح القراءة شيء يعني موجود في الواقع بتاعك، ترتيب بيتك موجود في الواقع بتاعك، المشاركة المنزلية موجود في الواقع بتاعك، تفتح على الحي بتاعك وتفقد جارك من كبار السن وتعاون وتحقش حاجه باش يجيبها ثقيله كذا، تحقش معناتها باش توصل للسبيطار. هذا اللي يخلق، يعني هذا اللي يعطي للحياه المعنى. لانه اليوم راهو ما يكفيش تنجح، ما يكفيش تكون عندك فلوس، ما يكفيش تكون تاني، المهم ان تكون انسان، ان تمارس الانسانيه، ان تنفتح على الاخرين، ان يكون لك البصمه. هذا اللي تجيبش تعلمونه من الثقافه. هذيك علاش العطله فيها صحة سامات وقت يقول لك راه هي النافذة، يعني تريحنا من التعليم الأكاديمي من الواجب، ولكن تفتح عقولنا يعني على أشياء أخرى ربما ما كانتش متوفرة. اليوم يعني أنك تكون في قلب الحي متاعك، نابض الحي متاعك، فاهم، تعرف، تسلم، كما حاجات قلناها يعني حتى بالوقت ويمشي في الظلمة ويروح في الظلمة تلميذ. لذلك علاش أعتقد أن العطلة مهمة جدا في استثمار الوقت، مهمة جدا في إعادة ضبط يعني كل المؤشرات الحيوية المهمة، يعني وعلى التلميذ أن يفقد الصلة أبدا أبدا أبدا يعني بالكتاب وبالحرف وبالروي وبالقافية، لأنه هذوما لو نرجع ونقول لك ونأكد، يعني حتى السعيمات قال لك صحيح ما ينساش أن السعيمات تدرب كثيرا، وأعتقد يعني أنه من الناحية المعرفية نحن نعرفها جيدا، يعني في الناس العصب يعني عندما نقيم مثلا شخص أنا من كبير جدا في السن مثلا وبدأنا نلمح عنده صعوبة الذاكرة، نحن لا نقيم من لديه دراسات عليا كمن لم يدرس، لأنه أي كتاب والقراءة بصفة عامة يعني لديهم طابع حمائي للذكي والوظائف الثانية. ذلك على حاجة ثانية، اليوم البعد التطبيق، اليوم إيمان لو تم شكون تفسد لمبوبة نتاع داره ما يلقاش تقنية يبقى زي ما مبدلهاش. يعني ذاك علاش كنا لو معناها من سنة 15 وبي يعني انك تلقى له حاجه باهيه ما فيهاش لانه اليوم عندنا مشكله كبيره زي ما عنده الحق. نشوفوا احنا الوراثات ونشوفوا احيانا يعني اطفال 16 17 يضربوا غادي نشوفوا سوء المعامله وغيره يعني على قلبه يوجعوا. انه تكون الفضاءات هذه مهيئه انه يكون التعليم انه نرفق بالاطفال هذوما انه نعطوهم فرصه حقيقيه للتعلم يفتحوا لهم المجالات. اما اطفال من 16 17 يمشوا حتى للملوك راهم يمشوا للاستاذ دي تي يسموه معناتها باهر عرفنا بيت شفت انك كيف تمشي شفت لما تجي بكري خانت الموظفين. المهم ان يتعلم يعني جزء مهم جدا من الحياه حتى يتدرب عليها تدربا فعليا. هذاك علاش اليوم العطله كيما بالضبط كما حكينا احنا هو شيء مغرب لابد ان نفكر في الطفل المحروم والطفل الذي يسكن يعني في المناطق النائيه والطفل اللي يسكن في مناطق الظلم. هذا ابن الدولة وعلى الدولة أن تجد له حلول. حقه في الترفيه، حقه في التعلم ذات الجودة، حقه في أنه يرى ثقافات أخرى، في أنه يشوف المكتب بتاع دسرة المنتشرة مش كما المكتبة الوطنية، مش كما المكتبة الموجودة في نابل ولا في سوسة. يعني مهم جدا نهز وغاد للبحر ونوريه المكتبة ونوريه حتى أنه خاطر اللي نحن نعرفه كان طبيعة التليفون ثم حاجة يسموها ليبوك وإلا منها طبيعة أمازون اللي هما قارئات معنا الكترونيك الكتاب الالكتروني حتى الشاشه نتاعها ما تضرش بعيد قام محمد بمئات الكتب والف الكتب يعني هذا مهم. لك علاش اليوم الصيف مهم جدا عطله مهمه للهوايه للترفيه للتركيز وللتجذير ولتاثير ايضا ما تعلمناه حتى كي نحكوا على ساعه وساعه ونص في النهار اليوم راهو ايمان التحذير النفسي في الباك راهو تبدا من سنه دول تبدا من سنه السابعه المكستانسر ما تقريته اللونجلي اللي قريته الفرنسي اللي قريته ولكن اللي قريته طول العام ما يكفيش واخذ ساعات فو كونسوليدي عندما تصيرك عملية التحصيل معناها في حتى بساعة في النهار باش تنجح. أما أنه اليوم التقييمات في التربية تعطيك أنه عندنا مشكلة كبيرة برشا على مستوى التملك الأدنى للكفايات كيفاش نصلحوها هذوما؟ نصلحوها ببرنامج خفيف جدا. لكن يذهب للقواعد باش ناقص انت ما تعرفش تعمل لاكور نتاع كومبليمون دو بجي انديريكت ما نخدمو كان الحكايه هذه تاع 40 ساعه في النهار حتى اللي تتصلح تحكي لك تاكل تتصلح واللي يكتب بالصحيح. اللي مش انا نجي قري المات ونقري الماتيون نرجع نقري فيه في لاكور دو كومبليمون باش نجم هو بعد يكتب بالصحيح.
1: باهي
2: نحكوا على نعم.
1: وصلنا للختام مستشار حسيتنا يعطيك الصحة على الإضافة اللي قدمتها لبرنامجنا لعدة مواسم من برنامج بلا قيود. يعطيك الصحة مستشار حسيتنا إن شاء الله في لقاءات إذاعية أخرى تكون حاضرة معنا. هكا احنا نوصل ختام مساحتنا من برنامج بلا قيود. نلقاكم نقول لكم تصبحون على محبة.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، في هذا الصباح بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وابتسامة الرضا وطيب العيش. يا رب، أصبحنا عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. اللهم قدرا جميلا لطيفا وخيرا يتبعه الرضا، كل الرضا. أحبتي في الله، أحدثكم اليوم عن فضائل سورتي الفلق والناس. سورة الفلق تعويذة إلهية، تأمين شامل من كل الشرور الظاهرة والخفية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قيل: بلى. فقال: أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم: اشتملت سورة الفلق على الاستعاذة من كل شر في العالم. قل أعوذ برب الفلق، أي أستجير برب الصبح من جميع الشرور التي أخاف منها، كما قال الله تعالى فالق الإصباح: من شر ما خلق. هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها، وأول ما يدخل في ذلك نفسك التي بين جنبيك، لأن النفس أمارة بالسوء. ومن الشرور التي يستعاذ منها في سورة الفلق شر الليل إذا أقبل بظلامه، قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومن الشرور التي يستعاذ منها شر السحر، ومن شر النفاثات في العقد، وشر الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويدخل في الحاسد العائن، فإذا استعاذ بالله من شر الحسد دخل فيه العين. قال القرطبي: أمر الله نبيه أن يتعوذ من جميع الشرور، وجعل خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه وكثرة ضرره.

أحبتي في الله، إذا كانت سورة الفلق استعاذة من كل الشرور الخارجية في العالم، فإن سورة الناس فيها استعاذة من الشرور الداخلية، منها الوسواس وهو القرين والنفس الأمارة بالسوء. والشرور الداخلية أشد من الخارجية، لأنها ملازمة لا تنفك عنك أبدا. لذلك نستعيذ مرة واحدة في الفلق وثلاث مرات في سورة الناس. في سورة الناس تقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم تذكر المستعاذ منه. فمن يقرأ المعوذتين يوقى بإذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية. فسورتا الفلق والناس هما المعوذتان من كل شر، فلهما تأثير خاص في دفع الشرور، وتقرآن بعض الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم، وفي الألم والمرض. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال ابن القيم: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، فإنهما تتضمن التوكل على الله والاستعاذة به، فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

يا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم أنت ولينا ونصيرنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والأمن يوم الخوف ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح كل أمورنا وتغفر كل ذنوبنا، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتساب للحساب الخاص. يأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلي. ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع ثانية اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذاتي الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة الماضية وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. ستحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 إلى 15 من جويليا الحالي. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان المنقضي إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل وفق ما أظهرته مؤشرة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. ومن أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر أمس جراء غارات متفرقة لقوات الكيان الصهيوني في غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. نهاية الموجز، شكرا على متابعته. بعد قليل رفيق الكفي ترافقكم في هذه الإطلالة الصباحية. صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.
3: طير في وقت

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد دائما نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. صباح الجديد انطلاقة من إذاعة الكيف من أقصى الشمال الغربي، نتواصل معكم هذا صباح ونستقبل معكم أدق تفاصيل هذا اليوم. كلنا حب، كلنا أيضا امتنان لاستماعكم ولتعديل موجودكم معنا، وإن شاء الله الانطلاقة تليق بأحلى مستمعين اختاروا معنا هذا الصباح الانطلاق في يوم جديد وصفحة جديدة تكتب من أعمارنا. نأمل أنه تكون صفحات الخير واليمن والبركة.

أنايا مسحة من النوم، مسحة أكيد نهار جديد، نهار نفتحوا فيه صفحة جديدة مع الدنيا مع الحياة بكل تفاصيلها، كل واحد والتزاماته، كل واحد وخياراته في الحياة عفوا. أكيد ديما أهم ربما شعار نحمله في قلوبنا، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا، في إقبالنا على اليوم الجديد، أنه نكون على نعمة الامتنان لكل نعمة مسبوغة علينا، لكل نعمة ولفنا بها ونسيناها، لكل نعمة. وإن شاء الله دائما بما أنه مع ربي أصبحنا في نعمة وعافية وستر، فنسأله أنه إن شاء الله يتم علينا نعمة العافية والستر في الدنيا والآخرة. ساعات الإنسان يكون مجبور على السعي، تكون هكا عنده أوقات من الفتور، أوقات من الضيق، أوقات أيضا من الغسرة متاع على الدنيا، وهذا أمر طبيعي في الحياة، لأنه الإنسان جبل على أنه يتقبل الحلو والمر، على أنه يكون في إطار السعي الدنيوي. هكا تخلقت الدنيا ما بين الباهي والخايب، ما بين الصعب واليسير، ما بين أيضا التحدي والفشل. فإن شاء الله إن شاء الله ديما بقدرة التجاوز والتسليم، لأنه الحياة تستمر بالتجاوز، نتجاوز فيها ندم هزيمتنا، وأحيانا نتجاوز فيها أشخاص ربما كان دورهم مميز وحيوي في حياتنا. ساعات الاستنزاف يخلينا نلجأ ربما للتسليم وللتجاوز، حتى ناخذ فرصة جديدة مش نتعرفوا فيها على أنفسنا، ونتعرفوا فيها أيضا على الفرص الجديدة في حياتنا وعلى الناس اللي تطرحها الحياة أمامنا. فإن شاء الله يومكم كله فرص جديدة، إن شاء الله يومكم ابتسامة كجواز سفر تعبروا بها لكل القلوب. صبحكم إن شاء الله بسمة هكا وابتسامة، وصبحكم أيضا كلمة طيبة تكون رزقكم في ظل السعي الجديد في هذه الحياة. تنجم تكون أدق النعم وأدق أيضا الصدقات وأدق السعي في الحياة، سقي الماء اللي تنجم تكون العصفور هكا متعدي في الدنيا، تكون أنت سبب في السقيا متاعه. برشا تفاصيل في الدنيا سهلة، ما نصعبوهاش على رواحنا، وإن شاء الله ديما السهل اللي فيه الخير والسهل اللي يرزقنا به ربي سبحانه وتعالى الخير واليمن والبركة والبشائر الطيبة في سياق يوم جديد. يوم جديد من أسبوع جديد، اختمنا ربما اختمنا الويكاند، اختمناها ربما بأجواء الفرحة مع مواسم الحصاد تقريبا في كل المستويات الدراسية، وما زلنا على إيقاع الأفراح اللي إن شاء الله جاية، وما زلنا ننتظروها مع فرحة السيزيام اللي برشا من العائلات يستنوا فيها بفارغ الصبر. في ربي إن شاء الله يكتب كل الخير وكل البشائر وكل الأفراح في قلوب كل الأهالي وكل الصغيرات اللي خاضوا هذه التجربة، وإن شاء الله ديما فما كان الخير وفما كان اللازينة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هكا مفتاح الدنيا لهذا الصباح الجديد مع بعضنا إن شاء الله في استقباله إلى حدود 9:30 على راديو الكيف.

توينساز بحكم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم طيب، نهاركم كل الحاجات البنينة اللي في الدنيا الكل، من وردها، من خيراتها، من دقلتها، من عسلها، من كل خير موجود وهي حاضر تنتجوا بلادنا، يكون 100% تونسي. هذا صباحنا كيما كل اثنين الحقيقة نحاولوا نعيش معكم لحظة بلحظة مع أجواء التونسية بتوقيت أكيد الكيف، بتوقيت النسمة الكافية 6:38. حبيت أن نعطيكم فكرة على طبعا درجات الحرارة الصباحية من خلال إطلالة أولية قصيرة شوية على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي هذا 26 جويلية 2026، واللي تتوافق مع 21 محرم من 1448 هجري. ليامات تجري ولا صيف تويك بريسك عدينا جمعة هكا من جويليا لفلف. سليم يقول لي ليام والساعات والثواني ماش قادرين على قياسها، احنا فقط نعيشها بدقة اللحظة وبحجم الامتنان لكل لحظة نعيشها. ان شاء الله ديما صحيح الصيف ضيف، هكا سليم يقول لي في الكواليس. بالحق يا سليم الصيف ضيف، ويبدو لي انه الحياة الكلها معناها لفلف الكلها والكل نضيف فيها. اليوم الاثنين طقسنا في الكيف سحب يعني قليلة، الحرارة بين 21 و35 درجة القصوى، في سليانة بين 22 و36 درجة القصوى، في بيجة بين 22 و37 درجة، وفي جندوبة بين 23 و37 درجة. بعض المعطيات الأولية بعد 7 إن شاء الله نأخذ أكثر التفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله بأكثر دقة وأكثر تفاصيل. احنا طقسنا ونسمتنا تبارك الله معناها منعشة سواء في الليل وإلا في الصباح، ما نعرفش العوامل هذه مازالت متواصلة إيه ولا لا، نشوفوها أكيد بعد 7 مع العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي يعطونا بأكثر دقة وأكثر تفاصيل على كل ما يتناسب بالفترة هذه، سواء للسباحة، للناس اللي مقرر باش تخرج الإجازات الصيفية متاحة، وفما شكون ديجا معناها عمر الكونجي متاعه وخرج باش يتمتع بالعطلة. نشوفوا هالتفاصيل هذه أكيد، أجواء الشواطئ، أجواء أيضا السباحة، كلها بعد 7 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا نقول لكم صباحكم بالتونسي، يا ربي العمل عليك، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وكالعادة رجعين معكم على إيقاعاتنا التونسية على أثير الكيف. نلتقي هذا الصباح.

0: السماء يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد يا صباح الخير كل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا، وخاصة لكل العاملين في القطاع الفلاحي، للناس اللي تقوم بكري وتضحي بالوقت وبالمجهود وبنومة الصباح فقط باش تكون حاضرة في سعيها في الحياة، باش تمشي تخدم الأرض، باش تمشي أيضا نقولوا احنا تنطر بعرق الجبينها مصروف صغارها وولادها النساء العاملات في القطاع الفلاحي. بالمناسبة تحية ليهم، إن شاء الله ربي يكون في عونهم، في عون كل العاملين في هذا المجال. حبيت كالعادة، وبما أنه فرصة أكيد للناس اللي حاملة شهادة العليا في إطار تمويل ومرافقة لإطلاق مشاريع فلاحية، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الشبان حاملي شهادة العليا اللي عندهم رغبة في بعض مشاريع فلاحية في عدد من القطاعات الواعدة في إطار دعم الاستثمار، وأيضا خلق مؤسسات فلاحية جديدة من بينها خدمات الميكنة الفلاحية الخاصة بجني الزيتون، تعليب زيت الزيتون، تثمين منتجات التمور كما سكر التمر ورب التمر، تربية النحل، تثمين منتجات الخلية، إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. بالنسبة لكل هالمشاريع هذه والمترشحين يحظوا بمرافقة فنية عبر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية، إلى جانب إمكانية الانتفاع بتمويلات من البنك التونسي للتضامن والامتيازات المالية اللي منصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. وفي نفس الوقت كانت دعات الوكالة كل الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج باش يقدموا مطالبهم ويترشحوا عبر موقعها الإلكتروني في أجل أقصاها 20 جويلية 2026. وإذا كان عندكم أكثر استفسارات تنجموا تتواصلوا على الرقم 71 771 300، وحظ موفق لكل اللي عنده أمل وعنده طموح في أنه يخوض هذه التجربة وأنه يشرف على مشروعه الخاص في المجال اللي يحبه، المجال اللي يليق به، والمجال اللي يكون فيه الشغف امتاعه. ويا ربي اكيد الاعمال عليك، وان شاء الله دائما فما كان الخير في كل تفاصيل هذا السعي الجميل.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نعبيه السلعة كل في مرة واحدة باش ما نقعدوش ماشيين جايين.
2: لا
1: عطاو نعبيها على الجناب، تبدا ترى السلعة خارجة من كل جناب ما تقلقش يا راه.
2: لا لا لا
1: عطاو نعبيها كل في الوسط ونخلي الزيت بالفوق، كيف يبدا راه طرف سلعة خارجة من فوق سقف الكاميون شكون باش يراها؟
3: ما قلت لك لا.
1: مالا شنو الحل؟
3: نعبيه قد الوزن القانوني سلعة وتربطها بالحبل مليح، ويلزمها لا تفوت لا على جناب ولا من قدام ولا من تاني، وما تحط لي السلعة في الكاميون بجنبي، خليني نسوق مرتاح
1: ونمشي ونجي مرتين.
3: إذا لزم نمشي ونجي أربع مرات نبدأ سالمين، خير من اللي نمشي مرة واحدة ونعملوا حادث.
4: الالتزام بالوزن المرخص فيه للحمولة يخلي سائق العربة يسوق في راحة ويبتعد عن العقوبات القانونية ويحافظ على سلامته وسلامة الطريق ومستعملي الطريق.
0: رحيق الطريق.
5: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة راغبين في الانتصاب للحساب الخاص. يأتي تنظيم هذا اليوم العالمي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني بعدد من الولايات منها ولاية الكاف. تشرع الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخطة التجارية الموسمية الكافة برقة بداية من صباح اليوم الاثنين وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات ولاية الكاف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة طبرقة خلال الموسم الصيفي. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعين دراهم وغار الدماء وبلطة بوعوان. ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة البارحة وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 من جويليا الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرابت للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. ومن أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر أمس جراء غارات متفرقة لقوات الكيان الصهيوني على غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
0: فيسبوك

يلا يلا يلا يلا معانا اكيد في استقبال هذا الصباح الجديد على موجات اذاعه الكيف. يلا نغنيو ونتحدوا الصعوبات ونتحدوا زيدا كل الالتزامات، ما فيها مبيس وقت مستقطع لينا. قهوه الصباح تكون جاهزه وحاضره بتوقيت القهوه الصباحيه. سليم الرزقي يقود معنا هذا اللقاء تقنيا من امام الكونسوليت ويحييكم هذا الصباح. وشكرا ايضا لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا الاجتماعيه، يوقعونا بتوقيعات وبطاقات جميله جدا فيها برشا كلمات وفيها برشا محبه. شكرا لكم الناس الكل. ايضا توصلنا بعض النداءات، نحاولوا ايضا نبلغوها ونوصلوها لكل المسؤولين والكل المعنيين بهذه النداءات. ايضا معنا في الاستماع من الغرفه الفنيه المركزيه زميلنا ناجح الورتيني، نقول له صباح النور صباح الفل. ايضا زميلنا مولدي في الخدمه الهاتفيه، وكالعاده بعد شويه تكون معنا رفقه ويكون معنا ايضا زميلنا عادل الخميسي في نقاطنا الخارجيه. نتابع معكم اجواء الحياه في الشمال الغربي لحظه بلحظه معكم في استقبال يوم جديد. وديما نذكروا انه بدينا ربما في الويكاند كانت كلها احتفالات وكلها فيها ايضا تتويجات لموسم حصاد النفييم. الف مبروك لكل الناجحين، وان شاء الله بالتوفيق للي ربما ما حالفهمش الحظ في انهم يكونوا من رواد النموذجي، لكن هما في حد ذاتهم من المتألقين والناجحين، وان شاء الله ربي يمتحهم بفرص جديدة في اختبارات جديدة والحياة اكيد تستمر. نستناو اليوم، نستناو بفارغ الصبر الاهالي والعائلات نتائج منظرة السيزيام، وان شاء الله يا ربي الافراح تعم الجميع والناس الكل تفرح بالنجاحات وبالتتويجات، والناس الكل تعلق اكيد فرحتها لانه ما فماش حتى فرحة تضاهي فرحة النجاح، خاطر التونسي يصرف عليها مليح من وقته ومن الماديات ومن الجهد ومن الاعصاب ومن السهر ومن التعب. فان شاء الله ديما كل الحظ والتوفيق. نمشي ونغم وبعد شويه نرجع معاكم في اكثر تفاصيل على طقس اليوم الايام القليله القادمه باذن الله من خلال مصافحه مباشره مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

شيماء هلالي. شيماء إن شاء الله باش تكون في افتتاح الدورة الخمسين لمهرجان دوق الدولي في سهرة العاشر من جويلية 2026، موعد للموسيقى بعراقة الصوت التونسي في احتفالات بقيمة وبحجم مهرجان دوق الدولي في دورته الخمسين.

0: حبك سكني لبسني. هذه يا تونس أكيد تستحق تونس إنه نغنيولها وإنه نهتموا بها وإنه نيقفولها من جديد عودة لأبنائها من المهجر ويرجعونا أكيد في تنوير لمهرجاناتنا الصيفية. من المهرجانات نمشي مباشرة لصديقنا صبحي بن أحمد صبحي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا هذا الصباح، نقول لك صباح الورد صباح الفل.
1: خير أختي رفيقة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: احنا زيدا حيوك ونسألوا على تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. ما زالت زعم النسمة الكافية متواصلة صبحي ولا ليه؟
1: نعم هو صحيح، ما زلت اليوم نجم نقول اليوم وغدو على الأقل معناتها في الصباح وحتى في العشية ما زلت معناتها النسمة الكافية موجودة، لكن الارتفاع باش يكون تقريبا تدريجي في درجات الحرارة تبدأ ترتفع بشوية بشوية معناتها من اليوم. بالنسبة لليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى 35 درجة. بالنسبة لحالة الطقس عموما صافي إلى قليل السحب، سرعة الرياح بدأت تتقلص تدريجيا، البحر باش يكون متموج على معظم السواحل والحرارة تبدأ ترتفع ارتفاع طفيف تقريبا القصوى تتراوح ما بين 30 و 34 درجة من مناطق الساحلية ومرتفعات، بين 35 و 39 درجة داخل البلاد. يتواصل استقرار في العوامل الجوية كذلك يوم الغد مع إمكانية ضعيفة لظهور بعض الخلايا الرعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط. وبالنسبة للرياح تبدأ تتقلص سرعة الرياح غدوة بالقداء والبحر بالتالي يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف معناتها اليوم نسجل إن شاء الله نسجله 35 غدوة 36 درجة بجهة الكيف. تبدأ ترتفع يمكن مع ظهور الشهيلي بداية من نهار الخميس نجم أقوله، نهار الأربعاء ترتفع شوية مش برشة، لكن نهار الخميس تبدأ ترتفع في حدود 39 تقريبا درجة بجهة الكيف بربوع الشمال الغربي كذلك ترتفع شوية، ونجم نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع، لكن ما نحكيوش على ارتفاع كبير جدا عادية معناتها في هذه الفترة. نحن في جويلية ارتفاع تقريبا في حدود 40 درجة مع ظهور الشيلي تقريبا على معظم المناطق بإذن الله إن شاء الله.
0: صبحي بالنسبة للناس بك تعرف الإجازات الصيفية بديت والناس ماذا بها تسرق هكا شوية لحظات مع العائلة في الإجازات الصيفية متاحهم على البحر والكل، السباحة غير ممكنة في شواطئ
1: بالنسبة لليوم إن شاء الله تبقى الحذر مع ما أنت مطلوب خطر البحر مازال متموج موش هيج بطبيعة الحال متموج ما أنت نجم قلو فيه شوية موج، لكن بداية من يوم الغد نجم قلو إلى غاية آخر هذا الأسبوع السباحة بشكون ممكن إن شاء الله والبحر بشكون قليل الاضطراب على معظم السواحل.
0: يعطيك صحة صبحي، شكرا جزيلا لك إن شاء الله نهارك طيب وأسبوعك موفق. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا بالمناسبة حابين نذكره بما أنه نحكي على البحر وعلى الناس اللي تحب تستغل الفرصة أنه من كيف تمشي للتبرقة في إطار يعني تمكين المواطنين من مختلف معتمديات ولاية الكيف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة التبرقة خلال هذا الموسم الصيفي. الشركة الجهوية للنقل بالكيف وضعت خط تجاري موسمي الكيف تبرقة بداية من اليوم، ينطلق اليوم 2/6 جويلية، وهذه طبعا على مدى أسبوع كامل بكل معتمدية إلى غاية يوم 31 أوت 2026. قلعة سنين، تجروين، القلعة الخصبة، جريسة، الكسور، الدهماني، سرس، الساقية والطويرف. المواعيد متاع الانطلاق في قلعة سنين 4:45 تجروين 5:30، بالنسبة للانطلاق من الكيف 6:15 والعودة من تبرقة يكون في حدود 4:00 مساء. بالنسبة للقلعة الخصبة 5:00 صباحا توقيت الانطلاق، جريسة 5:30 الانطلاق من الكيف يكون في حدود 6:15 والرابعة مساء هو تاريخ العودة. في الكسور الدهماني من 5:30 بالنسبة للكسور 5:30 بالنسبة للدهماني 5:45 وفي الكيف 6:15 العودة أيضا في الرابعة مساء. السرس 5:30 الانطلاق والعودة الرابعة مساء، الساقية 5:15 والطويرة في 7:30 والكلها في إطار العودة تكون المسائية في تمام الرابعة مساء. فرصة باش الشباب والعائلات اللي ما عندهاش ربما وسائل نقل مباشرة باتجاه التبرقة على قليلة يسرقوا شوية لحظات من الإجازة الصيفية ويتنعموا شوية بالبحر وبالاصطياف. وإن شاء الله ثنية زينة وثنية ثنية آمنة. فقرة ثنية زينة تابعوها أكيد اليوم على موجاتنا مع زميلنا توفيق الشيرني بعد التسع على موجاتنا. صباح جديد وأهلا وسهلا بكل مستمعينا. بعد شوية نرجع لكم مع فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي.

اي مثال شتليم يدلوا اكيد مستمعينا. نعاود نذكروهم ببلاغ الخاص بالحافلات اللي تم تسخيرها من الشركة الجهوية للنقل بالكيف لفائدة المستمعين. خط يتم استغلاله هو خط تجاري موسمي ينطلق من الكيف باتجاه برقة. انطلاقته اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 هو على امتداد كامل الأسبوع بكل المعتمديات اللي هما قلعة سنين، تجروين، القلعة الخصبة، جريسة، القصور، الدهماني، السرس، الساقية والطويرف. الانطلاقة الأولى بالكل بالنسبة للخط هذية تكون في تمام 4:45 دقيقة من قلعة سنين، تجروين 5:30، القلعة الخصبة 5:00 صباحا، جريسة 5:30، القصور 5:30، الدهماني 5:45 دقيقة، السرس 5:30، الساقية 5:15 دقيقة، التويرف 7:30، والعودة تكون في تمام 4:00 مساء. بالنسبة للانطلاق من مدينة الكيف يكون في تمام 6:15 بالضبط. هذه الخط وهو على امتداد كامل الأسبوع، ينطلق اليوم 6 جويلية متواصل حتى 31 أوت. إن شاء الله المعلومة وصلت بكل وضوح وما فيها بأس، نعودوها لكم مرة أخرى إذا كان تحبوا. فقط توا نمشي معكم الفقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع، ويتواصل معكم فقراتنا الخدماتية في قلعة سنين صيدلية سيف الدين المسعودي، في تجروين هاجر المسعودي، في سرس بسمة بن نظيف، في الدهماني سامي الضاوي، في نبر يامن مزدي، في الكيف المدينة صيدلية سميرة برسقي، رضا حيوني ومحمد يحيى نصر، في القصور خالد تيناني، سقية سيدي يوسف أميل البغانمي، تستور محمد علي بن حميدة، في بيجة صيدلية خديجة الشيخ عبد اللطيف بوجناح، في نفزة سفيان غزواني، في مجاز الباب سهام الجسمي، في تبرسق هادي بالهادي، صيدلية رفيق قزم تيبار، سيدي اسماعيل في راس المصيري، في وادي الزرقاء نادية شلواني، في قعفور جلال الدين بن فرحات، بعرادة محمد بن جاجي، الكريب محمد دقية، سليانة رجاب وبكر، الروحية هنون حسني، مكثر محسن الرمضاني، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية، تبرقة نوردين بن سيسي، غردي ميل عروسي الانكشاري، عين دراهم رضا ذيفلي، فرنانة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية بوثينة بوعاني، جندوبة الشمالية هند تخيلي، بوسالم سليم البوسالمي، وبالريجيا أحسين غزواني. مع تمنياتنا إن شاء الله ديما بموفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا، وإن شاء الله يا ربي تكون الكل بخير وسلام وأمان الناس الكل.

0: إشهار
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: يلا جو
4: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج
0: إشهار. السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله يوم إعلامي بالكاف لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع ضمن مشروع إرادة الشباب. بداية من اليوم انطلاق استغلال الخطة التجارية الموسمية لكافة برقة من مختلف معتمديات الولاية. تدخلات استثنائية لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق وفك عزلة المتساكنين بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. مجلس الجهة والأقاليم يعقد اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بمشاريع الإقليمين الأول والثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. وتونس تستضيف بعد غد مؤتمرا دوليا للأمن السيبرني وعلم التشفير. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام الثامنة صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

هذا سيد علي الريح يغني لكم. عندي وردة إن شاء الله صبحكم كله ورد وكله فل وكله ياسمين وكله أيضا لطافة وجمال. وإحنا رجعين أكيد معكم ديما في متابعتنا بعض المتابعات وأيضا البلاغات الخدماتية المهمة جدا أنه المواطن أو متلقي الخدمة العلاجية يكون عليه وعي بها، خاصة على مستوى المستشفى الجهوي بسليان اللي ينطلق اليوم تحديدا 6 جويلية 2026 بمنظومة المعرف الصحي الوطني، ويطالب طبعا المرضى الوافدين على العيادات الخارجية الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية عند التسجيل، لأنه يتم ربط المعطيات الطبية مع المعرف اللي يتم تسجيله لتسريع المتابعة الخاصة بالحالة الصحية والتكفل بالمريض. إذن اليوم تحديدا البلاغ موجه لكل الوافدين إلى المستشفى الجهوي بسليانة تحديدا لقسم العيادات الخارجية باش يستظهروا ببطاقة التعريف الوطنية عند التسجيل، لأنه اليوم ينطلق العمل بمنظومة المعرف الصحي الوطني. أيضا في سياق آخر نتابع البيان اللي تستعد لي طبعا تحديد الصلاحيات متاعه الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي في الكيف، اللي يحاولوا أنهم يضمنوا استمرارية إصداء الخدمات العلاجية لمنظوريهم ويحافظوا على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وتحسين العلاقة بين مهني الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض. فإن الغرفة النقابية لإخصائي العلاج الطبيعي بالكيف تحاول أنه تكون تسجل حضورها غدوة في الجلسة الوطنية في إطار متابعة أهم المستجدات، اللي تأكد من خلالها أنه الغرفة النقابية تتمسك بالحوار مع السلطة المعنية وتلتزم بالدفاع عن منظومة صحية عادلة تتكفل بالمصاريف أو باعتماد نظام استرجاع المصاريف الخاصة بالمنظورين متاحة، بعيد طبعا عن كل ما يتم يعني من تجاذبات في إطار وفي سياق إشكاليات التأمين الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. وإن شاء الله نحاول تباعا أنه نشوف أهم المستجدات فيما يتعلق بمشاركتهم في الجلسة الوطنية ومخرجات وتوصيات هذه الجلسة، وإن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في إطار متابعة هذا الموضوع بعد اعتذارهم طبعا، ونتفهموا أنه الأمر ما زال في إطار المتابعة. احنا ما زلنا معاكم وما زلنا متواصلين، نمشي ونغم وبعد شوية نرجع مع برقية الرياضة مع زميلتنا حنين بن مصطفى.

0: وقايد يا سليم وقايد باش نشوفوا اهم مستجدات الرياضه على موجتنا. وكالعاده حنين ديما معنا. حنين صباح النور.
1: صباح النور رفيقه، اهلا وسهلا بك. ولا مواعيد الرياضه على موجات اذاعه الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. أخبار الرياضة نبدأها بأخبار المونديال، والبارح المنتخب البرازيلي يغادر المسابقة بعد انتصار منتخب النرويج 2-1 ثنائية هولندا وهدف لنيمار. منتخب البرازيلي اللي ضيع ضربة جزاء هكذا بعد ألمانيا صاحبة الأربع ألقاب تغادر مبكرا مونديال 2026. انسحاب كذلك منتخب البرازيل بخمسة ألقاب عالمية، فشل أنشيلوتي وفشل الكرة البرازيلية للمرة الثالثة على التوالي بلوغ أدوار متقدمة في المسابقات العالمية بعد 2018 2022 2026. هيك المنتخب البرازيلي غادر رسميا مونديال المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هيك منتخب إنجلترا كذلك البارح اللي فاز من منتخب البلد المنظم المنتخب المكسيكي 3-2، والمكسيك مع كندا غادروا رسميا المونديال. دائما مع أخبار المونديال، وكارلوس كيروش ينهي تجربته مع منتخب غانا، الاسم هذا اللي كان مطروح بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم مقابلات المونديال تتواصل، والأدوار الثانية منتخب إسبانيا البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا، إذا هما زوز مقابلات اللي بيش يتلعبوا اليوم. نذكر نهار الخميس المغرب باش تلاقي منتخب فرنسا 9 نتاع الليل في ربع نهائي المونديال. الى اخبار الانديه التونسيه والمدربين التونسيين، سامي طرابلسي مدرب جديد لفريق الشرطه العراقي. الشرطه العراقي باش يكون حاضر في دوري ابطال اسيا لكره القدم الموسم القادم. نذكر منذ الكبير كان امضى لنادي قسنطينة الجزائري. المغرب الفاسي هو بطل الدوري المغربي لكره القدم اللي انتهى مع نهاية الأسبوع. نذكر صلاح الغدامسي لاعب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي كان توج مع المغرب الفاسي بطل للدوري المغربي لكرة القدم. مركز ثاني نهضة بركان اللي دربوا معين الشعباني ونصر الدين نبي أنهى البطولة المغربية مع الرجاء في المركز الثالث. هذا ترتيب البطولة المغربية مع نهايتها. أحبي النجم الرياضي الساحلي البارح لأغلقوا المليار في حملة دعم لفض النزاعات والملفات الخاصة بفريق النجم الرياضي الساحلي. في المقابل في فريق الأولمبي البيجي المبلغ ضئيل جدا، و500 مليون مطالب بها فريق الأولمبي البيجي في الفترة القادمة لفض نزاعاته، يخلي رئيس الهيئة التسييرية غير متحمس للبقاء على رأس فريق الأولمبي البيجي. في ترتيب الخاص بشهر جويلية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يصبح في المركز 11 قاريا ومركز 57 عالميا، تراجع كبير للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد المشاركة المخيبة للأمال في مونديال 2026. في كرة السلة النفذة الثالثة المنتخب الوطني التونسي مع الجولة الثالثة كان فاز البارح من منتخب غينيا 61-50 بعد انتصار أمام رواندا، قبلها هزيمة أمام منتخب نيجيريا، والمنتخب يتأهل للدور القادم. هذه أخبار الرياضة وبرقيات الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

القريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني، أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية، يوم الاثنين 6 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
6: يلا جو
7: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
7: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: إشهار أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف
3: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. من عناوينها يوم إعلامي بالكاف لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع ضمن مشروع إرادة الشباب. بداية من اليوم انطلاق استغلال الخطة التجارية الموسمية الكافة برقة من مختلف معتمدية الولاية. تدخلات استثنائية لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق وفك عزلة المتسكنين بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. يأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عددا من الولايات منها ولاية الكاف. ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. هذا وفادت النائب بالمجلس عن جهة الكاف دلال اللموشي أنه تم تضمين المشروع الوطني الطريق السيارة تونس الكاف ضمن المخطط التنموي مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول.
6: نهار الاثنين إن شاء الله ستكون لنا جلسة استماع مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على مستوى الإقليم الأول والإقليم الثاني، باش نحاولوا نفهموا مع السيد وزير الاقتصاد علاش معناها حرمت ولاية الكاف من المشروع على مستوى الإقليمي. احنا وباش نحاولوا ندافعوا على الكاف باش يكون فقط العدالة، تتمتع الكاف كيما بقية الولايات.
3: نبقى في الكاف، أين وضعت الإدارة الجهوية للصحة برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة من أجل تأمين خدمات صحية أكثر نجاعة وفاعلية خاصة خلال فصل الصيف؟ المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني يضيف.
10: تم برنامج استثنائي قمنا به يهدف إلى تأمين الخدمات الصحية بشكل أكثر فاعلية، كذلك فرق احتياط موجودة على مستوى كل المؤسسات للتدخل عند الحاجة، كذلك جهوزية أقسام الاستعجالي من حيث الموارد البشرية من حيث التجهيزات، ورفع درجة اليقظة الصحية خاصة على مستوى المناطق الحدودية وعلى مستوى كل المؤسسات. دعمنا المناطق الحدودية بتجهيزات جديدة وكذلك برقمنة الوحدات متاع المعابر الحدودية وكل مراكز الصحة الأساسية، وأكدنا على توفير الأدوية وتوفير كل المتطلبات، خاصة أنا في فصل الصيف فما يرجعوا مواطنين بالخارج، كذلك يكون فما حركية خاصة في أوقات معينة، وبالتالي رفعنا من الجهوزية متاعنا وإن شاء الله نساهموا في نطاق التأمين الصحي لكافة مواطنين وخدمة المواطنين لمرور معنا صيف آمن.
3: تشرع الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلالي الخط التجاري الموسمي الكاف طبرقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات ولاية الكاف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة طبرقة خلال الموسم الصيفي. تمت خلال اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية لتحسين السكن بولاية سليانة المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمدية روحية باعتمادات جملية تقدر ب 25,000 دينار، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بكل من سليانة الشمالية ومكثر وسيدي بروي والكريب باعتمادات جملية تفوق 71,000 دينار في انتظار دراسة ملفات بقية معتمديات الولاية. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي، الذي أشار أيضا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات.
11: نحن في ذروة الموسم، نعرف أنه مناطق الإنتاج في ولاية باجة هي خاصة شمال الولاية، عملية التجميع قاعدة تقدم بنسق عادي، عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70%، التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا، عملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، بمعنى نحن تعرف أن طاقة الخزن على مستوى ولاية باجة هي في حدود المتبيعة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني، فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى المراكز التجميع عندها إشكالات، ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء، وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية حقيقة.
3: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتسكنين وفك عزلتهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعند رهم وغردما وبلتبو عون. وتصدرت معتمدية فرنانا المعتمديات المنتفعة بهذا البرنامج نظرا إلى صعوبة تضاريسها وتردي البنية التحتية بطرقاتها الرئيسية ولمعالجة آثار عدد من الانزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة وليد المجري. وشملت التدخلات عددا من المسالك على غرار مسلك عين شرشارة، وكذلك مسالك المريج وحوش حليمة وعبد السلام والرجيبية ووادي البربر ومسلك سيدي عمار، كما شملت هذه التدخلات المتواصلة للتوقي من الحرائق مسلك الطارف بمعتمدية غار الدماء ومسلكين بعمادة غزالة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان، وفضلا عن مسلك عين الكريمة بمعتمدية جندوبة وعدد من المسالك الأخرى بمعتمدية عين درهم. انطلقت أشغال إنجاز مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، والذي يستهدف 6,500 مواطن. المشروع يشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. النائب عن عمادة عسالة بلطة بوعوان بالمجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلامي وتفاصيل الخبر.
12: بالنسبة للتهيئة العمرانية حي الهادي خليل، إن شاء الله انطلقت الأشغال في حي الهادي خليل اللي يمثل معناها قريب 6,000 ساكن. مشروع القيمة الجملية متاعه 3,500 مليار، فيه تطهير، فيه تصريف مياه الأمطار وكذلك الطرقات. إن شاء الله هذا معناها فيه تنوير، إن شاء الله هذا معناها يكون بشرة خير لأهالي حي الهادي خليل والعمادة عسالة بلطة بوعوان، وإن شاء الله المشروع هذا يكون معناها بادرة خير على العمادة.
3: وطنيا، ندى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة البارحة وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 من جويليا الحالي فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرابت للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. يشارك في هذه التظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى في مجال علم التشفير كوكبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين والقامات العلمية في مجال علم التشفير والأمن السيبرني. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني أمس متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر أمس الأحد جراء غارات متفرقة لقوات الكيان الصهيوني على غزة بالتزامن مع عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوبي وشمالي القطاع. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم يوم إعلامي بالكاف لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع ضمن مشروع إرادة الشباب. بداية من اليوم انطلاق استغلال الخطة التجارية الموسمية الكافة برقة من مختلف معتمديات الجهة. تدخلات استثنائية لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق وفك عزلة المتسكنين بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها ويومكم سعيد.
13: صيف آمن.
14: لا تترك الأطفال دون مراقبة وأنت على الشاطئ برفقة عائلتك، حتى في المياه الضحلة أو عند ارتداء طوق النجاة، وخاصة عند استعمالهم للعبهم البحرية. دائما لا تترك الأطفال بمفردهم مهما بدا البحر آمنا.
13: صيف صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: سيقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك
4: وصلنا معكم بالفقرة الهايتيك وفي الهايتيك تواصل الكفاءات التونسية رفع راية الوطن عاليا في مختلف المجالات المرة في عالم الأمن السيبراني والتكنولوجيا حيث توجت الدكتورة نهيل بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبراني فئة العمل التطوعي لتمنحها منظمة United Cyber Security Alliance الدولية و جاء هذا التتويج المرموق بعد منافسة قوية شاركت فيها نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة وبذلك تنجح التونسية نهيل بن يوسف في بلوغ المرحلة النهائية والتفوق على مترشحات من دول كبرى وتؤكد من جديد قدرة الكفاءة التونسية على التألق عالميا خاصة في عالم الأمن الرقمي ودعم المبادرات التطوعية الهادفة إلى بناء فضاء رقمي أكثر أمان على المستويين الوطني والدولي. هنيئا لتونس بهذا التتويج وهنيئا أيضا للدكتورة نهيل بن يوسف. أيضا في عالم الهايتيك تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية الجاري فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. الهدف الأساسي من المؤتمر هو تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة تواجه التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. تجربة جديدة قد تغير مستقبل الواقع الافتراضي ابتكرتها ديزني أرضية ذكية تتيح للمستخدم المشي لمسافات غير محدودة داخل العالم الافتراضي مع البقاء في المكان نفسه طوال الوقت. شركة أنثروبيك كشفت عن منصة جديدة باسم كلاود ساينس مصممة خصيصا للعلماء وفرق البحث وتبدو الفكرة لم تعد فقط دردشة ذكية أو تلخيص لأوراق بل منصة تنظم سير العمل تحلل البيانات وتساعد في إدارة مهام حوسبة معقدة داخل بيئة البحث نفسها. المنصة توصف كأنها طاولة عمل رقمية تجمع بين فهم اللغة والسياق العلمي والتفاعل مع أدوات التحليل وتوضح أنه أمام محاولة لتحويل الذكاء الاصطناعي من مساعد نظري إلى عنصر فعلي داخل دورة البحث العلمي. وهذا أو هذه

0: وزارة الشؤون الثقافية كافة الفنانين، كافة المبدعين والأدباء وهيكل الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية بتنظيم يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الرقمية للتصرف في الدعم العمومي في المجال الثقافي وشرح كيفية استعمالها. ويتضمن هذا اليوم تقديم المنصة وشرح مراحل إنشاء حساب خاص، تقديم الوثائق المطلوبة وكيفية تحميلها على المنصة، والإجابة على مختلف الاستفسارات للمشاركين المتعلقة بإجراءات الترشح، وذلك يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة في حدود 10:00 صباحا. بهذا البلاغ نوصل معكم الختام فقرة الهيتاك، وما زلنا أكيد متواصلين معكم في رحلة الصباح الأولى. بعد شوية معكم في نقطة خارجية من أسعار السوق مع زميلنا عادل الخماسي. هاي تك.
1: إشهار.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: اشهار.

0: إشهار
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: يلا جو
4: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: إشهار
6: إذاعة الكاف
7: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
8: أكثر الحكايات مكانها أكيد الأسواق وين تكثر عمليات العرض ولا طلب الشراء، بين الشكوى وبين التذمر، بين اللي يحمد ربي وبين اللي يغلي وبين اللي قادر وبين اللي مش قادر. حكايات كبيرة وتفاصيل مناش قادرين ربما على استيعابها الكل، لكن أكيد كل واحد هزز حكايته الخاصة ويدور ويحاول يقضي ويحاول يتبسم ويحاول أيضا يفاصل ويساوم. احنا باش نشوفوا بعض الحكاية هذه مع زميلنا عادل الخميسي. عادل صباح النور.
9: صباح الفل والياسمين، بداية أسبوع نشيطة ليكم الكل. كما ذكرت رفيقة معناها دوام الحال من المحال، كل واحد وحاله يتغير ساعات في الساعة أكثر من مزاج يومي بدينا نعيش فيه، خاصة الأولياء اللي بالحق ضغط عليهم برشا في كل شيء، ما نجمش ناخذوا حاجة على حاجة، خاصة الناس اللي تعيش في وضعيات اقتصادية صعبة بين الكراء بين الماء بين الضوء بين متطلبات الحياة اللي ما هيش مستقرة.
8: التونسي ما عادش يتبسم، التونسي ما عادش يتبسم الابتسامة
9: في حد ذاتنا ساعات الحق رفيق ساعات تضحك ضحكة تقول الزعش بينا ناقصين الضحكة هذه، ما عادش الضحكة من القلب ولينا الناس تضحك ضحكة سافرة في كل شيء ما عندهاش طعم.
8: هذا إذا كان بذل مجهود وضحك معني هذا كان
9: في الضحكة. العضلات اللي متاع البدن اللي من المفروض أنها تتحرك بالضحكة ماتت في البشر. ربي بقي ستر والحق نعطوش نظرة تشاؤمية الصبحية هذه،
8: خلينا
9: نمشوا على
8: احنا نفيقوا في الناس، نفيقوا في الناس، ميسيش تبسم حتى كان الدنيا عكس انت تبسم تو يجي بعدها الخير،
9: لانه في نهاية المطاف انت مش تعيش يومك بما هو موجود وما هو كاتب لك ربي، على الاقل هانو الواحد يحاول ياخذها
8: هكا. ماجور على الابتسامة، ماجور عليها
9: وكهو.
8: اي
9: ماجور هذاك هو. بالنسبة للمساجناه للتزود ما بين البارح واليوم عملت المقارنة كالعادة. الخضرة بالنسبة للخضرة فما شوية وفما شوية. البطاطا سلطانة الطاولة إلى حد الآن معناها بقت في سومها ما بين 15% والألفين، فما شكون يسمع فيه طيب شو يقول لي فما بطاطا ب 12% ولا بقل شوية، لا النوعية والكاليبر هو اللي يحكم بطبيعة الحال. بالنسبة للبطاطا الطماطم نسبيا نقصت شوية، وإحنا تو في روف جويلة وقت نقوله نقصت شوية، فالمفروض أن تكون ما بين 400 و500 لكن هكا تخدم حتى 15% الكاليبر الباي والنوعية الجيدة ما بين دينار و15%. بالنسبة للفلفل سجلت شوية بين أمس واليوم فما نسبيا طاح شوية لكن يخدم حتى الألفين من دينار حتى الألفين. الفلفل الحلو حتى 3500. بالنسبة للقرع الأخضر 3500. البتراف سجلناه بالألفين الربطة على غير العادة على الأقل. اللوبيا خضرة طلعت شوية 7500 ما هيش موجودة بكثرة. بالنسبة للسفنارية لحنا الربطة بدينار وفما بالكيلو كيف كيف. بالنسبة للخص الراس بدينار ومن بعد زوز روس ب 15%. هذه بالنسبة للخضر. بالنسبة للورقيات محافظة على سومها ما بين 400 وحتى ال 500 الربطة، فما حتى ال 600 الكرافس، ف فما مازالت الامور ماهيش واضحه بالنسبه للورقيات في وقتنا توا، لانه تشيح الدنيا سخونه، تشيح شويه النبته فيسا فيسا. بالنسبه للغلال سجلناه على غرار ما حكينا في الاسبوع الفارط 3500 الغلة على بعضه، وما بين بعد سجلت أسوام أخرى 4500 الخوخ، العوينة ب 3500 وفما ب 4000 العوينة الصفرة كيف كيف نفس السوم. بالنسبة للبس الصياح يخدم شوية الأسوام حتى 7000 موجودة من 5000 حتى 7000. بالنسبة للبطيخ فما بالكعبة وفما بالكيلو، الكيلو ب 800 والكعبة فما ب 1500 وب 2000، الدلاع كيف كيف من 800 ل 500 وصلت الكعبة ب 5000 حسب النوعية متاعها وحسب الكاليبر الموجود. هذا بالنسبة للخضر والغلال. سجلنا بالنسبة للحوم الحمراء تقريبا نفس السوم ما تغيرش، السوم 65 دينار و55 و60 دينار بالنسبة للبقري. بالنسبة للحوت كيف كيف ما تغيرش، الأسوام تخدم على غرار الأسابيع الفارطة، معناها 9000 7000 بالنسبة للناتشا، فما 5500 جويدة. بالنسبة للروجي موجود من 27 حتى 32. بالنسبة للتقريب هذه الأنواع اللي موجودة، البوغا ب 12 دينار، رجعنا للدجاج اللحوم البيضاء اسكالوب 17800، بالنسبة للفخذ 12400، الكركاس 6250 وفما 5700 وفما حتى 4000 جويد خلاص. بالنسبة للكبدة 20 دينار تقريبا. هذه أبرز ما سجلناه وقراءتنا بين أمس واليوم.
8: يعطيك الصحة يا عادل، شكرا جزيلا لك، نخليك أكيد تكمل جولتك ونقول لك إلى اللقاء. احنا ما زلنا مع مستمعينا، إيقاعاتنا تونسية متواصلة، وبعد شوية نعملوا تنجيز الجندوبة في فقرة الميكرو تروتوار.

0: وصلنا معكم الميكرو تروتوار، وكل عادة الميكرو يتجول بعد الكيف في جندوبة. كل عادة رفقة العبيدي معنا على الخط. اليوم مش نحكيه على الاحترام قواعد المرور من أجل عطلة آمنة، وبرشة تفاصيل تتعلق بالحركة على طرقاتنا خاصة في أوقات الذروة، وخاصة أنه الصيف معروف عليه السهر، معروف عليه نقص النوم، معروف عليه أيضا الحركة، واللي تكون عادة مع أجواء السهر وأجواء السمر، وأيضا مع المناسبات السعيدة والكورتيج اللي تكون فيها الأعراس وغيرها من التفاصيل اللي الحقيقة ساعات تخرج على سياقها الطبيعي وسياقها الآمن. احنا في الإطار هذية مع رفقة باش نخلو أكيد الميكرو يتجول في ولاية جندوبة. رفقة صباح النور.
1: صباح الأنوار رفيق، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وكل فريق العمل معاك، تحية صباحية وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
0: إن شاء الله. إذا احنا حابين اليوم نعملوا زوم يعني على الموضوع هذا كولي.
1: إيه تعرف توصيف وحركية كبيرة على مستوى معناها الطرقات نتاعنا، وديما نتوجعوا منه معناها حوادث الطرقات المؤلمة معناها مؤخرا حتى في بوسالم اللي ثم الطريق سميت حتى بطريق الموت، تجاوزات كبيرة، سرعة معناها جنونية، هذا الكل ممكن يؤدي إلى فقدان ناس عزيز علينا في حياتنا. والسبب الرئيسي هو نعرفه كما قلت لك عدم تجاوز التجاوز معناها السرعة القانونية، ونحكي وزاد على عدم احترام القانون، أهمها معناها السنتور مثلا اللي ولا السرعة المحددة، برشا تفاصيل كلها في علاقة بطرقاتنا، كما قلنا حزام الأمان نحطوه ولا ما نحطوهش، المواطن يعترف به ولا ما يعترفش به، سائق سيارة الأجرة التاكسي أو اللواج معناها ينبه على الركاب يستعملوه وإلا لا، هو يستعمله وإلا لا، هذا الكل مع تطبيق القانون في الطرقات نطبقه فيه بطريقة مثالية ولا لا، هذا الكل جمعناه في ميكرو واحد. والهدف متاعنا بالأساس رفيقة هو نوعيه مستعملية الطريق انهم يكونوا محتمين لقواعد الطريق، خاصة مع الحركية الكبيرة برشا والاستثنائية، ونشوفوا في تجاوزات كبيرة بحقيقة سرعة جنونية خاصة معناها في الطرقات، ونمشيوا شوية شوية مثال نمشيوا بشوية لما نوصلوا إلى بيس. نسمع بعضنا الميكرو هذا رفيق، خليكم التعليق من بعض.
0: هيت نسمع
2: كي تاكسيستي ما يساعدناش، واحد اهبط اطلع اهبط اطلع ما يساعدناش، والحزام التلاني زاد كيف باش تعملها من الركاب، واحد يركب في الوسط باش يهبط وقبل كاش تعمله.
3: بالنسبه للسيارات الاجره التاكسي ما يساعدش، وسط البلاد خطر تهبط تطلع تهبط تطلع ما يساعدش، ما ندخل عمره ما يساعدش بالكل، بمعنى به وسط البلاد ما نجموش نخدموا بالحزام الامان. بالنسبه للشوفير التاكسي ما يساعدوش، خطر جات كروس امراه مريضه كذا باش يهزها ما نجمش، نجم يعمل حتى شيء. بالنسبه للمرافق نتاعها ممكن صحيح والمثالي نجم نعمل له، اما بالنسبه للتاكسي ما نجمش يعمل كذا كساق ونسوق ونهبط ونرجع ونزيد ما يساعدنيش. بالنسبه للمرافق نجم يعمل من تالي نجم يعمل مش مهم، بالنسبه للي هنا ما يساعدنيش. بالنسبه للمواطن عادي يلزمه يعمل سنتي، يلزمه يعمل ابليغاتوار عليه وماهوش مشغول، خاطر هو باش يطلع باش يمشي طريقه طويله شويه ويعمل سنتي معناها تساعده وتحميه على كل شيء، كما هو حزام الامان اجباري على الناس كل. اما بالنسبه للتاكسي ما نرضاش بيه، نحن تو من وصل البلاد لهنا باش نمشي 2 كيلومتر 3 كيلومتر هنا ولا كيلومتر ما نحكي اثر ما نرضاش بيه، طريق طويل اهلا وسهلا، كما نعملش سنتير يعمل لي اختي نورمال.
4: خارج مناطق العمره ركبوا السبتك هاو نمشوا بشويه وسط البلاد ما نمشوش بسرعه، وخاطر الركاب فيسع ما يحبوا يهبطوا مش يبقوا وصلوا وسط البلاد يحب يهبط ما يقولش ينزل في السبت تعطي الحركه المرور هكا. بالنسبه لحمايه الزوز من قدام 3 ركاب من قدام من تالي بعد على كل بعد اختار كل
5: لازم الامان، يعني انسان كي يطلع من السياره سواء السائق ولا هي الزاميه يعني بالنسبه للاماميه فانت خارج مناطق الحضريه علاش لا حزام الامان ما يقلقش، واحد كيبدا قاعد في الكرسي ما يقلق سواء بالاول وحتى من الاخر، الوقايه ولا تمشي في الأربعين او سرعه 50 كيف كيف ولا سرعه 100 كيف كيف، خاطر ينجم يقص عليك اي طارق. لطقم تينا بصراحه ما عادش مامنه بالقدا، ما عادش احترام لقواعد الجوالات الامان ولا المرور ولا حتى شيء، رغم الردع ورغم كل شيء، رغم الرادارات هذه، الرادار زاد حاجه باهيه، ما دام الناس ماش تحترم في مسافه الامان ومسافه التوقف و نعنوا كيف الجزائر بالضبط، علاش لا؟ رغم الجزائر باش تحد من حوادث، ربما حوادث الجزائريين في تونس اكثر من حوادث الجزائريين في الجزائر، لان ثم ردع، ثم الدرك يسموه درك الوطني هذا اللي عندنا احنا الحرس الوطني، في الدرك هذا الرحمه لا اي حزام الامان عباره على انسان عاس عليه من غير واحد كيبدا راكب، عباره على انسان هكا عاس على واحد اخر، خاطر برشا قوانين عندنا في تونس لا تحصى ولا تعد ومش يتبقوا فيها. الزامية قانوني اذا كان مش يتطبق يلزم يتفرض بالحق، ما نعرفش اذا كان ثم طريقه اخرى من الاول نتاع تنبيه او معناها انذار او كذا، في المره الثانيه ينجم يكون خطيه، واذا كان انسان ارتكب المره الاولى وتنبه المره الجايه وقت اللي ياخذ الخطيه ماهوش باش يناقش.
6: تحمي الانسان ويكون الانسان حتى مطمئن كي يبدا في وسط كهرباء، خاطر ماك تعرف ديما خايفين احنا وديما في النقل واحد يبدا ديما تحمينا، وان شاء الله المواطن يكون واعي ويحطها من اول مره حمايه ليه وللكهرباء وللشوفور ولكل شيء.
7: حاجه باهيه باش يحمي المواطنين معناها من ليزاكسيدون على الاقل يحميهم معناها، والكل من ناحيه اخرى مش ماهوش قاعدين يطبقوا، ثم برشا ما يعملوهوش، ثم برشا في النقل العمومي مثلا والواجهات والتاكسيات والكل دوم ما يشوفوا دورية ديريكت يحطوه وبعد.
0: اي سليم بالحق حكايه الموتورات والا الدراجات الناريه بين ظفرين الموتورات اللي يوميا تتجول وتعمل في تلوث سمعي والله وخطر حقيقي معناها على صحه الناس تقريبا في شوارعنا في اوقات الذروه. رفقه حبيت نسال الزهره موجوده في جندوبه ظاهره ال
1: اي بشكل كبير حتى في الليل معناها موجوده ومعها وزيد عليهم التروتينات او الكتريك معناها رفيقه اللي اصبحت ظاهره بالحق خطيره جدا بالنسبه للصغار وما يستعمل فيها صغار وكبار. ممكن توا بليز ما قل شوي حتى ما فماش قرايه، ولكن حقيقه معناها
0: هو الخطر الحقيقي عند الصغار. الخطر الحقيقي عند الصغار
1: أنا كنشوف صغير الحقيقة يجي بتخوتينات بشكل جنوني مع العدد الكبير متاع السيارات، ساعات يبدو زوز كبين عليها خاصة يمكن جدوب المدينة بليز موا أسهل معناها، أما ساعات تمشي لبلاصة أخرى مثلا عند راهم الحقيقة فكرة طلعات وهبتات الأولياء دي معناها ذولي دور الولي ماهوش دور معناها الصغير قبل ما يكون دور الولي أنه مش منشيش أما على الأقل راق معناها
0: هي راهو تمنعت معناها في دول اخرى معناها هذه ولت ظاهره غير طبيعيه روتينات في بلادنا في جهاتنا يعني مع المراهقين مع اعمار حتى صغيره اطفال معناها كي تشوفوا
1: ابتدائي صغار في العمر طلقات معناها سنتين سنه رابعه صغار يمشوا بالكاتب نتاعهم ما خطيره برشا تشوف حاجات غريبه
0: ومعناها ويقوموا بالمناورات معناها في وسط الطريق واستعراض احنا نعرفوا مراهقين معناها المراهق يستعرض الأطفال لأنه ما عندوش قدرة على أنه معناها يضبط روحه في الطريق يلزمه ديما تحت الرقابة، حتى إذا كان علمناه قواعد المرور يلزمه ديما معاه شكون، لكن المراهق اللي زادة معناها خذيها الحيزة ذي من الحرية والمخاطرة مجازفة الحقيقة كبيرة برشا.
1: تصور انت برشا حركة معناها مع حركة مرورية كبيرة برشا وخانقة تلقى التروتينيتات هذوكا يزقزقوا بين ظفرين معناها بين الكراهب خطيرة برشا خطيرة برشا الحقيقة بين الظواهر اللي ونتذكر بالكدا المعهد النموذجي في جندوبة في آخر العام تقريبا كان عمل البلاغ ونبه على التلامذة ما عادش يجيبوا التروتينيت الإلكتريك نتاعهم للفضاء التربوي معناها باش يمشيوا يجيبوهم. دونك هي برشا حاجات إذا كان نحبوا نحترموا القانون نبداو بروايحنا احنا باش نطبقوا القانون ونحترموه باش البلاد تكون منظمة أكثر المواطن يبدا بروحه، ولكن هنا أكثر وسائل ردعية ممكن لحماية أولاً تطبيق القانون وحماية الأرواح البشرية ومع طبعا كما قلت لك سيف ونحكيه على عقلة آمنة ومخطط مروري كامل قاعد يخدم ويحاولوا انهم يطبقوه دائما كل السلطات تعمل عليه على المستوى الجهوي ونعرف حتى على المستوى الوطني، ولكن نراه بالحق ثم عدم احترام كبير للقانون ونشوفوا مثلا نحكي لك انا خلينا نعطيك مثال بون طريق الوطنيه 17 بين جندوبه وتبارقه على الحركيه والصيف نعطيك مثلا عند راهم تبارقه خاصه خاطر كله دورات راهو كنت تشوف السيارات اللي تتجاوز معناها في الدورات دوبل في الدورة على كمين ما مشهد مرعب معناها ما تنجمش ساعات تتكمل السوق دونك وثماش احتمال على مسافة الأمان دونك هذا الكل نجم يعمل كوارث في الطرقات نتاعنا دونك ماذا بينا الكل نحترم القانون ونمشيو شوية شوية حزام الامان بالنسبه لي انا زاد مهم برشا معناها احنا حكينا عليه برشا في هنا في ثم شكون ما يحبش يستعمل خاصه وسط البلاد التاكسيات حتى يقول لك يهبط ويطلع ما مانيش
0: معناها يتهيأ له انه يعطلوا في الحركه هو ما فيها بيس راهو كي تتعطل معناها دقيقه ولا دقيقتين حتى درج وخير من انه لا قدر الله تخسر حياتك. رفقه يعطيك الصحه
1: توعوي بالاساس اللي حبينا نحكيوا فيه ومع الصيف وطبعا تحيه للناس الكل الوحدات الامنيه اللي تخدم معناها في الطرقات موجوده دائما من تأمين طرقاتنا ولكن ديما نرجع ونقول المواطن يلزم يكون واعي بدرجة أولى.
0: لكن زيدا ديما نذكر أنه أيضا بعض المناطق كما كنت تحكي أنت في بوسيلم تحديدا المواطنين يطلبوا تدخل عاجل لإيجاد كيفة الحلول للحد من الحوادث القاتلة بمداخل المدينة منطقة الحويجية والعشيشية والروماني. رفقة يعطيك الصحة شكرا لك إن شاء الله نهارك طيب ونذكر أنه بعد التسعة إن شاء الله ثنية زينة فقرة أمنها معنا زميلنا توفيق الشيرني فيها برشا نصائح وبرشا إرشادات لمستعملي الطريق.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صباح الخير، 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم عالمي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. ويأتي تنظيم هذا اليوم العالمي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. هذا وأفادت النائب المجلس عن جهة الكاف دليل اللموشي أنه تم تضمين المشروع الوطني طريق السيارة تونس الكاف ضمن المخطط التنموي، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول. وضعت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة من أجل تأمين خدمات صحية أكثر نجاعة وفاعلية خاصة خلال فصل الصيف. تشرع الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخطة التجارية الموسمية الكافة برقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادمة، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الكاف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة برقة خلال الموسم الصيفي. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها، وذلك بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويشارك في هذه التظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى في مجال علم التشفير كوكبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين والقامات العلمية في مجال علم التشفير والأمل السبرانية. استشهد فلسطيني أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيونية خلال اقتحامها بلدة شمال القدس المحتلة، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر أمس جراء غارات متفرقة لقوات الاحتلال على غزة بالتسامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام العاشرة، إلى اللقاء.

0: الله يا وردي والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: احنا هكا جيناكم بالورد وبالفل وبالياسمين وجينا نتمنوكم ان شاء الله ثنية زينة مع زميلنا ويأمن معاكم فقرة ثنية زينة على راديو الكيف ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: مرحبا بكم الناس كلها وإن شاء الله طريق آمن للجميع. اليوم موضوعنا ظاهرة تكثر برشا في الصيف هي ظاهرة احتلال الرصيف. شنو التأثيرات السلبية على الحركية المرورية؟ سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم المرصد الوطني لسلامة المرور. مرحبا بك سيد العقيد.
4: طيب لكم سي توفيق ولكل مستعملي الفضاء المروري. كيف تعرف سي توفيق في الصيف يكثر وتستفعل ظاهرة احتلال الرصيف. هو الرصيف في الأصل راهو معمول للمترجلين الأطفال كبار السن التام للعائلات، لكن للأسف نشوفه برشا مرات العديد من المحلات تحط السلع نتاعها ولا الكراسي ولا المعدات فوق الرصيف، هكا المواطن يلقى روحه مجبر يهبط للطريق ويمشي وسط السيارات والدراجات. التصرف هذا يمكن يبان عادي ولا صغير، أم ينجم يعمل مشاكل كبيرة ويعرض حياة الناس للخطر. طفل ولا شخص كبير في السن ولا حتى أم مع صغيرة ينجم يلقى روحه في وضعية خطيرة بسبب غلق الرصيف. أصحاب المحلات عندهم دور كبير في الحفاظ على النظام والسلامة المرورية. صحيح كل واحد يحب يعرض سلعته ويخدم، أما هذا ما يلزمش يكون على حساب سلامة الناس وحقهم في المرور بأمان. هذه دعوة لكل أصحاب المحلات التجارية باش نخلوا الرصيف للمترجلين ونحترموا الفضاء العام، الطريق للسيارات والرصيف للمترجلين واحترام القانون مسؤولية الجميع.
3: ويبقى ديما الرصيف هو للمترجل مش للعربات مش للانتصاب، واحترام الآخر يبدأ من احترام أداب الطريق. شكرا لك سيد العقيد وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: هذه ثنية زينة واحنا مازلنا اكيد مواصلين معاكم. نذكركم مستمعينا اليوم وتحت شعار جذورنا في الحدود وافقنا نحو الوطن تنطلق البرامج والانشطة الشبابية الصيفية اللي تنظمها وتحتضنها ولاية جندوبة خلال الصائفة، ويكون الافتتاح بالمصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي بمدينة تبرقة والمصيف الوطني ايكواغ بالمركز المغاربي عين سلطان اللي يمتد من 6 لـ23 جويلية 2026 على 3 دورات، في انتظار طبعا بقية الأنشطة والبرامج اللي تتميز بالتنوع والثراء. هكا سيفنا يبدأ في الشمال الغربي بالمخيمات وبالاصطياف، إن شاء الله أحلى الأجواء للناس الكل.

ونواصلوا نواصلوا أكيد مشوارنا معكم في ماتينال اليوم كما تعودتوا فقرة خدمتي قارة على موجتنا تتابعوها كل يوم فقرة وثيقتك بعض التفاصيل في التعامل مع الإدارات وكيفاش نجم تأخذ الخدمات المناسبة لك بطريقة تكون واعي لها وأيضا تعرف أيضا تحصل عليه الخدمات المناسبة لك. هيت نتابعوا

0: فضلت البناء.
1: فضلت البناء، تتصل بالبلدية والبلدية هي اللي تتصرف تشوف حسب ما هو موجود، يا اما تمشي تقص يعني في المصب الموجود، والبلدية هي تتصرف في النفايات هذيك تهزها على حسابه.
0: اذا ما يطلبش وراق، ما يطلبش تقديم وثائق معينه،
1: نفس الوثائق هو دليل اجراءات موجود، استماره تتعمر على عين المكان وتقوم بها مصلحه النظافه ومصلحه الاستخلاص والتنفيذ كيف كيف، معناها فيها اجراءات مش معقده. تعمير استماره يمشي البلدية يعمر استماره موجوده على ذمته موجوده في مكتب الاستقبال، اساسا تتضمن رقم الهاتف والعنوان اللي موجود فيه. الاستماره هذيك تتعدل مصلحه النظافه، يأشر عليها رئيس مصلحة النظافة، تمشي لمصلحة الاستخلاص.
2: وثيقتك بسهولة.
0: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
3: قبل ما نختم معكم مشوارنا في متنا لليوم، حبيت نذكر كيفة خريجي المراكز التكوين المهني وأيضا المتحصلين وحاملي الأفكار المشاريع والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص من أصحاب أيضا الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني. اليوم حملة تحسيسية للتعريف بمشروع تشغيل الشباب تحت شعار إرادة الشباب، تنطلق بمقر ولاية الكيف في حدود 11:30 صباحا، ودعوة مفتوحة لكافة خريجي المراكز. ونذكر أيضا أنه إدارة مركز التكوين والتدريب المهني بالدهميني تعلم كافة المتحصلين على شهادة ختم التكوين أنه ينجموا يسجلوا للترشح لمنحة بعث مشروع. آخر أجل التسجيل تم تحديده 24 جويلية 2026. نتمنى كل الحظ والتوفيق لكل من عنده الرغبة في خوض هذه المغامرة، وإن شاء الله تكون فما تسهيلات وفما أيضا معلومات تناسبهم. هكا نختم معكم المشوار، أجمل تحيات تسليم نجح سعاد مولدي رفقة وأيضا عادل رفيقة، نتمنى لكم يوم موفق. غدوة نتقابلوا بإذن الله في نصف النهار الماضي ساعة مع العيادة البيطرية. نقولكم ابقوا مع دنيا الصغار دنيا الأطفال، وأجمل تحيات كامل الفريق، إن شاء الله متابعة طيبة لكافة برامجنا. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.

صغار دنيا صغار دنيا صغار

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الضبع الخبيث والأرنب الساذج من البرازيل. كان يا مكان في قديم الزمان نمر يمتلك مزرعة، وكانت مليئة بالأعشاب البرية، وأراد النمر انتداب عامل ينظف له الأرض، فاستدعى جميع الحيوانات وقال لهم:
2: أحتاج إلى عامل جيد على الفور لينظف مزرعتي من الأعشاب البرية، وسأقدم فورا لمن سيقوم بالمهمة منكم.
1: كان القرد أول من تقدم للوظيفة. جربه النمر لفترة ولكنه لم يكن عاملا جيدا على الإطلاق، لم يعمل بشكل منتظم بما فيه الكفاية لإنهاء أي شيء، فأعفاه النمر سريعا من منصبه ولم يدفع له. ثم عين النمر الجدي في المزرعة، وعمل الجدي بإخلاص تام، لكنه لم يمتلك الفطنة لإنهاء العمل بشكل جيد، فأعفاه النمر من عمله ولم يدفع له. وبعد ذلك تقدم الأرنب للوظيفة، فضحك النمر قائلا:
2: عجبا أيها الأرنب، أنت صغير جداً للقيام بالعمل الذي أخفق القرد والجدي في إنجازه، وبالطبع حيوان صغير مثلك سيخفق أيضاً.
1: ولكن لم يتقدم أي حيوان آخر لطلب الوظيفة، لذا استدعى النمر الأرنب وأخبره أنه سيجربه لفترة قصيرة. عمل الأرنب بإخلاص وإتقان، وبسرعة نظف بقعة كبيرة من الأرض، وفي اليوم التالي عمل بالوتيرة نفسها. فكر النمر أنه كان محظوظا جدا باستئجار الأرنب الذي بدأ عارفا تماما كيف يقوم بالعمل دون توجيهات، لذا قرر النمر الذهاب في رحلة صيد، وترك ابنه ليشرف على عمل الأرنب. بعد أن مضى النمر في رحلته قال الأرنب لابن النمر:
3: يمتاز الثور الذي سيعطيني إياه والدك ببقعة بيضاء على أذنه اليسرى وأخرى على الجانب الآخر، أليس كذلك؟
4: لا، إنه أحمر بالكامل ما عدا بقعة صغيرة على أذنه اليمنى.
1: عمل الأرنب مدة أطول ثم قال لابن النمر:
3: الثور الذي سيعطيني إياه والدك محفوظ قرب النهر، أليس كذلك؟
4: نعم.
1: وضع الأرنب خطة ليذهب ويأخذ الثور من دون أن ينتظر إنهاء عمله، وما إن قام بالذهاب حتى رآه النمر عائدا، وقد لاحظ بأن الأرنب لم يعمل بالجودة نفسها أثناء غيابه. بعدها بقي وراقب الأرنب حتى نظف المزرعة بالكامل، ثم أعطاه الثور كما وعده.
2: يجب أن تذبح هذا الثور في مكان لا يوجد فيه لا ذباب ولا بعوض.
1: مضى الأرنب مع الثور، بعد أن قطع مسافة فكر بذبحه، لكنه سمع ديكا من بعيد وعرف أنه ثمة بالتأكيد مزرعة قريبة وسيكون هناك ذباب بالتأكيد. ظل يمشي يمشي حتى وصل إلى مكان عال يهب فيه نسيم قوي.
3: لا بعوض هنا، والمكان بعيد جدا عن أي مكان مأهول، فلا وجود للذباب أيضا. حسنا، سأذبح الآن الثور، فالمكان مناسب.
5: مرحبا أيها الأرنب.
3: مرحبا أيها الضبع، ماذا تريد؟
5: لقد كنت صديقا عزيزا جدا، والآن أنا جائع، جائع جدا لدرجة أن كل ضلوعي تظهر كما ترى. ألا تكون أرنبا طيبا لطيفا وتعطيني قطعة من ثورك؟
3: خذ.
5: هذا كل شيء، يبدو أنك لا تعرفني جيدا عندما أجوع.
3: حسنا حسنا، تعال وكل معي ما شئت.
1: بعد أيام قليلة ذهب الأرنب إلى مكان غير بعيد عن بيت الضبع، وبدأ بقطع عصي من الخشب، وسرعان ما أتى الضبع واقترب منه.
5: ماذا تفعل؟
3: ألا تعلم أن الحيوانات تبني سياجا تتحصن بها؟ وأنا جئت لأجمع بعض الخشب.
5: صحيح صحيح، يا إلهي ماذا أفعل؟ فأنا لا أعرف كيف أبني سياجا أيها الأرنب الطيب. أنت صديق حميم أليس كذلك؟ ألا تستطيع أن تساعدني في بناء سياج لي؟ أرجوك أرجوك أيها الأرنب.
3: ولكني أخاف أن أبني سياجا للضبع.
5: لا تخف لا تخف، اقترب اقترب، فنحن أصدقاء. أنسيت؟
3: فعلا فعلا أصدقاء. حسنا.
1: حينها اقتطع الأرنب أعدادا كبيرة من العيدان الطويلة الحادة، وثبتها بإحكام حول الضبع حتى أصبح مسجونا بقضبان قوية. ثم غادر الأرنب وترك الضبع. جاع الضبع كثيرا وعطش، وبعد فترة مر القرد.
5: أيها القرد أيها القرد، ألا تستطيع إخراجي من هنا؟
6: دع دع دع دع ذلك الذي أدخلك يساعدك في الخروج.
1: مر العديد من الحيوانات من بيت الضبع، ولكنهم رفضوا مساعدته. حاول الضبع الخروج بكل قوته ولكنه لم يستطع. وفي يوم مر الأرنب من بيت الضبع فنادى بأعلى صوته طلبا للمساعدة.
5: ساعدني ساعدني أيها الأرنب.
3: لن أخرجك أبدا أيها الضبع الأناني، فأنت أكلت الثور ولم تترك لي سوى القليل.
5: أنا آسف أيها الأرنب، آسف على ما فعلت، ولكني أعدك إن أخرجتني فسوف أصطاد لك خروفا وأجعلك تأكله وحدك.
1: أخرج الأرنب الضبع، وعندما سمع ملك الغابة بهذه القصة أرسل قطيعا من الأسود ليقتلوه، وحذر الأسد جميع الحيوانات من هذا الحيوان الخبيث.
0: كنتم مع أساطير الأوطان، شارك في التمثيل علي بن سالم، محمد سفينة، وإيمان اليحيوي.

0: حكاية للصغار حكاية للصغار إعداد محمد سفينة إخراج لطفي العكرمي.
1: يا أصدقائي، يحكى أن فتاة صغيرة تعيش في قرية بالقرب من الغابات، وسميت بذات الرداء الأحمر لأنها كانت كلما خرجت من المنزل ترتدي فستاناً أحمر اللون، ولذلك أطلق عليها أهل القرية ذلك الاسم ذات الرداء الأحمر. وفي صباح أحد الأيام طلبت والدتها منها أن تذهب لزيارة جدتها، فرأت أنها فكرة جيدة، وقامت والدتها بتعبئة سلة جميلة مليئة وعندما جهزت الأم سلة الطعام، ارتدت الفتاة رداءها الأحمر وقبلت والدتها وذهبت خارجا. وقتها قالت لها والدتها:
2: تذكري يا ذات الرداء الأحمر أنك يجب أن تذهبي مباشرة إلى منزل جدتك، ولا تتكلمي مع أي غريب.
1: وحذرتها كثيرا وقالت لها إن الغابة خطيرة.
3: لا تقلقي يا أمي، سأكون حذرة.
1: وفي طريقها استوقفتها بعض الزهور الجميلة الموجودة في الغابة، ونسيت وعدها لأمها أنها لن تقف في الغابة لأي سبب. قطفت ذات الرداء الأحمر بعض الزهور الجميلة وأخذت تشاهد الفراشات وتستمع إلى الضفادع، وكانت مستمتعة كثيرا بوقتها في الغابة، ولم تلاحظ أن هناك ظلالا قاتمة تقترب من وراء ظهرها. وفجأة ظهر الذئب بجانبها وسألها بطريقة ودية:
4: ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة الصغيرة؟
3: أنا ذاهبة إلى منزل جدتي التي تعيش في الغابة قرب الوادي.
1: ثم سكتت لحظة وتذكرت كلام والدتها، ولاحظت كم أن الوقت متأخر، وسرعان ما أنهت حديثها مع الذئب لتذهب مسرعة إلى منزل جدتها. وبينما هي ذاهبة في طريقها إلى جدتها، كان الذئب أيضا ذاهبا إلى هناك. وفي غضون ساعة تم طرق الباب برفق، فاعتقدت أن حفيدتها ذات الرداء الأحمر هي الطارقة.
5: الحمد لله عزيزتي أنك بخير، فقد كنت قلقة عليك كثيرا عندما تأخرت في الغابة.
1: وإذ بها تتفاجأ بأن الذئب هو من يطرق الباب وليست حفيدتها، وقام الذئب الشرير بحبس الجدة المريضة في خزانة الملابس، ووجد له ثوب نوم لكي ينام مكان الجدة على سريرها. وبعد بضع دقائق طرقت ذات الرداء الأحمر باب الجدة، وقفز الذئب إلى السرير وسحب الغطاء فوق أنفه الطويل حتى لا تراه ذات الرداء الأحمر، وقام بتقليد صوت الجدة. ولكن ذات الرداء الأحمر شعرت أن صوت جدتها يبدو غريبا جدا.
3: ما به صوتك قد تغير يا جدتي؟
4: لقد أصبت بالزكام جراء البرد الشديد، لذلك أصبح صوتي غريبا.
1: أخذ الذئب يسعل لكي تصدقه ذات الرداء الأحمر، ولكنها لاحظت بعد ذلك أذنيه الكبيرتين.
4: اقتربي قليلا يا بنيتي، فإنني لا أسمعك جيدا. اقتربي.
1: وعندما اقتربت ذات الرداء الأحمر وجدت أن العينين اللتين تراهما ليستا عيني جدتها، ووجدت أسنانا كبيرة أيضا، وبدأت ذات الرداء الأحمر تصاب بالخوف.
4: اقتربي.
1: وبعد ذلك قفز الذئب الشرير من السرير وبدأ في مطاردة الفتاة الصغيرة ذات الرداء الأحمر. وقتها أدركت ذات الرداء الأحمر أنها وقعت في فخ الذئب، ولكن جاء ذلك بعد فوات الأوان، وذلك لأن الذئب كان جائع وأخذت تجري هاربة منه في جميع أنحاء الغرفة وهي تصرخ:
3: النجدة! النجدة! الذئب يريد أن يأكلني! أنقذوني!
4: اقتربي، تعالي!
3: النجدة! النجدة!
1: وأخذت تصرخ بصوت عال حتى سمع صراخها حطاب في الغابة يقوم بتقطيع جذوع الأشجار، وركض نحو المنزل بسرعة لكي ينقذها. وبالفعل استطاع الحطاب أن ينقذ ذات الرداء الأحمر وجدتها، ولكن ذات الرداء الأحمر كانت ترتجف خوفا وأخذت تبكي بكاء شديدا، وقالت وقتها أنها لن تتكلم مع الغرباء مرة أخرى. وقام الحطاب بحمل الذئب الشرير ورماه في عمق الغابة حتى لا يستطيع أن يؤذي أي أحد ثانية. هنا يا أصدقاء الصغار تنتهي قصتنا. إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
6: صغار نأكل الفواكه.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: إشهار.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
0: إشهار
2: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تؤدي صباح اليوم الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم أعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتساب للحساب الخاص. ويأتي تنظيم هذا اليوم العالمي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. ينطلق اليوم بالمستشفى الجهوي بسليان العمل بمنظومة المعرفة الصحية الوطنية. ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم جلسة استماع الثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. تشرع بداية من اليوم الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخطة التجارية الموسمية الكافة برقة، وذلك على مدى أسبوع كامل إلى غاية 31 من أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الولاية من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة برقة خلال الموسم الصيفي. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل أعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 8-10 من جويلية الجاري فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرابت 2026 للأمن السيبراني والعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. أدانت جامعة ودول العربية قيام جيش الاحتلال الصهيوني بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ووصف نبيل فهمي الأمين العام للجامعة الدول العربية في بياننا اليوم الاعتداء الصهيوني بأنه يأتي استمرارا لسلوك الكيان البربري والوحشية، مشددا على أن نهج العقوبات الجماعية للسكان ينتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ ومرفوض. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في موجز 11. إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. أكيد استوديو الناس على امتداد ساعتين من زمان نأتي فيها على جملة من المواضيع الهامة. اليوم باش نركزوا على دور مراكز الأعمال في بلادنا من ناحية الاستثمار والتنمية الجهوية ووضعيتهم، خاصة أنهم عندهم عديد المطالب من بينهم التسوية القانونية والإدارية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الأستاذ ياسين خليل مدير مركز أعمال الكيف. رحبوا بك ياسين، أهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم الصحة. دونك بما إذاعة الكيف مواكبة لشأن العام، مواكبة مشاغل المواطنين والإدارات، يعطيكم الصحة.
0: هذا واجبنا أكيد ياسين. كذلك مستمعينا باش نتحدث على قطاع الشباب والرياضة، نتحدث على المصائف الوطنية، التنشيط الشبابي للمهرجانات، وتكون حاضرة معنا السيدة سمية قريرة أستاذة في التنشيط الشبابي بدار الشباب المتنقلة 2 بالكيف. ناخذوا أكثر تفاصيل معها على هذا القطاع الواعد واللي أكيد الخدمات اللي قدم لكل منظوري. وحديثنا إن شاء الله السويعة الثانية باش نتحدثوا على أنشطة الديوان التونسيين بالخارج بجندوب، الخدمات الموجهة للعودة، أكيد عودتهم إن شاء الله عودة ميمونة، لمسألة الاستثمار، تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، وكل ما يهم زيادة أنشطة الديوان في هذا المجال. ركن ناس ومشاغل باش يكون مع زميلتي آمنة الخليفي، وأخبار الجهات مع مراسلين بالجهات زملائي المراسلين. أهلا وسهلا بالجميع، ومرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. إذن مستهل لقائنا معك ياسين خليل مدير مركز أعمال الكيف. حبينا نتحدثوا على هذا المرفق الهام، المرفق اللي يقدم الفايدة للمستثمرين، للشباب، لتحقيق التنمية الجهوية، ثم تباعا نتحدثوا على وضعية العمل متاعكم، على مطالبكم، حقوقكم في أكيد الخاصة بكم من ناحية القانونية ومن ناحية الإدارية. تفضل ياسين.
1: يعطيك صحة مدام. دوك مركز الأعمال، دوك نحكي على مركز الأعمال اللي هو توا السنة عام 2026 يعمل 21 سنة.
0: دوك
1: مركز الأعمال هو تم إحداثه في إطار قانون عدد 57 لسنة 2005 اللي هو يتعلق بإحداث مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية. إذا كان نحكوا القانون هذايا معناها تم احداث به مراكز الاعمال اللي هي معناها مؤسسات عموميه ذات صبغه اقتصاديه اللي الهدف نتاعها الاساسي هو دفع الاستثمار الخاص، تنميه روح المبادره، دعم رياده الاعمال. كيف ما نعرفوا باللي رياده الاعمال عندها اهميه استراتيجيه في السياسات الاقتصاديه، دونك كيف ما نعرفوا باللي دورها الاساسي في تحفيز المبادره الخاصه، خلق الثروة، أحداث مواطن الشغل خاصة لفائدة الشباب. دونك السياسة العمومية هذه معناها تقتضي توفير منظومة متكاملة لإحاطة بالباحثين والمستثمرين اللي هي فيها التكوين والتوجيه، المرافقة الفنية والمالية، دونك وتوفير المعلومة الاقتصادية للباحثين والفرص للاستثمار. هذا كل خدمات يوفرها مركز
0: دور ريادي.
1: مركز هذا، دونك هذا دور ريادي. دونك نحكوا على هيكل اللي هو معناها موجود، دونك موجود من سنوات واللي عنده دوره في وسط المنظومة، وسط منظومة ريادة الأعمال، ماهوش وحده بالطبيعة مع معناها مختلفة
0: جملة من الهياكل،
1: وكالة نهوض بالصناعة، وكالة التجديد، وكالة نهوض
0: لابيا،
1: للنو، فضائق المبادرة، التشغيل، لبيبينير، محاضر المؤسسات. دونك هذه كلها معناها هياكل اللي
0: تكمل بعضها وتخدم عندها هدف مشترك، يعني بالنسبة خلق فرص التشغيل و يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني في هذا ال
1: يعني تحدوك دوك موجود الهيكل هذايا. معناها نحن ما مشكل في
0: يعني لهنا سياسيين أكيد أنتم في هذا الهيكل تخدموا عائلة واحدة، يعني ناس تقدم الفايدة للشباب اللي يحب يعني يعمل يحدث المشروع الخاص به، توجهوه، تعطوه المعلومة فيما يخص التكوين متاعه، فيما يخص يعني فرص الاستثمار. دوركم كبير برشا. أكيد تقسموا الخدمة ما بيناتكم سياسيين هكا ولا لا؟
1: صحيح صحيح. دونك في مركز الاعمال دونك ثم الخدمات نتاع التكوين، ثم الخدمات نتاع التأطير والمرافقة، معناها دراسة جدول المشاريع، حتى التكوين القانوني نتاع المؤسسات. دونك نحن كبيرسونيل كأعوان وإطارات في مراكز الأعمال، وبالطبيعة معناها القانون اللي ينظم مراكز الأعمال دونك يعطيه حتى الإمكانية أنه باش يتعاقد مع مكاتب خاصة وإلا مع هيئة الأخرى في إطار اتفاقيات. دونك هذا كله في مصلحة البعث باش يتكون باش
0: يتكون المرافقة. الدورات التكوينية الشهادة اللي ياخذوها أكيد معترف بها وطنيا ويعني أمورها قانونية، هذاك علاش تكون المسار صحيح والمسار يخدم يعني نسبة كبيرة من شبابنا واللي يحب يعني يحقق ذاته وينتصب للحساب الخاص ويشغل معاه. هل العمل هذا الكبير شنو في المقابل ماخذين حقوقكم وضعيتكم يعني التسويه؟
1: سمح لي مدام، حبيت نضيف حاجه صغيره برك. اللي معناها مراكز الاعمال معناها موجودين من 2005، ثم موجودين توا 19 مركز موجودين في معناها مش في في جل الولايات، كانوا موجودين في 24 ولايه. كانوا اربعه في تونس ولا مركز واحد اللي هو يمثل تونس الكبرى، و 18 مركز اخر. ثم توا 19 مركز اعمال اللي هو يوفر الخدمات هذه. والحاجه معناها اللي هي الخصوصيه نتاع مراكز الاعمال اللي هي معناها تنجم تعمل اتفاقيات او كيما نعطيك في مركز الاعمال الكاف عن شراكات مثلا مع ريد ستارت التونسي، عطيهم مكتب لهنا معنا
0: ستارت اب
1: العمل تخدم على الاكسلراسيون تخدم على التسريع. دونك لهنا كيف عندنا مكتب ممضين اتفاقيه مع المعهد التونسي للعمل الشامل ونخدموا معاهم في القطاع الغير مهيكل. دونك مع غرفه التجاره والصناعه معنا في نفس المقر. دونك ثم هو فضاء اللي هو متعدد الاختصاصات اللي يوفر الخدمات هذه. فينا كل عام نستنوا باش تتسوى الوضعيه كل عام معناها
0: لهنا الجانب القانوني يعني التسويه الوضعيه القانونيه حبينا نوضحوها للساده المستمعين باش نعرفوا الوضعيه نتاعكم بالضبط فينا مناخ قاعدين تخدموا المجهودات اللي تقوموا بها لفائده المجموعه الوطنيه في المقابل يعني وضعيتكم انتوما كيف الجانب القانوني حبينا نوضحوا سياسيا.
1: بالنسبه للقانون هذا عدد 57 سنه 2005 اللي ينظم مراكز الاعمال، هو كي تقرا القانون هو خرج معناها مجموعه من الاشكاليات. معناها مش واضح معناها ثم كي ضبابيه معناها حاجه ماهيش واضحه. دونك ثم غياب تصنيف قانوني واضح لمراكز الاعمال.
0: أيوة.
1: اللي هو معناها ثم التباس فيه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذه نقطه. الحاجه الثانيه اللي هي معناها صعوبات في تأثير الوضعيه المهنيه، اسمع لها معناها الاعوان والاطارات اللي يخدموا في مراكز الاعمال ما عندهمش نظام اساسي واضح، ما عندهمش خطط وظيفيه، ما عندهمش معناها البرنامج نتاع المنح السلم الوظيفي. دونك هذوما كل ما همش واضحين. بالاضافه الى معناها محدوديه الموارد الماليه. دونك نحن كمراكز الاعمال في السلطه الاشرافيه وزاره الصناعه والمناجم والطاقه كنا معناها بصفه منتظمه تحصلوا على منحه سنويه. دونك المنحه هذه معناها ما عادش منتظمه. انا
0: هي تاخذوها يعني في مستهل السنه
1: لا ما معناها قبل كان يتم امضاء عقد برنامج بين مركز الاعمال والوزاره. مركز الاعمال عنده مجموعه من الانشطه، عنده مجموعه من الاهداف اللي باش يوصل لها، في حين الوزاره تلتزم بصرف المنحه. دونك المنحه هذه كانت تتصرف بصفه منتظمه بعد بشوي بشوي لين ما العقود برنامج ما عادش تتصحح. دونك المنحه هذه بدات تنقص بشوي لين توا حدث. دونك اذا كان نحو حدث تو مراكز الاعمال ثم شكون اللي افريل وماي وجوان ماهوش خالص شهريته، ثم شكون من ماي وجوان مش خالص، ثم شكون من جوان مش خالص. دونك عون الاطار عمومي باش يخدم في
0: عنده مسؤوليه والتزامات
1: مسؤوليه وعندها يخلص الصحه
0: لهنا. سياسيين انتم تقدموا تقاريركم ماليه، تقارير يعني شنو البرنامج العمل نتاعكم، لكن في المقابل ما فهمش يعني منحه في المقابل، يعني ما كومش قاعدين تاخذوا فك المنحه هذيك، وما فهم العقد هذا ماهوش قاعد يتصح. هل مقترح يعني هل الطلب هذا قدمتوا مقترحاتكم لوزارة الصناعة، بما أنه فما نوع من التململ أو يعني إخلاء نوع من الإخلاء بالوعد يعني بالواجب متاعهم، باعتبار أنه فما عقد يلزم يتصحح وفي نفس الوقت فما منحة، لأنه فما ناس عندها التزامات وناس عندها برنامج العمل متاعها. من ناحية هذه مقترحاتكم قدمتوها، كيفاش عملتوا بيان شنو بالضبط؟
1: والله نحن معناها نحاولوا نتصل بوزارة الأشراف.
0: أيوة.
1: دونك ثم زوز ثنية زوز طرق معناها اللي هي الحاجة الأولى اللي هي معناها ثم صارت مبادرة اللي هي في شكل قانون عدد 33 لسنة 2024 تعدى على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبيئة التحتية والتهيئة العمرانية. دونك في تعدى مقترح اللي هو يهدف الى احداث سم مؤسسات عموميه لرياده وتطوير الاعمال. دونك الهيكل هذا على اساس هو باش يشرف على مراكز الاعمال وهو باش ينظم الوضعيه نتاعو
0: استقلاليه يعني
1: يفتح وهو باش يكون معناها هيكل يشرف على معناها مراكز الاعمال هذه. دونك المشروع هذا مازال في مجلس النواب الشعب دونك كمقترح نستنوا ان شاء الله يتعدى على مجلس النواب وعلى
0: يتعرض يعني في المقترح
1: يعطيك صحة يتعدى. دونك هو معناها باش ينظم الهيكل هذا باش ينظم مراكز الاعمال وباش
0: يولي عندها نظامها الاساسي
1: يعطيك الصحه وتتسوى وضعيتها. دونك هذا كمقترح نتاع تتعدى على معناها المبادره تعدت على لجنه التخطيط. في جانب ثاني انه ثم مقترح نتاع امر اللي هو بحل مركز الاعمال وضم الاعوان نتاعها لوكاله النهوض بالصناعه والتجديد بحكم مراكز الاعمال ووكاله الصناعه والتجديد الاثنين تحت نفس التوتيل معناها تحت نفس وزاره الاشراف.
0: ايه يساعدكم هكا سياسيين
1: اللي هي وزاره الاشراف. والله نحن نحبوا تتسوى الوضعيه معناها بالحق خاطر الوضعيه خاصه الاجتماعيه والوضعيه المهنيه ولا
0: نعم
1: معناها معناها واحد خدم وبعد معناها ما فهمش
0: ما هوش فاهم وضعيته ما هوش فاهم التيتر نتاعو
1: ما فهمش نظام اساسي واضح كيما كيتات لا خطط وظيفيه معناها الوظيفي لا حد شيء. دونك هذايا ممكن يكون حل ثاني. نحن نستنوا في سلطة الاشراف وزاره الصناعه مربوطه كيف مع رئاسه الحكومه في الامر هذايا. دونك نحن في اي حل من الحلول هذايا نحن نحددوا الحل الاولاني. علاش؟ على خاطر مركز الاعمال نحكوا على هيكل اللي تو عنده 21 سنه، هيكل اللي عنده برشا انجازات
0: ويعني مسيره وخبره
1: عمل اسمه كل شيء. دونك نحبوا ان خلي لنا مراكز العمل وخلي تتسوى الوضعيه القانونيه للمراكز وتصنف ومعناها وتم ادراجها في هيكل تنظيمي تحت وزاره الاشراف لوزاره الصناعه.
0: نعم.
1: ويكون عندك كود اورجانيزم معناها رمز تحت وزاره الصناعه وتتخصص لك ميزانيه سنويه كهيكل. ومعناها هذه رؤيه. والرؤيه الثانيه اللي هي معناها مشروع اللي هي تتسول الوضعيه ونكونوا معناها اطارات تابعين وقت نهوض بالصناعة والتجديد.
0: وهذا هو هذا هو السياسيين هو هو إذا كان يعني منحة ويكون واحد استقلالية وتكون عنده يعرف حتى كي باش يخرج ريتريت يعرف شنو ليه وما عليه يعني يفهم روحه. من ناحية هذه زاد يشجعكم أكثر على العمل متاعكم تقريبا يعني قلت أكثر من 20 سنة يعني خدمة ومرافقة إرشاد توجيه دعم الاقتصاد الوطني بالفرص يعني بعث المؤسسات وبعث مشاريع من قبل الشباب يعني تتضح لكم الرؤية كل عام شنو باش تحسنوا أكثر شنو باش تقدموا إذا كان عندكم استقلاليتكم الذاتية والتمويل متاعكم الذاتي. به فهمنا يعني الوضعية متاعكم. ما فكرتوش يعني مسألة هكا للرئاسة توضحوا فيها الوضع متاعكم باعتبار انه سيد الرئيس يدعم الشباب باش يزيد يخدم على روحه ينتصب للحساب الخاص تكون عنده شركة خاصة تكون عنده مؤسسته استقلاليته؟ ما فكرتوش في الموضوع هذايا؟

0: الممثل سيف السيد
1: سيد
0: كيف اتصلت به معناها الاسبوع الفارق معناها جديده معناها ماهيش عادش برشا.
1: ايوه
0: دونك نستنى ان شاء الله كرئاسه كولايه كسلطه جهويه كيف كيف بالطبيعه نعرفوا باللي سياده رئيس الجمهوريه دونك توصياته اللي هي تمشي في ارساء العداله الاجتماعيه وبالطبيعه وهذا يتسمى شكل من اشكال تشغيل الهش بالطبيعه. دونك نحن كهيكل ان شاء الله تتصور وضعيتنا ان شاء الله تتحسن امورنا ويعطيكم الصحه انتم اذاعه الكيف اللي سمعتونا.
1: هذا وجهنا يعيشك سي ياسين خليل بارك الله فيك مدير مركز أعمال الكيف. طرحتوا الوضعية متاعكم دوركم الكبير اللي تقوموا به في الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الجهوية والاستثمار يعني في الجهة. إن شاء الله نسمع عليكم كل خير وإن شاء الله يكون فما وعود وفما تنفيذ للوعود هذه باعتباركم دوركم استراتيجي في الجهة وفي ولاية الكيف باعتبار يعني سنوات خبرة في المجال. إن شاء الله تتساوى الوضعية القانونية والإدارية متاعكم سياسيين. شكرا
0: يعيش
1: إن شاء الله بالتوفيق لكل العاملين معاك
0: يعيش كامل مؤطرين.
1: شكرا وإلى اللقاء
0: يعيش.
1: لقانا بسلامة. لقانا مازال متواصل معكم مستمع هنا في استوديو الناس بعد شوية باش نتحدث على قطاع من القطاعات الرائدة في بلادنا اللي هو قطاع الشباب والرياضة وقيت باش نتحدث على المصائف الوطنية نتحدث على مهرجان الشباب وكل ما يهم مشاركة الأساتذة أو المنشطين في المهرجانات وفي في السهرات الشبابية أكيد عندهم دور كبير في المشهد الثقافي والمشهد الشبابي في الجهة. تكون حاضرة معانا الأستاذة سمية قريرة منشطة أستاذة في التنشيط الشبابي بدار الشباب المتنقلة 2 بالكيف. نمشي نغم ورجعين.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معاكم استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف في توقيت 10:38 وكيد توا باش نتحدث على قطاع الشباب والرياضة وركزوا على أهمية الأنشطة الصيفية والمهرجانات الشبابية وخاصة المصائف الوطنية. حاضرة معنا الأستاذة سمية قريرة، أستاذة في التنشيط الشباب بدار الشباب المتنقلة 2 بالكاف. صباح النور، مرحبا بك مدام سمية.
2: صباح الخيرات والمسرات أختي عوات،
1: مرحبا بك.
2: تحية ليك للطاقم معك العامل هذا الصباح، لكل مستمعين إذاعة الكيف.
1: مرحبا بك.
2: إذن شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بك، شرفتنا بالحضور مدام سمية.
2: الله يخليك.
1: نتحدث على الصيف، نتحدث على الشباب الناشط اللي يشارك في المهرجانات، في المصائف الوطنية، في الأنشطة الصيفية. حبينا نتحدث على المصائف الوطنية والأنشطة الصيفية اللي تقوموا بها، وخاصة المهرجانات اللي أكيد موجودين فيها، وتبارك الله يعني مهرجانات ناجحة وتلقى استقطاب كبير من الحاضرين. هات في البداية نحكو شوية على المصائف الوطنية مدام سمية، تفضل.
2: بالطبيعة مدام عواطف الشباب مرهن عليها السياسة الوطنية للشباب. الشباب بالطبيعة كما تعرف هو القوى الحية في البلاد هذه، هو اللي باش يصنع الحاضر، وبالطبيعة هو اللي يرسم المستقبل. هذاك علاش وزارة الإشراف كل عام دابت على أنها تنظم مصائف جهوية ووطنية. بالطبيعة المستفيدين منها هما رواد دور الشباب. بالطبيعة نحكي على الجمهورية كلها، وبش نحكي على ولاية الكيف. بالنسبة للمصايف، اسألني على المصايف، فما ديما مصيف كبير نسموه المصيف الوطني، يعني مصيف واحد كبير فيه تقريبا 45 شاب وشاب من مؤسسات، معناها من مؤسسات الشباب بولاية الكيف. بالطبيعة يمشوا فيه 5 مؤطرين لهنا، نحيي كل الزملاء على أي جنود الخفاء نحن الحقيقة، اللي يعني يسهروا على التأمين وعلى سلامة شبابنا إن شاء الله. يعني ديما في كل مصايف يمشوا سالمين ويروحوا سالمين.
1: آمين يا رب.
2: كما تعرف فيها مسؤولية كبيرة
1: أكيد.
2: المصايف هو نحن أختي عواطف نخدمه يعني كما قلت في سياسة وطنية كاملة فيها فيها 5 محاور كبيرة، وهذه يعني المحور حركية وترفيه الشباب هو الهدف متاعه، تعزيز منظومة الترفيه والسياحة الشبابية. بالنسبة للمصايف تدخل فيها المحاور كلها، خاطر نخدمه على الأهداف الكل اللي هي معناها تنمية المسؤولية المدنية، ترشيق قيم الانتماء، تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، تنمية المهارات القيادية، معناها كيفاش نعلموا الشاب يشارك في الشأن العام المحلي، نشر ثقافة الحوار، قبول الآخر يعني باختلافاته. هذا هي يعني اللخص يعني الكلام، انه نخدم على الانتماء والمواطن، تعزيز الانتماء والمواطن.
1: الإحاطة بهم يعني من عدة شو.
2: هذه المصيف الأول اللي إن شاء الله تنابش يكون في المركب الشبابي بقليبيا من 24 إلى 29 جويلية 2026. فما بخلاف يعني المصيف هذا، فما عندنا مصايف نسموها مصايف خصوصية يعني حسب الاختصاص، خاطر يعني نحن مؤسستنا في دور الشباب نخدموا على الإبداعات، على تنمية يعني المهارات عند الشباب. يعني فما تلقى شباب، حتى وصلنا عنا شباب تخل في يعني روبوتيك وصناعة الذكاء الاصطناعي مثلا، هذا محور. فما شباب تلقاه مختص في كل ما هو تصوير فوتوغرافي. يعني حسب المصايف هذه للنوع الثاني موجهة للشباب حسب اختصاصه. وبالطبيعة هنا يشارك فيها أقل شباب، يعني أنت والدار شباب اللي فيها الاختصاص هذاك يشاركوا فيها، معناها من أقصى تقدير شاب أو اثنين يعني في العدد، على معناها العدد العام للمشاركين الكل.
1: واضح.
2: وعن زاد النوع الثالث اللي هي نسميها نسميها المخيمات الشاطئية.
1: اي
2: المخيمات الشاطئية شنو معناتها؟ هي بدات عندها برشا واكثر، نحن خاطر تعرف الشمال الغربي وليت كيف اقطب بلاصه لها يتبرق. اجتهدت الوزاره ووفرت يعني سنة اكثر، معناها نهزوا رحلات كيفاش نهارين يعني انطلاق تكون مثلا كيما اليوم يعد وغدوه بعد غدوة يرجع ترجع المجموعة هذيك يمشوا مجموعة أخرى، وموزع يعني المركب الشبابي تبرقة زادوها المركب الشبابي 15 أكتوبر ببنزرت والمركب الشبابي بالمرض، يعني هذه في شكل تم زادة في شكل مخيمات شاطئية
1: مصائف وتخييم نقولوا احنا يعني
2: اي بالطبيعة في إطار الهدف العام والسياسة الاستراتيجية الوطنية للشباب اللي نخدموا عليها حتى الأفق إن شاء الله 2035
1: إن شاء الله. هذه البرنامج وطني، برنامج رائد، أكيد عندكم عديد الأنشطة الصيفية اللي تقوموا بها سيدة سومية إلى جانب المهرجانات الشبابية، يعني نقول وإحنا خدمة ديما وتحضير
2: خدمة
1: يعني
2: نحن خدمة
1: على طول العام،
2: لكن الصيف تكون أكثر. بالنسبة للمهرجان الشباب هو في دورته الثانية انطلق عمناوي، والحقيقة السنة وزارة الأسرة فرضت ميزانية مالية أكثر من عمناوي، ذاك علاش عمناوي عملناها ثلاثة تدخلات برك كانت في الكيف الشرقية تجروين ونبر السنة، يعني خطر كبروا الميزانية وعملنا يعني برمجوا 14 تدخل بتبيع التدخلات هذه في باش تكون في المناطق الداخلية الحدودية، المناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية، يعني نمشوا للشباب للبلايس اللي معناها هذوما المناطق الحدودية الأرياف الأحياء ذات الكثافة السكانية باش نأمنوا لهم فقرات تنشيطية
1: كما اللي صار عندها نهارين بالقلعة الخصبة هكا ولا لا
2: القلعة الخصبة والله
1: كان عرض متميز يعني
2: عرض متميز النهار السبت مشيت ديجا من كان التنشيط الإذاعي شكرا لهني لكل زاد زميلي مدير الشباب عبد الشريف على حسن الاستقبال كل إطارات اللي ساهمت في السهرة، السهرة أسستها مجموعة أحب شيخ الإمام التجروين زميلنا زاد قيادة زميلنا معزز أخلامي الحق جوية شبابية كانت رائعة وممتعة لهنا والله دعوة أختي عوات يعني نحب ولا ندي صغير طلب صغير خطر نحن إدارات الشباب نبذل مجهود في التأثير وفي يعني تأمين برامج تحقق النتائج اللي رسمناها تعرف أنت المال قوام الأعمال يعني إذا تلقى صعوبة في الصرف لهنا برشا فقرات
1: ما تنجمش تنفذ البرنامج نتاعك والطموح والحاجه اللي يعني تصبوا ليها
2: بالضبط والله فما زملاء في مهرجان شباب هو صار يعني في الكيف الغربيه لحد الان في الليل في جزء تجريب في القلعه الخصبة ان شاء الله 7 جويلية باش يكون في الزوارين والبقيه في التوير في بطاقيه سيدي يوسف قلعه 2 الكسور نبر جريز الاختتام ان شاء الله باش يكون في السرس منتزه العائله والطفل 8 سبتمبر هما هو يعني على تلت جويلية والتدخل الاخرين باش يكون في سبتمبر لهنا يعني داو بكل لطف لتسهيل السيوله الماليه والصرف نعرف معناها ما بين مكتب الشباب والمصلحة المالية خاطر تلقى زملاء معناها يتلزوا باش يدفعوا من جيوبهم سواء في تأمين نقل ولا تأمين إعاشة ولا
1: يعني هذه يكون دفع مسبق من قبل مندوبية الشباب والرياض
2: نحن ربما بحكم ضيق الوقت لكن هاي معناها فرصة ما زالت عنا في دينا ما يسمح معناها بفض على الأقل
1: هالإشكال هذا
2: حتى على الأقل باش تكون المحطات زي في مارجين شباب ناجحة بتبيع وتحقق
1: ديما فما تقدم وديما توسع للسهرات المهرجانات الشبابية هذه تقريبا حاجة باهرة وقت تكون في الأرياف وتكون في أعماق الريف ويعني وتتنقلوا لهم وتفرحوهم وتنشطوا وسهرات تكون متميزة لأنه فما راهو طاقات وإبداعات ماذا بها شكون يزورها وشكون زادة يزيل عليها الغبار نقول تكون مغمورة تكتشفوها علاش ليه
2: بالضبط شباب المناطق الداخلية ديما المناطق الأرياف والمناطق الحدودية تحسوا شباب الشباب يعني محروم. على الأقل نحن كي نبرمجوا له مثلا تو سهرة دي جي ولا فيرق ولا مثلا ورشات تكون معناها تطور المهارات نتاعهم تطور الحاجات اللي يحبوا يعملوها
1: نجموا يتقدموا ونجموا تكون عندهم فرصتهم.
2: ونحقق الأهداف تاعنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليكم. خلي كلمة الختام سيدة سمية قريرة منشطة بدار الشباب المتنقلة 2 بالكيف، تفضل.
2: شكرا لكل زملائي وزميلاتي كما قلت لك جنود الخفاء،
1: احنا نحيوهم يعني بالطبيعة على المجهود نتاعهم المضاعف في الصيف.
2: وليدات كيف
1: عايشك مرحبا،
2: ديما معناها ديما تعملوا معنا تدخل وديما تواكبونا في شأن الشباب في خدمتنا، يعطيكم الصحة ان شاء الله. شباب تونس شباب كيف خصوصا ديما منور وديما متميز، وان شاء الله كما قلت لك في الانستا معناها غايتنا هي تطوير المهارات والتنجية على معناها
1: صقل المواهب ولا يعني بحق
2: انسل المخيمات وكل مصاب كل انسل المبرمجة الصفيف كما قلت لك السلامة ان شاء الله نمشوا لبيت ونأثروا ويتفردوا
1: ان شاء الله ويكون فما رواد لدور الشباب يعني بالحق على طول العام، لأنه راي فرصة لهم ومتنفس لهم، مش كن قراية كهورة، ويلزم فما نوع من التوازن بين المهارات الحياتية وبين دراستهم وبين إبداعاتهم ومواهبهم. علاش لا يعطوا فرصة والأولياء يعطوهم زادة فرصة باش يرتادوا دور الشباب.
2: بطبيعة نحن يعني دور الشباب هي الأم اللي تحضن الشاب ملي هو اللي يكبر. والله فما شباب ملي هم أطفال تو ما شاء الله شباب كبار ويخدموا ويجوا وينشطوا ما شاء الله، يعني هذه يعني
1: ويشاركوا في عديد المهرجانات بفضل هكا الديمومة اللي هما ديما موجودين مع المؤطرين ومع السادة. هذا هو ان شاء الله بالتوفيق ليكم، حاجة تفرح بالحق يعني عايز. وقت اللي نشوفه فما مجهود كبير
2: ربي قدرنا، ربي
1: إن شاء الله ربي قدركم وربي ينجح مساعيكم إن شاء الله.
2: هذه واجبنا أختي عواطف، وإن شاء الله ما ندخلوش عليه نحن سبب، هو بشي هز المستقبل كما ما قلت لك، هو بشي هز هالبلاد هذي ننتشلوه من السلوكات
1: المحفوفة بالمخاطر حطوه على الطريق الصحيح.
2: هذا أكبر هدف نخدم عليه معناها الاستراتيجية اللي معناها تشتغل عليها بطبيعة وزارة الإسراء.
1: هذا هو، شكرا لك، بارك الله فيك سيدة سمية قريرة أستاذة في التنشيط الشباب بدار الشباب المتنقلة 2 بالكيف، موافقين. تحياتنا ليك ولكل الأسادة والمشرفين على إنجاح الأنشطة الشبابية، المصائف الوطنية وكل ما يهم التخييم زيادة وكل ما يهم المهرجانات الشبابية نشطين فيها أنتوما. شكرا وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا في استوديو الناس. So.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام ولا 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تودي اليوم الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سروى بن حديد زيارة إلى ولاية باشر التي على تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بالجهة. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم عالمي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. يأتي تنظيم هذا اليوم العالمي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزء ثاني ويشمل ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. تشرع الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط التجاري الموسمي الكافة برقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوتر القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات ولاية الكاف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة برقة خلال الموسم الصيفي. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم صباح اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 26 و 2030 و 2000. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء اجتماعا بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددا من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكلة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإعلاتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس الأحد إلى الساعة 6 من اليوم الاثنين ب 569 تدخلا، من بينها 134 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات. وتتوزع هذه التدخلات وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى 131 عملية إطفاء حرائق و 269 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و 134 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و 29 تدخلا على الشواطئ و 6 تدخلات في مجالات أخرى. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس، واكيد في استوديو الناس في الصيف نتحدث على عودة التونسيين بالخارج. ان شاء الله عودة ميمونة للجميع، وان شاء الله تعدوا يعني مع اهلكم ومليكم احلى وامتع الاوقات في برمجة. اكيد ديوان التونسيين بالخارج في كل ولاية حاضر برنامج خاص، خدمات موجهة لابناء الجالية التونسية بالخارج. حبينا نتحدث عن ديوان التونسيين بالخارج بجندوبة اللي قدم فيه المدير الجهوي سعلي الزغلامي، يعني برنامج قائم الذات وكل ما يهم الأنشطة. كان عرض يعني ضمن أبرز البرامج والأنشطة اللي باش يتم تنفيذها خلال الموسم الصيفي لسنة 2026، تحضير مسبق من أهمها يعني مواصلة تنظيم الدروس الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج عن بعد. هذا باش يكون تعليم عن بعد أسهل، يعني مسألة التنقل وغيرها، وكل واحد وشنو البرنامج متاعه الصيفي، تكون الأمور يعني دراسة والتعليم اللغة العربية يكون عن الانترنت عن بعد. أيضا من ضمن البرامج تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمقر ديوان التونسيين بالخارج لمدة أسبوعين. الأعلان هذي يعني خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية والأسبوع الأول من شهر أوت 2026، قصد يعني تقريب الخدمات من المواطنين والإجابة على استفساراتهم وتوجيههم، إضافة إلى تخصيص رقم أخضر لتلقي مختلف التساؤلات والإرشادات الضرورية. نعرف أنه الوقت وجيز بالنسبة لعودة التونسيين بالخارج، واحد يعدي شاير والآخر يعني كل واحد ظروف متاعو، تصلوا بالرقم الأخضر للاستفسار والحصول على الخدمة المناسبة. جانب آخر نتحدث فيه اللي هو مجال الاستثمار، فما اللي شكون يحب يروح يعني ويستثمر في قطاع من القطاعات كما الفلاحة، الخدمات، الصناعة، ويلقى أذين صاغية تقدم له الفايدة وتقدم له يعني الحاجيات اللي يحب عليها. يعني تم التطرق إلى إحداث فضاء المستثمر، هالفضاء هذية بديوان التونسيين بالخارج واللي يتولى مرافقة المستثمرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج ومتابعة ملفاتهم بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهياكل العمومية المختصة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع أكيد العمل لحصول يعني الفايدة بالنسبة للاستثمارات، تكون في وقت وجيز ومنبقوش يعني ديما هاو كان ياخذوا وقت تخرج وثائق، وإلا يمشي الهيكل من الهيكل، وإلا مؤسسة من المؤسسات ويبقى ماشي جاي ويتعطل. لي هل الفضاء هذية فضاء المستثمر ينجم يدخله ويلقى الظلة متاعه فيما يخص مختلف المراحل، وأيضا التنسيق مع مختلف الإدارات والهيكل لتنفيذ الاستثمار متاعه وإلا المشروع متاعه. على كل احنا هذية بداية وريكا لكل الخدمات اللي قدمها ديوان التونسيين بالخارج على غرار دواوين الأخرى في كامل تراب الجمهورية. وإن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله يكون حاضر معنا سعلي زغلامي المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بجندوبة، يعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص عودة التونسيين، الخدمات والأنشطة المبرمجة لهم، الأبواب المفتوحة، وكل ما يهم زادة الفضاء المستثمر بكل دقة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع. أكيد إن شاء الله تكون حاضرة معنا زميلتي آمنة الخليفي في الركن اللي تعودتوا به ناس ومشاغل، نطرحوا مشغل وأكيد يكون الضيف حاضر معنا في لقاءنا استوديو الناس.

0: ورجعنا لكم موالتين معكم المشوار أكيد على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. وحبينا نذكروا بمسألة الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية اللي باب الترشح يعني تفتح يوم 23 جوان الماضي ومازال متواصل حتى 19 جويلية الحالي, تزامنا أكيد كان تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. ونذكروا أنه مؤسسات التعليم العالي العسكري توفر للدارسين منح إقامة وإعاشة إلى جانب اختصاصات نوعية يعني للانضمام إلى القوات الخاصة وقيادة الطائرات والسفن. وعملية فرز الملفات إن شاء الله ستجرى يوم 19 جويلية, فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وبيجة وقابس, وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات اللي اختاروها عند الترشح. إن شاء الله بالتوفيق للجميع, وإن شاء الله زيدا ربي نجح وليداتنا في تحو كنترول. إن شاء الله نسمع كل الزغاريد في كل البيوت التونسية إن شاء الله الجمعة الجاية بقدرة ربي. وأكيد ديما الفرحة فرحة في كل البيوت التونسية, ربي نجح وليداتنا سواء كان الطلبة وإلا وليداتنا زاد اللي يقرأوا في المعاهد وفي المدارس كل في كل مرحلة تعليمية. لقانا أكيد مازال متواصلة معكم مستمعين. وصلنا للركن, الركن اللي تعودتوا به ناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي. مرحبا بيك آمنة, أهلا وسهلا.
1: صباح النور ليك عواطف, صباح النور لكل المستمعين عبر موجات راديو الكيف. كما تعودوا يا عواطف في ركن ناس ومشاغل نطلع ونسأل المواطنين كل مرة, نوجه رسالة المسؤول من المسؤولين اللي موجودين في ولاية الكيف. اليوم احنا ضيف على بلدية الكيف, حضر معنا في مصافحة هاتفية كاتب عام بلدية الكيف سي هشام بن خليفة. لكن قبل خلينا نمشي ونسمع أراء المواطنين طلباتهم من البلدية كمتساكن من ولاية الكيف, ونرجع مع سي هشام.
2: ناس ومشاغل
1: في ركن اليوم حبينا نسلطوا الضوء على إحدى القضايا اللي تهم كل مواطن, وهي الخدمات البلدية ومدى استجابتها لاحتياجات الأهالي. باش ننقلوا لكم في ريبورتاجنا أراء المواطنين ومطالبهم باش نتعرفوا على أبرز الإشكاليات والانتظارات, انطلاقا من مبدأ أنه البلدية هي الشريك الأقرب في تحسين جودة الحياة اليومية.
3: سيركوي توريستيك بكل ظلمة, معناها رو أمبولة ولا اثنين يخدموا وقت اللي هي بلاصة فيها برشة لباساجي وفيها عبيد معناها تتنقل والكل, فضروري أنها وجه الكيف, فضروري أنها تكون على الأقل إكليري معناها لمواندخ دي شوز, حماية تنراه للمواطنين والمواطنات وخدمة للسياح.
4: والله رسالتي كمواطنة للبلدية فما برشا نقص في الكليراج في المدينة وفما في الأحياء زيدة. نظافة بربي, نظافة نظافة أهم حاجة. توا وقت وقاية توا باش يعني يهيئوا طرق.
3: فما زادة تسريح القنوات قبل على الأقل لي يدخل علينا شتاء, هذا هو الوقت باش للتطهير. فما زادة بكري كانت فما الكمين اللي تخرج باش تعمل مبيدات للحشرات, ما عادش نشوفه الناموس راهو يعذره, ما عادش يغرس هكاهو يعني بالحق. هذا إضافة كونه طرقات الأرصفة اللي العباد ما عادش عاد تلقى وين تمشي, القهاوي اللي خذات هي بلاصة المترجلين, النافورة متاعنا وجه البلاد محلاها كانت تتهبل وقت تول وقيت هذا تبدأ درك

0: عليها وتزقزق بالماء ما عادش موجود. هذا الكل بربي رسالتي للبلدية، انظروا بعين الرحمة للولاية الكيف والمتسكنين ولاية الكيف.
1: مفورات الفوق في حي الدير ما هو مش يخدم عنه سلامة الله وشوية نظافة كاو والإنارة زادة، الإنارة ناقصة برش.
2: بلدية لا فما لا إنارة لا فضليات حال صيف كيف كيف واش ماشي المنطقة منا إنارة ما فماش خلاص باركينغ ما عندناش حتى في بلاصة باش نوقف شوية على الحي يعني بلاد ما تلاحظ شيء كيف تحت صفر.
3: كانت هذه أبرز مطالب المواطنين الموجهة إلى البلدية بما يتعلق بالنظافة أو تهيئة الطرقات والإنارة والعناية بالمساحات الخضراء وتحسين مختلف الخدمات المحلية. نأمل أن تجد هذه الانشغالات طريقها إلى الحل وهذا يعزز الثقة بين المواطن والسلطة المحلية.
4: مرحبا بكم مستمعينا، كما سمعتوا هذه طلبات متسكنين ولاية الكيف. كما قلت من الأول حاضر معنا سي هشام خليفة كتب عام البلدية. نقولك سي هشام صباح النور، أهلا وسهلا بك.
5: صباح الخير، مرحبا مرحبا بذات كيف ومستمعين ذات كيف.
4: يعيشك يعيشك يا سيدي يعيشك، نعرفوا عندك برشا مشاغل سي هشام، يعطيك صحة على الاستجابة يا سيدي اللي معنا. كما تسمع سي هشام طلبات متسكنين ولاية الكيف وهذا بطبيعة حق من حقوقهم، وانت كسلطة لازم يعني تجاوبهم على الطلبات على الاستفسارات نتاعهم. يطلبوا التنوير، يطلبوا طرقات تتريق الأرصفة، يتشكيوا من الأنصبة الفوضوية، زادة كيف كيف يطلبوا مساحات خضراء، النافورة اللي حكيوا عليها برشا، الباركينج يقولك نحن بريسك الولاية اللي ما فيهاش باركينج يقارنوها بولايات أخرى، رغم أن ولاية الكيف يعني من أكبر الولايات اللي فيها عدد السيارات. هذا الكل سي هشام مثالش كان تسمح تجاوبنا عليه ونجاوبوا المواطنين اللي يحبوا يستفسروا وياخذوا إجابة فيما يخص تساؤلاتهم.
5: مشكورة ومشكورين الأخوة المتدخلين الكل بتاعت كيف. احنا راهي البلدية هم وهم الوحيد هي شغل المواطن وراندو سيرفيس للمواطنين، معناها تربية معناها مطالبات وتربية فيها. دونك ليزارتير ثلاثة نقاط هامة اللي تخدم عليها من البلدية ويطالب فيها المواطن هي ثلاثة نقاط، هي النظافة، هي التنوير العمومي، وصلاح الطرقات. هذوما ثلاثة. احنا ديجا البلدية ماهيش مقصرة في رفع الفضلات ولا في النظافة وفي الحملات نتاعها، احنا عملنا حملات وما زالت الحملات متواصلة وكل يوم نعمل حملات. سواء بشراكة معناها بلدية واحدة ولا كل مرة نعمل حملة نتاع ثلاثة أيام شراكة مع المقاولين ومع المؤسسات الأخرى ومع الملاحة. دونك هذوما همنا الوحيد هو الخدمه على هذوما الثلاث. بالنسبه للكلياج بيبليك بشبه كان تحب نقطه بنقطه. بالنسبه للمسك السياحي والمدينه على العتيقه، الكلياج بيبليك الموجود مصلح في اغلبيه. احنا توا في عاملين استشاره في فينا معدات للصيانه للمشفى المسلك السياحي بركه في كامل مدينه كيف، واخترنا باش ماشيين في التوجه نتاعنا هو اختينا معناها الفوانيس مقتصده للطاقه لنوع الليد باش يتم تركيزها ان شاء الله باش نعموها على الليد وكل مره بمجهودات البلديه.
4: يعني سي هشام حتى الشوارع تويكل ما فيهاش اناره ان شاء الله على القريب تكون فيها اناره
5: ان شاء الله. اللي موجود فيها انا ديما نحكي على الاناره الموجوده واصلاحها، معناها مانيش نحكي في ليزيكستونسيون لا في اجدد لتربيه اناره اللي عاني فيها مدارس تربيه مشاريع وتربيه معناها تهيئه وتربيه مشاريع شراكه ومشاريع مع صندوق قروض ولا مع غيره مع غيره. دونك يتم ادراجه. دونك اصلاح لو ماكسيموم مع العلم راهو المدة الأخرى احنا ماكبين الفوانيس مختصة للطاقة هذوما راهو موجودين فهم دي جارانتي معناها ضمان نتاعهم راهم تصير فهم دي ديفو يتقصوا يلزمنا نرجعهم نعاودوا نحيهم نرجعهم للمصدر نتاعهم يتصلحوا عاودوا يرجعوا ما تفوتش الإصلاحات نتاعهم تاع ماكسيموم جمعة من زمان يمشيو ثلاثة أربع أيام يتصلحوا يرجعوا. هذا النقطة خاطر فما صارت كل توا مشكل مدة الأخرى قلنا لهم يا ولدي راهو مازال على ذمة المزود نحن يتكسروا على جارانتي كان نحب نذكر لك خمسة سنين على ذمته أي حاجة تمسها ما نمسش نحن نزال وقدها يرجعها. هذه حاجة. هذه بالنسبة للتنمية عموما إن شاء الله في جديد بروشيمون خرجت استشارة هي تاع اختينا المعادلات هذوما فما مزودين قاعدين يخرجوا على يدخلوا على المنظومة تاع الشراءات وياخذوا في الإيجنسي إن شاء الله ما تعطلش لها واحد ولا نتوقف لإصلاح الصيانة المقبل معناها في أقل في قريب العاشر. هذه بالنسبة أنا الموضوع آخر جبدوه على النظافة، أنا قلت لك النظافة احنا قاعدين ندخل
4: طرقات
5: النظافه اللي قاعدين ندخلوا عندنا متعاقدين مع مقاول في تنظيف طرقات رئيسيه كما لاحظتها العباد برشا نظفنا برشا بقايا مازال العمل نتاعو متواصل على مده 3 أشهر وعنده شهر جمعه كمل مازال عنده جويلي وقود والاستشاره عاوده ما بتخرج باستشاره اخرى باش تبدا لا كونتينيتي معناها كمل هو يجي مقاول اخر كان هو ولا غيره ديما لا كونتينيتي تاع كنس وتنظيف حواشي الطرقات والتروتوار ان شاء الله هذا نتواصل معاهم ونتعاونوا مع بعضنا وقاعدين نسلموا فيها. بالنسبه للحشرات فما شكون من الاخوه من اخت ولا احد جبد قمنا بتنظيفهم بادويه رش معناها الاماكن اللي فيها معناها انتشار بعوض هذايا الموس كما نقولوا احنا وصار المداوات نتاعو تم اقتناء التيب تاع الدواء معناها المؤشر عليه من وزاره الصحه وتمنا انا قاعدين نرشوا فيها ونخدموا به دونك على غالب هو هذايا التدخل الاخراني فهمني خاطر احنا من الاول تم البرك الماء تم مداواتها وتم الاجراءات اللازمه خذيناها فيهم وتونا هنا نداوي كل مره في بلاصه في بقعه لقروات الحدائق العموميه في الصباح بكري خاطر هو ما يجميش بكري يمكن العباد ما تشوفوش خاطر ما احنا نتموا في الصباح بكري بالمواد نتاعنا البشريه نعملوا مثل المقاومة الحشرات دونك موجود بالنسبه جبدنا الطرقات انا وعدت قلت ان شاء الله المقاولات احنا عملنا الفرز واتصلنا بالمقاول في اوقات ان شاء الله احنا في بالنا باش نبداو في اخر جوان في اصلاح الطرقات بقى احنا تم تدخل في ازاله المخافضات السرعه اللي تم ازالتهم والحق تعامل معنا المقاول اللي خدمه مشكور صلحنا بحث الحفر ومازال يصلح بحث الحفر بعض الحفر الاخرين الموجوده انتظار يدخل المقاول هذايا في الايام القليله القادمه يكمل الاجراءات الاداريه نتاعو معناها تسكي معناها بابراس وكونترا وتسجيل وبيعات وان شاء الله يبدا في قريب العاجل بقدره ربي ما عادش نفوتو دي سي 15 يوم بقدره ربي يبدا يخدم باصلاح الطرقات وانا نعاودها للمواطنين اللي عندهم بلايص يزيد يذكرنا بهم ماذا بينا نديرونا محلول والمصحف الفني محلول
4: يعطيك
5: اللي عنده يذكرنا بالبلايص تنجم تغيب علينا بلايص خاطر غير راح التدخل نتاعو في كامل مدينه كيف معناها كيف شرقيه وغربيه نقولوا كيف كل بلديه كيف كل راه ما موزع على برشا انهج تنجم كل انهج نسيناها ما شفناهمش يذكرونا بها مستمعينهم هذه فرصه كيف كيف يذكرونا عن المصحف انها موجوده اللي يعرف بلاصه فيها يعلمنا ولا حتى يديروا يا محلول ما فما حتى مشكله يعلمنا بالبقايا باش كي يبدا يخدم المقاول يبدا يعرف الشيخ ما عنده ريتا ديليون نتاعو
4: واضح سي هشام النافوره سي هشام
5: كبيره عاوزك النافوره
4: النافوره اللي يسالوا عليها برشا استغربت يعني يسالوا برشا على النافوره
5: على غالب احنا على غالب ما نقولكش فما عزوف معناها من المقاولين على الدنيا ما عندنا اوفر جاتنا هانا ندرسوا فيها توا باش نوفروا العديد اللازم الموجوده فيها وان شاء الله نطلق لها شهر ما نقولكش حتى شهر ما احنا توا عندنا اوفر جات نخدموا عليها باش ان شاء الله نبداوها في قريب العام خدمتها فاكا داكورد دونك هذه بدات ياسر احنا عملنا دونك بليزيور اوفر بليزيور ابيل دوفر حقها وما جات حتى واحد واللي يعطيك اوفر يعطيك اوفر مشتته جدا معناها تفوت الاعتمادات اللي عندك كل واحد يعرف شو عنده شو ما عندوش فما غلاء المواد الاوليه غلاء كذا كذا هنا ندرسوا عليها عنا تو انوفر قاعدين ندرسوا فيها ان شاء الله تكون موافقه للهلف اللي جاتنا الاخرى ونبدا الاشغال نتاعها
4: ان شاء الله ان شاء الله مشكور
5: تفضل حاجه اخرى فما نجم انا حتى في البريزور بو انا قايدة مع الاخرين بالنسبه للباركينج في البلاد هذيك حاله البلاد احنا تو البلاد رانا نستحقوا المخاطره مرور مخاطره مرور يمكن تندرسوا من جميع الاطراف الكل ويكون عندنا نطاق مركزي وجهوي تخدم مدينه الكيف خلفهم رواحنا نحطوا دي ثلوج نعملوا دي باركينج ما موجوده دي باركينج مع المشكله تو الفضاءات راهي ماهيش مجهزه ما عندناش فضاءات اللي نجم نعمل فيها فضاءات صحيح تجي تركب له سابو ويقول لك ما لقيتش باركينج ونحطها واحنا راهو حاجه وحويجه ساعه ماذا بيا فات انا في قهوه تشرب قهوه نحطها قدام القهوه الكهرباء نتاعي ولا حاجه ما انا شي شويه على رجلي ضوء شويه حتى شويه ما الكيف تعاني في المده الاخرى في مشكله الامبوتياج ولا
4: برشا
5: بالنسبه للانتساب الفوضى بحر الرصيف راهم هذه يمكن حمله ثانيه عملناها وتري بروشير ما نقولكش توا غدوه بعد غدوه راه في تصير حمله اخرى لاتخاذ اجراءات احنا كلمنا الخيان والمواطنين الناس كلها اللي يخدم واللي الحاله الاجتماعيه واللي ما عندوش من ينصب ينصب في مترو وراه باش يجي يسوي وضعيته على اداره البلديه ياخذ ترخيص اللي ما عندوش ترخيص راه ما نجمش ينصب واحنا راه تصير حمله تريبل سما منسقه للمده الاخرى احنا عملنا الحمله التوعويه ونبهنا توا باش نبدو في الاجراء الرادع عندك بقعه توصل ما عندكش ما توصلش فيها دونك ان شاء الله هذايا اللي راح كله خير، كل هذاك هو نتعاون الناس كل مع بعضنا وان شاء الله نحن ماشيين في المسير في البلديه وكذا.
4: هذايا اللي نتمنوه سي هشام، نقول لك يعطيك صحه اللي خذينا من وقتك، بارك الله فيك يا سيدي، مشكور. هذا كان يعيشك يعطيك صحه سي هشام بخليفه، كنت معام بلديه الكيف جاوبكم على الاستفسارات اللي كانت مطروحه في روبورتاجنا لليوم، وظهر الاستفسارات هذه برشا ناس يتسالوا فيها. ان شاء الله احنا نقولوا لكلنا ايد في اليد، نخلوا ديما بلادنا مزيانه، هذه مسؤوليه الجميع، مسؤوليه السلطه المحليه ومسؤوليه زاده المواطن. نبدوها حتى من نظافه، اللي كل واحد عوض في ينظف قدام دار، وكل واحد ينظف شارع، نلقوا مدينه نظيفه أكيد. وإن شاء الله إن شاء الله اللي وعدنا به سي هشام بن خليفة يكون موجود أتخي بيانتو، ماذا بينا ديما بلادنا تكون مزينة كما تعودنا بها. دونك هذا ركن الناس ومشاغل عوض في اليوم.
6: الصحة إيمنا.
4: الموعد الجاي إن شاء الله الاثنين الجاية مع روبورتاج جديد وموضوع جديد.
6: شكرا لك إيمنا. أكيد ديما نتحدث على النظافة وما أدرك من النظافة في فصل الصيف، سخانة ويلزم تكون الدنيا نظيفة، وكل مرتاد لولاية الكيف يلقى بلادنا نظيفة ومزيانة، ويخلي يعني عادي حتى صيفية لهنا، نعرفوا الأهل والأقارب وعودة التونسيين بالخارج وحتى السياح اللي يجيوا لتونس وأخوتنا الجزيرية، مرحبا بهم الناس الكل. إذا شكرا لك منى، إلى اللقاء. نمشي للركن جولتنا مع مراسلين، مع زملائي المراسلين مشكورين في كل موعد يكونوا حاضرين معنا ويعطونا آخر تفاصيل يعني الولايات الشمال الغربي. ونمشي مباشرة ولاية بيجا مع زميلي ناجي الخلولي. ناجي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: صباح الخير عواد، صباح النور، كيف مستمعي معك كتير.
6: مرحبا بك. إذن شنو الأجواء في بيجا وموسم الحصاد، مهرجانات، يعني عديد الحصاد في شتى المجالات، نقول إن شاء الله ديما خير وإن شاء الله ديما خير وبركة.
7: إن شاء الله عواد أكيد تونس كلها بخير. أكيد نبدأ أخبارنا اليوم بزيارة ميدانية اللي تأديها رئيسة المدير العام لديوان الحبوب بالعدد من الخزانات. هذه ثاني زيارة اللي ممكن ولاية بيجا بعد زيارة اللي سبقت الموسم الحصاد، اليوم معناها زيارة تفقد
6: معاينة
7: العديد من المراكز بالطبيعة للمراكز التجميع الحبوب نعرفوا في ولاية بيجا اللي فيها 16 مؤسسة تجميع و 12 مجمع وزوج شركات تعاونية مركزية وزوج شركات لإنتاج البذور. بالنسبة للأرقام طبيعة الولاية بيجا توا وصلت تقريبا 1,800,000 قنطار، وما زال الموسم طبيعة تقدم في حدود معناها تقريبا تجاوز 60% تقريبا عوض بالنسبة للتوا. الولاية بيجا نعرفوها تحتل المركبة الأولى اللي هي طبيعة في إنتاج الحبوب،
6: ورئيس
7: المدير العام كونه بالنسبة للكميات المجمعة إلى حد الآن 8.4 مليون قنطار، 95% منهم حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة. واللي لاحظ عواطف كونه البذور ممتازة الحقيقة ضعيف لحد الآن، تجميع نتاعها ضعيف. إن شاء الله ما نقعوش في إشكال معناها بالنسبة للموسم الجاي الحصاد، وان شاء الله تتم نكون نشوفوا ارقام كبيره بالنسبه للبذور الممتازه.
6: هذا يرجع لعده اسباب يعني
7: شيء عده اسباب عواطف، ونعرف السنة حتى على ارض الواقع فما تشكيات من نقص حقيقه على مستوى مراكز التجميع، ما فماش معناها اكتظاظ كيف العاده، ما فماش وصابه ناقصه معناها بالنسبه لانه توقعات شفناها توقعات كبيره عواطف، لكن على ارض الميدان العديد من الفلاحه يقول لك المرايه المردوديه ضعيفه بالنسبه وكذلك الجودة، وإن شاء الله بطبيعها
6: يعني سلم التعيير يبين اللي دون المستوى
7: من بعد سلم التعيير توا يعطي بطبيعة الكل، وإذا كان إن شاء الله الأسعار تكون باهية يعني.
6: إن شاء الله،
7: لأنه الفلاح نعرفه مستلزمات الإنتاج معناها
6: تكاليف
7: بالنسبة للمستوى الزراعي أو عوض كما تقلت بطبيعة الجولة أنت على رئيس المدير العام لديوان الحبوب مازالت متواصلة بطبيعة عواطف تقريبا أكثر من 10 خزانات باش تزورها اليوم. من بداية من خزان الزلاوي اللي هو معتمدية بيجا الجنوبية حتى سيدي إسماعيل، طبيعة معتمدية البرسخ والسور والبلاط ومجز الباب، هذوما هم اللي يشملهم، لأنه المرة اللي فاتت شفنا رئيس المدير العام زار ديوان الحبوب وتفقدت معناها فقدت الخزان المركزي اللي موجود في بيجة. بطبيعة هي زيارة باش تكون خاصة بمراكز تجميع الحبوب وكما ذكرت عوات على مدان تقريبا حتى للعشية باش تواصل بالنسبة
6: للزيارة.
7: نرجع معك بالنسبة لي سير موسم الحصاد إن شاء الله كما ذكرت تقدم بالباهي موسم بالنسبة لفيولية بيجة وسط التوقعات كونه بيجة إن شاء الله معناها باش توصل أكثر حتى من عمنية ولا 3 ملايين وهي وصلت 1,800,000 توا. الموسم إن شاء الله باهي نقوله تتم في أحسن الظروف الأسعار معناها بالنسبة للتعيير تكون تكون باهية بالنسبة
6: للفلاح يعني يغطي المصاريف نتاعو الكل وان شاء الله تتوفر بذور ممتازة في الموسم القادم بحول الله وكل ما يهم يعني مستلزمات الانتاج على بكري باش تكون مردودية ناجعة وتكون يعني بالحق نحق وامن الغذائي في بلادنا.
7: هذا هو المطلوب على واتف بالنسبة نحكي في حاجة تخص التوجيه الجامعي
6: هي
7: تقريبا متواصلة بالنسبة للتحذيرات نتاع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد عفوا الاتحاد الجهوي للشغل ببيجة وين باش ينظف ان شاء الله الاسبوع ده ينظم واخر الاسبوع باش ينظم بمشاركة تخيل نقابة المستشارين في الاعلام والتوجيه
6: المدرسي والجامعي
7: المدرسي والجامعي يوم اعلامي حول التوجيه الجامعي يعني برشا خبراء ان شاء الله باش يكونوا خمسة
6: سلسلة من الحلقات ناجي نعم
7: سلسلة من الحلقات
6: نعم ان شاء الله
7: بتكونوا هذية تنزيتنا وان شاء الله اللي عاديوا زيادة دورة المراقبة ان شاء الله ربي
6: نجح
7: نجحهم الضيام وتكون معناها نتائج به تقريبا
6: وياخذوا التوجيه اللي يحبوا عليه نعم
7: بطبيعة عواطف نحكي نمشي للثقافة وذكرت عواطف زيادة المهرجانات اخبار المهرجانات تقريبا بعد دقة ان شاء الله باش يبدا نهار 20 جويلية بالنسبة للمهرجان التسوري اللي هو كان من المقرر البارح باش تكون ندوة صحفية بطبيعة باش يفصحوا فيها على البرمجة لكن أجلت الندوة الصحفية لمهرجان المالوف بتسور إن شاء الله باش يكون نهار الخميس وأكيد باش أعطوكم
6: آخر
7: تفاصيل بالنسبة للآخر معناها للبرمجة وبالنسبة كل المعطيات بما يخص مهرجان المالوف اللي نعرفه من المهرجانات اللي معروفة في الجهة خاصة
6: أكيد
7: مهرجان دقة ومهرجان بيجة دولي بطبيعة اللي من المهرجانات وضومة وإن شاء الله المهرجانات الأخرى عواطف اللي تحضيرات مازالت متواصلة ربما مهرجانات عندها صعوبات مازال صعوبات مالية خاصة
6: نعم.
7: ما نحكوش على الصعوبات اللي عندهم في عدم وفرة معناها الفضاءات اللي هي مش موجودة حتى راهو عواطف مهرجان بيجة لأنه الفضاء تقل الاستيعاب نتاعو مش كبيرة برشا راهو بالنسبة للبيجة فإن شاء الله معناها ممكن يكون فما فضاء يتم تهيئته ويكون مسرح يتم معنى الكلمة وكي على الأقل الناس تمشي
6: كنت عدد الفضاءات لاحتضان يعني مرتدي المهرجانات محبين شكرا لك ناجي يعطيك الصحة بارك الله فيك نمشي الجندوبة مع زميلتي رفقة العبيدي رفقة مرحبا أهلا وسهلا
8: أهلا وسهلا مرحبا وتحية لك وكل مستمعين من مكان
6: إذن رفقة كما كنت تسمع في ناجي على المهرجانات احنا قلنا مهرجان جاز بيتبرقى بعد 6 سنين يرجع للرونق متاعه ويفرض روحه كما العادة من 1973 المهرجان هذية العريق لجانب أكيد بقية الأخبار معك رفقة هكا ولا لي
8: شكرا لك عواطف انت بديت بالمهرجانات
6: وانت واكبت يعطيك الصحة
8: على مستوى ولاية جندوبة هو مهرجان الجاز اللي يعود كما كنت أحكي بعد سنوات كنا في طغت إحنا على كل حال
6: معنا
8: هي مباشرة منذ اليوم الأول وحتى قبل كنا في الندوة الصحفية وطبعا حتى الاستعدادات والجلسات اللي كانت كلها
6: تعلقت
8: بعودة هذا المهرجان اللي يعتبر عنده بصمة خاصة لتبارقة وأهالي تبارقة ويمثل الجهة بصفة عامة ومحبة خاصة للمهرجان هذا التبارقية خاصة فما ناس معناها لا
6: يخدمون
8: أي ما خدموا عليه برشا معناها منذ سنوات فما ناس عاشت في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات معناها على وقع هذا عديق جدا واللي عنده قيمة كبيرة لأنه مش مجرد مهرجان هو قاتل للتنمية يستخدم على التكوين من الزوار من السياح بقى كلها تخدم وعنده الشارم متاعه الحقيقة المهرجان ذلك كان لسنوات طويلة في مسرح البازيليك المسرح الأسد في قلب مدينة تبارقة
6: مسرح البحر
8: أعود إلى مسرح واجهة البحر. مسرح جميل جدا. كانت خدمة كبيرة خدمتها أنك الكل بيكون جاهز ويحتضن فعاليات هذا المهرجان. انطلق رسميا هو الفعاليات انطلقت نهار 2 وهو رسميا العروض الرسمية نهار 3 ما زال متواصل حتى نهار 9 بالتوازي بين عروض الشارع والعروض الرسمية في المسرح. لكن ما يقلوش أهمية للزول عروض متميزة جدا إقبال كبير معناها حتى العروض اللي هي البدل الشارع معناها عروض
6: الفنانين عندهم صيتهم العالمي يعني بالحق.
8: محمد علي كمون معناها أشعل المسرح معناها بالعرض نتاعه وقبل جماهير كبيرة برشا البلد. وأيضا في المسرح شفنا عرض جميل جدا تونسي جزائري البارح ومتواصل إن شاء الله نبقى مواصلين تما سبتارك ونكونوا خاذين حتى للاختتام. وشفنا الحسن الجنوي معناها يتلون بألوان محلاها في الليل محلاها تبارقة بالحق عواطف
6: أكيد بين الغابة والبحر جدا. يعني بالحق
8: أي جميلة رو المنظر في العشية بلي توصل التصوير بلي نشوفه تصور ورغم ثم معناها إمكانيات كبيرة حتى للتصوير معناها واستعمالات للدرون شفناها لوزارة الثقافة لهيئة المهرجان برشا معناها صحفيين بلا موجودين من برشا مناطق معناها سواء نحكي على مؤسسات في تونس ولا خارج تونس لكن روكي تمشي وكي تشوف المنظر في العشية بين البحر والرمل والحسن الجنوي ملون بك الألوان كل الألوان وخاصة وانت ماشي مسرح البحر معناها تطلع طالعة ديك بتعمل لولا ما نحكي لكش على جمال وسحرة بارقة
6: أكيد ما الغروب وإحنا ماشيين أكيد والأضواء والإضاءة الممتعة
8: إن شاء الله لا يبقى المهرجان ويعود ويحقق من النوع ما معناها نحكي على التنمية إحنا يهمنا أنه مهرجان عنده قيمة كبيرة للمستوى السياحي والمستوى الثقافي وأيضا المستوى الاقتصادي أنه يفرض نفسه وعلى قد ما يبقى دائم ونحكي على الديمومة اليوم خط القطاع في السنين دونك اليوم وهذا اللي أكدته وزارة الثقافة في الافتتاح أنه المهرجان عاد ليبقى والأسماء اللي جات ما هيش مجرد أسماء معناها شفنا البارمجة أسماء من طراز عادي اليوم الأول الافتتاح معناها كان رائع جدا بصراحة تقنيا كيف كان تم خدمة كبيرة دونك ما النجم نكونوا كان فرحانين في الشمال الغربي يرجع مهرجان جاز اللي ناس الكل تسأل عليه من برشا بلايص
6: فما اللي يجي حتى يعني في العطلة متاعو الصيفية باش يتفرج في المهرجان ويكون حاضر زيد المرتدية محبية جاز من العالم بكلها سياح مدول العربية
8: باش النوع عذايا من النمط الموسيقي معناه لأنه اليوم دخلت عليه إحداثات
6: صحيح
8: ولكن شفنا بالنسبة للجماهير معناها من الصغير للكبير معناها الناس كلها شيخة وعاملة جو ومتفرهدة في المداج بتاع المسرح وتشطح دونك من أجمل ما ثم أنه يرجع احنا آخر دورة كانت في البازيليك زادة كانت معبية معناها وناس جات من كل بلاصة واللي يهم كما قلت لك لو نجاح المهرجان هو نجاح للمدينة وللجهة ككل وعنده قيمته الكبيرة والناس كما قلت لك معناها عنده خدمة اقتصادية زادة أنه وقت نعمل المهرجان بهذه القيمة ويرجع وناس تستنى فيه
6: فما حركة اقتصادية
8: وهذا اللي نتمنوه هذا تبارك معناها دائما الازدهار نتاعها تنمويا كما
6: ديما نفس الاشعاع واكثر يعني بالحق
8: هذا اللي نتمنوه خدمه كبيره قاعده تتخدم على النظافه نحن زاد نكونوا واعيين كمواطنين نعاونوا مع جهتنا الناس الكل معناها كل الاطراف وان شاء الله كما قلنا المهم هو الديمومه ما زالت مع المهرجانات على مستوى ولايه جندوبة مهرجان تبارك الدول اللي زاد بعده في اخر جويلية ثم المعارض كنا نحكي عليهم في اكثر معرض باش يكونوا ابتداء من 22 على كورنيش تبارك حركيه اقتصاديه كبيره ما إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله تكون تاجع بالفايدة على الجهة هذا المهم عودت
6: تتواصل
8: تبارك تمشي معاك لشباب والرياضة اليوم انطلاق برامج الوطنية للسياحة الشبابية بولاية جندوبة تحت شعار جذورنا في الحدود وأساقنا نحو الوطن بشكون جويلية وقود البرنامج هذه فيها المصيف جهوي فيها مصيف الغوص الفوتوغرافي فيها ليكو آغ بعين سلطان تلقى اليوم مصيف الغوص الفوتوغرافي أيضا انطلق اليوم بتبارقة ليكو أغبي عين سلطان كيف ما تركيز المدن الشاطئية تنشيط الشباب على الشواطئ بالنسبة للغوص اليوم المكان المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي بالمركب الشبابي بتبارقة من اليوم حتى 23 جويلية تحت شعار اكتشف الأعماق والتقط الجمال باش نشوفهم بعد تصاور
6: هالمصيف هذي نجموا يشاركوا فيه حتى توا إلا مرتدي دور الشباب فقط
8: هو بالنسبة لنعطيك العدد دينا أكثر من 8000 شاب مستفيد ديجا تصور مقيدين معناها خاطر من كل ولايات الجمهورية
6: نعم
8: يجيوا لهنا لأنه هو في إطار برامج الوزارة
6: وزارة الشباب والرياضة
8: ومن تبيت الجهوية بجنوبها، هذا نصيبها.
6: نعم.
8: بالنسبة للبرنامج الوطني للسياحة والشباب، بالنسبة لعين سلطان ديكوآغ كام مركز التخييم والاستياف عن عين سلطان، فيه مجموعة من التجارب اللي بيشيعشوها الشباب، أنشطة فيهية خارج استطلاعية وورشات فنية بمشاركة شباب من كافة أنحاء العالم.
6: شكرا لك رفقة، شكرا يعطيك
8: الصحه.
6: اي تفضل تفضل ونمشي ديريكت للزميله ماهر.
8: بسرعه نهار 12 جويليا هو باش يكون اكثر تفاصيل مع زميلتنا ابو خان ان شاء الله.
6: أي.
8: ولكن نعاود نذكر اليوم نهار 12 جويليا باش يكون الصالون الجهوي للتوجيه الجامعي.
6: أي.
8: فيه المغرف الفتيه الاقتصاديه المحليه بلجنه دوبا مشاركه فيه ومنظمته مع شركاء اخرين، التظاهر مفتوح لناجحين البكالوريا التلاميذ المقربين اللي عملوا معناها دورة المراقبة كيف الطلبة رغبة.
6: نعم.
8: في إعادة التوجيه الجامعي رغبة في التكوين المهني، وأكثر من 25 جامعة ومؤسسة تعليم عالي باش يكونوا موجودين مع مراكز التكوين المهني والشهادات وخبراء في التوجيه الجامعي يكونوا موجودين.
6: نعم.
8: 12
6: جويليا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل أكيد ويختاروا التوجيه اللي يحبوا عليه. شكرا لك زميلتي رفقة عبيدي كنت حاضرة معنا من جندوبة. نمشي لسليانة مع زميلي ماهر هماسي. ماهر مرحبا، أهلا وسهلا.
9: مرحبا بك،
6: مرحبا
9: بك وتحيه لكل المستمعين الاذاعه.
6: مرحبا. اذا ختمها مسك معك ماهر، اخر اخبار ولايه سليانة تفضل.
9: بخل نبداو بالايجابي شويه
6: في زوز دقائق ماهر لو تسمح.
9: زي هو اسمه هذا الموضوع متعلق بالشرب، نعرف اللي منذ مده اللي مندوبيه فلاحه وسونات والسلطات الجهويه كانت تعمل على استكمال اشغال ربط عين بابوش مكرر هذيل وليت باس سليانة الشماليه في دعم الموارد المائيه بولايه سليانة. نهار السبت تقريبا تم الانتهاء الفعلي من عملية الربط.
6: أي.
9: وبالتالي ننتظر ممكن الأسبوع هذي ليمات هذي اليوم ولا غدوة يكون موجود الماء بسعة تدفق 30 لتر في الثانية. حسب ما سألنا المختصين أنه يمشي يساهم بشكل كبير أنه ينقص الأشكال متاع مياه الشرب. يعني اليوم عديد من الأحياء مثلا طيب المهيري وحي الفلاح وحي النزة
6: تقريبا ما فيهش ماش
9: متعلين يتخص الماء يرجع كان الصباح ويتخص على الكامل، وفما أحياء ما يفهمش الماء أصلاً وفما انقطاعات. إن شاء الله المشروع هذا البير هذا خاصة نعرف ارتفاع درجة الحرارة. الموضوع الثاني هو متعلق بالسكن،
6: من
9: صار اجتماع مؤخراً في بلدية سليانة في علاقة بموضوع الحي الإداري الجديد هذا اللي تقريباً على 110 هكتار وباش يشمل 12000 وحدة سكنية. مشروع كبير هو الحقيقة هذا، باش يكون فقط للسكن، مشروع استثماري فيه بعديد المحلات ولا مش كيش يغير ربما لوجهة مدينة سليانة في المدخل تاعها. تقريبا تمت الموافقة على المثال التفصيلي ما قبل النهائي، وكان استشارة مع جميع المشاركين خاصة النواب المحليين. فقط تم طرح إشكالية هو تنفيذ المشاريع في ولاية سليانة، وين طالبوا النواب المحليين أنه يتم متابعة مشروع هذا عن كسب لإنجازه في أقرب الأجيال أو حتى في الأجيال المتفق عليه.
6: شكرا، شكرا لك ماهر يعطيك الصحة. هكا بالأخبار هذه نكون وصلنا نهاية مشوارنا في استوديو ناس. شكرا لكيب تكنيك يعطيك الصحة، خير الدين القرفي في الإخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، مولدي في التأمين الهاتفي، كانت معاكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو ناس. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توجت بلدية وسرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم عالمي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي ضمن مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. تؤدي صباح اليوم الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب. ينطلق اليوم بالمستشفى الجهوي بسليان العمل بمنظومة المعرف الصحي الوطنية. تشرع الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط التجاري الموسمي الكافة برقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادمة، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات ولاية الكاف من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة برقة خلال الموسم الصيفي. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد اجتماعا يتضمن جدول أعماله عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكولة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية، وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. أخيرا، أدانت جامعة ودول العربية قيام جيش الكيان الصهيوني بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الصهيوني بأنه يأتي استمرارا لسلوك الكيان الوحشية، مشددا على أن نهج العقوبات الجماعية للسكان ينتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ ومرفوض. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الواحدة للأنباء.
0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
5: وسهلا ومرحبا بكم في المواد الثانية من إليك سيدتي. إليك سيدتي كما العنوان بالضبط ليك أنت، المرأة اللي قاعدة في الدار، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تحب تتكون، المرأة اللي تحب تزيد معلومة تفيدها في حياتها. مجموعة من الأركان حضرناهم لكم في إطار هذا البرنامج. المجلة هذه تدوم ساعة من زمان وفيها مجموعة من الأركان. اليوم باش ناخذ معنا موضوع الإعانة العدلية في حقك معاك، باش تعرفوا وقتاش المرأة تنجم تنتفع بالإعانة العدلية في مجموعة من القضايا، شنو الشروط وأيضا شنو التفاصيل، شنو الملف وين تتوجه بالضبط. هذا الكل إن شاء الله تكون حاضرة معنا مستشارتنا القانونية سيدة صلوحة العيساوي. أيضا من بين أركاننا اليوم ركن طريق التكوين، واليوم باش نتعرفوا فيه على مجموعة من الدورات التكوينية المفتوحة لفائدة النساء في غار الدماء. اليوم في غار الدماء، ولكن احنا قاعدين يعني نبحث في كل الولايات في كل المعتمديات وين فما دورة تكوينية تهم النساء، احنا ان شاء الله نقدمهم لفائدتكم. اليوم جمعية المرأة والشباب والطفولة بويد مليز تقدم مجموعة الدورات هذه اللي ما زالت مفتوحة وتنجموا تشاركوا فيها. اليوم ايضا باش نتحدثوا على تقسيم الادوار داخل الاسرة، الموضوع هذه ان شاء الله تكون حاضرة معنا في ركن البداية. من هنا النشطة الجمعياتية السيدة رحمة الجوادي، وين ياخذوا معها كالعادة مجموعة من الرسائل التحفيزية لفائدة المرأة. الانطلاقة بالركن، ركن الكلمة ليك، وهو الركن اللي يشكل مجموعة من الاستشارات النفسية، والباب مفتوح ليكم عبر الهاتف عبر التعليقات إذا كان تحبوا تسألونا في هذا المجال. اليوم مش نتحدثوا على الضغط النفسي المزمن، وين ينجم يهز المرأة. حضر معنا الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر. مرحبا سيدة رانيا.
6: مرحبا بك مدام زحاء عسليمة، مرحبا بك كل المستمعات والمستمعين.
5: مرحبا، أهلا وسهلا بك. وبطبيعة نوجه في البداية شكر لجمعية المرأة والمواطنة اللي ودتنا بمستشاريها الخاصين سواء على الصعيد النفسي وإلا أيضا على الصعيد القانوني. إذا سيدة رانيا، احنا باش نتحدثوا على الضغط النفسي المزمن، شو معنى، شنو تعريف لهذا الضغط؟ هل هو يختلف بينه وبين الضغط العادي اللي نعيشه فيه كل يوم ويتحول إلى ضغط مزمن؟ كيفاش بالضبط نجمو نفهموا هذا الموضوع؟
6: اليوم باش نحكيو على حاجه باش نسي نجمو يعيشوها كل يوم، اما شويه اللي يعرفوا يسموها باسمها. باش نحكيو على الضغط النفسي المزمن، وكيفاش اذا طال وما لقاش المراه الدعم والراحه نجم يتحول الى عدد الاعراض من بينها الفراغ العاطفي. كيف ما قلت اول حاجه شنو نقصد بالضغط النفسي، كي نحكوا على الضغط النفسي في حد ذاته ماهوش ديما حاجه خايبه. الضغط النفسي العادي يساعدنا باش نواجه المواقف الصعيبه، يخلينا نكونوا اكثر تركيز، يخلينا نجموا نتحركوا بسرعه معناها ونقوموا بردود الفعل نتاعنا في اسرع وقت باش نحميو انفسنا. اما كي يكون الضغط معناها حاضر كل يوم وما عادش عنا فرصه باش نرتاحوا ونتصرف في التوازن نتاعنا، وقتها يدخل الانسان في حاله اسمها الضغط النفسي المزمن.
5: نعم. ناخذ الاسباب اكثر سيده رانيا، شنو اللي يخلي الموضوع هذا يكون مزمن عند النساء؟
6: هنا باش نحكيو على تراكم الضغوط من غير ما تكون المراه عندها الوعي الكافي بالحلقه اللي هي فيها. حتى عنا برشا نساء يعيشوا الحاله هذه بسبب المسؤوليات الكبيره اللي تحطت عليها واللي حملها لها المجتمع، واللي هي عاده تكون فيها وحدها متحمله مسؤوليتها وحدها، كيما الخدمه، الدار، الصغار، المشاكل الماديه، المسؤوليات العائليه، واحيانا التعرض حتى للعنف معناها الجسدي ولا النفسي ولا الاقتصادي ولا الجنسي، معناها بالجميع انواعه. كل عامل وحده ينجم يكون متعب، اما كي يجتمعوا الكل ويتواصلوا الاشهر يبدا القلب والجسم يستهلكوا الطاقه بتاعهم بشويه بشويه. والمشكله ان الضغط هذا ما يجيش دفعه واحده، بل هو يتراكم بطريقه وبشكل صامت. من الوقت الفتره الاولى المراه تحس بالتعب، يعني تقول حسي روحي تعب، حسي روحي مانيش كيما العاده. اما بعد فتره ثم نساء تقول معناتها تو تتحسن، تو تفوت المرحله هذه، الى نوصل لمرحله خطيره على الاخر اللي هي وقت المراه تقول هذه حياتي لازم نستحمل. هنا من يبدا الخطر، وقت تولي تتعود على التعب، على القلق، على الوجيعة، ما عادش تنتبه إنها تعيش تحت ضغط كبير لأنها وليت تعتبره أمر عادي. خاطر أخطر أنواع الضغط هو الضغط اللي ولينا متعودين عليه. أما ديما نقولوا باللي كل إنسان عنده حدود، وبطبيعة كل امرأة عندها حدود وعندها طاقة تحمل.
5: التراكم الضغط هذية وين ينجم يهزنا؟ يهزنا للفراغ العاطفي. شنو هو الفراغ العاطفي في تعريفه اللي نجم يكون نتيجة من نتائج الضغط هذية؟
6: باهي. الفراغ العاطفي نحكيو عليه وقت العقل يبقى سنوات ولا يبقى في مدة كبيرة في حالة استنفار. في البداية المرأة معناها تحس بالقلق، أو الإنسان معناها يحس بالقلق ينجم يعبر، أما بعد مدة يستنزف كل الطاقة نتاعو الدماغ يبدأ يحاول يحمي نفسه بطريقة لا إرادية، فيعمل نوع من التخدير العاطفي اللي هو هنا نوصل به إلى ما يسمى بالفراغ العاطفي. بمعنى إنه المرأة ما عادش تحس روحها كما كانت، ما عادش تفرح بالحاجات اللي كانت تفرحها، ما عادش تلقى الرغبة باش تعمل حتى حاجة، ساعات تقول حتى كتير حاجة باهية ما عاد نحس بشيء، وإلا نحس بإني قاعدة نعيش، معناها نعيش أما مانيش نحس في روحي فارغة من الداخل. الفراغ العاطفي ينجم يبين في شكل فقدان للحماس، إحساس بالبرودة في المشاعر، رغبة في العزلة، صعوبة في التعبير على الأحساس، والإحساس إن الحياة ماشية بطريقة آلية من غير روح.
7: يعني الفراغ العاطفي مش كنا كما كنا فاهمينه، يعني نحكي حتى على صعيد شخصي، ماهوش مثلا يهم البنيات الصغار نقولوا فراغ عاطفي، انسى مثلا ولا فتيات مازالوا ما تزوجوش، ليه هذا يهم حتى المرأة الكل، يعني حتى المرأة تكون عندها عائلتها، تكون عندها الزوجة وعندها الأبناء، حياتها مليانة هي، يعني ما عندهاش وقت للفراغ، ولكن هي تعيش فراغ عاطفي.
6: أي الفراغ العاطفي هو هنا معناها آلية يقوم بها المخ، معناها نتيجة التخدير العاطفي اللي هي آلية حمائية، معناها نتيجة الطاقة والتوتر المستمر وحالة الاستنفار إيش المخ يحمي روحه، معناها يوصل لمرحلة الفراغ العاطفي.
7: هل إنه فما فرق بين وبين الاكتئاب؟
6: باهي أكيد، هو فما برشا ناس يخلطوا بين الفراغ العاطفي والاكتئاب. الفراغ العاطفي ماهوش مرض في حد ذاته، هو حالة ينجم يوصل لها الإنسان بعد فترة طويلة من الضغط والاستنزاف. قد يكون جزء، أما هو نجم يكون جزء من اضطرابات مختلفة ما بينها الاكتئاب. أما الاكتئاب هو اضطراب نفسي عنده أعراض واضحة كيف الحزن المستمر، فقدان المتعة، اضطرابات في النوم وفي الشهية، نقص في الطاقة، صعوبة في التركيز، وأحيانا أفكار حول إيذاء النفس أو أفكار معناها حول الموت. بمعنى آخر كل شخص مكتئب ينجم يحس فراغ عاطفي ينجم يكون، أما مش كل واحد عنده فراغ عاطفي ينجم بالضرورة يكون مكتئب.
7: شنو اللي ممكن يعمق للفراغ العاطفي؟ الأسباب، هل إنه المرأة كي تنعزل شوية اجتماعيا ما عادش تحب تخرج، ما عادش تحب يعني حتى تتسوق، ما عادش تحب تقوم بالعادات اليومية متاحة، ذهاب للعمل، هل هذا ممكن يعمق الفراغ العاطفي هذا؟
6: أكيد ما تنزحا، هنا نحكو على عامل مهم جدا اللي هو العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هنا نحكو عليها مش كأنها مجرد نتيجة للفراغ العاطفي، أما هي عامل يزيد الأمر سوء. برشا نساء يطول عليهم الضغط النفسي يبدأوا يبعدوا عن الناس، ساعات على خاطرهم يحسوا اللي فهم حتى حد ينجم يفهمهم، ساعات خاطرهم يعتبروا يتعبوا معناها من التبرير والشكوى، ساعات على خاطر العنف مثلا اللي يعيشوه يخليهم يفقدوا الثقة في الناس الآخرين. من الأول العزلة تعطيهم إحساس مؤقت بالراحة، معناها كي تبعد كأنها وسيلة باش تهرب بالضغط، أما مع الوقت تولي العزلة نفسها مصدر معاناة. خاطر الإنسان وقت يبعد عن الناس معناه يبعد زاد على الدعم، يبعد على الكلام، يبعد على الضحكة، يبعد على الأحساس بالأمان والانتماء. كل ما يضعف التواصل مع الناس الآخرين يكبر الإحساس بالوحدة ويزيد الفراغ اللي يحس به من داخل. وهنا ندخل في حلقة مفرغة، الفراغ العاطفي يخلي المرأة تنعزل، العزلة تزيد تعمق الفراغ هذاك، والفراغ يبدأ يزيد يدفعها للعزلة أكثر، وكل ما تطول الدائرة هذه كل ما يصعب على الإنسان أنه يخرج منها وحده.
7: لأن يظل يلزمنا نحكي وكيفاش نخرجوا، شنو الطرق إن احنا باش نتعافيوا من هذا الموضوع؟
6: باهي، سؤال مهم على الآخر هو كيفاش نحميوا رواحنا. أول خطوة هي أن نعترف بالتعب متاعنا، ما نقلوش من المعاناة. مش لازم المرأة تكون قوية وحدها في كل شيء، من حقها ترتاح، من حقها تطلب المساندة، من حقها تعبر على مشاعرها. زاد عن النوم الكافي، الحركة، الوقت اللي نخصوه لرواحنا، والدعم من الناس اللي نثقوا فيهم واللي دايرين بينا، هذوما حاجات الكل يحافظوا على صحتنا النفسية. الأحساس بالفراغ واصل الأسابيع معناها يطول في الوقت ويبدأ يأثر على الحياة اليومية، نحسوا بلي حياتنا اليومية ما عادش كالعادة، على الخدمة، على العلاقات، مع الأولاد، مع العائلة. إذا فقد الإنسان الإحساس بقيمة الحياة وراودته أفكار معناه أنه يودي نفسه، فهذا ما عادش لازم يسكت عليه، لازم يطلب المساعدة من مختص في الصحة النفسية، لأن التدخل المبكر ينجم يغير برشا في مسار التعافي. وفي الاخر حاب يعني نوجه رساله للناس اللي يسمعوا فينا الكل، اذا كان كنت متعوده تتحملي كل شيء وحدك وتقولي في كل مره راني لاباس، اسالي روحك هل انا بالحق لاباس والا تعودت على هذا، تعودت على الوضعيه اللي انا فيها. ذكري ان القوه الحقيقيه مش انك تتحملي حتى تنهاري، القوة الحقيقية أنك تعرفي وقتش توقفي وقتش تطلبي المساندة. مثلا في الكيف هنا عنا موجود مركز منارة اللي هو مركز مختص في التعاهد بالنساء ضحايا العنف، ويتم استقبال النساء في إطار احترام الكرامة والسرية بطريقة إنسانية، ويتم تقديم خدمات في المجال القانوني الاجتماعي والنفسي. تنجم تتصلي بينا على رقم الأخذ المجاني اللي هو 80-101-400، نعود يعني 80-101-400. لأن صحتك النفسية تستحق نفس الاهتمام اللي تعطيه صحتك الجسدية. كل مرة كل ما تكون بخير نفسيا تكون أقوى وأهدى وأقدر على حماية روحها والناس اللي دايرين بها وأسرتها.
7: نعم، نحن تعودنا إنه المرأة دي ما تنسى روحها لجيل الآخرين، وساعات حتى تطبع مع الضغط هذية اللي بشوي بشوية ينجم يتطور ويوصل للمرحلة معناها التدخل يولي فيها متأخر. علاش؟ إنه ما نحمي وشرويحنا في البداية ونحس ثم ضغط. معناها إشنو الحاجات مثلا أفكار بسيطة نجم المرأة تتفرهد بيهم من الأول، معناها قبل ما توصل لها الفراغ وكل شيء ضغط. نحكي على مرأة تخدم وبعد تروح للدار عندها كوجينة عندها صغيرات تتلهي بيهم، ضغط زيدة حتى متعتوى فصل الصيف ونعفو صغيرات في الدار وما شاء الله وحركين وكل شيء، معناها ما فميش هاك الوقت للروحة. شنو الحاجة اللي تنجم تعملها المرأة باش إنها تخصص وقت لنفسها، وذي نتصور إنه يخليها حتى تخرج من الدائرة هذه؟
6: هو هنا فما حاجة مهمة بأننا نحكو على الأسرة، ديما مهمة حتى في نمو الصغير ومهمة في العلاقات معناها الزوجية، اللي هي الحاجات الروتينية معناها القواعد والقوانين اللي تكون عندها في الدار اللي هي معناها تخليها عندها إحساس بالتوازن معناها وإحساس بالاستقرار. يعني كل مرأة أكيد عندها روتين متاحة يعني في دارها، حتى لو كان مش موجود نشجع النساء انهم يخلقوه. مثلا نعرف انها تعمل قيوة في العشية معناها مع اولادها مع رجلها، يحكيوا معناها في اللي يخصهم. العادات هذيك انها تكون عادات بسيطة، يعني نبقوا كعائلة كنا نحكيوا مع بعضنا شنو العادة اللي نحبوا نخلوها تكون موجودة في حياتنا. احنا ديما نحاول نبدل طريقة التفكير، معناها المرأة لازمها هي وعائلتها معناها مهوش وحدها، خاطر هي مهيش مسؤوليتها وحدها، هي وعائلتها معناها مشاريكها او اخواتها او اصغارها. شنو العادات اللي نجم نحطوهم اللي نحن نحبوهم اللي نحطوهم تكون عاده يوميه الوقت هذيك راهو لينا.
7: نعم، هذا يدخل في باب تقسيم الادوار، وهذا موضوع ان شاء الله باش نتحدث عليه في احد اركان. شكرا جزيلا ليك سيده رانيا الاسمر الاخصائيه النفسيه في جمعيه المراه والمواطنه، ان شاء الله بقيه يوم طيب. احنا مواصلين مع الاركان ومواصلين طبيعه بعد شويه ركن حقك ام هكا.

0: 12:19 دقيقة. أهلا وسهلا بكم في برنامج إليك سيدتي وركن حقك، معك حاضرة معنا مستشارتنا القانونية اللي إن شاء الله باش ترافقنا خلال حصص البرنامج السيدة صلوحة عيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة صلوحة.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بكيف مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا وتقديم التفاصيل فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه اليوم. اليوم اخترنا نتحدث على الإعانة العدلية. شنو هو الإعانة العدلية هذه؟ نعرفوا بها وخاصة شكون الفئات اللي تنجم تشملهم.
1: يعطيك الصحة مدام ضحى على الموضوع هذا. نحب قبل كل شيء نشكرك على الاستضافة. نحب نشكر مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. نحب نبين من الأول الأهمية نتاع الموضوع هذا. يعطيك الصحة مرة أخرى على التطرق للموضوع هذا، على خاطر من خلال التطرق للإعانة العدلية حبينا نحسوا الفئات الفئات ذات الدخل المحدود أو منعدم الدخل والأنتربرانس، هذه الفئات الهشة حول حقوقهن ومساعدتهن على النفاذ أو الولوج للعدالة. حبيت نعرف الإعانة العدلية. الإعانة العدلية هي مساعدة قانونية مجانية غير فلوس توفرها الدولة مجانا الفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة ضعيفة الدخل أو محدودة الدخل والغير قادرة على تحمل مصاريف التقاضي. ونحن تو في الوقت هذا نعرف قديش مصاريف التقاضي تتكلف وقديش تتطلب موارد مالية.
0: نعم، به هو الإعانة العدلية. احنا ديما نحكيه في جانب المرأة، ولكن بصفة عامة هل إنه الإعانة العدلية تشمل فقط النساء محدودي الدخل ولا ضعاف الدخل وإلا منعدمي الدخل، وإلا تشمل زيدة الناس الكل اللي معناها يندرجوا تحت فئة الفئة هذه؟
1: الإعانة العدلية في مفهومها العام هي تشمل كيف فئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة والراجل سواء كان طالب أو مطلوب. اللي هما من الفئة المحدودة الدخل أو من عدم الدخل. الإعانة العدلية تمتع بها كما تمتع بها المرأة كما تمتع بها الراجل على حد سواء.
0: واضح.
1: يعني هذا التعريف العام للإعانة العدلية واللي جاء طبق القانون عدد 52 لسنة 2002.
0: به هذا يهم الفئات. هل إنه فما فئة المرأة الضحية العنف عندها خصوصية في المجال هذا؟
1: بتبيع مدام ضحى، هذه حبيت نتطرق له لأن تم خصوصية لفئة معينة اللي هي المرأة والفتاة ضحية العنف، واللي خصها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والصادر في 11 أوت 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل المبني على النوع الاجتماعي، واللي خصص الإعانة العدلية بخصائص بي لها أعطاها أنها ما عادش ما تمش شروط في الإعانة العدلية للمرأة ضحية العنف.
0: نعم، يعني أي امرأة تعرضت لعنف مهما كان العنف، خاطر نعرفوا بما برشا أنواع عنف مشمولين بالقانون، عندها الحق في الإعانة العدلية حتى كان هي ما تنتميش إلى فئة محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل.
1: بطبيعة الحالة القانون 58 منح الإعانة العدلية الوجوبية الفورية والحينية والآلية في فآلية للمرأة ضحية العنف والفتاة ضحية العنف من غير حتى شروط ومن غير حتى قيود. المرأة مثلا المرأة اللي تخدم وتعرضت للعنف عندها الحق بصفة آلية وجوبية وفورية في محامي جنوبها في قضية العنف أو في شكاية العنف.
0: نعم، واضح. معناها بالنسبة للمرأة ما تخممش إذا كانت تعرضت إلى العنف، تخمم في أتعاب المحامي، تخمم إنه فما برشا مصاريف تترتب إنها ترفع قضية على الشخص اللي مهما كان الشخص اللي تعرضت من للعنف، راهو فما القانون في هذا المجال معناها جانب كبير يحميها من خلال تقديم الإعانة العدلية الوجوبية فورا، يعني يكون عندها الحق في هذا يعني الإعانة العدلية. احنا تحدثنا على الشروط، قلنا شرط أول هو محدودية الدخل، الشرط الثاني؟
1: الشرط الثاني شرط الأول هو محدودية الدخل. نحب نفسر شو معناتها محدودية الدخل. معناتها المرأة وإلا الراجل اللي طالب الإعانة العدلية اللي ما يتوفرش عنده دخل عنده الحق في إعانة عدلية في محامي وإلا في عدل منفذ وإلا في خبير مهما كان القضية اللي بشي يتطلبها الإجراء هذا. بالنسبة للشرط الثاني هو الشرط في الحق. وش معناتها الحق؟ الحق هو معناتها ثم أساس قانوني تطلب على أساسه المرأة أو الرجل طالب الإعانة العدلية، إعانة عدلية في تعيين محامي أو عدل منفذ. هناك موضوع، هناك قضية منشورة لدى المحكمة، نجمش مثلا نحب نفسرها أكثر للمستمعين والمستمعات، ما نجمش مثلا نمشي نطلب محامي وأنا ما عنديش قضية منشورة، أو نطلب عدل منفذ أنا ما عنديش حكم باش ننفذ وإلا عندي جلسة باش نعلم بها وإلا هذا هو يلزم عندي حق صحيح موضوع من على أساسه نطلب إعانة عدلية.
0: يعني ثم قضية منشورة في الطريق متاحة وعلى ذلك أنا استحقيت، معناها مهما كان يعني شخص القانوني اللي أتحس حقيته على ذلك نطلب هذه الإعانة العدلية. أكيد فما وثائق وفما إجراءات قانونية مرتبطة بهذه الإعانة.
1: بطبيعة الحال طالب أو طالب الإعانة العدلية هو عن ثم إجراءات قانونية لازم يقوم بها، يتقدم بها للمحكمة المعنية اللي نحن مش نروم فترة باش يتحصل على الإعانة العدلية.

0: موضوع فيش الإعانة العدلية. نعم. وبتبيعها مرفق بالوثائق التالية اللي هي النسخة من الحكم إذا كان عنده حكم بش يعلم به، أو استدعاء إذا كان بش يطلب عدم منفذ يعلم تاريخ الجلسة أو إلى غير ذلك. وهذا المطلب يتقدم المساعد وكيل الجمهوري بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر طالب الإعانة العدلية.
1: نعم، واضح الإجراءات القانونية. يعني هو كيفاش يتوجه؟ معناها أول حاجة يمشي للمحكمة إذا كان هو طالب، مش يقدم الطلب هذا، يمشي للمحكمة أول حاجة؟
0: هو أول حاجة يكتب مطلب باسمه اللي مكون من الوثائق التالية ويمشي للمحكمة.
1: نعم،
0: يراجع لها بالنظر
1: اللي فيها القضية
0: السيد مساعد وكيل الجمهورية اللي هناك. هنا فما مساعد اللي مش قدم له مطلب الإعانة العدلية.
1: نعم، واضح. احنا شنو المعلومات اللي باش نفيدوا بها الناس؟ انه الإعانة العدلية هذه راهي حق للناس اللي الدخل متاعهم محدود، للي ما عندهمش دخل. بالنسبة للمرأة ضحية العنف هذيك عندها خصوصية كاملة، ومش نزيد توا نرجع ونحكي عليها، لأنه بخلاف هذايا هي عندها الحق زادة في الإرشاد القانوني. فما برشا جمعيات من بينها جمعيتكم زادة تنجم تترافقها وتعاونها في هذا الجانب.
0: بطبيعة الإعانة العدلية هي مجانية أول حاجة، مخصصة لفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة ورجل عديم أو الدخل. الموضوع متاحة طلب محامي أو عدل منفذ أو خبير إلى ذلك، أو عدل إشهاد في قضية منشورة أو إعلام أو إلى غير ذلك. الإجراءات القانونية يتقدم بها طالب الإعانة العدلية بموجب مطلب محرر مرفق بالوثائق، قدم للسيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية رجع لها بالنظر.
1: نعم، واضح. توا باش نركز شوية على المرأة ضحية العنف. كما قلنا فما جمعيات تنجم تعاونها في هذا الطريق، طريق الإعانة العدلية.
0: بطبيعة فما جمعيات تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، بينها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكيف. حبيت نحكي شوية على القانون 58 اللي جرب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أشكاله. ومهما كان العنف هذا انطلق على المرأة من أي طرف كان والقائم على النوع الاجتماعي، القانون هذايا ما عادش يشترط في الإعانة العدلية اللي تطلبها المرأة الشروط اللي جابها القانون عدد 52 لسنة 2002، واللي هي في المفهوم العام اللي هو من شروط الإعانة، معناتها الإعانة العدلية ما تتعطى كان بلجنة تجتمع اللجنة مكتب الإعانة العدلية في آخر شهر، اللي تطلب الإعانة العدلية شهادة احتياج. لهذا القانون 58 أعطى جاء وأعطى للمرأة الحق في الإعانة العدلية بصفة وجوبية فورية وآلية. ونحب نعلق لهنا وش معناتها وجوبية. الإسراع في النظر في مطالب الإعانة العدلية بالنسبة للمرأة والفتاة ضحايا العنف ما عادش معناتها كيف آلية رئيس المكتب ما عادش يتعهد في آخر الاجتماع بالإعانة العدلية وما تتوقفش على الجلسة الدورية أنها تتعطى فورية للمرأة ضحية العنف. ومن غير شرط من الشروط اللي ذكرتهم سابقا اللي هي شهادة الاحتياج. المرأة ضحية العنف ما عادش يطلب منها شهادة احتياج أو وثائق.
1: نعم،
0: ترفق بالمطلب الإعانة العدلية.
1: نعم، هذا اللي ورد
0: في القانون عدد 58 أعطى للمرأة الحق في الإرشاد القانوني أنها تتمتع بحقها، أنها نرجوها نوجهوها، وهذا تسهيل الولوج للعدالة. وهذه من جملة الخدمات اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكيف، واللي هي تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، واللي تقدم مجموعة من الخدمات واللي هي الاستماع والتعهد والإرشاد والتوجيه والمرافقة. سواء كان بالمركز أو رقم أو عبر الرقم الأخضر المجاني اللي هو 80-101-400.
1: نعم، رسالة السيدة صلوحة نختم بها هذا الركن حقك معك لكل امرأة تسمع فينا توا تستصعب ربما أنها تتعرض لتحايل، تتعرض إلى عنف، عندها قضية تحب تقوم بها وعندها الحق ولكن

0: خاف لأنه ما عندهاش الأتعاب والمصاريف المترتبة عن القضية باعتبار أنها تكون من محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل. بالنسبة لضحية العنف تفهمنا أنه ما فهمش حتى يعني شرط فيما يخص هذه الفئة.
1: هذاك علاش مدام ضحى حبيت نملول نبين الأهمية متاع الإعانة العدلية اللي نحن جينا اليوم من خلال تحسيس الفئة هذه وخاصة المرأة ضحية العنف حول حقوقهن والنفاذ والولوج للعدالة. لهنا نقول كل امرأة اسأل اعرف حقك ما تخافش.
0: نعم وخذ حقك بالقانون، القانون معك.
1: خذ حقك بالقانون.
0: أي القانون معك.
1: جمعية المرأة والمواطنة موجودة على ذمتهم، مرحبا بي.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيدة صلوحة العيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. كان هذا موضوعنا لليوم الإعانة العدلية خاصة للنساء، عرفناها وشنو شروطها وركزنا خاصة على المرأة ضحية العنف اللي تنجم راهي تتمتع بهذه الإعانة العدلية الوجوبية الفورية الآلية. ما تخافوش إذا كان أنتم عندكم قضايا منشورة، هذا مهم كشرط أنه تنجموا تتمتعوا بهذه الإعانة العدلية الناس الكل محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل. بالنسبة لنساء ضحايا العنف ما هوش شرط وجود معناها هذا الركن بالذات، ينجموا يتمتعوا بالإعانة العدلية اللي هي تعني مجانية الأتعاب بالنسبة للشخص القانوني اللي باش يمثل المعناها مقدمة القضية سواء كانت هي يعني هي قامت بالقضية أو مشتكى بها. شكرا جزيلا إذا السيدة صلوحة العيساوي. احنا مازلنا مواصلين وبعد شوية باش نوعوا شوية نمشيو للتكوين والدورات التكوينية المفتوحة للنساء في هذه الفترة.

0: ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين مع إليك سيدتي وركن الطريق التكوين، واليوم نستضيف معنا جمعية المرأة والشباب والطفولة النشطة في معتمدية وهيد مليزة، وعندها فروع أيضا معنا. حضر معنا رئيسة الجمعية السيدة شادية الحفصوني. مرحبا سيدة شادية، أهلا وسهلا.
2: باش النور ضحى، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا سيدة الشيدي. احنا باش نحكيوا على الدورات التكوينية اللي تفتحوها خلال هذه الفترة لفائدة النساء، ولكن كليما نذكروا بالجمعية.
2: هي الجمعية جمعية المرأة والشباب والطفولة للتكوين، تم بعثها في جون في 2017. تعنى معناها باختصاصات متنوعة. ثم أنشطة زادة خارج الجمعية. نعملوا تكوين في صناعة تقليدية، نعملوا معناها ثم أنشطة في تم الصحة كيف عملناها أكثر من معناها من مرة. آخر مرة عملنا اتفاقية شراكة مع مندوبية التربية، خاطر عنا برامج تاع عملناها عمناه وللحق في فرع فرنانة، اللي هي دروس تدارك للجماعة معناها لكلمة البكالوريا، وكانت ناجحة بالكدا بالكدا. والاختصاصات الموجودة توا بالنسبة للجمعية هي التكوين الخاص بالنساء. هي فما دورات على طول العام. فما دورات معناها على المدى القصير اللي هي دوم يا أسبوع يا شهر، أما فما زادة الدورات اللي هي معناها على طول العام في أي معناها في أي وقت معناها النساء متاعنا ينجموا يجوا معناها ويجوا يتكونوا.
1: نعم، قديش عندها من فرع الجمعية؟
2: عن وادي مليز، عن غار دماء، عن فرنانة.
1: نعم.
2: والحق عنا في بلطة بوعوين وبوسالم، أن أما مازال برك المقر، نحن عنا إشكال في المقرات في بالنسبة لبوسالم، وإن شاء الله إن شاء الله علاش لين معناها يكون نعملوا مقرات إن شاء الله ونوسعوا النشاط نتاعنا.
1: نعم ان شاء الله. بالنسبه للفروع هذه، انا هو الفرع اللي مز فيه دورات تكوينيه في الفتره هذه، ونسي اللي يسمعوا فينا نجموا يلتحقوا بكم.
2: غردي ماء هو فرع غردي ماء.
1: نعم.
2: المقر موجود في حي الزهور بجنب البوسطه، باش هكاك يعرفوا وين المقر على الطريق الرئيسي. الدورات الموجوده هي الصاله والخياطه اللي مدتها 6 شهور، واللي هي على طول العام معناها في معناها تنجم اي واحده حتى ولو معناها الدوره قاعده معناها قاعدين نكونوا تنجم تخلط معناها في اي وقت. كيف الدورة بتاع صنع الحلويات كيف 6 شهور دورة على طول العام. عنا كيف التكوين في صنع المرتبات اللي يدوم أسبوع. عنا التكوين في الممالحات اللي يدوم شهر. عنا كيف الحنة والحرقوس، التكوين في الحنة والحرقوس اللي يدوم شهر. عنا مواد تنظيف. عنا تقطير الأعشاب الطبية، وحصلوا عنا على فكرة برشة عنا برشة بنيات اللي هما العطلة فرصة باش يتكونوا، جابوهم أولياء متاعهم قالونا فرصة على الأقل في العطلة معناها يستغلوها باش يعملوا فيها حاجة ينجموا يستفيدوا منها معناها النهار آخر.
1: نعم، هي حاجة مزيانة برشا أنهم البنيات زيدة يلتحقوا. احنا ديما نعرفوا أنه المجالات هذه كلها يعني مخصصة لنساء هما اللي تحب تبعث مشروع ولا تحب حتى تستفيد من المجالات هذه لها هي لدارها، ولكن أنه بنيات صغار معناها حاجة مزيانة برشا ينشغلوا شوية، خاصة على التكنولوجيا والتليفونات، يمشي ينتفعوا كصنعة فيديهم تفيدهم نهار آخر، وسبحان الله ينجم يكون حتى
2: بالحق. والله أنا فرحت بالحق، أنا عندي ما شاء الله عندي مجموعة تاون تاع بنيات معناها يقراوا جابوهم الأولياء متاعهم يحبوا، قلت خلينا نحبوهم يتعلموا صنع كما قلت انت، في عود باش تشد تليفون هايك العطلة 3 شهور ولا معناها هايك في العطلة ينجموا يستفادوا ويخرجوا في آخر الواحد في آخر العطلة بصنعة يديه. وديجا أنا ديما نقول يا ضحى، راهو التكوين قبل ما معناها ما يستفيد منها غيرك معناها باش تعلموا راهو تستفيد منها انت. معناها كيما نقولوا نحن انا ديما مثلا ناخذ مثال الصاله والخياطه، أنا أنت كي تتعلمها راهو غدوة تلقى روحك تخيط ليك لولدك تخيط لدارك، معناها ماهيش ماهوش اوبليجي عليك باش تخيط لغيرك ولا أنت تربح منها أنت قبل ما معناها باش يستفيد منها غيرك. دونك التكوين راهو لك أنت معناها حاجة تنجم تستفيد منها معناها باش تكون قبل ما أنا تفكر مثلا حتى باش تعمل مشروع. احنا نشجعوا اكيد على معناها بالفتح مشاريع، والحمد لله احنا اللي خرجوا من عنا برشا معناها مجموعه كبيره انهم معناها حلوا مشاريع صغيره، صحيح ماهيش كبيره لكن انا الحمد لله
1: معناها مورد رزق. برشا
2: كل مره تكلمني واحده تقول لي والله اليوم بركه فما شكون تعلموا عملوا فورماسيون نتاع مواد تنظيف، كلمتني قالت لي مدام يرحم والديك والله راني هاني خديت المواد الاوليه اليوم وراني خدمت وسلعه خرجت لي باهيه وراني بعت، معناها فرحت حاجه باهيه بالحق تفرح انك معناها واحده بين ليله ونهار تلقى روحها معناها تخدم ومعناها وتساهم في مصروف الدار معناها تعاون راجلها، هذه حاجه دي هذا اللي احنا اللي نحبوا نوصلوا.
1: نعم، وهذا من نجم يكون كان انهم يستفيدوا من الدورات التكوينيه هذه المفتوحه أكيد. الموجوده ذكروا اذا في غار الدماء موجوده مجالات متعدده تقريبا كل المجالات اللي تهم المراه موجوده عندكم أكيد. ينجموا يلتحقوا في اي وقت يتصلوا
2: بكم وعلى طول العام في اي وقت تنجموا يلتحقوا، ماهيش مربوطه حاجه اخرى راهي ماهوش مربوطه بالعمر معناها تنجم المراه في اي عمر تنجم معناها تتكون، ما هوش زاد مربوط بالمستوى الثقافي معناها أيوة حتى أمية تنجم تتعلم، دونك هذه فرصة معناها لأي امرأة مهما كان المستوى الثقافي متاحة وإلا العمر متاحة راهي تنجم تتكون في معناها في المجالات هذوما الكل اللي ذكرت.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة شادية الحفصوني رئيسة جمعية المرأة والشباب والطفولة والتكوين، مرحبا بكم في أي جديد على ذمتكم ديما هذا البرنامج إليك سيدتي.
2: فما بركة كلمة نحب نوصلها ضحى.
1: نعم.
2: معناها هي فكرة إن شاء الله توصل معناها لوزارة التكوين والتشغيل. فكرة إنه إحنا نكونوا عنا مجموعات نكونوا فيها باش تاخذ معناها المرأة تتكون باش تاخذ شهادة إثبات كفاءة المهنية نبعثوها أنا ساعات معناها نهزهم بيدي للمركز التكوين. المراكز التكوين هذه اللي يعملوا فيها الاختبار بعيدة برشا، عنا في بوسالم وعنا في تبرقة وعنا في جندوبة، ثم شكون يسكنوا بعاد يحب ذا يكون معناها يصير فما اتفاقية شراكة بين الجمعية التكوين وبين وزارة التكوين والتشغيل انه معناها يقع الاختبار هذا في المقر الجمعية، معناها يبعثون نحن من معناها من التكوين المهني يبعثون شكون اللي يعمل الاختبار ويشرف عليه وتكون معناها كيكة معناها نساء هكا يربح هكا التنقل، فما شكون ما ينجموش يمشوا معناها يتنقلوا من وين كونوا معناها المركز التكوين تجيهم صعيبة شوي. يحب ذا معناها تكون الفكرة هذه توصل معناها مش ما نحكيش على الجمعية متاعي أما معناها تهم الجمعيات الكل اللي قاعدة معناها تقوم بالمجهود هذا في التكوين واللي تعاون المرأة باش نهار آخر معناها تدخل سوق الشغل.
1: نعم، شكرا لك، إن شاء الله الدعوة هذه توصل، يعطيك الصحة سيدة شادية وموافقين إن شاء الله في جمعيتكم وأي جديد مرحبا.
2: شكرا
1: يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم إليكي سيدتي، مازال متواصل بالأركان القارة، وكنا حكينا في الركن الأول كنت تذكروا في ركن الاستشارة النفسية حكينا على الضغط النفسي المزمن، والإخصائية النفسية سيدة رانيا الأسمر قالت إنه تقسيم الأدوار داخل الأسرة هو يعني الحل باش إنه المرأة ما تعيشش الضغط النفسي هذايا. حاضرة معانا في ركن البداية من هنا سيدة رحمة الجويدي الناشطة لجمعية في مجال حقوق المرأة باش تتحدثوا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. مرحبا سيدة رحمة.
0: صباح النور، صباح الورد صديقتي الغالية ضحى،
1: مرحبا
0: على الاستضافة.
1: مرحبا. احنا حكينا انه بين الحلول اليوم في اطار ركن من اركاننا انه فما برشا ضغط تعيشه المرأة، المرأة اللي تلوج خاصة انها تكون يعني نجم كل شيء، تنجم الخدمة لبرا وتنجم تروح لدارها، تقوم بالادوار متاحة، يعني فما برشا ضغط عليها. بحل من الحلول انه تكون العائلة قادرة انها تتقاسم الادوار فيما بينها.
0: أكيد أكيد. بالنسبة للحلول هذا حل يعني جميل جدا، اللي العائلة تحس بالمرأة خاصة الزوج، الأولاد، الأخ، الأب إذا كانت هي عزباء أو متزوجة أو حتى مطلقة، خاطر هي إذا كانت تطلق مش ترجع لأسرتها وتعيش معهم. المرأة الفاعلة اللي تحب تشارك في الحياة العامة، تحب تكون عنصر تغيير في محيطها، ما تحبش تكتفي بركة إنها تكون يعني ربة بيت أو تعمل فقط، لا تحب تزيد إضافة لحياتها باش تحط بصمتها وتكون يعني إنسانة مشعة على أسرتها على مجتمعها. أكيد جدا عائلتها لازم يحسوا بهم، خاصة الأطفال ينظموا بيتهم، ينظموا كتبتهم، ينظموا محفظتهم. الزوج كي يروح بالخدمة ما فيها بيت كي عاون زوجته، راهي زادة تخدم كيفك، راهي زادة تساهم في الدخل يعني تاع الأسرة، تساهم في المحافظة على الأسرة وتمسكها. خاطر ثم نساء كي توصل تقلق وتفد تقول خليني نطلق، آخر مرحلة من حياتها هي الطلاق. شوف الطلاق هو حل. نحن من خلال برنامج إليك سيدتي مع مدام ضحى نحاولوا كيفاش المرأة نحاولوا نخرجوها من الضغط النفسي، من التوتر اللي تعيشه، باش تكون فاعلة، باش تكون أم، باش تكون زوجة، باش تكون أخت، حبيبة، صديقة مع الناس كلها. وخاصة عزيزتي المرأة من خلال برنامج إليك سيدتي ونقول لك راكي انت هي كل شيء كما قلنا ديما، وراكي انت هي اللي باش تعملي بصمتك، وانت هي اللي باش تكوني فاعلة، وانت هي اللي باش تحقي أمنياتك وأحلامك. لازم العائلة تعاونك تحس بيك.
1: كيفاش نحفزوهم سيدة رحمة؟ يعني احنا نعرفوا المجتمع متاعنا، نعرفوا وليداتنا، ونعرفوا كل شيء، معناها شبابنا وابائنا والناس الكل، معناها ديما ادرك ديما طايح على المرأة. المرأة حتى كان تخرج تخدم رايك باش تروح تلقى دار كيف ما هي، وتلقى الفطور يستنى فيها والدنيا الكل تستنى فيها. كيفاش باش نحفز افراد الأسرة انهم باش يعاونوني انا كمرأة نخدم، والا نخدم والا ما نخدمش، هو كيف كيف. حتى المرأة اللي قاعدة في الدار عندها ضغط كبير وهي ربة أسرة معناها وتعب وتبدا عندها ألف مسؤولية، كيفاش نحفز الأفراد الأسرة هذوما إنهم بش يعاونوا، إنهم بش يتقاسموا معايا الأدوار
0: وبش يحسوا بها؟ هذا هي الإحساس. والله بدك مدام ضحى خايف بدك المرأة يعني كي تبدأ تعرف كيف تتصرف مع أولادها مع زوجها، بدك تنجم تدخلهم في نقولنا في المومعة، يولوا يحسوا بها، يولوا طيبوا، يولوا يلموا، يولوا يحسوا بذكاها، بتعاملها، بضحكتها، بابتسامتها، ما تبديش تكش عليها، ما تجي راس ما تعرف كي يروح بالخدمة تعب أي خدمة تعب بشي يروح البيت بشي يسلم المسؤولية زوجته بشي تتلها وكذا، بتعملها معاها بلطفها بكلمتها الحلوة تنجمي تخليه بشي يحس بها بشي يعاونها في أبسط الأشياء، يعاونها بركة بالهدوء نتاعه ما تعرف نفسه توت خانة وتغيرت مناخية الناس كل على أعصابها مع الطرقات، يروحوا للدار كل واحد يعيش على السجية نتاعه على الطبيعة نتاعه، وهذيك هي تبقى الصراعات أكثر صراعات تبدأ في البيت. الأولاد يسيبوا رواحة من الزوج كيف كيف، وهي مسكينة مروحة من الخدمة تستنى وقتاش تروح باش تدوش باش تاكل لقمة، ساعات في الخدمة ما تلقيش وقت حتى باش تاكل حاجة، حتى يعني نقولوا نحن حتى بريك ولا حاجة.
1: وإذا كان ما استجابوش بطريقة أي بالطريقة هذه الطريقة السهلة، إذا كان ما استجابوش بها شنو نعملوا؟ نفكوا التليفونات، نعملوا تدابير أخرى معناها تنجم تخليهم هما يساهموا.
0: لا ما ننصحش بالتغير طريقتهم وحياتهم، ما ننصحش، أما تواصل كل يوم كل يوم كلمة حلوة. أنا نؤمن بحاجة كف وكعبة حلوة، هاني تنقض في نفس الوقت بضحكة بتفدليك تنقضهم يعني تحسسهم، لكن بضحكة وتفدليك. خطر ثاو شباب توا عمرهم 16-17 سنة و18 و20، يحبوش يكون يجي زده وما يحبوش يكلمهم بصوت يعني قوي ولا بخصة، فهمتي مدام ضحى؟ يحبوا ديما تضحك وديما هاني بضحكتها هي الأم تنجم يعني يندمجوا معاها ويعاونوها. يهز بركة صحن من الطاولة يحطه في الكوجينة، كيصب دبوس الكيس بحذاه الزوج، كيصب كيس ماء ويعطي زوجته ولا لولاده ما يطيحش من قيمته، بالعكس يحس روحه اللي هو يعني رب البيت، واللي هو لازم يذل عك المرأة ديك ويحسسها بوجودها. رأيت المرأة الأم تخطى الناس كل الدية عرا الأسرة الدية
1: هي العمود متاع الأسرة، هي عمود البيت. وكلماتك مهمة وملهمة، خاصة أنه نعتمد ديما طبع المرأة، معناها المرأة متخش من الطبع متاحة أنها هي تولي تعيط وإلا تعامل معهم، لا يلزمها تبقى في الطبع الهادئ متاحة، تحاول تجبدهم ليها وتحاول تغير من الطبع متاحهم، وأنهم يوليوا يقاسموا معاها الأدوار لأنه يخفف عليها. رو بالحق معناها المرأة ماهيش فقطك الزوجة، هو اللي يسمعوا فينا راي أم، معناها الأم يلزم واحد يعاونها يساعدها باللي ينج. رأيك الطرف المساعدة اللي نقدموها للأم هي معناها تغير في حياتها، تغير في نهارها، وتنقص عليها الضغط اللي نحكيه عليه.
0: أكيد أكيد المرأة هي كل شيء. أنا من خلال المنبر هذا نقول لها لكل مرأة، نقول لها ركنتي هي كل شيء، وسعي بالك، الحياة صعبة جدا خاصة في التعامل مع المراهقين إذا كان عندك حتى الأطفال الصغار، الأطفال الصغار عمر 6-7 سنين زادة مهم جدا. حاولي ديما أصبري، ديما حاولي كيفاش تلقي طرق.
1: شفتي مش لازم تكمل كل شيء، مش لازم تبحث على المثالية.
0: اليوم مش تعمل الصابون اليوم. أنا قمت طيب مثلا نخدم في الشارع ولا قاعدة في البيت، اليوم مش تخدم كل الصابون بركة، غدوة باش نمسح. كل يوم نشد حاجة، راهو مش عيب، راهو أنت لازم تقضي كل شيء ولازم تلمي كل شيء، حتى كي تخلي عادي جدا راه مش عيب، وما تحسيش اللي أنت مهملة ولا أنت كسولة.
1: بالضبط، هذا هو
0: ضغط ياسر وضغط فوق ضغط، ربي يعلم بحالك. تحاولي كيفاش تخذي منه وتعملي منه وتقدي منه، حتى التطبيق دبش بركة الكنف يشد وقت.
1: نعم
0: هي يعني فن زادة ذاكرة. الأعمال المنزلية أنا أشوفها فن
1: وصحتها بالدنيا يعني المرأة فقط. بالحق يعني صحتها قبل كل شيء، إنها بتعمل كل شيء وهي تخدم برا خاصة وتروح وتقوم
0: بالقراية.
1: فمش عليش فمش حد شيء يستاهل الدنيا ذي نعيشوها بشوي بشوي، نحاولوا أن نوفقوا، ولكن زاد المثالين فمش عليش إن لو جودي ما دار نظيفة وكل شيء مرتوب في نفس النهار، وذي بالحق بشي يأكل بصحة المرأة ويأكل خاصة من نفسيتها لأهم. حتى
0: مثلا مدام زحالي وما طيبتي مثلا ما فيها بيسكت يتعشوا البرا كيجيبوا فطور مثلا للدار نهار في الجمعة غيروا الروتين. حاجة أخرى المرأة عليش نهار كامل في الروتين، عندك ثم قاعات رياضة تنجم تمشي تعمل شوية سبور نحي ستريس، تعرف على نساء أخريات خطر الفريق يبدأ من 15-20 مرأة تنجم تتعرف عنسى تعمل علاقات تحكي تفرغ قلبها تخرج من بطاقة المنزل والأطفال والزوج. راي يا مرأة راي مش مملكتك كين الراجل والدار والقضية، لا اهمي جو روحك، اسمع شوية موسيقى في الدار، اعمل حاجات ارتزانة في البيت هكا، تعمل شوية كروشي شوية تفني مش تخرجي من القلق، خطر من الصباح للي ضغط نفسي في الخدمة وضغط نفسي في البيت، هي في الشارع بركة إذا كل مرأة تسوق في كهرباء زاد ضغطها والسيركيلاسيون وكل. نحاول المرأة تلقى جوها، تلقى تفرهيدتها، تعادلها النفسي، توازنها، باش تكون باش تعطي،
1: مش نجم تكمل رحلة العطاء متاحة وتواصل الرسالة متاحة. شكرا لك سيدة رحمة. أكيد ديما هذا هي المرأة اللي تعطي دون مقابل. شكرا لك سيدة رحمة الجويدي، كانت هذا برنامج إذن إليك سيدتي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مواد النشر الإخبارية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. 35.66% نسبة النجاح في منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بلدية السرس من ولاية الكافة تتوج بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025. أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66% حيث بلغ عدد المسجلين 62,497 مترشحا حضر منهم 49,661 ونجح 17,710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد في تصريح للزميلة فاتنة التجاني بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربي.
3: ولاية باجة هي من الولايات التقليدية في زراعة الحبوب، هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع، كميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صل والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح لي. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار. صعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد ولكن الولايات الشمال الغربي مازالت كيما باجة الكاف سليانة جندوبة بنزرت زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية مازالت متواصلة.
1: من جهة أخرى أكدت بن حديد أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها بما لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب.
3: ظاهرة الغسل. غسل معناها سيلولي لافاج. الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيين اسمه الغسل، ونزمنا نفرقه بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر. احنا لهنا اذا وصلنا للمؤشرات هذه تعكس مجهود اولا السيد الفلاح اللي قامين به، الوكلاء على مستوى مراكز التجميع وكل الاطراف المتدخلة. ان شاء الله ربي يوصل بالسلامة، وان شاء الله الفلاحة متاعنا تكون فرحانة بالأسعار وربي يوصل بالسلامة.
1: تقدم موسم الحصاد بولاية جندوبة إلى حدود يوم أمس بنسبة 90%، وتم تجميع أكثر من 916 ألف قنطار من الحبوبة، فيما تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالجهة تنسيق تدخلاتها مع بقائها في حالة انعقاد دائم في إطار تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي وهذه الإضافة.
4: وتم اتخاذ بعض الإجراءات نذكر منها خاصة على مستوى الغابات، معناتها حرسك المزارع المتاخمة للغابات، حماية المصبات العشوائية المتاخمة للغابات وحراستها المستمرة، وإنجاز سوات الترابية بينها وبين الغابات، تهيئة طرائد النار وتنظيف المسالك بالمناطق الغابية مع إعطاء الأولوية للمناطق الوعرة. إجراء أخرى هو تركيز وحدات إنذار مبكر متحركة من قبل حراس الغابات وصيانة أبراج المراقبة بالغابات، ودعوة إسلاك لتفقد الأسلاك العابرة للغابات نجم على تسبب الحرائق. وبالطبع ثم قرار موصلة العمل بقرار منع التخييم بالغابات خلال الفترة الصيفية. حاجة أخرى مسح الحواشي وتركيز مراكز متقدم الحماية المدنية بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق. ثم إجراء أخر يعني مراقبة تسرب النار من حرائق الغابات لشرط الحدود. قرار أخر كون لبقاء على اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حال انعقاد دائم.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتارا. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 من نوفمبر 2025، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة المحدثة بمقتضى المقرر عدد 3842 وتضم ممثلين عن وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتشغيل والتكوين المهني شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2. تتواصل بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص في مجال مشاريع التكيف في التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلي. نائب مجلس الأقليم الأول عبد القادر العبيدي.
5: التغيرات المناخية ويعني كيفية وضع استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية محافظة على البيئة، وفي نفس الوقت اللي الانطاق الإيجابي بتاعها يمس المواطن أو الفلاح في الجهة في إطار تحقيق تنمية عادلة في معتمديات ولاية الكاف ككل، خاصة في الجهات اللي تأثر فيها اللي فيها التغيرات المناخية أكثر مثال جنوب الولاية اللي ربما مش صحر. يعني كيفية وضع استراتيجية للمحافظة على الثروة المائية، إنشاء يعني بحيرات جبلية، كذلك يعني إرجاع نبتة التين الشوكي معناها اللي. وفي الإطار هذا يعني اليوم كذلك في الجلسة يعني كان برنامج إرادة في جزئه الثاني اللي حاضرين فيها الشباب يعني من أصحاب الشهادة العليا والمتخرجين من مراكز التكوين المهني، اللي باش يكون فيها مقترحات مشاريع تكون ناجعة من طرف الباعثين هذوما، خاطر ثم 5 مليارات تكون نسبة التمويل للمشاريع هذه.
1: توجت بلدية السرس من ولاية الكافة بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق الكاتب العام لبلدية السرس محمد الأزهر التليلي.
6: بلدية السرس حصلت على جائزة أنظف بلدية لسنة 2025 مع جائزة مالية ب 100,000 دينار. الجائزة هذه هو مجهود مشترك ومجهود يومي لمجهودات تقوم بها عملة البلدية، عملة النظافة. شكر خاص لعملة النظافة ببلدية السرس. قدم شكر زائد للجمعيات التي ساندت وآمنت بالعمل البلدي وكانت دائما متواجدة في كل مناسبة حقيناها فيها. الجائزة هذه هي جائزة أنظف بلدية مساهم فيها مواطن السرس دائما يدعموا في العمل والمجهود البلدي. الجائزة هذه هي جائزة رمزية وبهية معناها البلدية السرس، أما راهي ما تزيدنا كان أنه نعملوا أكثر باش نكونوا العام الجاي خير من ناسنا ونكونوا في المجالات كلها نكونوا حاضرين. مدينتنا هي أنظف مدينة إن شاء الله ديما تكون متصدرة البوديوم.
1: شرعت الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط التجاري الموسمي كافة برقة بداية من اليوم الاثنين وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الولاية من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة برقة خلال الموسم الصيفي والسياحي. رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين وصيف.
7: إطار تقريب خدمات النقل من المواطنين وتيسير تنقلهم خلال موسم الصيفي، تعلم الشركة الجهوية للنقل بالكاف كافة المواطنين بأنه تم بناء بداية من يوم الاثنين 6 جويلية 2026 تأمين استغلال الخط التجاري الموسمي لكافة برقة، وذلك لتمكين متساكني مختلف معتمديات ولاية الكاف من التنقل مباشرة في أفضل ظروف الراحة والسلام. وتواصل هذا البرنامج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2026 وفق رزنامة أسبوعية تشمل مختلف معتمديات الولاية، حيث تم تخصيص حفلة كبيرة مكيفة تنطلق من المعتمدية المحمية على مدى أسبوع كامل مرورا بمدينة الكاف اتجاه مدينة برقة مع رحلة العودة في نفس اليوم. والاطلاع على البرنامج الأسبوعي الخاص بكل معتمدية ومواقيت السفر والعودة يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث توجد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الخط التجاري الموسمي.
1: يتذمر عدد من المواطنين بسليانة من غياب بعض الأدوية أو أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، مما يضطرهم لاقتنائها من الصيدليات الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها وضعف قدرتهم الشرائية. الزميل ماهر الهمسي.
8: يتحدث صاحب صيدلية وسط مدينة سليانة عن فقدان بعض الأدوية خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
9: بالنسبة للمواطن اللي سيرتي راه معناها اللي يمشي مثلا باش يشري الدواء مرات ما يلقاش صحيح، مرات يا اما دواء نقص ما ثماش، مثلا حتى المزودين يبعثوا لنا مثلا ريدري بارتيسون سموهم كل واحد مثلا كعب عندك مثلا 10 كليونات ما تكفيش كعب ال 10 كليونات في العموم ولا في الخاص، حتى في العموم معناها اوكي يبعثوا مثلا تلقاه مثلا يعطوه دواء وزوز ثلاث دواء تقول له برا اشتريه. مرات المواطن ما يفهمش معناها يقول لك معناها جاهدين عليه الدواء ولا ما حبوش يعطوني ولا في البنار في الليل مش صحيح من هناك. ما نقص في الأدوية سواء في المستشفيات ولا في القطاع الخاص الأمراض المزمنة زادة كيف كيف زادة موجودة مثلا حتى ومش بالضرورة ويكون غالي الدواء يكون حتى ب 1200 فرنك ما تلقاهوش. طال الغدة الدرقية أصغر خص واحد في 1200 خلينا يجي 3 ولا 4 شهر ما فماش دواء ذاك بالطبيعي يأثر على نفسية المواطن ويأثر على صحته. ثم دويات مثلا كي يقعد نهارين ما يشربهمش لي بارامتر نتاعو بيولوجيك يدخلوا بعض يعني باش نعاود يرجع مع الطبيب بعد زيرو.
8: رحلة البحث عن الدواء يتحدث عدد من المواطنين.
10: الدواء الانسولين مش موجود، فما دواء نتاع قلب زاد ماهمش موجودين. انا بريود الاخرانيه مثلا امي مشيت تعدي على وضنها الطبيب قال لها عروق ضعف لازمك دواء هذا في تونس مش موجود الا مش بنام في فرنسا يتكلف بطبيعه تفكر عليك. ما مثلا دواء الغصه صار فيه مونك مثلا ما تلقى الفام 25 ما تلقى ومش ديما متوفر تويكا ونرجع شويه
11: بالنسبه للدواء الجري الدم هذيك مفقود. هاي العباد تلو جايت برا للسبيتار يعطيك اوردونونس اشترى من الفارماسي تمشي الفارماسي ما تلقاش الدواء.
8: بين هذه الاشكاليات يبقى المريض الحلقه الاضعف اذ يجد نفسه مضطرا الى التنقل بين المستشفيات والصيدليات بحثا عن دوائه او انتظار عوده التزود.
1: وطنيا يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الأقليم الأول والأقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 2026-2030. وفي النشاط البرلماني يعقد مكتب مجلس النواب الشعب غدا اجتماعا للنظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. في الشرق الأوسط، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة يهدف إلى سحب الذرائع من الكيان الصهيوني في إطار خطوات تمهيدية لنقل إدارة القطاع. أدانت جامعة الدول العربية قيام جيش الكيان الصهيوني بنسف حي كامل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية في بياننا اليوم الاعتداء الصهيوني بأنه يأتي استمرارا لسلوك الكيان الصهيوني البربري والوحشي، مشددا على أن نهج العقوبات الجماعية للسكان ينتهك القانون الدولي والإنساني على نحو صارخ ومرفوض. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج، وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بلدية السرس من ولاية الكاف تتوج بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. ثاني موعد الرياضة، البداية بأخبار الكرة في تونس. نذكر بنجاح الفحص الطبي لمعتز الزدام، ومن المنتظر أن يكون واحد من الأسماء اللي باش تنضاف لقائمة المنتدبين لفريق النادي الإفريقي. إذا معتز الزدام سيمضي بعد ساعات لفريق النادي الإفريقي بعد ما نجح في الفحص الطبي. صلاح الدين الغديم سي اللاعب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي توج البارح مع فريق المغرب الفاسي بالدوري المغربي لكرة القدم. الفريق اللي رجع للتتويجات بعد 41 سنة من الغياب. نذكر المركز الثاني كان لنهضة بركان، ومدرب التونسي معين الشعباني، ونصر الدين النبي هو صاحب المركز الثالث مع الفريق الرجاء البيضاوي. سامي طرابلسي يمضي عقد لفائدة الشرطة العراقي لمدة موسم فقط، والشرطة العراقي واحد من الفرق اللي مش يكونوا حاضرين في دوري أبطال إسيا لكرة القدم. دائما مع متابعتنا الرياضية وحمل الدعم كبيرة جدا من جمهور فريق النجم الرياضي الساحلي لفريقه لفض النزاعات والإشكاليات المالية. بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي البارح تقريبا تجاوزوا المليار بالنسبة لهذه الحملة، حملة دعم فريق النجم الرياضي الساحلي. متابعتنا في الأخبار المونديال، ونذكر البارح المفاجأة كان حدثها منتخب النرويج اللي مر على حساب البرازيل 2-1، ومنتخب إنجلترا ترشح على حساب المنتخب المكسيكي 3-2. اليوم إسبانيا البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية يلعب مع فريق بلجيكا، هذوما زوز مواعيد اليوم. نذكر بالنسبة للكرة العربية والإفريقية بقوا زوز منتخبات، المنتخب المغربي اللي يلعب نهار الخميس اللي دور الربع النهائي للمونديال من منتخب فرنسا 9 بتوقيت تونس. مادام نحكي على المونديال، وتراجع كبير في الترتيب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، 57 عالميا و11 قاريا بعد النتائج الأخيرة في المونديال، ومرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الفرق المشاركة في مونديال 2026. النفذة الثالثة للباسكيت المؤهلة لمونديال قطر 2027، المنتخب الوطني التونسي يمر للدور القادم بعد انتصار كان أمام منتخب غينيا 61-50، انتصار أمام رواندا، وكان انطلق بهزيمة أمام المنتخب النيجيري. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معاكم في برنامج حدث ورأي كالعاده، موعد نهار الاثنين من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعتين نتحدث على ابرز الاحداث اللي تهم الشان الوطني. اليوم نرجع على مخطط التنميه 2026-2030، مخطط اللي تم احالته على مجلس النواب والمجلس الوطني للاقاليم والجهات ايضا، واللي كانت يعني تم النظر فيه والاطلاع على هذا المخطط. مخطط اليوم باش نتحدث على مكامن القوة ومكامن الضعف في هذا المخطط. نرجع على أهميته بطبيعة الحال، ونتحدث على مخطط بفكر جديد برؤية جديدة، لأنه يختلف عن المخططات السابقة من حيث الإنجاز، لأنه انطلق من القاعدة على المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني الاشتغال على هذا المخطط التنموي. باش نحاولوا نفهموا أهم ما جاء فيه هذا المخطط. كالعادة يحضر معايا في القراءة والتحليل أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي حاضر معايا مباشرة على الخط. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بيكم جميع مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف، مرحبا بالضيفة الكريمة إن شاء الله معنا.
0: شكرا لك أستاذ. مدام بسمة الهمامي النائبة بمجلس نواب الشعب النائبة عن ولاية سليانة، مرحبا، أهلا وسهلا بيك مدام بسمة.
2: مساء الخير سيدتي، بارك الله فيك على الدعوة.
0: مرحبا.
2: تحياتي ليك ولكل الحاضرين معاك في الاستوديو وكل مستمعي إذاعة كيف.
0: شكرا ليك مدام بسمة على حضورك معنا. كما قلت استنينا برشا مخطط التنمية. خليني باش نبدا معاك استاذ نجاح سالم، 2026-2030، انا تقريبا منذ سنوات مع الخبراء المختصين في الشأن الاقتصادي يقول لك لو لابد من رؤية جديدة، فكر جديد، نظرة جديدة بالنسبة للمخطط التنموي القادم. المخطط يلزم يكون مواكب للتغيرات اللي موجودة اليوم على مستوى العالم، لابد أن يكون خاصة يتميز بالواقعية في مستوى المشاريع اللي باش يتضمنها واللي تم تنفيذها في مرحلة أخرى. نبدا معاك استاذ نجاح سالم، اكيد في قراءه عامه بالنسبه للمخطط هذايا، وبعد اكيد باش نجول للتفاصيل. تفضل.
1: فعلا ايوا سيده خيره، في علاقه بكل مخططات التنميه وفي كل الدول في حقيقه الامر لابد لها من رؤى، وهذه الرؤى تتجدد بتجدد المجتمع وبتجدد الحياه الاقتصاديه والسياسيه في اي دوله كما قلت. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، البحث عن رؤيه جديده ولا على توجهات جديده كما اشرتي ولا اشار العديد من الخبراء في الشان الاقتصادي، هذا يتطلب العديد من المسائل. لعل هذه المسائل انه عندما نضع وعندما نخطط وعندما نسطر ما يسمى ب التوجهات ولا السياسات، سواء كان على مستوى مجالي ولا على مستوى تنمي ولا على مستوى أهداف عامة إلى آخره، في مخطط تنمية ما اللي هو عادة في تونس استنى أن يكون لمدة 5 سنوات، لابد من هذه المسائل تكون مختلفة عن المسائل التي سبقتها، أي في المخطط الذي سبقها. من خلال قراءتي على الأقل 3 أجزاء متاع المخطط، مخطط التنمية 26-30-2000 لتونس، لاحظت الكون سواء تعلق الأمر بالتوجهات العامة والأهداف التنموية أو السياسة التنموية أو التنمية المجالية، أن هنالك العديد من المسائل راوحت نفسها هي على الأقل في علاقة بالصياغة. علاش؟ لأنه هكذا تساغ مخططات التنمية، بمعنى أوضح أنه لا حرج في ذلك، أي أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ليس لها إلا أن تقوم بذلك، لكن هذا ما يمنعش الكون إن بحثنا عن رؤية جديدة كما قلت وتوجهات جديدة كما قلت وأهداف جديدة كما قلت تخضع لمبدأ الواقعية اللي أشرت لها في الأول في طلع هذه الحصة، وآني هاني أشرت لها آخر مسألة، لابد لنا من أن نجد في مخطط التنمية 26-2030 مسائل نسموها بالفرنسوية ميزيرابل كوانتيفيابل، أي يمكن تحديدها ويمكن قياسها. هذايا ربما ما غاب عن مخطط التنمية، بمعنى أوضح حتى في هذه الجزئية المتعلقة بمخطط التنمية، وإن كان مرة أخرى سيد خير مستمعي ذات الكيف لا حرج على وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تضمن الوثائق المذكورة، أي الأهداف العامة والسياسات التنموية والتنمية المجالية، مسائل ربما إنشائية أكثر منها من مسائل يمكن قياسها وحسابها، لأن الرؤية الجديدة تحتم تتطلب أنه نعطي قيمة لكل ما هو قياسي وكل ما هو أعداد وكل ما هو أرقام حتى يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليمين أنه مرة أخرى يلقى حاجات يعتمد عليها ويرتكز عليها في ما يسمى بصلاحياته أو صلاحياتهما ولا صلاحيات أعضائهما الرقابية. ولعل الأستاذة بسمة حماني نعم. تتفق معي إن شاء الله في هذه المسألة. تفضلي سيدة خير.
0: به واضح أستاذ. نمشي معك مدام بسمة. أكيد أنتم طلعتوا على مخطط التنمية 2026-2030 بطبيعة الحال. أنا سألت في اللول قلت باش نتحدث على مكامن القوة والضعف في نفس الوقت. شو تقييمكم العام ساعة المخطط هذه مدام بسمة؟
2: شكرا سيدتي على الطرح. الموضوع هذا مهم جدا أنه نتناقشوا في مخطط التنمية لسنة

اقتصادية وفيها تمركز سكان وفيها اقتصاديات وفيها صناعة متطورة وفيها اقتصاد متطور، وتونس أخرى معناها مغيبة مهمشة رغم اللي عندها برشا يعني ثرواتها وكل، لكن أصيبت بالتهميش، أصيبت بالتمييز، أصيبت بأنها لم تستغل ثرواتها كما يجب، وخلف هذا كثير من الفقر وكثير من عدم الإنصاف. هذه النقطة القوة في المخطط هذا. نقطة الضعف في المخطط هذا بنفس نقطة القوة إنهم في المقابل في مخطط 26-2030 ما قدموناش البديل اللي يحلوا محل السياسات الفاشلة بتاع المناويل الفاشلة بتاع العوام السابقة، لم يعطون البديل، وكأنه احنا توجوههما شخصه الوضع ذلك، هذه الوضعية معناها هذا جسد عليل يتطلب معناها جسد عليل معناها هاي الداوين هاو الداوين هاو الداوين، لكن انه باش يعملونا في الحل انهم يعملونا جراحة عميقة باش يستقصوا الداء ونبدأ من أول جديد صفحة جديدة ونبنوا بجديد باش تكون فما نوع من الإنصاف والعدالة بين الجهات ونخلق تونس واحدة مش زوج تونسيات. فالحق المخطط هذا ما جاوبش على الحاجات الملحة، الإجابات الملحة اللي طرحينها الجهات، اللي طرحتها الأفراد، اللي طرحتها الأقاليم، بل بالعكس كأنه هو ماشي على خطى من نفس المناوين القديمة فقط. فيش تجدد المفردات والإنشاء، تجدد الجمل، الجمل الإنشائية، الجمل التحفيزية، الجمل اللي توصف الوضع، فعل وفعل مفعول به ومفعول درشنو، ولكن ما عطونيش حقيقة ترجمة حقيقية لي مثلا ما يسمى بالبناء القاعدي. وما يقولوا انه المخطط هذا يعني منها اتخذ منها تصاعدي، معناها بدينا من المحلي ومن الدواخل ومن المحلي الى الجهوي الى الوطني وكل شيء، على اساس انه المجالس المحلية والجهوية وعلى مستوى وطني واقاليم هي اللي صاغت التخطيط. هم اقحموهم هذوما وقالوا لهم صحيح راكم انتم اصحاب الشأن وانتم راكم باش تقروا، لكن في الحقيقه راهم ما قروش، هما اللي عملوه هما حطوه على جنب. والاداره تبقى ديما اسمها اداره، ديما عندها هي مخططها هي وعندها بياناتها هي وعندها رؤيتها هي. اللي صار بناء قاعدي، لكن نحكوا على محليات وجهوي ومجالس محليه ونحكوا على تخطيط يبدا من الاسفل، والتخطيط يبدا من الاسفل للاعلى، يترجم بمشاريع ورؤية تبدا من الاسفل للاعلى. احنا شفنا اليوم حسب احصائيات نسب التنميه النمو في الولايات انهم هما توا ابقوا معناها على الحال كما هو عليه. الولايات اللي فيها الأنشطة الاقتصادية واللي غنية واللي نسبة النمو تاعها عالية بقت زادوها، هذيك حطوها في المرتبة الأولى. والولايات اللي نسب النمو تاعها سلبية وما فماش نمو بالكل، بل بالعكس معناها تعاني من نزيف 77 سنة من بعد الاستقلال، الحدود اللحظة حسب رأيهم هما خلوها على نفس في نفس البلاصة وباش تبقى تعاني. سليانة تعطيك سليانة في احصائيات الاحصاء السكنه والسكان للسكنه 2024 هي والكيف من اكثر الولايات اللي فيهم نسب النزوح. المخطط الضائع ما جاوبناش النزوح هذايا والهجره الداخليه كيفاش باش نعالجوها. هالشباب هذايا اللي قاعد يهجر في ارضه الفلاحيه المعطاء الرخام والدنيا والفلاحه والهواء والطبيعه والجبولات والطاقه معناها الجديده المتجدده اللي هي الهواء والشمس وكل هذايا الكل، ما حكوش كيفاش باش يترجموه كمصدر للثروه للشباب هذايا باش يشد باش يرجع معناها يسكن سليانة ويستقر فيه. ما جاوبوناش على ما يسمى بالتعمير العكسي، ناس معناها خارجه من ولاياتها وماشيه للساحل، على خاطر 85% من الانشطه الاقتصاديه ساده في مدن الساحل وتونس الكبرى والساق. هم في عهد توا يعملون معناها حتى على مستوى الاقتصادي انهم الصناعه تكون عكسيه، انهم يدخلوا للجهات وللولايات اللي ظلمت في 70 سنه هذوما، وظلمت رغم ان هي غنيه.

0: مواردها كما سيلينا باش تعملوا صناعات داخليه صناعات.
1: أتوجه مدام بسمة للتفاصيل، خلينا باش ندخلوا أكيد في في, في التفاصيل. نعم. خلينا مثالش أي خلينا باش نتفاعلوا باش نمشوا بالنقطة بالنقطة.
0: جيت نكمل جملتي هذه مدام، أنا توا باش نحكي لك على نقاط القوة ونقاط الضعف.
1: أي أنا باش نجو بعديك نفصلوا.
0: هو مخطط فيه برشا إنشاء لكن راهو ما يقدمش بديل، راكو هو ديما دون انتظار دون انتظارات الشعب هذايا. راهو صحيح هما اقحموا ما يسمى بالمجالس المحليه والجهويه والاقاليم في عمليه الصياغه، اما راهم اللي قاعد صايغين وما صغرتوش المجالس المحليه وما استشروهمش.
1: هذه معلومات انت عندك متوفره مدام بسمه؟
0: لا لا الكلام المكتوب هذاك مش نتاع نتاع نتاع مجالس خدمت من اجل، هذه رؤيه نتاع اداره 70 سنه وهي عندها امتيازاتها وعندها رؤيتها. هذه ما هذه صياغه متاع ناس تبيع فيما تبقى لنا إلى صندوق النقد الدولي وغيره، تبيع فينا الاتحاد الأوروبي، هذه متاع ناس تخز 40 وحدة ماهيش تخز 40
1: هذول. خلينا نشوفوا أي نعم، خلينا نتفاعلوا معاك مدام بسمة.
0: أي يرتقي لأن يكون ترجمة لانتظارات الشعب اللي تعرف شنو هما باش يعملوا لنا. هم ضيعوا لنا برشا وقت، كنا نقولوا انه حكم الناس اللي جات بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 الاخوانجيه وغيره وكل اللي ملتقوا على الثوره جو ضيعونا برشا وقت، سرقوا من من من من حلم الشعب برشا سنين، جو حتى ذوما رمضان كيف كيف ماشي بنفس التماشي
1: ضيعونا برشا وقت. خلي مدام بسمه ميسيلش، خلينا بطبيعه الحال نحاولوا انه نمشي معاك نتفاعلوا معاك اكيد ونرجع معاك استاذ نجاح سالم. تقول لك المخطط هذايا في رايها بطبيعه الحال مدام بسمه وقراءتها تقول لك لا يرتقي الى مستوى الانتظارات بالنسبه للمخطط التنموي المفروض يحمل مشاريع واقعيه، تقول لك هذيا ما صارش، تقول لك ايضا وهذيا بطبيعه الحال في تصريحها مدام بسمه الهمامي تقول لك انه ما تم العمل عليه على المستوى القاعدي الى المحلي الى الجهوي هذاك ما تمش الاخذ به، لكن تم تمرير تقول لك رؤيه الاداره، لانه تقول لك حسب الصياغه اللي موجوده مش هذاك اللي تم الاتفاق عليه. استاذ نجاح سالم شنو رايك؟ وانا باش نضيف على هذايا حتى كان تم الاخذ، هل انه اليوم الانطلاق من المستوى القاعدي وصولا الى المستوى الوطني، هل انه حتى على مستوى المجالس المحليه استاذ نجاح سالم اليوم فما القدره، ولا نعاود نطرح السؤال بطريقه اخرى، الى اي مدى المجالس المحليه هذه قادره على صياغه رؤيه لمخطط تنموي خماسي مهم جدا يحمل برشا تحديات؟ قادرين هما استاذ نجاح سالم؟ تفضل.
2: أبدأ من حيث انتهيت.
1: نعم.
2: بمعنى إلى أي مدى خلينا نبدو نحن حتى بالقاعدة، بمعنى أنه نحاول باش نحلوا المسألة انطلاقا من المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ثم المجالس الأقاليم، فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لكن مجلس الوطني للجهات والأقاليم جه المشروع نتاع مخطط تنمية 26 تكين بعد ما مر على الإدارة كما كانت السيدة النائب المحترمة تتحدث. بالنسبة للمجالس المحلية الإجابة المباشرة تقول لا، لكن هل لا هذه لا يجب أن تكون كلازمة مخشرية، بمعنى أنه لا القاطعة، بمعنى أنه ما فماش في المجالس المحلية ناس تفهم وإلا ناس قادرة أنها تصيغ لك على الأقل مجرد تصور بتاع حل حالة المسائل والمشاكل الموجودة على مستوى محلي. إيش معناتها هذه؟ لو كان ما كانتش عندها رؤية المجالس المحلية فأنها يكفي أنها أثارت المشكل، بمعنى أوضح هذا هو المشكل اللي محيرنا. بعد ما نصير أنا المشكل المحير على مستوى المجالس المحلية سيتم وإلا تم بعد ذلك إحالة هذا المشكل على مستوى جهوي. المجالس الجهوية رتبت هذه المشاكل ربما انطلاقا من المشكل الأعوص ولا الأكبر إلى آخره، حتى المشكل ربما الأقل أهمية أخذ بعيدة بالمسألة الوطنية وحدة الدولة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مجالس الأقاليم التي ترى المسائل في علاقة بالإقليم ككل المتركب من 4 ولايات على الأقل، وفما 6 ولايات اللي في أقاليم معينة أخرى وإلا أقاليم أخرى. نرجع كل مرة أخرى حتى المجالس المحلية، تفضلي سيدة خيرة.
1: أيه لا لا نسمع فيك أستاذ ميسي واصل.
2: حتى أيه. وإن لم تكن المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الأقاليم قادرة بحكم تركيبتها بحكم الناس تخصصهم والعدم تخصصهم إلى آخره، ما عنديش إحصائيات، فإنها يكفيها أنها تثير الإشكال، هذا الإشكال حالته إلى وزارة كاملة من شأنها أن الإشكاليات تترجمها إلى 1 سياسات عامة، 2 السياسات التنموية الثلاثة، وهذا الإضافة مثلا السمحة الباهية اللي شفتها في المخطط هذا اللي هي التنمية المجالية انطلاقا من الأقاليم، هذا رائع من بين المسائل الرائعة. لكن إضافة إلى المسائل هذه اللي أنا على دراية تامة لكوني موجودة في كل مخططات التنمية في تونس الخماسية طبعا، لأنه لابد أننا نرى عين الواقعية التي أشرت إليها سيدة خيرة في إطار هذا البرنامج لكل هذه المشاكل وكيفاش نحل حلوها. مش معناته كيفاش نحل حلوها، جيكو قولي كراهو ولاية الكافة ولاية سليانة من أكثر الولايات في الجمهورية التونسية تنفيرا للسكاني. أعطيني يا وزارة اقتصاد انطلاقا من هذا الواقع الموضوعي العداد ثم مؤسسة تبع الدولة تقول هذا اللي هي المركز الوطني للإحصاء وإلا غيره من المؤسسات اللي تقول هذا، أعطيني كيفاش باش تحد من هذا. أش معناتها؟ معناتها هل ترى أنت مثلا جدينا بورتكوا أنك تحدث مشاريع غادي قداش من مشروع باش تعمل، قداش من إدارة غادي، شوفي قداش من إدارة وقداش باش تخدم، باش تخلي مثلا الكليات تزيد غادي كليات باش الطلبة ما يمشوش وانترطان هما يقروا غادي يتخرجوا ويبقوا في العاصمة ولا في سوسة ولا صفاقس ولا غيرها من الولايات الكبرى إلى آخره. هذا الكل من شأنه أنه يخلي ولا يبعث ما يسمى برسائل للسادة النواب في مجلس نواب الشعب وللسادة النواب المحترمين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقبل ذلك المتساكنين. ريتي نتحدث عن متساكن وليس مواطن، لأن كنا نتحدث على مستوى محلي وجهوي وعلى مستوى إقليم، المواطن نتحدث عنه على مستوى وطني.
1: أي
2: قبل أن نتحدث عن مواطن نتحدث عن متساكن، والمتساكن بالضرورة هو مواطن لأنه عنده بطاقة تعريف، عنده جنسية تونسية إلى آخره، من حقه أنه يرجع البلاد وإلا لا؟ نعم، وإن كان أيضا من حقه أنه ينتقل من بلاده إلى مثل إلى منطقة أخرى. لكن المشكل نحن فدينا مكا للسكان وإلا كثرة السكان في مناطق معينة، وفدينا أيضا من قلة السكان كما كانت روى اخترنا هذه المسألة لأن أثرتها السيد النائب المحترمة. هذا من زاوية. من زاوية ثانية سيدة خيرة، علاش أنا ركزت على مسألة أنه يلزم المسألة فيها إحصائيات أو مجرابي كونتيفيابل؟ لأنه المهمة الرقابية نتاع مجلس نواب الشعب، وقبل ذلك أكرر حتى وإن كان معنا الآن السيدة النائب المحترمة بسمة همامي ولا هي تنتمي وهي عضو إلى مجلس نواب الشعب، فإنه الأولوية للمجلس الوطني لجهته والأقاليم، لأنه هو على الأقل ينظر في المشاريع التنموية على مستوى محلي وجهوي وعلى مستوى أقليم وعلى مستوى وطني. كيفاش باش يحاسب هو من بعد؟ يقول مثلا راهو عملنا تنمية على مستوى ولاية سليانة، أوكي نجي نشوف ولاية سليانة تم تطوير مسألة التنمية فيها من 0.1 إلى 0.2، هاو تعمل التنمية. لكن السؤال المطروح، كان فيها 0.01 ولا 0.1 اللي تزادت؟ الإجابة بتكون طبعا لا. لذلك السبب ركزت على المسألة الكونتيفيابل والميزيرابل، وهذا يا أصدقائنا في الإيكونومي وفي جيستيون وفي الكونتابيليتي وفي كل ما هو تنمية بشرية، حتى أصدقائنا وزملائنا في الجغرافيا يؤمنوا بهذه، والأعداد لا تكذب سيدة خيرة. وأنت مختص في ذلك أكثر مني أنا، وممكن عندك برامج أخرى اقتصادية وتسمع في العديد من المختصين في الاقتصاد يتحدثون أرقاما أكثر مني بحكم تخصصي. بس اللي حبيت نقوله هذا ما تمنيته في مخطط التنمية، وإن كان فيه راو العديد من المسائل الإيجابية والتي ما كنت بصدد الحديث عنها، اللي مسألة مجالية هامة جدا لأن تونس فدينا ربما من التخطيط على مستوى مركز، لكن كيف ما تعطينيش أرقام وكيف تعطيني ما يسمى ب هكا وصف وإلا ما يسمى بالدياجنوستيك بتاع الحالة، وما تعطينيش حلول اللي هي سبيسيفيك حلول سبيسيفيك ما عدا تلك الحلول التقليدية. وأنا أنت في بالك وتعرفي هذا السيدة خيرة، وأعلن هذا لمستمعي ذاتي كيف أنا طلعت عليهم ثلاثة وثائق اللي كنت نتحدث عليه، التوجهات العامة والأهداف التنموية والسياسات التنموية والتنمية المجالية، ثلاثة تحدثت عليهم طوال برشا. أنت تنجم وزارة الاقتصاد مثلا تعطي الدياجنوستيك شوية، لأنه موجود الدياجنوستيك ومنشور في الجمهورية التونسية، موجود في العديد من المرافق العمومية في إطار ما يسمى بالنفاذ للمعلومة، وتنجم تعطيه ملخص. وفي الآن نفس الأهداف متاعها تعطيها ملخصة حتى يمكن للسادة النواب أصلا على مستوى مجلس الشعب ولا المجلس الوطني للجهات ولا قليل أنه يرقبوها. اما الحال انه دوكيمونط تاع 200 واش صفحه ودوكيمونط 300 واش صفحه ودوكيمونط تاع واش 40 ولا واش 50 صفحه. انا نصور حتى مساله قراءته ومساله انه التقييم او المراقبه التي سيقوم بها المجلس الوطني للجهات والاقاليم والمجلس النواب الشعب من ذلك من بعد ذلك اضافه الى تلك الهينات التي كنا بصددها تكون صعبه.
1: نعم.
2: اخيرا
1: اي
2: ربما اثمن انا وزاره الاقتصاد والعمل اللي تقوم به وزاره الاقتصاد والتخطيط بسبيل انه مدتنا بالعديد من ربما الوقائع وكان واقعي ايش واقعي في توصيف المشاكل كلام واقعي نعم في توصيف المشاكل لكن اردت حبيت تمنيت ان تكون واقعيه ايضا لان تعطينا حاجات من جراب ربما اقول لنا حتى نناسب من كلامنا لانه راي خطا يحتمل الصواب وراي الصواب يحتمل الخطا حتى نناسب من كلامي ربما سنتبين هذا على مستوى قانون المالية للسنة 2027 سيدة خيرا.
1: نعم به شكرا لك أستاذ أكيد على كل ما تفضلت به. نرجع معك مدام بسمة في جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط الجلسة هذه اللي صارت نهار 30 جوان قديش من مرة معناتها في العرض متاع السيد الوزير في المداخلة متاعه على ملامح مشروع هذا المخطط التنموي يقول اللي هو يتضمن رؤية تنموية متكاملة تقوم على إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة واستدامة وفق تعبيره طبعا من خلال جملة من الإصلاحات. أنا باش نجيك بركة مدام بسمة من خلال جملة يقولك من الإصلاحات والبرامج يقولك من أجل تكريس التنمية المتوازنة يعتمد على 4 محاور استراتيجية المخطط هذية رئيسية تتمثل من بين المحاور هذوما هو التنمية اجتماعية عادلة وشاملة. أنا لهنا لأنه نحب نركز على الجانب لأنه أنت مدام بسمة قلت لي ما يعني المخطط هذية ما فيش التمييز الإيجابي ولا الرؤية العادلة وتقليص الفوارق بين الجهات. في المقابل الوزير أكد عليه هذه في أكثر من يعني من مرة في المداخلة متاعه مدام بسمة.
3: شكرا سيدي. هو فما زوز المسائل أنا نحب نشير لهم أنه أنا كنائبة عن ولاية سليانة وكنائبة في كتلة ينتصر الشعب احنا اشرنا مقبل حتى من نبدو نناقشوا في مخطط التنمية 26-30 لأن نحن مقاطعين العمل مع السيدة مع الحكومة مع كل مؤسسة يعني الوزارات لأن وعنا أسبابنا لذلك لأنه الحكومة هذه مش مستعفة من جواب الشعب وما هيش تتعامل معنا كأن كغرفة شرعية منتخبة من قبل الشعب استنادي لما جاء به الدستور 25 جويلة 2022 اللي يقول السلطة أو الشعب التونسي هو صاحب السيادة وإحنا انتخبنا الشعب باش نمثلوه في مجلس نواب الشعب. هل الوظيفة التنفيذية هذه الحكومة هذه مش مستعرفة بنا وفي هذا عندها أكثر من شيء يقول إنها مش مستعرفة بنا ولا في الأسئلة الكتابية لا في الأسئلة الشفوية لا في إثارة المسائل الوطنية الكبرى لا في إثارة المسائل المجالية وإثارة المسائل الجهوية والقضايا الكبرى في علاقة بكل جهة في علاقة بالسيد الوزير وكما كنت تحكي وكان حاضر الإعلام ما حضرش لمحل الإعلام ممكن أضيق لتو المعلومة من عند الإعلام اللي حاضر خطر إحنا ما حضرناش معاهم في مناقشة الوحدة لكن في مناقشة الميزانية في مناقشة المخطط
1: المخطط
3: الثانية طبعا أخذناه وعملنا عليه جلسات في كتلة ينتصر مع بقية زادة كيف كيف النواب وعملنا ودرسناه بكل في كل محور درسنا المحور في كل محور في علاقة بالسياسات العامة في علاقة بالسياسات المجالية في علاقة بالسياسة التنموية ما أثير أنه السيد الوزير يحكي على تحقيق العدالة الجهوية والعدالة الاجتماعية فكيفاش ما جاوبناش كيفاش على خاطر احنا كيف نلقوا عندك ترتيب نتاع ولايات 24 نلقوا ولايات ذات تنمية كبرى واقتصادها كبير ومن ولايات التنميه نتاعها مؤشر التنميه نتاعها ضعيف او سلبي والاقتصاد نتاعها معناها تقليدي او باهت يعني فماش اقتصاد يعني هش نلقوا في المخطط تبعي انه توزيع معناها الميزانيات او توزيع الاموال المرصوده
1: للاعتمادات
3: نلقوا انه الاعتمادات الكبرى مشت للولايات اللي عندها نمو كبير والاعتمادات الصغرى كما ولايه سليانه وغير مشات لها الاعتمادات الضعيفه. يعني هنا فين العداله الجهويه اللي يحكي عليها السيد الوزير؟ وحافظنا على نفس الشيء معناها سليانه في ترتيبها في النمو في 23 لقيناهم هما عطينا نسبه نتاع نمو نتاع عدد 23 في نفس حتى في التوزيع من الاعتمادات عطونا الاعتمادات الضعيفه الهشه. المخطط حمل الكثير من المفردات والإنشاء كما قلنا حمل أنه وقع تشخيص الواقع وعليه معناها اللي قاموا به الأعضاء المجلس المحلية والجهوية والأقاليم وعليه معناها ستقع صياغة معناها منوال التنمية ذي اللي يحفظ معناها يحقق حقيقة العدل الجهوي. احنا مش طالبين العدل الجهوي فقط، احنا طالبين الإنصاف، لأنه الإنصاف اكتشفنا اللي هما في علاقة بالعدالة الجهوية مش في باله معناها كيف يجي يقسم الاعتمادات بالشكل ذي بحقق العدالة الجهوية. احنا طالبين الانصاف لنا 70 سنة ما انصفناش الحكومات السابقة، الحكومة ذي في بالنا مش تنصفنا لانه سليانة مثلا في الاقليم مثالث اللي هي معها جوسو والمنستير والمهدية ومعها القصرين ومعها القصرين والقيروي في الاعتمادات في علاقة بالمرصودة للولايات الاقليم الثالث أقل اعتمادات ترصدت الولايات سليانة، أكثر الاعتمادات ترصدت الولايات سوس. دونك العدالة الجهوية اللي شوفها السيد الوزير واللي باش يحققها بالمخطط هذا ما نعرفش كيفاش شوفها، كيف ترصد أنت الأموال الكبرى وتمشي على أنك تخلق من ولايات بعينها حالات اجتماعية والاستثمار فيها فاش في بناء منها حالات اجتماعية يا توفير الماء الصالح للشرب يا بناء دار ثقافة وبناء مكتب تشغيل بناء مدرسة بناء ملعب حي. تو هذه مشاريع كبرى حاسبينها على سليانة في إطار معناها أنه يشجعوا على التنمية فيها أو باش يخرجوها من حالة البؤس اللي فيها حتى ترتقي وتوصل لبقية المناطق أخرى. بينما سوسة أو غيره منها فما خدمة على البنية التحتية وعلى الميناء وعلى السياحة وعلى الصناعة وعلى الفلاحة اللي هي أون برينسيب سليانة بلاد الفلاحة وأن يخلقوا منها قطب تكنولوجي فلاحي. يعني وين
1: هو انتم توا دوركم لهنا مدام بسمة بي فهمنا اللي هذية يعني من وجهة نظرك ما يرتقيش إلى مستوى الانتظارات التنموية ومؤشرات التنمية في الجهات اللي هي مستحقة وما زالت تنتظر في حظها ونصيبها من التنمية. لكن اليوم انتم باش تتناقشوا أكيد في المخطط هذية وزيدة
3: وحضرنا البديل
1: أيوة لأنه ما أكيد باش يكون فم مراجعات نتصور باش تصير في الجانب
3: مش فقط معناها قرينا المخطط أي. او درسناه وانما بتحيين المعطيات بتحيين الاستحقاقات بتحيين الواقع الاقتصادي والسياسي الوطني والعالمي والمتغيرات الكل راهو حضرنا بديلنا. هاو كيفاش نجمو نصيغوا من ويل تنمية هاو ونحبوا نوصلوا بتونس 2030. راهو السيد الوزير بالمخطط نتاعو ذا ما جاوبناش على تونس 2030 في جنيه تونس 2030.
1: استاذ جح سالم بي خلينا نمشي مع سينجح مدام بسمة ونرجع لك على البديل.
3: اي وجه واي انا رؤية ل 2030 لتونس.
1: خليني نمشي معاك استاذ جح سالم ربما نمشي اكثر للجانب القانوني لانه اليوم فما تحفظات على ما تضمنوا المشروع هذايا خاصة في جانب العدالة بين الجهات كما كانت تحكي مدام بسمة الهمامي. ولو أنه من بين النقاط أنه المخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصاد يناهز 4.2% بالأسعار القارة للسعي إلى التقليص من
3: الغير قادرين
1: إلى جانب التقليص من نسبة الفقر الأقل من 15%. اتبقى أي استاذ نجاح سالم تو من الجانب القانوني اليوم مجلس نواب الشعب المجلس الوطني ايضا للاقاليم والجهات هما نجموا يرفضوا فصول من الناحية القانونية، يتم اسقاط فصول، ربما اعادة صياغة من جديد، ما نعرفش انك فيش التمشي القانوني في هذه، لانه الحقيقة ما نحبوش مخطط تنموي يكون مسقط بين ظفرين، ما يرتقيش الى مستوى انتظارات المواطنين والجهات، خاصة اللي نأمن خيرا من هذا المخطط التنموي. إذا كان يطلب مراجعة لابد أن تصير المراجعة وتكون إجابات واقعية أيضا، لأنه أنا ديما نقول رأي الواقعية مهمة جدا. تفضل سي ناجح. تفضل.
2: في هذه الحالة عندنا زوز
1: نصوص مدام بسمة، أنت راكي معنا في المباشرة لأنه صاير حدي. تفضل تفضل أستاذ.
2: تفضل سي ناجح. مرحبا بسمة. مرحبا. في علاقة بمخطط التنمية 26 وإلا غير من المخططات، عندنا زوز نصوص على الأقل، عندنا الدستور وعندنا المرسوم عدد 1 لسنة 24 2000 المؤرخ في 13 سبتمبر 24، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين، مجلس الوطن للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. واضح. في علاقة بالدستور عندنا الفصول خاصة 75 و77 و85، هذه تتحدث الفصول هذه على كيفية أو كيف تدار الأمور في علاقة بمخطط التنمية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية المرسوم اللي هو أقل مرسم الدستور يتحدث في القسم أو في طالعه على مسألة المصادقة على المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لكن ما ريتش لا في الدستور لا في المرسوم إجابة على سؤالك أستاذة خيرة أنه يمكن للنواب أنه يسكنوا فصول، وإن كان أنت معناتها ما اخترتيش ربما اللفظ المناسب في هذه المسألة، وإنما مش فصول بقدر ما هو بقتي أجزاء من المخطط التنمية، من المخطط التنمية هذايا ومخطط تنمية وطني. بمعنى هل يجوز للأستاذة بسمة ولا هل يجوز للأستاذ إكس ولا للأستاذة إجريك إلى آخره في مجلس نواب الشعب ولا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنهم ينحوا باتي ولا يطلبوا من السيد وزير التخطيط أو الاقتصاد والتخطيط وإلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط في حد ذاتها أن تبدلها. الإجابة بالنسبة لي ما هيش موجودة قانونا، معناتها أنا نجاوبك لا، مش موجودة، لأنه سواء كان الدستور وإلا المرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يقولوا المصادقة يصادق مجلس نواب الشعب، ومن بعده بمجرد أنه يصادق فورا ينقل المشروع هذاك إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأنتر تون أن باراليل السيد رئيس مجلس نواب الشعب يعلم السيد رئيس الجمهورية في هذه المسألة.
1: أي.
2: أريد كيفاش كومون ساسباس لي شوز، هذيك كيفاش دور المسائل في علاقة بالمصادقة. أي أنه في كل الحالات السادة النواب المحترمين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو في مجلس نواب الشعب، المهمة بتاعهم أنهم يناقشوا فقط وليس يقولوا نح بارتي وخلي بارتي. على السيدة خيرة، لأنه مخططات التنمية، وهذا في علاقة بسؤالك الأول.
1: نعم.
2: السيدة خيرة راهو، هل للمجالس المحلية القدرة؟ هل بالتالي المجالس الجهوية القدرة؟ هل للمجالس الأقاليم القدرة؟ قلنا راهو يمكن أن تكون لها قدرة، وإنما يكفيها شرفا أن تعمل ديكلونسمون تاع البروبليم. علاش؟ لأنه سواء تعلق الأمر بالميزانية، ميزانية الدولة أو بمخططات التنمية على مستوى جهوي أو إقليمي أو وطني، راهو المهمة متاع الدولة، المهمة متاع الإدارة بريمورديال، هامة جدا وأساسية، لأنه على الأقل هذا ما أعرفه بحكم تجربتي وبحكم في الآن نفسه تدريسي لمادة في وقت من الأوقات اسمها مالية عمومية. الإدارة هي الأدرى بمشاكل المواطنين، الإدارة هي الأدرى بمشاكل الدولة.
1: نعم.
2: الإدارة هي الأدرى بأنها تضع الأمور في نصابة في علاقة بالمشاكل وكيفية حل حالتها. لذلك السبب جاء دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب فقط في عملية المصادقة.
1: نعم.
2: أختم سيدة خيرة.
1: أي.
2: الفصل 77 من الدستور يقول لك التوجهات، التوجهات سيدة خيرة.
1: نعم.
2: التنموية تضبطها أو تضبط ولا تضبطها مخططات التنمية، معناتها هي هذه مجرد توجهات. لذلك السبب أنا أكدت ولن أكد مرة أخرى، أشرت وأؤكد مرة أخرى أن المسألة متاع النواب وإلا أهمية دور النواب في مجلس نواب الشعب ومجلس وطن الجهات والأقاليم باش تكون في علاقة بقانون المالية للسنة 2027 سيدة خير.
1: نعم مدام بسمة، ما عادش عندي برشا وقت باش نختم.
3: نعم.
1: معاك
3: شنو نواب الشعب احنا أي. الغرفة الأولى مطالبين بالمصادقة بنعم أو لا.
1: أيوة.
3: وإذا كان هالمخطط ذي لا يستجيب لأمال شعب ذي ينتظر توا عنده قديش واللي ما يحملش البديل واللي ما يطرحش التغييرات الجذرية الحقيقية باش تكون تونس 32 وما بعدها تكون أفضل، واللي ما يحملش نوع من المجالس المحلية والجهوية ولا تعطيها أنها تكون يعني عندها نوع من الـ يعني تكون أكثر تقريرية.
1: نعم.
3: وتكون عندها معناها نوع من الميزانيات، معناها نقطع مع المركزية، وتكون معناها عندها سبيل للمال العمومي. إذا كان المخطط هذية لا يرتقي لما ينتظره الناس وأنه يؤسس لتونس أخرى، فأحنا رانا باش نصادق عليه بلا، لأنه أحنا عنا أمانة، والأمانة هذية جينا وحكيناها للحكومة هذه والحكومة اللي سابقة، وقلنا هاو كيفاش نجموا نبدلوا على مستوى المناول التنمية، هاو كيفاش نجموا نقروا الأرقام راو إحصائيات 2024 لو كان قروها بالصحيح ما كانوش يتجرؤوا ويعطوا مخطط كيف هذا، يعكس اللي هما شافوا أرقام صحيح حينوا أرقام صحيح لكن ما تعظوش منها ما خذوش منها اللي يلزم يتعمل واللي يلزم يتخطط واللي يلزم يتطرح. هذا المخطط هذا ليس بديلا يجيب على الانتظارات، راك علاش احنا كحمال امانه من نجم كان نصادق عليه بلا.
1: واضح مدام بسمة، واكيد هو موضوع للمتابعة، لانه كنت حدثوا على مخطط تنموي اكيد برشا اطراف الحقيقة هي معنية بالقراءة والتحليل في الموضوع هذية. شكرا ليك مدام بسمة الهمامي النائبة عن ولاية سليانة، تحياتي ليك. شكرا ليك ايضا استاذ نجاح سالم بيت الحال على كل ما تفضلت به في القراءة والتحليل الموضوعنا لليوم، ولنا عودة ان شاء الله، لنا عودة لانه زاد باش نشوفوا رأي الخبراء في الاقتصاد والناس اللي الخبراء في أن التنموي نحاولوا نفهموا بأكثر تفاصيل على أهميته بطبيعة الحال راو مخطط التنمية 2026-2030. تحياتي لكم الناس الكل، بعد شوية زميلنا فوزي العثماني على رأس الساعة موجز الأخبار. شكرا زميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، زميلنا يونس في البث الرقمي، نحيي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية وزملائنا أيضا في الغرفة

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 PM. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية ظهراً هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولاية الشمال الغربية. التأمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم عالمي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. توجت بلدية وسرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانا خلال شهر جوان المنقضي إجمالي 177 مخالفة اقتصادية خلال 1959 زيارة تفقد أمنها 57 فريقا مشتركا وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانا قيس اليزيدية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية CZM دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فائدي من المدرسة الابتدائية منزل مهري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خاصة بمشاريع الأقليم الأول والأقليم الثاني ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2000. يعقد مكتب مجلس النواب الشعب غدا اجتماعا للنظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة بشعة ارتقى خلالها 4 شهداء في استهداف مسيرة لجيش الاحتلال سيارة على طريق نبطية. نهاية الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد بتبيعة من بين كلمة ونغمة اللي ينطلق معكم توا، يتواصل معكم حتى للأربعة مع الموسيقى، مع كلمتكم زادت وصلنا في باج راديو كيف مع مختلف الفقرات بتبيعة اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكم معنا الناس الكل، كالعادة الانطلاقة مع الموسيقى.

تحية متجدد لكل حبينا، هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. تحية متجدد الكل كل أصدقاء، احنا مواصلين معكم وصلنا ريتم داير اللي كل مرة نختار لكم فيه هما أرتيست نحكيوا عليها أكثر، وإلا كوكتيل هكا متنوع مشينا معاه شوية أغاني الحنين في كوكتيل من الأغاني الفرنسية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: إشهار.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: إشهار
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
6: تحية مجددا لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار مازال متواصل معاكم ديما على موجاتنا في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الروبريك إيقاعات صيفية نختار لكم فيها كل مرة هكا أغاني ريتمية هكا متاع الجو الصيفي. بطبيعة وين ما أنتم موجودين تونسكم، إذا كان في الطريق سيسر واحكم طريق السلامة للجميع هكا قاصدين ربي، ربما يطلوا على العائلة زي على الأصحاب على الأحباب الأفراح. ما شاء الله تبارك الله برشا، إن شاء الله ديما أيامكم أفراح وإن شاء الله أيامكم الكل زينة. مع النجاح بطبيعة نتيجة السيزيام اليوم والنوفيام زيدا اللي تعديت نهاية الأسبوع الفارط تقريبا، ما شاء الله فما برشا برشا منجحين، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل وإن شاء الله ألف مبروك لكل المتميزين. احنا مازلنا معاكم كما حكينا مع قاعات صيفيه.

0: الكاف.
1: تحية طيبة من جديد أكيد الكل مستمعينا. إذا كان إيقاعات روبريك إيقاعات صيفية من إيقاعات صيفية نرجع مع بعضنا الروبريك زوم على فنان. في زوم على فنان اليوم اخترنا لكم كوكتيل مع الفنان وائل جسر، أكيد بين القديم وبين جديد أكيد باش ينال عجبكم. وبتبيعة من الفنانين الغنيين على تعريف وائل جسر اللي نحكيه عليه شوية، هو من مواليد نوفمبر تحديدا 22 نوفمبر 76، مغني اكيد لبناني، وطبعا من الفنانين اللي عنده مجموعه وقائمه كبيره من الاغاني جميله برشا، وخاصه مشي برشا في الاغاني الرومانسيه، في الاغاني اللي فيها برشا احساس، وهو من الفنانين اللي في عندهم برشا وعندهم احساس قوي برشا، هذا اللي خلاه يوصل اكيد يوصل للناس بطبيعه. بالنسبه للموسيقى كان انخرط في المجال الفني وهو عمره 8 سنين، خاطر كان يقرأ ويمشي لحياة السهرات، وزيدا ديما لميت العائلة ديما تكون معاه في الغناء، لكنهم أصروا أنه يكمل قرايته حتى شهادة ثانوية، وتوقف وقتها من تلقاء نفسه قرأ الموسيقى عند الأستاذ جورج روفايل والأستاذ محسن معوض، وتعلم عزف العود، كان يغني في المناسبات وحفلات القرية اللي يقطن فيها، وكان ديما يردد أغاني عمالقة الغناء العربي كما أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. توسعت دائرة أحلام والطفولية عشقا ووصولا إلى الطموح والشهرة والنجومية، وين التهز فرصة المشاركة في واحد من المهرجانات المحلية اللي أقيمت في منطقة متاعه، واشترك فيه وحقق المركز الأولاني. من بعد اشترك في البرنامج الشهير الحروف تغني، وأشيد بصوته جميع الحاضرين وبإمكانياته زادة، وأطلق عليه لقب الطفل المعجزة. وقتها تشهر برشا وبعد مدة وتوقف على الغناء فترة بسبب التحولات اللي صارت على صوته نظرا لانتقاله من مرحلة الطفولة لمرحلة الصبا وبعد الرجولة. بعدها رجع للساحة الغنائية بأول ألبوم ناتو ماشي اللي حقق نجاح كبير ليه، خاصة أغانيه الليالي والحق على عيوني ومنين ما تكون واسمع كلام حبيبك وآه يا ليل. انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وغنيات كيما على الجمر وكيما مشيت خلاص وغيرها. أكيد فنان نجم نحكيه عليه أكثر برشا من هكا، فقط نضيف لي من آخر أغانيه هي عمري وذكرياته، كيف كيف زيدا من عنده زيدا أغاني الأفلام اللي من آخرها في 2020 بحلم بيك اللي تغنيت في فيلم توأم روحي، وعنده زيدا من الأغاني الفردية ومن الفنانين اللي تحصل على عدد كبير برشا من الجوائز. نسمع واحنا في كوكتيل مع بعضنا اختيارنا اليوم في زوم على فنان وائل جسارة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة. هذا ولفتت الوزارة إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد والتلميذة سلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها للخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولية للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتاراً. شرعت الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط الصيفي الموسمي الكاف تبرقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كاملة، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادمة، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الولاية من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة تبرقة خلال الموسم الصيفي والسياحي. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموية 2026-2030. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة يهدف إلى سحب الذرائع من الكيان الصهيوني في إطار خطوات تمهيدية لنقل إدارة القطاع. هذا وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذه الخطوة تأتي في سياق تهيئة الأجواء لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسلمها زمام الأمور، مضيفا أن الحركة قد نفذت كل ما هو مطلوب منها، معتبرا أن ما تبقى من خطوات يقع على عاتق الدول والوسطاء والكيان الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء، إن شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعة المشوار يتواصل معكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية الاختياراتنا، وبالطبيعة نفكركم ديما اللي كلمتكم توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا فالقيلولة، إذا كان عندكم هكا اقتراح واحد من الأفلام باش هكا نعطيو فكرة احنا المستمعين على الأفلام هذية، وإحنا توا في الصيفية أكيد ما تحلى السهرية زيدا نصور المغرومين، خاصة كان هكا فيلم يكون حلو، وخاصة كيكون زيدا نوعية الأفلام زيدا تجمع العائلة الكل. إحنا المدة الفاتة تختارنا لكم من الأفلام اللي هكا، خاصة أفلام الكرتون اللي تجي موضوع سهرة عائلية حلوة برشا، وشكون ما يحبهمش أفلام الكرتون؟ ما نعرفش أنتم كيفي ولا ما ساعات حتى يكون هكا البومة ما يحبش، وإلا واحد مفرد على يقول لك ليه ما نحبش فيلم كرتوني، بعد تلقاه اول واحد هو اللي تبع في الحكايه وفي القصه. دونك تحسها ساعات هكا حبكه محلاها فيلم كيكون قصته مزيانه تشد العائله الكل. واحنا اليوم اخترنا لكم نوعيه معينه الحقيقه، اللي هي ما نصورش كان باش تكون مشروع نتاع فيلم عائله، ما يكون مشروع تاع فيلم فردي ربما ولا ثنائي. نحكي على كولوني الفيلم اللي خرج في 2026، هو من افلام الاكشن. المره هذه بعدت على الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم مشيت لكوريا الجنوبية مع فيلم المدة بتاعه 122 دقيقة. والحكاية الفيلم هذا يحكي على قصة أستاذ سي جونج اللي يحضر مؤتمر في مجال التكنولوجيا الحيوية قبل ما يتحول الحدث الكارثة بعد إطلاق فيروس سريع التحور، ومع انتشار العدوى وبدء المصابين في التحول تجبر السلطات على عزل المنشأة بالكامل. بالنسبة للفيلم هذا إخراج سانج هويون، تأليف كيو سيوك تشوي وسانج هويون، وطاقم العمل فيه جون جي هيون، كيو هوان كو، جي تشانغ ووك، شين روكي. إن شاء الله يكون لسي من نطق فيهم بصيح، بتبيع ما كنت تعرفوا بالصيني بالنسبة بالكوري عفوا، أسماء تكون مختلفة وبعيدة برشا علينا عرفوهما. هذا هو اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي مع كولوني معناها المستعمرة، واللي هي بطبيعة ترجع للمنشأة اللي تم عزلها بسبب إطلاق الفيروس. هذه اختيارنا معكم، إن شاء الله يكون اختيار موفق ويعجبكم. اللي يحبوا هكا الأكشن، يحبوا التشويق والإثارة، هذه بش يكون العنوان الأمثل سهرية أحلو. احنا معكم نزلنا وصيل المشوار 15 دقيقة بعد الثلاثة ديما على موجات إذاعة الكافي.

مرحبا بكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، تحية لكل كل اللي تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. احنا مواصلين المشوار معكم مع بقية ما اخترناكم من موزيكا، وبالطبيعة اختياراتنا فيها زيدة من الأغاني الريتمي، الأغاني الصيفية، ما زيدة كيف كيف فيها من أغاني الحنين. هذيك علاش نسمعكم كوكتيل من أغاني الحنين ديما عندكم تسمعوا معنا على موجات إذاعة كيف. خليكم معه ورجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: لا لا لا

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكل اصدقائنا وين ما يصلكم صوت اذاعه الكيف كالعاده. ان شاء الله مختلف الاختيارات نال تعجبكم. احنا مازلنا مواصلين كالعاده ديما بعد حنين يكون الموعد مع طرب، وفي كل مره ديما فكركم في كل الاركين اللي راو انتم زيدة تنجموا تتفاعلوا معنا وتخليوا لنا اقتراحاتكم بالنسبه لمختلف الاركين، سواء بالنسبه لحنين اذا كان عندكم هكا اغاني القديمه شويه مع بدايه الفنانين، مع اكيد اغاني عنا مديده ما سمعناهمش، والا زيدة مع طرب وتربيات، سواء تربيات الشرقيه والا التربيات زيدة التونسيه، متبيعه عالم الاغاني زيدة جميله برشا القديمه. اخر الاختيارات باش نحكيوا عليها شويه اللي هو مع العندليب الاسمر، سمعوكم مقطع من رساله من تحت الماء اللي هي تعتبر واحده من اشهر واهم اعماله الفنيه، الاغنيه من كلمات الشاعر السوري، هي من الحان محمد الموجي، وهي اللقاء الاول، هي من كلمات الشاعر السوري نزار القباني، واللقاء الاول مع اشعار نزار القباني. الاغنيه هذه تعتبر تجسيد حي لعذوبه الصوت وعمق المشاعر في اغاني عبد الحليم، وهي من الاغاني اللي تميزت بكلماتها المؤثره والحانها الجميله. غناها اول مره في 28 افريل 1973، وبالنسبه للاغنيه كانت تعتبر كانها انقلاب حقيقي في الاغنيه العربيه، خاطر كانت الاغنيه تصف العاشق اللي يغرق في بحر الحب، واضاف انه بعض النقاد انه استطاع عبد الحليم والموجي تغيير الاتجاه السائد مع الاغنيه وقتها وفي الاغنيه العربيه، تغيير جذري حيث ان الاغنيه العربيه كانت مازالت تدور في كلمات معاده، اما ابجديه الحب اللي كانت تعتمد فقط على الرومانسيه كانت اشبه بالنحيف، فكل عمليه كتابه هي ثوره في حد ذاتها. حققت رساله من تحت الماء نجاح كبير منذ صدورها، واصبحت واحده من الاغاني الرومانسيه اللي يحبها الجمهور العربي، وتميزت الاغنيه بقدرتها زاد على التاثير في المستمعين، وادت زاد لتعزيز مكانه عبد الحليم حافظ كنجم بارز في سماء الفن العربي. قصة الأغنية كانت بديت في لقاء تلفزيوني وقت اللي قرأ الشاعر نزار القباني القصيدة، وكان عبد الحليم موجود وسمعها لوجودهم في نفس الاستوديو. كان عبد الحليم يعشق القصائد اللي تحمل معاني عميقة ومشاعر صادقة، ولقى في كلمات الشاعر تجسيد لمشاعره وأحاسيسه الخاصة، هذاك علاش قرر تحويل القصيدة هذه الأغنية واللي تصبح واحدة من أغانيه الخالدة. وقتها عبر بطبيعة على رغبته في إضافتها لقائمة أغانيه. كانت نجاة الصغيرة حبت وقتها زادة تحكي أنه هي حبت زادة تغنيها في البداية، خاطر كان عبد الحليم فترة هذه مريض، وبعد عام ونص مشت المطربة نجاة البيروت وطلبت من نزار أنه تغني القصيدة، لكنه اعتذر لها لأنه مرتبط أدبيا بعبد الحليم. ذكر نزار قباني في لقاء تلفزيوني أنه الأطفال في الإسكندرية من بين 7 و10 سنين كانوا يردوا القصيدة وقت اللي اتغنيت. غنت نجاة من قبل نزار القباني قصيدة أيظن من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، كيما زادة ماهيش المرة الأولى اللي تبارى فيها العمدليب والجيتارة في غناء قصيدة، فكليهم غنى قصيدة لا تكذبي، نعرفوها ونسمعوها بصوتهم الزوز، اللي هي من كلمات الشاعر كامل الشناوي وألحان عبد الوهاب زادة. كيف من الأغاني جميلة برشا، خليكم معاه مقطع، أكيد اللي سمعوا فينا يقولوا لي إيمان يزينا من الكلام، خلينا نسمعوا مقطع جميل من رسالة من تحت الماء. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر.

ما أفعل لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجا سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجا تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار، من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات شمال الغرب. تقدم موسم الحصاد بولاية يجند بيلا حدود يوم أمس بنسبة 90%، وتم تجميع أكثر من 916,000 قنطار من الحبوب، فيما تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالجهة تنسيق تدخلاتها مع بقائها في حالة انعقاد دائم في إطار تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. انتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة شباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق ما أفاد به الكاتب العام لبلدية السرس محمد الأزهر تليلي. شرعت الشركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط الصيفي الموسمي الكاف طبرقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية 31 أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الولاية من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة طبرقة خلال الموسم الصيفي والسياحي. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: ملا خاطر أرمي الغربال يركح. من هو البراح اللي لم الخلق هذوم الكل؟
2: هذوك ولاد العفانة، عاري ولابس، انسى ورجال شياب وعزاز، حتى من الصغار ابو قلب.
3: لا لا لا، تياوك ثم برشا صحافيين توانسة وفرنسيس معاهم، شبيك؟
4: احضب احضب، تقول شقير؟
2: اسمع اسمع يا
5: يا خنسارة، ضيقت عليهم حتى ولاو طامعين في الجبانة، يحبوا فوكهانا ويحيروا مالينا المدفونين فيها. الموت أهون، الموت ولا الضايع؟
6: الموت ولا الضايع؟
5: الموت الموت ولا الضايع؟ الموت أهون.
7: ما ساهمش الأرض اللي فكوها بالقوة، يحبوا يتعدوا على حرمة الموتى. الموت ولا هذا؟ الموت ولا حرمة الموتى؟
8: يا جماعة، نذكركم أن التوانسة عام 1864 عملوا ثورة وقت اللي البي زاد الضرائب، وهذا اليوم نشوفوا الاستعمار رفض علينا ضرائب جديدة وعمل امتيازات جديدة للخدمة الفرنسيين على حساب التوانسة، وهذا مرفوض.
9: الكل من البيات اللي باعوا البلاد لفرنسا. اليوم 7 نوفمبر 1911، اليوم الاستعمار الفرنساوي ناوي يسجل الجبانة بتاعنا حرمتنا باش تولي جبانة في دين الفرنسيس. يحبوا يعطوها للخواص باش يعدوا عليها خط ترامواي. الموت ولا هذا؟ الموت ولا الجبانة؟
10: الحكاية هاتكم الجلاد، الحكاية فيها تورس وترابلس يا ناس. ترابلس اللي تهم عليها الطليان يحب يحتلها، وماذا ما حد يحل فمه يدافع. الكل ماك البيات البيوعة، بيوات فرنسا، بيوات فرنسا.
3: هذه هي تونس
2: سيد مع ولاد العفيانة.
3: بالحق الحكاية باش تولي أكثر من حكاية الجبان، فرصة للتغيير وللثورة. زاد
4: تسجيل جبانة الجلاس عبارة على برميل متفجرة. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا الفرنسيس كيفاش خايفين وماخذين الاحتياطات الكل.
3: يا ربي يا ربي يا كريم، جيبها اسمها وما
2: فزعة كبيرة يا رجال،
4: فزعة كبيرة يا رجال،
6: فزعة كبيرة.
2: يا الله نهار مبروك.
3: زاد قوى شك لعبه الجبانة مسكرينها.
2: شوف شوف وكثر ما شكون ينقص وتخلي الجبانة.
4: بابا بابا بو السبعة متاع الصباح، ارمي الغربال يركع.
3: مالا لعب مع التوانسة؟ لا ها عجب، او الصدق غريب. هي وصلوا معاه واحد فرنساوي.
4: عجب
3: أبهي تهو مندوب المجلس الفرنساوي هذا، في البارح شفت تصويرته في الجرنال.
4: يا جماعة الحكاية فيها واو،
2: مادام فيها فرنساوي اللعبة فيها استعبار. شوش فهم
3: أو بش يتكلم أو بش يتكلم.
11: يا جماعة زيد وجودكم لهنا، انسحبوا وروحوا لدياركم، السلطات الفرنساوية تراجعت على قرار التسجيل.
3: دويو عدوها عد غف، إذا كان فرنسا تراجعت علاش مندوب المجلس ومصلحة قيس لراضي معاك؟ ماشي في بالكم ما نعرفوهمش.
2: يا الخمي
3: ما نعرفوهمش.
2: يا الخمي يا الخمي زي صوحك زي صوحك لطيع تخيل.
4: تهاني شادد في باب الجبانة، ماناش متحركين الا ما يهزوا كلابهم من هنا. ما كانش زعت شوف الناس الخير.
3: ما تحركوش ما تخرج ما تمشوش.

0: Ok, en avant, Hegemon, les enfants en avant, allez-y.
1: تبدو برشا ولاد صغار.
2: سيبوا ولادنا يا جبانات.
3: نا ما زلت بيك الصادق البيوع. استنى من غادي. ايه بيوع هاني شديته. ما نسيبوا ولا ما تسيبوا ولادنا. ما نسيبوا ولا ما تسيبوا ولادنا.
4: اوكي اوكي فوز علي فوار تيغي.
5: شوف شوف مشي لو كوميسير العدد ما جوزي.
6: وي سا سو فوا سا فا شونجي دوماندي لي شاسير دافريك
5: تو دو سويت كوميسير
1: فوز الي فوا لي زغاب.
7: تلاين يضربوا مع الفرنسيس
8: راجل لدين لبله كلهم استعمار.
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف خميس شوف من ديارهم من ديارهم ويضربوا من البراكين.
7: تو يجيهم نهار ما تخافش ما تخافش.
3: شين يجيهم نهار مش نستناهم اضرب على بعض. بنت عروش وكوسية حرة تهاتي هاتك الدبوس هاتك الدبوس خميس طور ريك فيهم ما يعرفوش الخمر كي يتخمر. آه يا ابني الكلب اليوم نهاركم.
2: ما تخافوش ما تخافوش قدموا جبناء يا بيوعة الشبالة خد أحمر الشبالة حرمتنا. أشهد
3: الله أكبر الله أكبر.

0: مسيو لو كوميسير، الوضع ماشي وصعاب، نحن نضربوا وهما يدهموا وما همش خايفين.
1: والديريكتور تكون في جلسة.
0: اوي الجبانة كمان.
1: بون سافا دوزيام رونفور لي شاسور دافريك
0: تو دو سويت مسيو.
2: الحكاية كبرت يا جماعة، الطلاني اللي يسكن في باب الطلة وباب عليوة والناس سيد بشير وبطحة قيرة دخلوا في العج.
3: نورمال خايفين على مصالحهم في تونس وفي طرابلس.
4: عجب عايشين معنا في نفس الحم وتو يلبوا التوانسة مع الفرنسيس.
2: لا استعمار دم واحد جنب لك رحلة التوانسة متسامحين.
3: تعرفوا كيفاش برا نصدموا عليها دم ودا يغلي ملك القناصة المرتزقة متاع فرنسا قتلوا هكا المرأة في شبانة قدام عيني.
2: ما تخافش على المرأة التونسية يقتلوا واحدة تتولد واحدة أخرى وألف كيفها تونس ولادة. يا ولد
3: هيا برا نصدم على بركة الله.
2: هيا هيا
5: كنتم مع
6: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف
6: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى هندا يونسي.
5: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
6: مع تحيات عماد الوسلاتي.
7: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
3: في زمن كان فيه الفعل السياسي حكراً على الرجال، وكانت الجرأة تحسب على النساء خطيئة لا بطولة، خرجت من الظل أسماء صنعت التاريخ بصمت. من بين تلك الأسماء تبرز آسيا غلاب، مناضلة من الرعيل الأول، امرأة اختارت الوطن قبل ذاتها والنضال قبل السلامة. وقد تحدثنا مع المؤرخة البارزة المتخصصة في تاريخ العصر الحديث وقضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية، الأستاذة الجامعية أستاذة التاريخ في جامعة منوبة وتونس، الأستاذة دلندا لارجش، التي تولت إدارة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف، حيث سعت إلى دعم الدراسات النسوية وتوثيق تجارب النساء في تونس، وتحصلت على جائزة أفضل بحث علمي حول المرأة والنوع الاجتماعي.
4: أنا أول حاجة نحب نقولها أن فرحانة بهاللفتة للنساء المناضلات، وبالأخص النساء، معنى هي النساء بصفة عامة اللي قاموا بأدوار في التاريخ كانوا مغمورات كلهم، لأنه التاريخ ما أنصفش. تاريخنا أحنا في الحقيقة مش كان أحنا، معناها التاريخ المجتمعات الكل ديما ما ينصفش النساء، لأنه التاريخ كتب أو صور دائما بأقلام وبعدسات ذكورية. وفي إطار هالمناضلات هذه، السيدة المناضلة هي بيونيغ، راهي من الرعيل الأول آسيا غلاب، لأن معنى النساء هما في الهامش وهي في هامش الهامش، نجم تقول آسيا غلاب ربما لم يكتب عنها الكثير، قليل جدا، ككثير وكثير من المناضلات الوطنيات اللي ساهموا بخص توافر في النضال الوطني، وقاموا مشاركة في المظاهرات، قاموا بتنظيم المظاهرات ومشاركات معناها في الفعل السياسي، وقت اللي كان الفضاء العام فضاء ذكوري بامتياز. آسيا غلاب تولدت في 20 مارس 1923، هي تولدت في باطر لكن عائلتها من نابل، وعلى ذلك ما بقاوش كثيرا في ماطر. بوها كان يخدم محرفي في ماطر، وكان بوها قريب للأوساط الوطنية، كان قريب للحزب الدستوري القديم بقيادة عبد العزيز الثعالبي. دونك من صغرها عاشت في جو، معناه جو فيه على الأقل الحس الوطني، كان ما نقولوش كالنضال الكبير.
3: ولدت آسيا غلاب في منطقة ماطر، لكنها أصيلة الوطن القبلي، نشأت في عائلة بسيطة، والدها حرفي، حيث ستتشكل ملامح شخصية نضالية مبكرة. التحقت آسيا غلاب بمدرسة بوغدير، وهناك برز شغفها الواضح بالمطالعة وبالنقاش السياسي.
4: من بعد دخلت قرات، دخلت المدرسة، سجلها وقرات في مدرسة فرنسوية وقتها في ماطر، كمل عاود معناها واصل تسجيلها في مدرسة وقتها في نابل، أول مدرسة تأسست، مدرسة فرانكو أغاب، مدرسة الفتيات المسلمات، مدرسة بوغدير، حتى تحصلت على الشهادة. دونك عندها من الزاد معناها التكويني والكل، لكن ما وصلتش المدرسة متاعها، ديما فما نقاشات في الدار، وفما مجلات، وفما صحف، فكانت هي بجودها على بينة، وتابع مثلا التجربة الكمالية في كمال أتاتورك في تركيا، وكانت شغوفة بالقراءة الصحف وبعض المجلات. في 47 تزوجت واحد من عائلتها، لكن الأهمية متاع السيد هذا هي اختارته، معناه وقت اللي تقدم لها

0: شقت باب فك الجهة بتاع نابل للنضال النسوي، النساء النسوي، خليني نقول نسوي، أنا بالنسبة لي النسوية راهي متعدة. فك الوقت هذاك كانت ساعة أول حاجة وقت اللي جات بشيرة بن مراد، وقتها هي في بشيرة بن مراد أسست الاتحاد الإسلامي للنساء تونس، فحضرت في الاجتماع وكلمت، كانت خطيبة وكانت تتكلم، ما عندها الجرأة وأن تأخذ الكلمة، وتكلمت على ضرورة انتقال بالمرأة التونسية من الوضعية اللي هي عليها، وكانت تتنقل في الجهة كاملة باش تلتقي بالنساء في أي مكان، في السوق، في الزوايا، تدخل للحمام، تمشي للديار باش توعي، معناها حاسة وأنه أهمية التوعية، أهمية انخراط النساء في الحراك هذا السياسي حتى يجي الاستقلال في 56، معناها في الحزب الدستوري الحر، وكونت مجموعة من نساء دخلتهم للحزب، في نفس الوقت كونت فرع نسائي، فرع الاتحاد النسائي، اتحاد المسلمات اللي كانت عليه بشيرة بن مراد، واللي يشغلوا داخله حتى معنا نساء دستوريات، نساء مستقلات، وبشيرة بن مراد ما عمرها ما دخلت في الدستور، لكن كانوا يشتغلوا مع بعضهم حتى تجي الاستقلال، وحتى بشي تأسس الاتحاد النسائي تولي الحكاية حكاية أخرى.
1: لم يقتصر نشاطها على التظاهر فقط، بل شمل العمل الكشفي الذي كان في تلك الفترة واجهة وطنية مقنعة للتنظيم والتأطير. وقد لعبت آسيا غلاب دوراً محورياً في تأسيس الكشافة في نابل سنة 1951، معتبرة الكشفية مدرسة للوطنية والانضباط والإيمان بفكرة الاستقلال. وصرحت السيدة دلندا لارجش:
0: النضال السياسي، النضال النسائي النسوي، وزيد على هذاك النضال أو الحركة الكشفي. خلينا ساعة نوقف ونرجع النضال السياسي، مشاركتها على الميدان في المظاهرات اللي قادتهم واللي شاركت فيهم، مظاهرة جانفي 52 وعلى إثرها وقع إيقافها في مارس، ومن بعد سجنها هزوها إلى محتشد رمادة، لقات زعيم بورقيبة وشد لي بوزقرو والهادي نميرة. هي قالت، هي تقول بورقيبة قالها جابك أنت لهنا، قالت اللي جابك جابني. إيش معناها؟ معناها النضال كيفي كيفك، هذه الجملة معروفة عليها، وهي اللي قالتها اللي جابك جاب قدام بورقيبة الزعيم. هي زعيمة، راهي زعيمة سياسية باقيت في النسيان، وتوا بدينا معناها شوية هكا المؤرخات خاصة النسويات اللي من ما بينهم، ما نذكرش أنا كأستاذة التاريخ، وندفعوا بتغطية معنى تعرية الغطاء أو عن هذاك النسيان اللي تعرضوا له المناضلات في مراحل عديدة ومتعددة. آسيا غلاب لعبت دور كبير، راهي من المؤسسات للكشافة النسوي النسائي، راهي هي اللي أسست في نابل أول مجموعة تسمى مجموعة الغزال، الغزالات، هي مجموعة متاع شابات عمرهم من 10 إلى 14 سنة، وكانت معروفة في نابل بالقائدة، يعيطولها القائدة آسيا.
2: قيدي يا قيدي بيش نحكي لك حكايتي، حبي للكشفية غير مجرى حياتي،
0: لأنها في الأخر خاصة معناها في السنة هي من 51 راهي بدأت في العمل الكشفي، والعمل الكشف ما خلاهاش تثني الاهتمام بالنضال من أجل تحسين وضعية المرأة، سواء بالتوعية، سواء بحثهم على الحضور في الاجتماعات وفي خروج المظاهرات. العام كل شيء نقل رسائل أيواء المناضلين، راهي تسجنت في نفس الوقت هي وزوجها، عندها في الوقت هذاك ولد عمره 4 سنين وبنية عمرها 8 شهور، معناها

0: الأم والأب مدشونين، راهي تعديت قامت بتضحيات وصعوبات، لكن كنا ما نصفهاش تاريخ. لم نجد آسيا غلاب في حتى منصب لا سياسي لا إداري، راهي أول امرأة تونسية في مؤتمر صفاقس 55، مؤتمر الحزب الدستوري الحر، يقع انتخابها في المجلس الوطني، مجلس الملي كان يتم، أول امرأة. معناها كلهم اللي ناضلوا من أجل الوطن كان نضالهم متقاطع مع قضية المرأة، لأنه هناك تقاطع واشتراك، ولا ما تنجمش تأسس، أنت تأسس لوطن يدار سياسيا سليما إذا كان نساء منسيات على الهامش. فريت حتى اللي تشاركوا وقع تهميشهم، والمبدأ ترى وكتبت عليها إحقاقا للحق، قلت لك الطالبة هذه عملت الماجستير، وليلى العبيدي في قاموس صغير، قاموس للمناضلات التونسيات، فاش الإنصاف توا أخيرا تم إذا ما بين نساء تونسيات، وقع اختيارها ضمن قائمة اسمهم وصورتهم على طابع بريدي.
1: لم تكن آسيا غلاب مناضلة في العلن فقط، كانت أيضا امرأة الظل، تأوي المناضلين، تنقل الرسائل سرا، تحشد المتظاهرين، وتخفي الخوف خلف إصرار لا يلين، إلى أن جاءت مظاهرات 1951. لحظة مفصلية دفعت فيها آسيا غلاب وزوجها ثمن خيارهما. تم اعتقالها مع زوجها ونقلت بين عدة سجون، تاركة أطفالها صغارا تحت رعاية أهلها. لم يكن الفراق سهلا، لكن القناعة كانت أقسى من الألم. خاطبت لحبيب بورقيبة الند للند في لحظة تختصر شجاعة امرأة رفضت أن تكون رقما في الهامش. كانت تلقب بالقائدة في إشارة إلى إخلاصها واستمراريتها في التوعية والتحسيس وإيمانها العميق بفكرة الاستقلال والوطن. وقد توفيت آسيا غلاب بعد مسيرة حافلة من النضال يوم 28 فيفري 17 و2000. ورغم هذا المسار النضالي الحافل لم ينصفها التاريخ. بعد الاستقلال لم تتولى آسيا غلاب أي منصب رسمي، في مفارقة تعكس كيف كافأ التاريخ بعض أبنائه وتجاهل آخرين. آسيا غلاب ليست حالة معزولة، بل مثالا على جيل كامل من المناضلات كتبن التاريخ بأجسادهن، لكن أسقطت أسماؤهن من المتون الرسمية. آسيا غلاب امرأة لم تطلب مجدا ولم تنتظر منصبا، لكنها منحت الوطن ما يكفي ليظل اسمها قائما.
2: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
3: إعداد وتقديم وصال الكسراوي. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزميلي. إخراج مروان البدو.
2: حماة وطن. إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، ونجح في هذه المناظرة 17710 من جملة 62497 مترشحا. تم توجيه 5317 منهم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وقد تصدر كل من التلميذ يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، والتلميذة سلمى فادي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنياً على مستوى الكمية المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب على الصعيد الوطني. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن اعتماد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتاراً. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال وفق ما أفادنا كاتب عام البلدية محمد لزهر تليلية. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة يهدف إلى سحب الذرائع من الكيان الصهيوني في إطار خطوات تمهيدية لنقل إدارة القطاع. هذا وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذه الخطوة تأتي في سياق تهيئة الأجواء لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسلمها زمام الأمور، مضيفا أن الحركة قد نفذت كل ما هو مطلوب منها معتبرا أن ما تبقى من خطوات يقع على عاتق الدول والوسطاء والكيان الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: عشوية سيف،
5: عشوية سيف،
4: عشوية سيف،
5: عشوية سيف
4: على موجات
5: إذاعة

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. عشوية طيف تنطلق الآن مع بعضنا إن شاء الله إلى غاية الساعة الثامنة من أمسية هذا اليوم. عشوية طيف بديتوا بشوية بشوية تتعرفوا على مختلف الأركان. الأركان صيفية بامتياز، نمشيوا للمهرجانات الصيفية، نمشيوا للمواعيد الثقافية اللي عودتكم فيها الحقيقة كل يوم اثنين، مش فقط في عشوية طيف. الأركان اللي تعودتوا بها ركن الطبيعة مع ناتوروباث دكتور حاتم بن يوسف، الركن متاعنا اللي هو كتاب الأسبوع مع صديقتي ريم الكافي، أكيد باش تكون حاضرة معنا باش نقدموا كتاب، وهذه الحقيقة عن اقتناع شخصي، وإنه مش في الصيف فقط، يعني على كامل مدار العام يلزمك التشجيع لانسيتاسيون بوغ انسيتي نو زيليف نو ستيديون واللي يسمعوا فينا زادا على حب القراءة. كيفاش هذيا؟ من خلال اقتراحنا من واقتراح كتب قدمهمنا ريم الكافي، والحقيقة تشوقنا من خلال ما تقدمه لنا. قول لكم مساء الخير لمن يطيب بهم المساء، مساء الرضا، الرضا لمن هم أنقيا بأخلاقهم وبياض قلوبهم، مساء الزهور بألوانها الزاهية، مساءكم سعادة وراحة بال. هذه الأمسية اللي نقرأ لكم فيها كتبهن سي العامري محمد، مساء النور سي محمد، شكرا ليك، شكرا ليكم، تحية توصلكم من عندي أنا ليلى سميدة، من عند عايد جندوبي، ألفة معنا في عملية التنسيق، ألفة بوهشة، وبتبيع معنا سلاح الشرني مش بعيد علينا برشا، يراقبنا البث متاعنا مباشرة من القاهة الفنية. خمسة دقائق بعد الخامسة مساء هات نبدأ بالأنغام بارتي لولانية، باش نركزوا برشا على الأنغام. ألفة تقترح وأنه ندمج الأغاني الشبابية، علاش لا؟ إن شاء الله تكون موجودة الأغاني الشبابية في حلقة اليوم، لكن هات نبدأ من البداية، هات نبدأ أنا شبر مشتلكم في لقائنا اليوم. هو الحقيقة برشا عناوين برمجتها في ركن عشوية الصيف، هات نسمع من الأنغام اللي حبيتوا انه نبداو بها. الفنان الراحل اللي رحل عنا في الفتره الاخيره عبد الهادي بالخياط يقول لنا ما منك زوج، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل من هو يتبع فينا في الاستماع على راديو الكيف.
1: سقلي اخي وصديقي ما منك زوج.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله الطريق آمن للجميع. اليوم موضوعنا ظاهرة تكثر برشا في الصيف، هي ظاهرة احتلال الرصيف. شنو التأثيرات السلبية على الحركية المرورية؟ سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير إقليم المرصد الوطني لسلامة المرور. مرحبا بك سيد العقيد.
2: هي طيبة لكم سي توفيق ولكل مستعملي الفضاء المروري. كيف تعرف سي توفيق، في الصيف يكثر وتستفعل ظاهرة احتلال الرصيف. هو الرصيف في الأصل راهو معمول للمترجلين، الأطفال، كبار السن، التامذة، العائلات، لكن للأسف نشوفه برشا مرات العديد من المحلات تحط السلع نتاعها ولا الكراسي والمعدات فوق الرصيف. هكا المواطن يلقى روحه مجبر يهبط للطريق ويمشي وسط السيارات والدراجات. التصرف هذا يمكن يبان عادي ولا صغير، أم ينجم يعمل مشاكل كبيرة ويعرض حياة الناس للخطر. طفل ولا شخص كبير في السن ولا حتى أمه مع صغيرة ينجم يلقى روحه في وضعية خطيرة بسبب غلق الرصيف. أصحاب المحلات عندهم دور كبير في الحفاظ على النظام والسلامة المرورية. صحيح كل واحد يحب يعرض بسلعته ويخدم، أما هذا ما يلزمش يكون على حساب سلامة الناس وحقهم في المرور بأمان. هذه دعوة لكل أصحاب المحلات التجارية باش نخلوا الرصيف للمترجلين ونحترموا الفضاء العام، الطريق للسيارات والرصيف للمترجلين، واحترام القانون مسؤولية الجميع.
1: ويبقى ديما الرصيف هو للمترجل مش للعربات مش للانتصاب، واحترام الآخر يبدأ من احترام أداب الطريق. شكرا لك سيد العقيد، وإن شاء الله ثنية تكون زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: ودائما نقول إن شاء الله ثنيتكم زينة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، سوقوا بشوية بشوية وتوصلوا بقدرة ربي. مادام تمشوا وتسمعوا راديو الكيف والغنيات اللي قدموه لكم مع راديو الكيف، ما تنجموا كان تمشوا ثنية هكا بشوية بشوية وتتمتعوا مع ما نقدمه لكم من مادة إعلامية وما نقدمه لكم من أنغام. خليني نقول مبروك للتلميذة مريم البوزيدي، التلميذة اللي تحصلت على أعلى معدل في ولاية باجة في النوفيام. مبروك يا مريومة، مبروك ليك النجاح الباهر هذايا. المعدل متاحة 18.28، وهذه فرصة باش نقوله مبروك لوليداتنا التلميذة الكل اللي خرجت النتائج متاع السيزيام وزيدة خرجت نتائج النوفيام، يعني باكورة العمل متاع عام كامل يتوج بالنجاح. مبروك للعائلات الكل. صاحبة زيدة أفضل معدل في السيزيام تقول وإنها تطمح اللي إنها تكون طبيبة إن شاء الله يا ربي، علاش لي بالأمل وبالطموح تحقق إن شاء الله أمانيها. مبروك لها. التلميذة سلمى الفيدي صاحبة أفضل معدل في مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية، الحصول تقول الحصول على معدل 19.20 من 20 هو نتاج عمل متواصل من السنة التحضيرية. ووالدة سلمى عبرت عن سعادتها وسعادة بنتها بالتفوق اللي حققته، وقالت إنه هذه بفضل توجيهات ومتابعة كل الإطار التربوي في المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، واللي بذلت فيه زينة مجهود كبير طوال 6 سنوات إلى جانب الإحاطة النفسية المتواصلة من العائلة. والبنية عبرت على رغبتها في دراسة الطب وعن شغفها بهالمهنة هذه، وأكدت وإنه العائلة باش تعمل جاهدة على مساعدتها في تحقيق حلمها حسب ما صرحت به البنية سلمى فيدي. مبروك لسلمى، مبروك للكل اللي نجحوا في السيزيام، مبروك اللي نجحوا زادة في النوفيام، وإن شاء الله بعد شوية نحاولوا أنه نتحصل ونتصل بال الفائزة على مستوى قلت ولاية باجة في النوفيام. نطلبوا الوالدة متاحة وإن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق لوليداتنا الناس الكل اللي نجح في المناظرات هذية، اللي نجح لي من أجل دخول لي المعاهد النموذجية وإلا اللي نجح حتى عادي، مبروك لكم النجاح. المهم المهم أنه تواصلوا في المسيرة متاعكم تاع نجاح، وإن شاء الله بقدرة ربي كل واحد يوصل المبتغى. اللي ما نجحش ماهيش نهاية العالم، العام الجاي نعود والكرة وننجحوا قدرة ربي. 22 دقيقة بعد الخمسة مساء، مازالت أنغامنا توصلكم على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: والكاف. صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. توقيتنا 5:30، وكيف ما سبق وعدكم وإنه في هذه الأمسية باش تكون لنا عديد المحطات مع مختلف الأكتواليتي اللي تعيشهم تونس هذه الصائفة. وقت نقول الصائفة نقول أكيد المهرجانات، والمهرجانات تقريبا في كل مكان في كل نقطة من الجمهورية التونسية. وانا يحضر معايا السي حمادي القديدي، رجل السينما، رجل المسرح، رجل كل ما هو فنون جميلة، باش نتحدث اليوم على عديد المواعيد، منها ومن أهمها مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. هذا يترقبوه في إديسون جديدة تحمل رقم 39 من 11 جويلة إلى غاية 15 أوت 2026. سي حمادي، مساء النور.
2: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بالبرنامج نتاعك اللي هو ضرورة نقوله بالفرنسية انكونتورناب، لأنه يعطي الحدث في وقته والناس في حاجة إلى معناها المعلومة فيما يخص الثقافة بصفة عامة، مش موسيقى بركة.
1: نعم،
2: نتصور
1: نعم.
2: معناها الفن كي يبدأ حاجة راقي ومحضر وفما بلوس زيادة يعمل الحدث.
1: وما أحوجنا اليوم في تونس، ما أحوجنا إلى الثقافة، ما أحوجنا إلى السينما، إلى المسرح، إلى الفن، إلى الموسيقى اللي تهذب الروح. سي حمادي، سا بون روتور، أنت كنت في جولة حلوة في باريس.
2: جولة معناها ثقافية 100%، معناها ما مشيت لا عملت شوبينج ولا عملت حتى شيء.
1: نعرفك انت
2: توجهت للمعارض
1: وللمتاحف،
2: معناها الأفلام، رغم اللي تعرف الأفلام يخرج كان في أكتوبر متاع كان، ولكن فما أفلام، وخاصة معناها اللي هاللي سبيكتاكل كيما معرض اليابان، معناها في روعة. شفت آخر حاجة كما نقوله شفتها هو معناها فرجة كاملة على التيتانيك، معناها بتاريخه بجزئيات، وخرجت برشا منهم على الوسائل الاجتماعية. معناها مخدوم يعملوا برامج مخدومة تجيب الفايدة، غالية شوية
1: أي.
2: أنا نعترف فما غلو، كل عام يزيدوا في الأسعار، كل عام معناها يزيدوا على قيلة 2-3 أورو، معناها جري. ما الحاجة اللي باية أنه يعطيك حاجة في المستوى اللي أنت تترقب فيه، من ناحية التنظيم، من ناحية المحتوى، من ناحية الفضاء، من ناحية حتى السيكوريتي، حس اللي معناها كل شيء، الكوابل، الخيوط الكهربائية،
1: يعني تحس أنه كل شيء متناغم في خدمة الثقافة، وتجند كل يعني فرنسا وباريس كاملة من أجل الثقافة، خاصة في الصيف.
2: خاصة اللي زانونيم اللي متعرفهمش هم كل يخدموا، أنا اتفاه بالـ100 بالـ200 واحد يخدم وهو يخلصوا زيادة، ما هوش بنيفول 100%، ولكن تحس اللي كل واحد في مكانه، كل واحد يعطيك المعلومة، كل واحد يعمل لك الإضافة، المعاونة، يحطك في جو، معناها تنسى قداش خلصت
1: والله. لي بالحق هما ويعطيهم الصحه بالحق، يا ريت احنا ناخذوا عليهم.
2: اللي موجوده في الداخل المتاحف زاد، فما جديد، فما ديما فما معارض جديده.
1: نعم،
2: وهذا هو اللي لازمنا

0: زدنا نعموه في تونس وفي كاف والكل، انه نجيبوا حاجه جديده معناها دي، لانه المواطن يحب يعيش معناها الثقافه ولكن بجديد زاد، مش كان حاجه معروفه شفناها. عندنا فنانين حق عنده مستوى كبير عالمي، ولكن جي تشوف تقدم الميم سبيكتاكل غنيات
1: انا على مستوى جوستومون سي حمادي، انا على مستوى العالم. وانا الجمعه اللي فاتت كنت سعيده جدا وانه كان ضيفي لهنا في عشويه صيف الفنان العالمي زياد الزويري، واللي كان حديث شيق معاه. زياد اللي عمل ميتن موسيقي على آلة الكمان، ميتن عازف على آلة الكمان وفتح بها في سوسة جوستومون بحذاكم. مش بعيد برش على سوسة سي حمادي، نتحدث عن المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم.
0: والله أنا زيت وماني متعطش ياسر، خاطر ريت من الحاجات اللي شفتها في الأوبرا بتاع تونس في المدينة، هو الأوبرا بتاع ديدون أنا عجبني ياسر. فما ابتكار، فما جو سهام بالخوجة بين سور، وخدمة جماعية وبتاع أسرة، خدمة بتاع أسرة، وفي متناول الإنسان اللي ما يفهمش الأوبرا. أنا بوس بلي النص لازم الواحد يقرأ ترجمته العربية والفرنسية، ما الخدمة الكل على السين على الركح، أنا شيء كبير ياسف، يوصلوا أمام فوق المئة واحد. أنا تصور، أنا قلت لهم صحابي، قلت لهم بربي 20 ولا 25 و30 الناس كل، أنا خليت 30 ولكن فما اللي خلاه 20 ويفيد لبلاس قعدت فارغة خدم كالوركيس. كيفاش؟ قلت لهم بربي 30 دينار ان جراند اوبرا في 100
1: عازف على آلة الكمان. نعم نعم،
0: حلوة ياسر،
1: اي سيتي مانيفيك.
0: ونترقب في حاجات هاي، لان مغروم بالسينما ان شاء الله نشوف حويجه عجبتني. معناها ابي مزيك بالسينما اللي تعرفني انا
1: نعرفك مغروم برشا بالسينما، وانا قدمتك على انك
0: تاع اليود ونشوفوا شويه انيو موريكوني، معناها هذول لي بوند اوريجينال تاع افلام. انا واحد من الناس معناها ما عادش نخمم على الوقت ولا على الترانسبور ولا على التعب ولا على التذكره، لانه معناها ثقافه كامله. وحاجه اللي نبهت عليها في الوسائل الاجتماعيه، قلت لهم راهو في الجم عندهم اكوستيك، صوت معز، مو تعرف هو استنوا في تياتر، يعني الصوت محليه يجيك صافي. راهو عمري ولا شفت حاجه بك المستوى معناها الراقي نتاع الصوت. صوت معناها لازم الناس معناها تصرف على هذا، انه تشوف عرض معناها في المستوى، ولكن زاد تقنيا فضاء نتاع الجم وحده. نعم،
1: وذيك علاش سي محمد، هذيك علاش سي حمادي القديدي هو يعني على مستوى عالمي، لانه احنا اليوم رانا نتحدث عن النسخه 39 للمهرجان الجم الدولي. سي ان فيستيفال انترناسيونال، يزم يكون على هالمستوى هذايا، يزم يكون على ربما على الجوده هذايا، سينو ما ياخذش هكا التيتخ نتاع المهرجان الدولي. إلا اللي عجبني السنة وإنه فما نقطة انطلاق الحافلات من وزارة السياحة في تونس، باش يكون الغاسمبلومون تجمع قبل نهارة العرض 7:30 بليتو 5:30 متاع العشية، باش يوصلوا أتون في وقت العرض في الجم.
0: كان خمو في الترينو نقعد ديما في سوسة، ديما نحس روحي ناقصين حويجة، أنه ما أنا حبيت أن الترينو اللي كان يخرج من تونس يقف في قلعة صغيرة باش يهزنا الناس اللي ما يحبوش يمشيوا بكرهبهم، يخليوا كرهبهم بعد المحطة متاع قلعة صغيرة ويمشيوا ويظهروا ويرجعوا. أنا والله هذوما نجموا نداركوهم. أنا واحد من الناس نرضى نمشي غادي ونبات حتى الليلة غادي، أعطيني بركة نبدأ في ظروف معناها تاع تنظيم، وكما تعرف الجم معناها معروفه بالتنظيم نتاعها، القاعده نتاعها واحد يجيب معاها معناها بوف ولا كليم ولا زربيه ولا حاجه باش يلقى الراحه نتاعو، وشويه شويه ماء باش يسحق باش يعطش ولا حاجه. معناها جو كم جو كم والفضاء فضاء محلى ولا يحزن عليه في العالم انه في فرجة نتاع الجم وحدها تقعد وهنيئا للاهالي الجم خضر على القليله في الشهر شهرين هذوما خليه يتمتعوا خليه يشوفوا العباد يجيوا الناس يعرفوا شنية مدينة الجم وشنية خصوصيتها وخاصة المتحف نتاعها الأثري خارق العادة.
1: نعم على كل احنا سعداء جدا وانه عندنا هالمتحف الجميل هذي كيف ما كنت تحكي سي القديدي متحف الجم هذي راهو متحف على المستوى العالمي واحنا اليوم وقت نتحدث عن المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية نتحدث عن الجم الثقافية السياحة الثقافية الموسيقية فدا الراقي هذي متاع المناسبات هالموقع الأثري القصر الأثري بالجم اللي عنده أصبح عنده الصيت العالمي مش فقط على مستوى تونس فقط
0: ولا دخل وهنيئا لحافظ المقن اللي عنده عرض يوم 12 أوت معناها يخدم بقلبه كما يقولوا ويحضر ديما في الجديد ديما اللي ناديه عنده هو هذا نحييوه معناه والتونسي عنده ما يقول في الميدان السيمفوني ميدان الموسيقى الراقية وإن شاء الله سلا ديما احنا في تألق لأنه شعب يذوق الموسيقى أو يذوق كل شيء معناه يولي يحب كل شيء يولي يحب السينما يولي يحب المسرح يولي أنا قلت لك ما نفهم حد شيء بالقدية في الأوبرا مي دي دويني معناه حببني لأنه فما خدمة قامت بها المجموعة متاع بركوزة معناه سيام بركوزة معناه نحييهم وسمعت حتى اللي فيديو متاعها تتكلم معناه ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة تنتج من ليل النهار وكنت السفرات والعلاقات والعقود المبرومة باش تعمل معناه ساعة ونص بركة راهو سي انكرويابل قديش صرفت وقديش المجموعة هذه قديش حطت من وقت من فلوس من طيارات من سفرات باش تتقابل وتعمل حاجة تصرفها.
1: نعم شكرا سي يا حمادي القديدي نقابلوا جمعة جاية إن شاء الله في ديما في التظاهرات السينمائية والثقافية. تحدثنا اليوم عن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية اللي ينطلق نهار 11 جويليا واللي يعتبر حدث ثقافي استثنائي في تونس يقام سنويا داخل قصر الجم الروماني التاريخي وهذه اللي يمزج بين عراقة التراث المعماري سحر الموسيقى الكلاسيكية والسيمفونية العالمية. شكرا لك سي حمادي يعطيك الصحة.
0: شكرا
1: مواصلين مستمعينا الكرام في ساعتنا الثالثة ذكركم وأنه باش تكون لنا زادة ضيفتنا باش تعطينا أهم ما جاء وتمخذ عن الندوات الصحفية لمهرجاناتنا الصيفية هذه ضمن ركن ليالي المهرجانات في عشوية صيف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كاس، إذاعة الكاس.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. عندي بلاغ بربي باش نقدمه بكل حذر. فما دوسي ذا اليوم الصباح، فيه وثائق مهمة جدا. الدوسي هذايا على ملك وعلى اسم السيدة ابتسام العمري، والدوسي لونه أصفر وبربي اللي تحصل عليه يا إما في سيارة أجرة وإلا في أي مكان. الدوسي هذية يتابع للسيدة ابتسام العمري، كما قلت دوسي فيه أوراق مهمين جدا، فيه وثائق مهمة جدا على لصاحبته ابتسام العمري. وقلت إنه الدوسي هذية الأصفر، اللي تحصل على الدوسي هذية رجاء تتواصلوا معنا، يا إما تكلمونا مباشرة على عنوان مقر إذاعة الكيف، وإلا تو سامبلومون إذا كانوا أنتم أقرب تتصلوا بنا وتجوب حدنا اللي تمدونا بالدوسي هذية مباشرة في مقر إذاعة الكيف. وشاكرين لكم فضلكم، لأنه ساعات يعني فما أوراق، خاصة نعرفوا أنه في كل فترة الحقيقة خاصة في الصيف فما أوراق متاع امتحانات، فما أوراق متاع طبيب، فما أوراق متاع واحد باش يعدي ربما مناظرة. دونك الأوراق هذوما مهمين جدا. 51 دقيقة بعد الخامسة مساء، مازالنا مواصلين معاكم سامعين الكرام. اليوم في فقرة بالطبيعة مع دكتور حاتم بن يوسف ناتوروباث، باش نتحدثوا على المنافع متاع العسل. ما يخفاكم شنو العسل عنده برشا منافع، لكن ان كونتربارتي العسل راهو زاد عنده المدار نتاعو سورتو على مرضى السكري. هذا اليوم باش نتحدثوا فيه المنافع نتاع العسل، وكيفاش نجموا وناخذوا حذرنا من الاستعمال المفرط للعسل. اذا كان يهمكم الموضوع هذا بالطبيعه تبقوا معنا في ساعتنا الثانيه. هذا باش يكون حديثنا مع نوترو ناتوروبات دكتور حاتم بن يوسف. شواصل مع الأنغام، أنغامنا صيفية، أنغامنا تتغير تتلون الأنغام متاعنا. باش نهزكم لسنوات السبعينات، ربما برشا اللي معنا في استوديو ما خلتوش على السبعينات والأغاني السبعينات. أنا باش نسمعكم فرقة لبنيام، لفرقة لبنيام اللي قدينا معها صورنا، قدينا معها بداية المراهقة متاعنا. نسمو ريفر بابيلون.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج، وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنياً. بولاية سليانة تذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 65.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين قد تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذ سلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى غاية اليوم المرتبة الأولى وطنياً من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 مليون قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوارية، التي أشارت إلى تقدم موسم الحصاد بنسبة 70%.
3: ولاية باجة هي في عملية التجميع تقدمها محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع، كميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صل، والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح لي. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار. صعيد الوطني احنا الى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات انهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة الكاف سليانة جندوبة بنزرت زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
1: من جهة ثانية، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب على هامش زيارتها اليوم إلى ولاية باجة، أكدت أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينارا للقنطار بباجة، مشيرة إلى أن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت. من جهته، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الدجبي إلى التحلي بالمرونة في عملية تعيير الحبوب وأخذ العوامل التي لا دخل للفلاح فيها بعين الاعتبار. إلى ولاية جندوبة، أين تقدم موسم الحصاد إلى غاية الخامس من جويليا الجاري بنسبة 90%، حيث تم تجميع أكثر من 916,000 قنطار من الحبوب، فيما تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالجهة تنسيق تدخلاتها مع بقائها في حالة انعقاد دائمة في إطار تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي والتفاصيل.
4: اتخاذ بعض الإجراءات خاصة على مستوى الغابات، يعني تحرسك المزارع المتاخمة للغابات، حماية المصبات العشوائية المتاخمة للغابات وحراستها المستمرة، وإنجاز سوات الترابية بينها وبين الغابات، تهيئة طرائد النار وتنظيف المسالك بالمناطق الغابية مع إعطاء الأولوية للمناطق الوعرة، إجراء أخرى هو تركيز وحدات إنذار مبكر متحركة من قبل حراس الغابات وصيانة أبراج المراقبة بالغابات، ودعوة إستاج لتفقد الأسلاك العابرة للغابات تنجم أن تسبب الحرائق. وبالتبعية تم قرار مواصلة العمل بقرار منع التخييم بالغابات خلال الفترة الصيفية. حاجة أخرى مسح الحواشي وتركيز مراكز متقدم الحماية المدنية بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق، مراقبة تسرب النار من حرائق الغابات لشرط الحدود، لبقاء على اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حال انعقاد دائم.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتاراً. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية والتوزر وقبلية. نائب مجلس الإقليم الأول عبد القادر العبيدي والتفاصيل.
5: وضع استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية محافظة على البيئة، وفي نفس الوقت اللي لنطاق الإيجاب بتاعها يمس المواطن أو الفلاح في الجهة، إطار تحقيق على تنمية عادلة في معتمديات ولاية الكاف ككل، خاصة في الجهات اللي تأثر فيها التغيرات المناخية أكثر، مثال جنوب الولاية اللي ربما مش صحر، يعني كيفية وضع استراتيجية للمحافظة على الثروة المائية، إنشاء يعني بحيرات جبلية، كذلك يعني إرجاع نبتة التين الشوكي. وفي الإطار هذا يعني اليوم جلسة يعني كان برنامج إرادة في جزء ثاني اللي حاضرين فيها شباب أصحاب الشهادات العليا والمتخرجين من مراكز التكوين المهني، اللي بها مقترحات مشاريع تكون ناجعة من طرف الباعثين هذوما، خاطر ثم 5 مليارات تكون نسبة التمويل للمشاريع هذه.
1: توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنياً في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديراً لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق الكاتب العام لبلدية السرس محمد الأزهر التليلية.
6: بلدية السرس تحصل على جائزة أنظف بلدية لسنة 2025 مع جائزة مالية ب100,000 دينار. الجائزة هذه هو مجهود مشترك ومجهود يومي لمجهودات تقوم بها عملة البلدية عملة النظافة. الجائزة هذه هي جائزة أنظف بلدية مساهم فيها مواطن السرس دائما يدعموا في العمل والمجهود البلدي. الجائزة هذه هي جائزة رمزية وبهية معناها البلدية السرس، أما راهي مجيدنا كان أنه نعملوا أكثر باش نكونوا العام الجاي خير من ناسنا ونكونوا في المجالات كلها نكونوا حاضرين. مدينتنا هي أنظف مدينة إن شاء الله ديما تكون متصدرة البوديوم.
1: إلى ولاية سليانة، أين يتذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، مما يضطرهم لاقتنائها من الصيدليات الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها وضعف قدرتهم الشرائية. ماهر الهماسي والنقل التالي.
7: يتحدث صاحب صيدلية وسط مدينة سليانة عن فقدان بعض الأدوية خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
8: ما نقص في الأدوية سواء في المستشفيات ولا في القطاع الخاص، الأمراض المزمنة زادة كيف زادة موجودة مثلا، حتى مش بالضرورة يكون غالي الدواء، يكون حتى ب 1200 فرنك ما تلقاهوش. بالطبيعي يؤثر على نفسية المواطن ويؤثر على صحته. راه ثم أدويات مثلا كي يقعد نهارين ما يشربهمش، لي بارامتر نتاعو بيولوجيك يدخلوا بعضه، يعني باش نعاود يرجع مع الطبيب بعد زيرو.
7: رحلة البحث عن الدواء يتحدث عدد من المواطنين.
9: أدوية الأنسولين مش موجود، فما أدوية نتاع القلب زاد ماهمش موجودين، أدوية الغصة صار فيه مونك مش ديما متوفر، تويكا ونرجع شوية.
10: بالنسبة للدواء الجري الدم هذيك مفقود، هاي العباد تلو جاي برا للسبيتار يعطيك أوردونونس اشترى من الفارماسي، تمشي الفارماسي ما تلقاش الدواء.
7: بين هذه الإشكاليات يبقى المريض الحلقة الأضعف، إذ يجد نفسه مضطرا إلى التنقل بين المستشفيات والصيدليات بحثا عن دوائه أو انتظار عودة التزود.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء العمل بنظام الحصة الواحدة، تختار العديد من العائلات التوجه إلى مدينة طبرقة للاستمتاع بالبحر والسباحة، وهو ما يضفي حركية ملحوظة على النشاط السياحي بالجهة. هشام الصغيري والنقل التالي.
11: تشهد شواطئ طبرقة خلال هذه الأيام إقبالا متزايدا من المصطفين الذين يختارون هذه الوجهة للاستمتاع بالبحر رفقة عائلاتهم. بعض المصطفين يتحدثون:
12: الأجواء لاباد، مدينة عارف، جبت معي العائلة في طبرقة كانت العاشرة، نروح الساعتين صغيرات وتفرد في الليل ساريات
13: طيطة بحيرة يلعبوا شوية هكا.
14: أما ما كان نمشي ديما بعد نص النهار دين، أما ساعات الصباح نمشي نستعد في البحر دواء ناقص نفسير، حتى كي تقلق وتمشي حتى ما تعومش عندك كيفش. سخان وتعطي نهبط لولي
15: نصيف نصيف كان في طبرقة، نشجع الناس باش تجي لطبرقة، الشط مزيان برشا وعائلي.
11: هذا ومن المنتظر أن تشهد الجهة خلال الأيام القادمة حركية سياحية إضافية تساهم في إنعاش بعض الخدمات السياحية على غرار الوحدات الفندقية والمطاعم السياحية والصناعات التقليدية، تزامنا مع فعاليات مهرجان الدولي للجاز الذي أضفى حركية بشوارع المدينة.
1: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وأفادت الوزارة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. في مستجدات العالم، استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة اليوم من تحت إنقاذ منزل في مدينة غزة، جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال. سياسيا، أعلنت حركة حماس اليوم أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة يهدف إلى سحب الذرائع من الكيان الصهيوني في إطار خطوات تمهيدية لنقل إدارة القطاع. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج، وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنياً. بولاية سليانة تذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: آشوی‌سیف
1: آشوی‌سیف
0: آشوی‌سیف
1: آشوی‌سیف
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، نرجوكم في جزء ثاني من عشوية صيف. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا 13 دقيقة بعد السادسة مساء. زميلتنا فاتن بن عمر قدمت لنا نشرة الأخبار الجديد الجديد، ومع عشوية صيف نحاولوا أنه نواكب كل يعني كل الأنغام، نحاولوا أنه نعديوا الأنغام تاع الزمن الجميل بالشرقي بالغربي والأنغام الشبابية، لأنه تبوا فينا برشا شباب ونعرفوا انه عشويه تيف ويسمعوا برشا، وعندنا زيد شباب في الاستوديو او كابور لوغ فير بليزير. نذكركم انه بعد شويه انتبهوا، لانه بعد شويه باش نعلن على مسابقه والجائزه نتاعها 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف. السؤال انتبهوا منيح، السؤال على شنو انا حكيت في بدايه اللقاء مع ضيفي سيمو سي القديدي على أنا مهرجان. تحدثت على مهرجان الدول لموسيقى الموسيقى السيمفونية بالجم، وإلا أحكيت على مهرجان الجاز بتبرق. سؤال يظهر لي أكثر من هكا يعني مرونة ما فهمناش. المسابقة جايزتها 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. على شو حكيت اليوم مع ضيفي في بداية اللقاء؟ حكينا على المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وإلا حكيت على مهرجان الجاز بتبرقة. مستمعينا الكرام، الجديد الجديد للفنان الشاب على الدوام رغب علامة على موجاتنا موجات إذاعة الكيف يغني لنا صدفة.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت. هيت نعود نذكركم بنص المسابقة متاعنا. هو ما هوش نص الحقيقة بقدر ما هو انتباه. إذا كنت تحبوا تربحوا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، تقولوا لي أنا مع على شنو حكيت اليوم في لقائي مع ضيفي اللي كان في بداية هذا اللقاء في ساعتنا الأولى. أحكينا على مهرجان الموسيقى الدولي بالجم للموسيقى السيمفونية، وإلا حكينا على مهرجان الجاز اللي يقام حاليا بمدينة تبرقة، المدينة الساحلية الجبلية الجميلة. ونتندون لي أبيل متاعكم، يعني اتصالاتكم الهاتفية باش تجاوبوني على السؤال متاعي. هيتنا نهزكم الدكتور حاتب بن يوسف نتخو ناتوروبات المختص في العلاج الوقائي والعلاج طبيعيا، ونتحدث على كل ما هو طبيعي ويليت دعوة الحقيقة من خلال الدكتور حاتب بن يوسف، دعوة وأنه الكلنا نرجع لكل ما هو طبيعي، مكلتنا طبيعية، الشمس متاعنا، الفيتامين متاعنا ناخذوها من الشمس مش ناخذوها أتخافير لي كومبريمي، وتوا أعز وقت وأنه باش ناخذو كل جرعة متاع الشمس من خلال ربما البحر ومن خلال الشمس سمتعنا الصيفية. دكتور حاتم مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخير ليلى،
0: مرحبا. طول البليزير بور موا دكتور حاتم، بتعرف انه نفرح برشا كي تكون حاضر معنا اليوم. دكتور حاتم باش نتحطوا في موضوع ما يقلش اهمية، نتحطوا انه العسل هو هل السائل الحلو هذية اللي يتصنع من النحل من رحيق الازهار حاجة طبيعية 100%. اليوم باش تحكينا على القيمة الغذائية اللي نعرفوها الكلنا، القيمة الغذائية والصحية للعسل. لكن واحد يقول لك اذا كان يكثر من العسل يمسات، اسكو باش نتحطوا على باش نتحطوا على المنافع تاع العسل، واذا كان عنده اضرار خاصه لمرضى السكري والا اللي كثر منه يومين. يقول لك والله انا نستعمل في العسل اموري مريقله، عوضت بها السكر الابيض اموري لاباس، يعني براتيكمون جيفيتي لو سكر. اسكو صحيح الحكايه هذيا والا لا؟ ردوا بينا حتى من العسل.
1: هما برشا اسئله توصلتني لي. اول حاجه نبدا بها هو معناتها حاجه طبيعيه من عند ربي سبحانه وتعالى. فهمتني؟ وناخذ سوره النحل، اذا مذكور النحل مذكور في القران، وان فيس دو سا فيه شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للشاربين.
0: اي
1: دونك اون ا تو دي هذا ربي سبحانه وتعالى يتكلم. دونك فوالا. دونك العسل ديجا سي سورس انرجي انكرويابل، معناتها للطاقه مثلا مش حاجه كيف، فهمتني؟ مضاد للأكسدة.
0: إيه.
1: اللي غيش في البوليفينول وفي الفلافونويد، معناتها سي فريمون ومضاد للميكروبيات. فوالا. السكر المشكلة نتاعو إنه إلي أن بوفوار سكرون تري امبورتون، معناتها كومون دير 80% من الكومبوزيسيون نتاعو براتيكمون سي دو سكر. دونك لهذا ردوا بالنا سورتو الناس ديابيتيك. الناس ديابيتيك اللي عندهم السكر ماذا بيهم، معناتها ما ولا سي تري بون الكونتيتي
0: يعني مرضى سكري اسكو ياخذوا السكر والا ايفيتي والا ياخذوه يعني بكميات معتدله؟
1: والله كيشتي دو تون تون تون، فهمتني؟ ما فيها باس، فهمتني؟ شتر مغرفه عسل سي با ولا سي با واحد ماش
0: شوي صار ما عارف مش ترى ما
1: عارف ما غادير مي با تو لي جور نون بلو. هي نورمالمون بور كالكان دو نورمال ماهوش مريض وكل شيء، مغرفه مغرفتين في النهار نتاع قهوه يزيو
0: فطور الصباح والا في العشيه ولا وقتاش.
1: فوالا، مش تاخذ مغرفه عسل وتاخذ السكر من بعد القهوه بالسكر وما نعرف شنو زيت السكر هذاك الكل راه سي با بون، فهمتني؟ اذا كان باش تعمل مغرفه ولا زوز نتاع عسل في النهار مرحبا، وتاكل معاه الغله سي با ان بروبليم، فهمتني؟ خاطر فوالا. مي التكثير من العسل مش باهي، خاطر كيما قلت انت معناتها تكثر من العسل انت تي ما توندي لا بيرش. دونك
0: هذا المثل نتاعنا اللي كبرنا عليه دكتور غي.
1: Voilà. Donc voilà tout ce qui tourne autour معناتها الحاجات اللي باهيه في العسل، وان بليس دو سا سي ان تري بون سيكاتريزون.
0: اي
1: كيبدا مع الناس قبل كانوا يستعملوه بوليسيكاتريز فهمتني. فوالا دونك انا اليوم حبيت ناكد على حاجه معناتها مهمه ياسر. انه برشا ناس اليوم شوفهم سيغ لي ريزو سوسيو ونحب معناتها اليرتي معناتها لي زوديتور باش يردوا بالهم راهو خاطر فما برشا ناس يبيعوا لكم في العسل اللي معناتها هي الفيستوريتي التونسيه الرقميه البوج نتاعهم واحد ما يكذبش فهمتني. يا دي زاناليز كيفو يفكتوي يا دي زاناليز كيفو فير مي المشكله لي زاناليز كوتشير فهمتني. المشكله بين الاوثنتيسيتي وال كومون دير الاوثنتيسيتي والكونفورميتي فهمتني. توي كنشوف انا مثلا سور لي ريزو سوسيو سي تو بيرمي ليلى
0: اي تفضل اي
1: فوالا سور لي ريزو سوسيو نشوف في ناس يخرج في يجيب عسل يقول لك هذا عسل حر ويبدا يحكي هذا استدر وهذه ما نعرف شنو وهذا فهمتني. لو بروبليم سي كو وقت يجيبك اللي يوري الورقه فهمتني فيها جوست دو زاناليز معناتها دو زاناليز كي ديمونتر فوالا سي لو تونور لا تونور اون او معناتها ليميديتي كي ندوا با ديباسي لي 20% فوار 23% فهمتني. ولا تونور اون سكر سورتو لو ساكاروز كي ندوا با ديباسي لي 5% وهذا اللي قاعد نشوف فيه حتى دي كومباني معروفين فهمتني.
0: والاسعار الى الحقيقه اللي يدخل يشك هو الاسعار لانه ما يخفيكش وانه اليوم السعر نتاع العسل الحره اللي متنح يعني بطريقه طبيعيه الكل ديباس 80 دينار 100 دينار 120 دينار. فما عسل اليوم كيف ما تحكي انت دور في لي ريزو سوسيو باسعار نتاع 60 نتاع يوصل حتى 30 دينار ما نتصورش انه هذا عسل دكتور
1: هو كي يشوف انا ما نجمش نحكم عليه من عسل خاطر ني جي با لو جو سوي با لابوراتوار ومانيش
0: بالمنطق اي
1: بار كونتر لو بري سا بيتر ان انديكاتيف سا بيتر ان انديكاسيون سامحني ça peut être une indication tâche note on m'a fait juste pour les 35 ou les 40 dinars un apiculteur تعرف نعم كم مسكين هو يكلك فهمتني ويشري ويعمل واحد وكل شيء وزيد اون بليس عندنا مشكله في تونس اللي اون امبورت مال دو ميال ومشكله لي زابيكولتور نتاعنا اللي كنت من السيد بالعرض يقولوا لابيكولتور
0: مربي النحل
1: ولا المنتجين نتاع النحل فهمتني. احنا في تونس عندنا سيشريس وان بليس دو سا عندنا دي فيروس دونك اون روش قبل كانت تجيب اونتر 15 و 20 كيلو فهمتي توي كيجيبوا في 5 6 كيلو فهمت دونك مسيك ماهمش واصلين كي تجي انت تبيع لي عسل تقول لي لي 35 و 40 دينار وتقول لي اصلي انا بور وتوريني ورقه فيها دوليني تقول لي فوالا لي زاناليز انا نطلب عليك دوتر زاناليز باش بور مونتري لا كونفورميتي لا لا لا كومون دير لوثنتيسيتي العسل نتاع العسل تقول لي عسل حر فهمتني. العسل الحر تي اون بو با لو كونترولي كوم سا العسل الحر يلزمو دي زاناليز بلوس ابروفوندي وفي تونس مالوريزمون تو باش ناخذ مثلا ريزونونس مانيتيك نيكليير لير ام ان ولا ان ام ار هذيا في تونس اون با لي زوتي فوا خاطر سا كوت تري تري شير فهمتني. اي سا سي لا ميثود لا بلو سور باش تعطي الاصاله نتاع العسل وان بلوس لاناليز بولينيك نتاع حبل اللقاح هذيك تعطينا حتى العسل منين جاي العسل الارض اللي جات منه ولا مشى منه العسل في العالم اجمع فهمتني. سي زان الاسلام مالوريزمون اللي با في تونس.
0: دكتور اليوم نتحطوا برشا انواع نتاع عسل في الربيع يقول لك العسل نتاع البرتقال العسل نتاع انواع نتاع ازهار في الصيف واحنا توا نحضروا في رواحنا في اوت انا نعرف القطفه نتاع العسل ربما اواخر جوي ديبيو نتاع اوت سبتمبر فما العسل الجبلي فما عسل السدر فما العسل الاسود اليمني هذيك برشا انواع نتاع العسل. انت ك ناتوروبات باش تنصحنا وباش تنصح المستمع اللي يسمع فينا توا
1: والله هو العسل كيبدا حر كل عسل
0: راه عنده منافع
1: المنافع نتاعو فهمتني. لكن باش نرجعوا لحكايه لي بري ونرجعوا لحكايه العسل تو مثلا باش تاخذ عسل مثلا نتاع كليف ولا رومارين ولا كالاتوس ولا فلور دورونجي كي تقول لي كيلو ب 70 ولا 90 الف موافقك فهمتني جو نو بو با اوثنتيفي لوثنتيسيتي نتاع ما نجمش نقول لك راهو عسل اصلي لكن تعطيني سوم هكاك 70 ولا 90 دينار بور سي جونر دو ميال ماشي معاك
0: اي
1: فهمت؟ مثلا جوجي بيك كيت ميال سورتو في تونس معناتها سي ميال رار فهمتني السدر كي تقول لي 100 150 دينار فوار فلوس لي ميال دو مونتاني نتاع الجبل فهمتني لي ميال رار هذوك نمشي معاك زاد كيف كيف هم بيجي تقول لي عسل سدر ب 30 دينار 40 دينار انا نسميه عسل نسميه غشل غش غشل مش عسل فهمتني دونك هذاك عسل ما شافش حتى نحله
0: اي لا بالحق يزال نردوا بين هذيك علاش راه في كل مره وفي كل مناسبه دائما سي بيان انه ننصح سي بيان انه نعمل هال الحلقات وهال لي انجيكسيون التحسيسيه هذيا انه باش زاد المو

0: البوانيت يلزم البلاد الاصلي اللي عسل كيما الورث موثق اللي هو با خاطر انا با مال دوميل دامبور فهمتني ما جاي من بلاد اسيويه ما غير لازم باش نسميها فهمتني الرقم نتاع اللو سا سي تري امبورطون فهمتني تاريخ الصلاحيه ظروف الحفظ والتحصيل الصحي للمستهلك فهمتني والله انا مثلا ما نعرفش با انا شفت انا بيل فهمت المينستر دو لاغريكولتور سي ا بوسيبيليتي دو فير ان لابيل كاليتي اوثنتيسيتي باش نفعوا لي زابيكولتور نتاعنا خاطر سي ان راس كي تنفوا ديسباريسيون مالوروزمون فهمتني ولا نعملوا لنا لابيلاسيون دوريجين كونترولي علاش ليه فهمتني تجي تقول لي عسل نتاع السدر نتاع الصدر نتاع الصدر ولا شنو
1: الصدر اي اي
0: نتاع الصدر
1: عسل الصدر وعسل الكليل اي وعسل الكلاتوس انواع يعني اي
0: فوالا وان بليس يجي يقول لك هو شوف العسل الحر كي نصبوا هكا ما يتقطعش فهمتني سي با سا سي با كوم سا كون فوا ان فري ميل فهمتني والفري ميل راه كي تحطه في الماء كي في الشتاء يكريستاليز
1: اي
0: فهمتني يكريستاليز اونتيرمون كي يكريستاليز الشطر نتاعو هذاك تلقاه مخلط
1: واللي يبقى كالعسل السائل هذاك هو الصحيح يعني
0: العسل السائل هذاك مع البرد العسل السائل مع البرد يا مسخن يا مخلط يا مغشوش
1: اي
0: فهمتني سي با بوسيبل خاطر الكريستاليزاسيون سي سي سي سي سي رياكسيون شيميك فهمتني العسل الحر يكريستاليز في البرد فوالا
1: داكور
0: الناس تقول لك لا العسل اللون العسل الحر يكريستاليز
1: اي
0: سي
1: اوتونتيك فهمتني دونك ردوا بينا اي ونستعملوه باعتدال شكرا ليك دكتور حاتم بن يوسف نتقابلوا الجمعه الجايه في مواضيع اخرى دائما كحصص ارشاد وتوعيه للمواطن اللي يسمع فينا
0: تحياتي لكل المستمعين
1: شكرا يسلم عليك سي العامري وكا كالعادة اي كالعادة كالعادة يقول لك جدودنا تعرف سي العمري يقول لك جدودنا كانوا يستعملوا في العسل ولا يحلوه او يسمع فينا يقول لك لا يحلوه لحد شيء خاطر جدودنا قبل دون لوطون سي العمري انه ما كانش فما ربما الغش نتاعنا اليوم دونك هذيك علاش قبل يقول لك في الزمن الماضي ما كانش فما تحاليل ورغم ذلك يقع الاستهلاك بدون تحاليل وجدادنا كانوا يفرقوا بين العسل الحر والمغشوش بالنار والتراب واليوم من العسل انا نقول لكم المخصوص ردوا بكم من لي ريزو سوسيو سورتو الفيسبوك وشو وعامل حاله العسل في الفيسبوك شكرا ليك دكتور يعطيك الصحه يعيشك بارك الله فيك نجموا تعاودوا تسمعوا التدخل نتاع الدكتور حاتم بن يوسف نوتر ناتوروبات مباشره على موقعنا الالكتروني radiokef.tn 33 دقيقه بعد السادسه مساء بعداش ناخذ 5 تليفونات كل من يحب انه يربح معنا 100 دينار جائزه مهدات من اذاعه الكيف نطرح عليكم السؤال على شنو حكينا اليوم حكينا على المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه بالجم والا حكينا على المهرجان الجاز بتبرقع اذاعه
2: الكيف صوت الشمال الغربي في تبرقع على الذبذبه 106.7
3: صيف آمن
4: لا تترك الأطفال دون مراقبة وأنت على الشاطئ برفقة عائلتك حتى في المياه الضحلة أو عند ارتداء توق النجاة وخاصة عند استعمالهم للعبهم البحرية دائما لا تترك الأطفال بمفردهم مهما بدا البحر آمنا
3: صيف آمن مع رفيق الجسمي
5: راديو كيف FM

عشوائية وما عليها العشوائية متاعنا، حتى الأنغام نحاولوا أنهم يكونوا يعني سينكرونيزي مع السيف. بحرية ما عليها الأغنية هذية، سيتان ديو، آخر أغنية وآخر ألبوم صدر للفنانة شيرين، ديو مع

0: غنية حلوة، غنية مزيانة هذية، باش ناخذ بخاطر زميلتنا ألفة بوعشة، ألفة من بكري وهي حطنا الأغاني الشبابية، نحبوا الأغاني الشبابية. إبان فوالا سيتي أن ديو من الأغاني الشبابية اللي يحبوهم الشباب متاع توا. نذكركم إذا كنت تحبوا تربحوا معنا 100 دينار من هدية إذاعة الكيف، ما عليكم كان تجاوبوني. حكيت اليوم في بداية اللقاء بتاعي في عشوية سيف، أحكيت على المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وإلا تو سامبلومون أحكيت على مهرجان تبرقة اللي ما زالت تدور فعاليته في مدينة تبرقة. تطلبوني على 78-227-700 ألفة باش تاخذوا تليفوناتكم، 5 تليفونات باش ناخذوهم. ألو مساء النور. مرحبا.
1: اهلا بك مدام ليلى.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. شكون معنا؟ تعاود لي الاسم لو كنت تسمح.
1: مديحه النعيمي من جريسه.
0: مديحه النعيمي من جريسه، مرحبا يا مديحه.
1: عايشك مدام ليلى. مهرجان الجام.
0: مهرجان الجام تبعت معايا من اللون مديحه.
1: اي
0: داكور. مهرجان، المهرجان الدولي للجام تقول انت. اي داكور. شكرا مديحه، تحياتنا الكل هنينا في مدينة الجريسة الجميلة. هذا التليفون الثاني، مازال تليفون، مازالوا 4 تليفونات. ألو مساء النور. ألو ألو
2: ألو عسلامة.
0: يسلمك مرحبا.
2: عايش مدام، عايش أختي.
0: مرحبا.
2: بدنا نشارك في البرنامج نتاعك.
0: ويه بتبيعة، مرحبا بيك. مرحبا.
2: عايشك بارك الله فيك.
0: الاسم لو كان تسمح الاسم.
2: بسمع بيدي ملكيف.
0: بسمع بيدي ملكيف، مرحبا يا بسمع.
2: عايش
0: عايشك عايشك. هاي يا بسمع،
2: المهرجان جاز بالكيف. بس بيت برقه قلتنا بالكيف.
0: سميح سميح يا بسمع. سميح انت تقول مهرجان الجاز.
2: اي
0: شكرا بسمة، ميرسي بوكو. شكرا على الاتصال. يعيشك. تليفون ثالث، بربي انتبهوا شويه، انتبهوا انتبهوا انتبهوا. وقت نقول انتبهوا دونك راهو بسمة مشيت في اتجاه غلط. شوفوا تليفون الثالث، قريت كيفاش نحب نربحكم بالكدا. الو
3: الو عسلام.
0: يسلمك مرحبا.
3: نسيم سبيعي من جريسة.
0: نسيم من جريسة. انت ثاني تليفون من جريسة اليوم. نسيم سبيعي. أي. مرحبا بكل اهالي جريسة ومرحبا بكل اهالي سبيعي. اي سي نسيم. اي سي نسيم، تبعت معايا ليميسيون من الاول والا لا؟
3: مش من الاول بكل.
0: باهي، مالك فيش باش تجاوبني كي مش من الاول يا نسيم؟ فما شكون هكا اهمس لك الاجابة؟
3: لا لا.
0: اي داكورد بي. الإجابة نسيم. الإجابة نسيم لو كنت تسمح.
3: ما مش مهرجان الجم.
0: بي باش نسجل اقتراح نتاعك، مهرجان الجم تقول انت.
3: اي
0: سجلت اقتراحك، شكرا يا نسيم، بارك الله فيك. نسيم السبيعي من جريسة. تليفون رابع ما قبل الأخير. الو مساء النور. الو وي مساء النور، إذا عرفت كيف معكم.
4: بربي كنت نكلم فيك، كنت نشارك نشارك مع مدام ليلى.
0: مرحبا ومرحبا وليلى معاك. مرحبا.
4: هاي لالا عايز.
0: مرحبا. شكون معايا؟
4: صليحة عياري.
0: صليحة مرحبا يا صليحة.
4: يعيشك.
0: منين تكلم فيا صليحة؟
4: يعيشك. من الكيف.
0: من الكيف، مين بالضبط في الكيف صليحة؟
4: الكيف وين الرمبة اللوطة، وين تحت الجزرنا.
0: تحت الجزرنا، نقولوا ابن خلدون هكا.
4: صحيتي.
0: مرحبا. مرحبا صليحة. مرحبا.
4: هاي
0: لالا. هاي هاك معايا في ذات الكيف صليحة. هاي الإجابة مدام صليحة.
4: الإجابة نتاع الجم.
0: مهرجان الجم. بي. مهرجان الجم تبعت معايا من الاول والا فما شكون مثلك.
4: اي تبعتيك من الاول.
0: مرحبا مرحبا بصليحه.
4: عايشه.
0: شكرا لك مدام صليحه، شكرا لك. تبقى معانا بربي في الاستماع في اخر قبل السبعه ونعطيكم الاجابه الصحيحه. شكرا صليحه، يعطيك صحه، بارك الله فيك. تحياتنا الكل هنينا يسمعوا فينا في الحي نتاع ابن خلدون. تليفون الخامس والاخير. الو
5: مدام ليلى.
0: مرحبا.
5: اهلا بيك. لاباس؟
0: الحمد لله وشكر لله. والله الحمد لله.
5: عايشك وبارك الله فيك على البرنامج الحلو.
0: العفو
5: على الاخر.
0: العفو.
5: ومزيك والاغاني محليهم محليهم محليهم.
0: شكرا يا لله، شكرا. هذيا من ذوقك الجميل. شكون معنا؟ عايز.
5: ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف، منين بالضبط؟ من الكيف يا ضحى؟
5: من برنوسة.
0: محظين على هنا في برنوسة. مرحبا بك. مرحبا. تبعت معايا من الاول ضحى؟
5: من الاول، من الاول انا ديما متابعه وفيه الحقيقه، ديما ديريكت معايا ذات الكيف.
0: يا ليلى دمتي وفيه لبرامجنا يا ضحى. هاي ضحى، مالا نتصوروا انه الاجابه باش تعطيها لي صحيحه ضحى.
5: طبيعه مهرجان الجم.
0: مهرجان الجم، مهرجان الجم الدولي.
5: دولي.
0: فوالا، يعطيك الصحة، شكرا ليك ضحى. يعيشك، ميرسي بوكو، تحياتنا كلها لينا في برنوسة. فعلا هو المهرجان الدولي للجم بسمة العبيدي، أنا حبيت أنك تكون معنا في عملية القرعة. بسمة تخرج بالقرعة، دونك مديحة نعيمي من جريسة، نسيم سبيعي من جريسة، صليح العياري من ابن خلدون بالكيف، ضحى شيرني، هذوما يدخلوا في القرعة. وقبل ما نكملوا الحصة نتاعنا أكيد أكيد أكيد باش نعطيو اسم الفائز بمية دينار مهدية من إذاعة الكيف. لحظات تكونوا معايا ريم حاضرة في كتاب الأسبوع.

0: طاقتك بسهولة.
1: فضلت البناء.
2: فضلت البناء. تتصل بالبلدية والبلدية هي اللي تتصرف تشوف حسب ما هو موجود. يا أما تمشي تقص يعني في المصب الموجود. والبلدية هي تتصرف في النفاية هذيك تهزها على حسابه.
1: إذا ما يطلبش وراق ما يطلبش تقديم وثائق معينة.
2: نفس الوثائق هو دليل إجراءات موجود استمارة تتعمر على عين المكان. وتقوم بها مصلحة النظافة ومصلحة الاستخلاص والتنفيذ كيف كيف. أنا فيها إجراءات مش معقدة. تعمير استمارة يمشي البلدية يعمر استمارة موجودة على ذمته موجودة في مكتب الاستقبال. أساسا تتضمن رقم الهاتف والعنوان اللي موجود فيه. الاستمارة هذيك تتعدل مصلحة النظافة يأشر عليها رئيس مصلحة النظافة تمشي لمصلحة الاستخلاص.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
3: تحية سي محمد طاهر علي اللي يحضر معنا الحقيقة في الإعادة في الغبريك وثيقتك بالسهولة. من الغبريك هذه نمشي بكم لركن آخر تعودتوا به كتاب الأسبوع. واليوم ريم باش تكلمنا من مدينة بنزرت الجميلة. إن شاء الله إجازة ممتعة ريم. ريم سنور.
4: ليلى ومساء الخير والأنوار لكل مستمعي إذاعة الكيف.
3: غيبت علينا اليوم ريم ميسالش. مسبوح ليك ميسالش. تعبتون مربين ويحق لكم هل الإجازة ويحق لكم الاستجمام والراحة. كتابنا اليوم من بنزرتي ريم.
4: كتابنا اليوم والله به برش على خاطر ديما الإنسان عنده وقفة تأملية بينه وبين ذاته ديما كالعادة باش الإنسان يحلل شنو اللي عمله صحيح شنو اللي عمله غلط كيف يجد ذلك التوازن النفسي. ديما هذا الموضوع مطروح علاش على خاطر الإنسان إذا لم يجد ذلك التوازن النفسي سيقع في العديد من المشاكل اللي نشوفوا فيهم في روايات. ورواية دائما نقول بأنها تعكس المجتمع وتعكس الواقع وأيضا تعكس عمق الذات البشرية. كتابنا اليوم لتشيكوف العنوان متاعه هو الراهب الأسود. شخصيات الكتاب عنا كوفلين عنا بيسكوتوسكي وعنا تانيا. بطل الكتاب هو كوفلين اللي معناها عانى اليتم منذ صغره فتكفل بتربيته صاحب والده اللي هو اسمه بيسكوتوسكي وتزوج ابنته التي تدعى تانيا. هذا المربي الذي يمتلك حديقة شاسعة ويعمل عشقها عشقا معناها عشق كبير الحديقة أمتاعه زرع في نفسي هذا البطل اللي هو كوفلين اللي هو عبقري وإنسان خارق للعادة وإنسان معجزة يستطيع أن يغير المجتمع ويستطيع أن يكون إنسانا أكثر من فاعل في هذا المجتمع إلى أن صدق هذا البطل ما قاله المربي ومعناها أبو زوجته تانيا. في الواقع هذا البطل هو عنده مرض نفسي اللي هو جنون العظمة الذي غرس معناها بين ثنايا نبضه منذ الصغر اللي هو بالفرنسية ميغالوماني. هذا جنون العظمة جعله يرى كل من حوله أقزاما إلا هو فهو ذلك العملاق الذي يجب أن يضحي لأجل المجتمع يجب أن يضحي لكي يتغير هذا المجتمع حل أفضل. هذا الجنون أصبح هلوسة وبدأ يرى راهبا أسودا يأتيه ويقول له نفس الكلام عبارة على المربي وهذا الراهب وجهان لعملة واحدة مما زاد في الزخم الخيالي لهذا البطل ومما زاد أيضا في جنون العظمة فأصبح إنسان غير عادي وينتهي معناها مشكلته بمأساة كبيرة جدا اللي هو بعد البريئة من هذا المرض أرجع التهم لزوجته ولوالد زوجته واعتبرهم اللي هما سرقة منه تلك المعجزة وأصبح إنسانا عاديا لا جدوى منه ولا منفعة منه. نرجع لهنا ليلى إذا كنا باش نشوفه معناها اللب الموضوع شنو اللي الإنسان يهرب من الواقع من الضغط النفسي من المشاكل التي لا يستطيع مواجهتها يهرب إلى الخيال. هذا الزخم الخيالي جعل هذا البطل يعاني من الهلوسة ويعاني من الجنون ويعاني من الكثير من المشاكل النفسية. نجم نرجع هذا إلى الوعي المفرط بقضايا المجتمع وديما كما نعرف ليلى برشا مرشا روائيين وأدباء وفلاسفة تناولوا الوعي بأنه مرض معناها يشقى به الإنسان. نحكي عليها أبو الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم وعنده دوستوفسكي زادة عن إيميل سيروان زادة حكي على الوعي وشدة الإدراك كيف تجعل صاحبها إنسان منبت يعاني الاغتراب ويعاني أيضا العديد من المشاكل النفسية لأنه لم يستطع تغيير الواقع في حين أننا يجب أن نغير من أنفسنا لأننا من الصعب أو من المستحيل تغيير الواقع. نمشي للعنوان ليلى لماذا قلنا الراهب الأسود ديما نقول الراهب هو مرتبط ارتباط معناها بالثقافة الدينية لهنا باش نقول الراهب علاش خاطر إذا كان باش يبدل مثلا باش يقول الشبح أو الطيس تصبح القصة مخيفة لكن قال الراهب لما له من سلطة على هذا الشخص يعني بما نقول الراهب هو مرتبط بالنزاهة مرتبط بالزهد مرتبط بالحكمة وإذا كان هو معناها أرسل إليه هذه الرسالة ووعده وكأنه نبيا وعده بأنه هو إنسان معجزة وإنسان خارق للعادة وإنسان يستطيع أن يغير ذلك المجتمع يجب أن تكون هذه الحكمة جاية من الراهب. اللقب الذي نراه مع الراهب هو الأسود اللي هو الأسود هو تعبير عن ما لآل إليه كوفرين من تعب نفسي ومن خسارة عائلتي وخسارة زوجتي التي ضحت لأجلي لأن يعود إلى رشدي ولكنه تشبث بجنون العظمة إلى أن أدرك أنه إنسان عادي وبعد أن أدرك أنه إنسان عادي اتهم زوجته ووالدها بأنهما هما من سرق تلك المعجزة. فما حكاية أخرى زاد ليلى في القصة موت والد الزوجة اللي هو صاحب تلك المزرعة والحديقة وتكون بموت هذا الإخزرار وهذا النمو للنباتات وجمال الطبيعة هو نهاية لهذا الجنون نهاية لهذا الاعتقاد الجازم بأنه يستطيع أن يغير العالم. قصتنا اليوم على شنو معناها إذا كان عملنا إسقاط على مجتمعاتنا عنا بالحق برشا ناس ممن يعانون من جنون العظمة وهنا لا يأتي من شدة الإدراك بل هو مرض نفسي معناه يشوف الناس الكل أخزام قدامه يشوف الناس الكل ما عندهمش حتى فايدة كان هو عنده الفايدة هذيك وبالتالي هو ما ينجمش يكون معناه فاعل في المجتمع بالعكس هو باش يكون عبء على هذا المجتمع لأنه سيصبح مشكلة من مشكلات هذا المجتمع. إن شاء الله معناها اللي يسمعوا فينا بالحق ديما عنا مراقبة الذات وحسبة الذات الإنسان ديما يلوج على التوازن بين ذاته بين الذات والذات وذلك التوازن أكيد باش ينعكس على المجتمع ويكون معناها دائما في حراك دائم سواء حراك ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أخلاقي حتى يستطيع الإنسان أن يرتقي بذاته ويرتقي بمجتمعه نحو الأفضل. قصة مزيانة برشا ليلى لأنطونيو تشيكوف نذكره اللي هو طبيب ولد سنة 1860 توفي عام 1904 كتب العديد من المسرحيات والقصص نذكر من مسرحياته الخال بانيا بستان الكرز النورس الأخوات الثلاثة القصة القصيرة عنده السيدة صاحبة الكلب الرهان الحرباء البجين والنحيف، ويعتبر واحد من أعمدة الأدب الروسي الكلاسيكي. وهنا دعوة أنا في الصيف للناس كلها تقرأ القصة هذه، توم هاش رواية، هي قصة لهذا الأديب الروسي، حتى يستطيع الإنسان أن يعالج ما يمكن أن يكون مرضا نفسيا دون أن يدرك بأنه مريض نفسي. لذلك تكون دائما المحاسبة، محاسبة الذات، دائما تكون الوعي بقضايا المجتمع، الوعي بقضايا الذات، كيف أستطيع أن أجعل من هذا المجتمع مجتمع راقي ومجتمع فاعل.
3: شكرا ريم، شكرا ريم، يعطيك الصحة. اليوم ترجعنا ريم للأدب الروسي من خلال أنتون تشيكوف اللي تولد سنة 1894، وكتاب أو قصة الراهب الأسود.
4: هو توفي ليلى 1900، هو مولود عام 1860 وتوفي عام 1904.
3: إذا يزمني نرجع للدار ونحل عليه الكتاب ونقرأه بالكدي. مرسي بكو ريم، إجازة طيبة.
4: يعيشك ليلى، نحب نهني وليداتنا اللي
3: نشوف
4: توجهوا للمدارس النموذجية إن شاء الله يا ربي، صغيرة الكل يبدو فرحانين، حتى اللي ما اجتازش يكون معنا هذه التجربة ويكون زاد هو بطل لأنه خاض هذه التجربة، إن شاء الله يكون النجاح مقل ليس الكل.
3: نعم شكرا لك، مرسي بكو، تحياتي توصلك من عند سي العمري كالعادة، وبرشا يتبعوا فينا ريم في ركن كتاب الأسبوع جمعة جاية من تكون بحضية في استوديو ولا مازلت مكان جريم؟
4: لا لا نشوفه. لا جمعة جاية في استوديو إن شاء الله.
3: داكوردو داكوردو يا ريم، مرسي بكو، إجازة طيبة ليك مرة أخرى ريم، إلى اللقاء. شكرا شكرا، مرسي بكو ريم. اليوم مشينا للأدب الروسي، ومحلية الأدب الروسي وكبرنا ليه الحقيقة. أنا حليت عناية في كريمي شاتيما، شكون مقراش يعني الغمان هذية والكتاب لكريمي شاتيما. باش نمشي نذكركم بالفائزة اليوم بعد عملية القرعة، وشكرا لألفة اللي مع بعضنا شفنا الفائزة، هنيئا لصليحة العياري من الكيف اللي فازت معنا اليوم بجائزة 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. وبتبيعها صليحة، إذا كنت تسمع فيها تنجم تتصل بإدارة إذاعة الكيف باش تتسلم الجائزة متاحة بداية من يوم 22 جويليا الجاري. وشكرا للناس الكل. كملنا الجزء الثاني من عشية صيف، إلى اللقاء في جزءنا الثالث بعد موجز

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولاية الشمال الغربي. انتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق ما أفاد به الكاتب العام لبلدية السرس محمد لزهر آتليلية. شرق أوسطين استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة

محلاها الأغنية هذه كل اللي لموني الفنانة الراحلة ذكرى محمد. بعد شوية باش تكون حاضرة معايا زميلتنا لميا الكوكي باش نتحدثوا جسما على المهرجانات الصيفية اللي تشهدها تونس في فصل الصيف. ونعرف أنه تونس في الفترة هذه تشهد حراك ثقافي سياحي واسع النطاق وتتوزع فعاليات المهرجانات بين المسارح الأثرية كما كارتاش كما الحمامات كما المسرح الأثري بدقة. بعد شوية باش ناخذوا أكثر تفاصيل من خلال الندوات الصحفية اللي صارت في الفترة الأخيرة مع زميلتنا لميا الكوكي. أنا باش نسمعكم أغنية نحبها برشا نحبها نحبها نحبها وتحبها زيدا برشا مستمعين يطلبوها يسقطوا حياة المجري. تحية لصديقتي وزميلة وصديقتي وصديقة الشباب حياة ومتأكدة أنه حياة تسمع فيها كل ما نعدي الأغنية هذه نجاة عطية إلا وتبعت لي شكر شكر خاص. نجاة عطية عملتنا يعني عرض حلو برشا على ركح مسرح كارتاج. هيت نعملوا فلاش باك للأنغام بلتو باش ناخذ لكم نغم من الأنغام الجميلة اللي غنتها لنا نجاة عطية في صيف 2025.

0: وسهلا بكل السادة المستمعين. كيف ما سبق وأعلنت باش نتحدثوا على مهرجانات نصافية ودايوغ أنا سيتي إكسبري إني قدمت النغم هذية لنجاة عطية اللي كان من صيف 2025. كانت سهرة جميلة جدا، عملنا فلاش باك معها في الأغاني الجميلة اللي كبرنا عليها وأمتعتنا بها فنانتنا الكبيرة نجاة عطية. كما قلت أنه تونس تشهد خلال فصل الصيف حراك ثقافي، حراك سياحي واسع نطاق، تتوزع فعاليات المهرجانات الكبرى بين المسارح الأثرية كما كرتاش، كما الحمامات، كما الدقة، وفي بنزرت زيدا، والكلها تجمع بين عروض الموسيقية الترابية الشبابية، تجمع بين المسرح بين السينما وتتضمن أبرز التظاهرات. باش نتحدثوا على مهرجان كرتاج، باش نتحدثوا على مهرجان الحمامات الدولي، وباش نتحدثوا زادة على مهرجان بنزرت الدولي اللي يتميز ببرمجة ثرية تجمع بين عروض النجوم العرب والعالميين إلى جانب الفعاليات المسرحية والفولكلورية. تحضر معايا صديقتي وزميلتي الجميلة لميا الكوكي باش تعطينا فكرة ولمحة عن الخطوط العريضة زي هذه المهرجانات الصيفية، باعتبار وأنه لميا كانت حاضرة براتيكمون في مختلف الندوات الصحفية قبل انطلاق هذه العروض وهذه المهرجانات الصيفية. لميا مساء النور.
1: أهلا وسهلا من خلالك زميلتي ليلى سميدة على الفرصة اللي يكون في إطلالة على إذاعة الكاف، وتعرف محبتي وعشقي لإذاعة الكاف، وأنا من جهة فيها ليلة العشية الصيف وعشوية الكيف العالي وين نسمع هكا ولا
0: اي عنا نسمع حلوة برشا في الكيف
1: وجبالها العالي اللي تحكي برشا حكايات مع الفن يلقى برشا بلاسته في الكيف هكا ولا
0: اكيد اكيد
1: حب نمشيو للمهرجانات
0: معك لميا ونبداو بالمهرجان الكبير مهرجان كارتاج اللي يعد الأعرق فلا
1: نمشي المهرجان كارتاج. تحب نبداو هكاك؟ انا في بالي باش نبدا لك بدقه اللي هو 61 كيلومتر على وجه الكيف مبدئيا
0: داكور
1: 10 جويليا ل 25 جويليا
0: بيه قريب برشا هذا
1: ميساج نهار الجمعه
0: اي داكور اي
1: 61 كما قلت لك كيلومتر على الكيف. العروض عروض من ابرز المحطات نتاعو اللي كانت السنه اهميه كبيره استضافه الفنان العالمي ادامس
0: أي.
1: من غير انه البرمجه مهرجان دقه فيها برمجه وفيه لابناء كي نحكي نقول الجهه نقول الكيف نقول باجا نقول سليانه. دونك الافتتاح باش يكون يوم 10 11 جويليا صار الوسلاتي عرض بابا نويل اللي هو زاد باش يكون موجود في بنزرت. 12 جويليا اكيد زاد باش يكون في بنزرت. 15 جويليا تم عرض بريطاني. 17 جويليا مع الفنان ماهر رؤوف ماهر و 18 جويليا الفنان المصري اكيد.
0: 18
1: جويليا النبيل بن سميمه اللي معروف بالكلاب في عرضه التونسي ونص، عرض جميل جدا ويزهي ويحكي
0: لميا لو كان تسمع فيها شوفنا هكا بلاصه بيا اللي يكون فيها ريزو تغطية تكون 5x5 باش نسمعوك بوضوح وناخذوا هالفقرات الحلوه اللي تقدم لنا فيها.
1: مش قاعده تسمع فيا ليلى
0: ملا توا نسمع فيك 5x5 لميا
1: توا
0: سي بون بارفيتمون بيان
1: اي داكور. 21 جويليا تم لطفي بوشناق زاد اكيد باش يكون في بنزرت.
0: احنا مازلنا بيه متعدينا البنزرت احنا توا داكور
1: مازلنا في دقه
0: داكور في دقه بيه
1: لا دقه 10 عروض يوفاو نهار 24 جويليا مروه ناجي هي فنانه مصريه
0: نحبها مروه ناجي
1: بي اي 25 جويليا باش يكون العرض الاختتام فيما ذلك تم فيلم وثائقي للمخرج فوزي شبيلي على ال 50 سنة لدور الدقة. التذاكر سعر التذاكر
0: لميا
1: شلون بنزرت
0: لميا ابارامون عنا ان تي بروبليم في الريزو. شوف لنا مكان اوكا باش نعلق وباش زميلتي باش تعاود تتصل بيك حتى انه تتحسن نوعيه الصوت. احنا وقفنا عند مهرجان دقه وبرشا عناوين ذكرتهم لنا زميلتنا لميا الكوكي، من بينهم مروى ناجي من الأسماء الشابة والصاعدة في الفترة هذية. وأبارامون باش نهزكم توا باش تهزنا لميا المهرجان بنزارة الدولي. لميا،
1: مهرجان بنزارة الدولي في دورة 43 18 عرض 19 جويلية 19 أوت بالمسرح الهواء الطلق ببنزارة. ميزانية قدرت بزوز 2.8 مليون دينار، وأسعار التذاكر ما بين 5 دينارات و 90 دينار، ما همش 120 كما كانت
0: تم الأعلان عليهم. أي نسمع فيك لميا،
1: نسمع فيك
0: لميا. بيه كملوا لميا.
1: بيه قولي ثم ثنائيات طرب، دونك نبداو 17 جويليا ببنت بلاد ايا دغنوش،
0: اي
1: 18 جويليا سيرك باباروني، 21 جويليا صابر وسليم كما قلنا بعرضو باباروني، 22 جويليا نجلة التونسية، 24 بنزارة تغني، 26 جويليا هذا نتصور الناس الكل تستناه شاب مامي اللي كان عرضه ناجح برشا في الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. 28 ثم الثنائي ما بين وائل جسار ورؤوف ماهر. 30 جويليا يا توس أوت صاحي، 2 أوت شامي ومرتضى الفتيتي، 3 أوت رامي عياش، 6 أوت الزيارة، 9 أوت بوتشاخ، 11 أوت أمينة ساخت، و 13 أوت نتصور الناس كل تستنى في آدم اللي هو عمل سولداوت في ظهر لي حمامات وبنزر. نرجع على السولداوت نتاع حمامات. لطفي بوشناق باش يكون يوم 15 أوت، 17 أوت كازو، والختام وما أحسن الختام على الفنان صابر الباعي، تذاكر ب 40 دينار بالنسبة لصابر الباعي في بنزرت. هكذا كانت بنزرت.
0: نحب
1: نمشيو ليلى.
0: إي تحب نمشيو للكارتاج ونختموا مع الحمامات؟
1: كيما تحب. الكارتاج، الكارتاج راهو ندوة صعودية باش تقع غدوة.
0: داكور طبعا.
1: دونك العروض اللي توا ديجا وقع تداول تذاكرها وقاعدين يتباعوا ووصلوا حتى عملوا سولد اوت هو صابر الرباعي. اللي هو باش يكون يوم 16 جويليا مبدئيا هدايا، خاطر هدايا نعطي فيك في برمجه حسب الزميل فلاح طرابلسي. اربع البرامج اللي يشير منهم هو صابر الرباعي يوم 16 جويليا، شاب خالد يوم 18 جويليا، مسرحية القرهمانة لمعز تومي. يوم معز تومي ثم بعد نزيد نثبت لك في التاريخ، خاطر التواريخ ثم برامج تبدلت راهو حسب هدايا الكل وحسب سلاح طرابلسي. وثم سامي يوسف هدايا عرض جديد. دونك نمشيو 16 جويليا كما قلت لك صابر الرباعي، 18 جويليا شاب خالد، 20 جويليا هدايا يظلي لي جون الكل باش يكونوا يحبوه العرض جاكسون، 21 جويليا نوردو اللي هو باش يكون في الحمامات زادا، 22 جويليا سهرة تونسية، 23 ثم عرض ما تبينش، 25 عرض أوركستر سيمفونيك ديجا مازال ما تبينش شكونو الأوركستر سيمفونيك اللي باش يكون موجود، هذا الكل باش يكون غدوة حق أوفيسيال ليلى.
0: نعم نعم.
1: يسرى محنوش باش تكون يوم 28 جويليا، ثم تشيري بنت بارتا يوم 30 جويليا، غرة أوت سامي يوسف هذايا اللي التذاكر نتاعو قاعد تباع، 4 أوت روندو فينيزيونو، 6 أوت ميادة الحناوي، 8 أوت سامر عاشور، 1 أوت ثم دونس فولكلوريك. ما عادش نتذكر ليلى أنه قبل كانوا يجيبوا لي زوركستر فولكلوريك من العالم أجمع، دونك هي مازال غدوة
0: رح الرؤية. انا نتذكر واحنا صغار فرقه كراكلا من من من لبنان كانت محليه مع الفرق هذوما، يحصر على فرقه كراكلا. اي
1: دونك هذه العرض غدوه يتضح زاده اكثر شنو اللي باش يكون. 13 اوت نبيها كراولي، 15 اوت ناس كنا نتصور رومانسيين الكل يستنوا في اليسا،
0: اي
1: 17 اوت الإعلامية هي ماجدة الرومي يوم 19 أوت، هذه كارتاج، كارتاج راهو وزاره توضح الرؤيه غدويكا في الندوه الصحفيه اللي باش تقع غدوه بمسرح كارتاج.
0: داكور
1: نمشيو للحمامات.
0: نختموا بالحمامات لميا لو كان تسمح لي.
1: اي الحمامات، الحمامات قامت اخيرا في 3 جويليا بحديقه المركز الدولي ندوه. ثم هو المهرجان دورة متاعه 60 كما باش يكون بالنسبة لكارتاج. يقول المدير المهرجان تحت شعار، هو الشعار باش يكون بالنسبة للمهرجان الحمامات ذاكرة تعيش. في الافتتاح في المهرجان المدير هو سي نجيب قال أنه 60 عام على المهرجان ماهوش مجرد رقم في عمر المهرجان، هو ذاكرة حية نسجع أصوات الفنانين والمسرحيين.
0: نعم الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في الـ في الـ في المهرجان هذه صائفة لابيا لو كانت تسمع.
1: إيش قلت لي؟
0: الضيوف والفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في مهرجان الحمامات.
1: بالنسبة للحمامات، الحمامات من البرامج أنا شخصيا نراها من أحسن البرامج.
0: أي.
1: فيها مسرح، فيها موسيقى، فيها عرض كوريغرافي.
0: دونك
1: يوم 11 جويليا اللي هو نهار السبت زاده باش يكون بعرض مسرحيه الهاري بيت اللي وسيط طبوبي من المسرحيات اللي لازمها تترى على برشا. 12 جويليا تم ظافر يوسف من تونس، 13 جويليا ياسمين دحمان من لبنان، برشا عروض لبنان من لبنان. 14 جويليا مهدي المولي عن التعريف باش يكون بنوستولجيكا بمشاركة هيثم هلال، مهدي علاني ولسعد فانجي. 15 جويليا بيبي من إسبانيا. 17 جويليا نور عرجون وخوها سليم عرجون في أوركستر لايف. يارا يوم جويليا يظهر لي على أعتقد أنه التذاكر
0: سولد أوت.
1: 19 جويليا لباس هدايا عرض كوريغرافي. 12 جويليا عرض جزائري الجناوة. 21 جويليا عرض من الولايات المتحدة. 22 جويليا جوزيف عطية من لبنان. 23 جويليا فرس سليمان من فلسطين. 24 جويليا مارسيل خليفة سولد أوت كيف كيف في البالي أغنية باش يعمل.
0: اي حلوة هي. اي
1: نشجعوا الفنان التونسي وحنا نقولوا أنه التونسي ما عندوش حظ، وشكري بوزيان باش يكون في الحمامات.
0: اي
1: السلطان عطي المعاوي في الثلاثية صداء الأطلس مشاركة بأصوات مع محمد علي شبير وروضة عبد الله مع العازف حاتم اللجمي. هذه العروض اللي تتشاف. نوردو يوم 20 يوم 27 جويليا. 28 جويليا عرض من كوبا. 30 جويليا وداد مجمع، هذا عرض مغربي تونسي. وداد مجمع المغربية وخليل إيبي تونس. 31 جويليا عرض من مالي. اوت برتغالي ماريزا. 2 اوت ماريو بانجي عرض ايطالي. والعروض في المشاركه الجديده والاعمال الجديده هي بوسينا الكوفي عرض دوليشا. ثم عرض من لبنان غسان يمين، هو عرض دموع ازنبور. دونك هو باش يقدم اغاني لشغل ازنبور. مسرحية جاكراندا لنزار السعيد يوم 5 أوت، هذه زادة من المسرحيات اللي تحصلت على برشا جوائز تونسية وخارج تونس. 6 أوت ملحم الزين من لبنان. 7 أوت فرقة من تركيا. 8 أوت نجاة عتابو كما قلت انت قبيلة نرجعوا للذكريات. 9 أوت ساندي لاتي طرب وعسف أصيل من لبنان. وقبل العرض آدم اللي هو باش يكون 11 أوت ثم 10 أوت مسرحية لسيرين جنون هما اختتام باش يكون قبل الاختتام باش يكون روضة العشاق لمعز عاشوري 12 أوت مسرحية أنها باش تكون مزيانة على خاطر مع الحمامات وإحنا نعرفوا ركع الحمامات قداش حميمي. وختامها مسك بيوم الوطني للمرأة سوريا صادق على مسرح الحمامات.
0: نعم
1: هكا قولي لا
0: وي لا كفيت ووفيت لميا، يعطيك الصحة بارك الله فيك. وهذا

0: بتبيع بشو في اي
1: فيسا فيسا في انتظار كما قلت لك غدوه الندوه الصحفيه مع مهرجان كرتاج جل البرمجه الاوفيسيال مهرجان كرتاج.
0: نعم.
1: دونك نخليك ليلى وكامل فريقك عشيه صيف في الكيف ان شاء الله وفيد كما قلت وان شاء الله من القلب للقلب.
0: يعيشك لميا وهذايا ماهوش غريب عليك انت الحرفيه والحنكه اللي عودتنا بها لميا الكوكي. ميرسي بوكو. تعمل بحثنا طلع لميا في دقه ولا ليه؟
1: ان شاء الله اكيد
0: تجي بحثي لميا نستناك لميا. ميرسي بوكو لميا الكوكي. ميرسي زميلتي. الى اللقاء. ميرسي عطاتنا فكره عن مهرجاناتنا الصيفيه. احنا باش نكملوا مع الفنانين التوانسة اللي باش يكونوا حاضرين في مهرجاناتنا الصيفية صابر الرباعي وبعديش باش نسمعوا صوفيا الصادق اللي باش تكون في اختتام مهرجان كارتاج لو 13 اوت.

علاش القبرة ما تذويش؟ هذوما انغام تونسية على موجتنا، موجات إذاعة الكيف، مواصلين في تقريبا في نصيف ساعة الأخيرة من منوهة عشية الصيف، عشية الصيف 42 دقيقة بعد السابعة مساء. الدورة الثانية من المهرجان الدولي للفيلم القصير تجد 3265 ترشح من 132 دولة، من بينها 40 فيلم من تونس. فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لعدد من العروض، عروض الدورة الستين لمهرجان كارتاج الدولي، وكانت لمية أعطتنا أهم التفاصيل وأهم العروض اللي باش تكون في مهرجان كارتاج. زينا وسهرنا مع تعاونية الجيش الوطني اللي أحيا في حفل فني ساهر بكارتاج بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. ومهرجان كارتاج الدولي عودة ميادة الحناوي وشاب خالد مجد الرومي سامي يوسف لأول مرة على ركح المسرح الروماني. اتحاد الكتاب يعني يستنكر إقصاء الإصدارات المنشورة على الحساب الخاص من الترشح لجوائز المعرض الوطني للكتاب، وسبع عروض متنوعة في الدورة الثامنة لمهرجان سقية الدير للثقافة والفنون من 8 إلى غاية 14 جويليا. هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا معكم في عشوية صيف، إن شاء الله أنه نكون تكونوا قضيتوا أمتع الأوقات معنا من العروض اللي إن شاء الله باش تنال الاهتمام. فما عرض لي صوفيا صادق اللي باش يكون في اختتام مهرجان الحمامات الدولي يوم 13 أوت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. حاضرة معنا صوفيا صادق بالأنغام متاحة بالكوكتيل متاحة لصالحة. شكرا لكم، شكرا، إن شاء الله تكون كانت مؤنسة طيبة من خلال ما قدمناه لكم من ضيوف، من معلومات ومن أنغام. نعطيكم موعد كالعادة يتجدد غدوة في الماتينال.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرسالية القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710 ناجح. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل ميري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة، تابعت سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكمية المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربي. انتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال وفق الكاتب العام لبلدية السرس محمد لازار التليلي. شرعت شركة الجهوية للنقل بالكاف استغلال الخط الصيفي الموسمي الكافة برقة بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع كامل، وذلك إلى غاية موفى أوت القادم، في إطار تمكين المواطنين من مختلف معتمديات الولاية من وسيلة نقل مباشرة نحو مدينة طبرقة خلال الموسم الصيفي والسياحي. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية. استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح قدرت ب 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710 تلميذ. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، وتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل ميري بالقيروان. تصدر قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأفادت بن حديد بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكمية المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربي. انتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهنية المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000، مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم، وصل الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط تنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات سياسة التنمية المجالية وبالمخططين المجاليين الإقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب مجلس الجهات والأقاليم عن الإقليم الأول والإقليم الثاني. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 43,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية. في لبنان استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وذلك وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي اللبناني. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام العاشرة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول المدارس العددية النموذجية، تذمر عدد من المواطنين بولاية سليانة من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، وبلدية السرس من ولاية الكاف تتوج بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية السازيام عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62,497 مترشح، حضر منهم 49,661، ونجح 17,710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمة بنت عبد الوهاب الفايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. فألف مبروك للتلميذين. تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وحيل حدود نهر اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، التي أشارت إلى تقدم موسم الحصاد بنسبة 70% على المستوى الوطني.
4: ولاية باجة هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع، كميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صل، والبقية شعير وشوية ريتيكال نخل وقمح لي. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250 ألف كنتا. صعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عنا حوالي 8 ملايين و 400 ألف كنتا حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450 ألف قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزر، زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
2: ومن جهة ثانية أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينارا للقنطار بباجة، مشيرة إلى أن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت. كما دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري جبي إلى التحلي بالمرونة في عملية تعيير الحبوب وأخذ العوامل التي لا دخل للفلاح فيها بعين الاعتبار. وتقدم موسم الحصاد بولاية جندوبة إلى حدود يوم أمس بنسبة 90%، وتم تجميع أكثر من 916 ألف قنطار من الحبوب، فيما تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالجهة تنسيق تدخلاتها مع بقائها في حالة انعقاد دائم في إطار تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي وهذه الإضافة.
5: اتخاذ بعض الإجراءات خاصة على مستوى الغابات، معناتها حرسك المزارع المتاخمة للغابات، حماية المصبات العشوائية المتاخمة للغابات وحراستها المستمرة، وإنجاز سوات الترابية بينها وبين الغابات، تهيئة طرائد النار وتنظيف المسالك في المناطق الغابية مع إعطاء الأولوية للمناطق الوعرة. إجراء أخرى هو تركيز وحدات إنذار مبكر متحركة من قبل حراس الغابات وصيانة أبراج المراقبة بالغابات ودعوة إسداد لتفقد الأسلاك العابرة للغابات تنجم معناتها تسبب الحرائق. وبالطبيعة ثم قرار مواصلة العمل بقرار منع التخييم بالغابات خلال الفترة الصيفية. حاجة أخرى مسح الحواشي وتركيز مراكز متقدمة الحماية المدنية بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق، مراقبة تسرب النار من حرائق الغابات لشرائط الحدود، الإبقاء على اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حال انعقاد دائم.
2: وفي سياق متصل بالقطاع الفلاحي، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000، مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق الكاتب العام لبلدية السرس محمد لزهر التليلي.
6: بلدية السرس تحصل على جائزة أنظف بلدية لسنة 2025 مع جائزة مالية ب 100,000 دينار. الجائزة هذه هو مجهود مشترك ومجهود يومي لمجهودات تقوم بها عملة البلدية، عملة النظافة. الجائزة هذه هي جائزة أنظف بلدية مساهم فيها مواطن السرس دائما يدعموا في العمل والمجهود البلدي. الجائزة هذه هي جائزة رمزية وبهية، معناها البلدية السرس أمرها مجيدنا كان أنه نعملوا أكثر باش نكونوا العام الجاي خير من ناسنا، ونكونوا في المجالات كلها نكونوا حاضرين. مدينتنا هي أنظف مدينة، إن شاء الله ديما تكون متصدرة البوديوم.
2: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ يتذمر عدد من المواطنين بولاية سليانة من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، ما يضطرهم لاقتنائها من الصيدلية الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها وضعف قدرتهم الشرائية. مراسلنا مهر لهماسي سلط الضوء على هذا الموضوع وأعد الروبورتاج التالي.
7: يتحدث صاحب صيدلية وسط مدينة سليانا عن فقدان بعض الأدوية خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
8: كاين نقص في الأدوية سواء في المستشفيات ولا في القطاع الخاص. الأمراض المزمنة زادة كيف زادة موجودة مثلا حتى مش بالضرورة يكون غالي الدواء، يكون حتى ب 1200 فرنك ما تلقاهوش. بالطبيعة يأثر على نفسية المواطن ويأثر على صحته. ثم أدويات مثلا كي يقعد نهارين ما يشربهمش لي بارامتر نتاعو بيولوجيك يدخلوا بعض، يعني باش نعاود يرجع مع الطبيب بقى زيرو.
7: رحلة البحث عن الدواء يتحدث عدد من المواطنين.
9: أدوية الأنسولين مش موجود، فما دواء نتاع قلب زاد ماهمش موجودين، دواء الغصة صار فيه مونك مش ديما متوفر تويكا ونرجع شويه
10: بالنسبه لدواء الجري الدم هذيك مفقود. هاي العباد تلو جاي برا للسبيطار يعطيك اوردونونس اشترى من الفارماسي، تمشي للفارماسي ما تلقاش الدواء.
7: بين هذه الاشكاليات يبقى المريض الحلقه الاضعف، اذ يجد نفسه مضطرا الى التنقل بين المستشفيات والصيدليات بحثا عن دوائه او انتظار عوده التزود.
2: وفي سياق متصل بالقطاع الصحي، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وفي أفادت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب الشعب بأن الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة في الاختصاص الطبي. في الشرق الأوسط، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن، وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية. ودعت المنظمة إلى السماح الفوري وغير المقيد بدخول الأجهزة المساعدة والإمدادات الطبية لقطاع غزة، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما جدد مركز حقوقي فلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. تذمر عدد من المواطنين بولاية سليانة من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. وبلدية السرس من ولاية الكاف تتوج بالجائزة الأولى وطنياً في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: بين ثنايا الذاكره

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم معنا في برنامج بين ثنايا الذاكرة في هذا الحلقة الثانية في هذه الشبكة الصيفية. نلتقيكم كذلك في هذا التوقيت باعتبار أنه في الشبكة الصيفية يوخر شوي البرنامج، يولي من 10 لنصف الليل، 10 و 4 نصف الليل تقريبا كيكا، بنفس الفقرات بنفس الأركان وبنفس الفريق. نحن ما نبدلوش الفريق اللي ينتصر
1: صحيح
0: الفريق اللي ينتصر ما نبدلوش، ما نبدلوش العناصر نتاعو، ما نبدلوش
1: يطيحوا يطيبوا.
0: ديما دكتور محمد تيدي معنا مبتسم كالعادة بأجواء المريحة سواء في الاستوديو او خارج الاستوديو. تحية الفريق التقني العامل معنا الليلة، لسعد يهندس هذا اللقاء تقنيا. دكتور شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
1: لاباس
0: منك. عدينا نهيرات مروحين على الكيف تو، الايامات اللي تعدوا ما شاء الله، معناها ذوما مقتطعين يظهر لي وحده، معناها خاطر ديما
1: جيتنا جيب اخرى. اي لازم الناس تتاقلم، كاو ما عندناش اختيارات. الاختيارات الوحيده كما حكينا في برشا مناسبات انه معناتها نكثروا بالتشجير ونستحفظوا على اذا اعطونا الماء بيسير نستحفظوا شيء يضحك فهمت، ونعرفوا كيفاش معناتها نتصرفوا ونتاقلموا، خاطر الانسان فيه خاصية أنه عنده قدرة على التأقلم
0: كبيرة برشا. أي
1: يعني عاش ظروف.
0: أي الإنسان رو شوف يتأقلم مع الخيبات، يتأقلم مع الأفراح، يتأقلم مع المناخات الكل تقريبا، يتأقلم مع العادات والتقاليد. تخيل أنه الإنسان معناه يتأقلم مع عادات وتقاليد خطيته ويسر يتأقلم معها، معناه يتأقلم مع أديان، يتأقلم مع أفكار.
1: طبيعي الإنسان هذا هو الخصوصية بتاعه، أنه يجب يعيش هو ويجب يواصل.
0: بالضبط هذا
1: هو، هو تستمر عنده ديما القوة معناتها الاخرانية. فهمت كيفاش
0: يعني؟ اي معناها التأقلم هذايا معناها فاجئ شوي اوروبا المدة اللي فاتت والمدة اللي فاتت مع التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير والموجة الحرارية معناها او موجة الحر اللي اجتاحت اوروبا، وراجعة راي دكتور راجعة للمدة الجاية حسب ما يقولوا معناها الأرصاد الجوية خاصة غرب اوروبا، برتغال، إسبانيا، فرنسا، شوية هكا كذلك بلجيكا وغيرها،
1: متكونين لها ومتهيئين لها يعني فهمت. أنا تحكي لي زميلتي يعني انكرويابل كل ذلك لما تزال ما تسمعش بيه خلاص.
0: اي بالضبط. اي
1: تمشي ما نعرفش تاخذ المترو باش تمشي بنتها في الوحدة عندها الكليماتيزور انكرويابل باش
0: تعمل كيلومتر معناها باش خاطر بنتها عندها كليماتيزور في دارها.
1: اي
0: هم ما همش متأقلمين.
1: اي
0: ما همش متأقلمين مع حاجة
1: مع
0: اسمها ارتفاع حاد في درجات الحرارة معناها بشكل غير مسبوق.
1: نحن كل شيء شطط، كل شيء حاب يقول لي شوف سي كمال فقتش تعرف روحك اللي انت معناتها بالحق يعني لما تمشي البر تبدأ
0: البر شو معناه يعني خارج تونس
1: شوف تبدأ متميز في كل شيء. علاش؟ خاطر انت ديما تخدم دون دي كونديسيون اكستريم هنا في كل شيء، كل شيء صعيب وكل شيء ضدك. فهمت كيف المناخ هكا ولا فهمت؟ تمشي كل واحد جيناه هنا هنا معناتها نحكي لك الصقع الصقع في الكيف.
0: اسمع الكلمه في حد ذاتها
1: تفجع
0: توجع الصقع
1: الصقع
0: صقيع
1: في العطله بتاع الشتاء ونحن مازلنا في الليسي مشينا عملنا رحله
0: ستينات هذا سبعينات
1: ستينيات
0: اي
1: عملنا رحله للجربه
0: اي
1: مشينا غاديكا وفي طبق الشتاء بتاع الكيف قاسي قاسي
0: جيت روحك في عالم
1: اخر، جيت روحي في الجربه يسموها جربالا دوس. تصور ناس تجي في طبق الشتاء من الاوروب ما جددتش عليا ما نقرص في روحي نقول لي بالحق هذا نحسب روحي مت رايزة
0: دنيا رايزة وهادئ ونسيم عليل
1: سمش الحاجة تقرصك والواحد ايه. شوفت وانا عشت في بلدان فيها حتى الأقل من 10 20
0: ايه.
1: بتحسش بنفس البرد متاعنا نحن نيع درجتين ولا ثلاثة
0: اي تعرف هذه الدكتور معناها كانوا يقولوها أه تتفكر للطباء الروس معناها والبلغار اللي كانوا في سبيتار الكيف يقولوا رانا نوصلوا الا 30 و25 معناها في روسيا وغيره لكن برد الكيف ما نعرفوش
1: ديمي ديمي قسمي لي وذنيك كي كان بالعرب
0: حتى على البرد ايش علينا
1: بردنا ما انت صعيب هذاك علاش كي تمشي البلاي الصخرة تبدأ بلو كليمون
0: لكن فلسفيا يقولوا معناها برؤية فلسفية يقول أخي بحاجة على الإنسان أنه يتأقلم معناها ما يكونش ثاير على وضعه ما يكونش أنه يتأقلم مع الخيبات مثلا يتأقلم مع وضعيات معينة
1: بدون وأمور أخرى ذيك فلسفات أخرى
0: ما قلنا عن فلسفة نحن
1: وننسى حتى أقلم البدني
0: أي.
1: ما هوش اختيار
0: أي.
1: هذاك تتفرض عليه هيك المحيط هذاك كيما حتى الظروف الناس وصلت تعزلت في صحاري وما لحد شيء وناس وصلوا كلوا بعضهم في حوادث في الليزوند طاحت بهم طيارة في بلايس امبوسيبل يعني الانسان ما تنجمش تلوم عليه باش هو يبقى حي ان ذيك الحيوية الفلو فيتال هذاك يفرض المنطقة بتاعه زين اي واحد يحب يبقى لاخر واحدة وهو تنبض فيه الحياة انما صحيح كلامك فين لما يتأقلم على الذل والمهانة وكل أشياء اللي هو أخلاقيا
0: يرفض
1: مش مرتاح لها
0: يرفضها المفروض
1: ويحس اللي هي ضد قناعاته وضد لوحده صحيح هذاك الرضا بالدو الإنسان معناته يقبل أشياء اللي هذيك فلسفة كما قلت انت
0: فلسفة
1: يولي ثميك ينظم أموره لما هو أفضل وثم ناس كما تو نحن كنا تحت الاستعمار مو عشنا الإهانات بتاع الاستعمار
0: هذا
1: وكل شيء قبيلة نقرأ على كيفاش يحتفلوا بالنصر في باريس على النازية كيفاش الأمريكان عاطين تعليمات يقول لهم ولا وصيف يدخل في الكرويابل ولا افريقي
0: ولا افريقي
1: هما لفارقه هما اللي حروا الاوروب
0: هما اللي عمروا امريكا
1: وهما والشمال الافريقيين المغاربه الجزائريين التوانسه
0: وغيره
1: التراير التونيزيان يعني يقول لهم معناتها احتفال النصر هذاك وكل الديفيلي ما تخلوش واحد افريقي
0: يعني شكون الرئيس اللي قال هذا يا
1: لا مش هو رئيس فكر وقت بتاع روزفلت جاتهم تعليمات يعني
0: جاتهم تعليمات
1: في شانزليزي تنحكي لي عليه والدي ساعتها كأنسيان كومباتون شيء رهيب يعني ما هو تعرف انت نفسك شارع ذاك عملت فيه ألمانيا دي فيلي بتاع
0: فرنسا
1: ولكن نرجع للقادة كيما دوغول ثار وهو عسكري على الوضع ذاك ونظم المقاومة كيما توا نحن عن المقاومة هام جدا كلمة المقاومة والممانعة
0: أي صحيح
1: هذا ما كلمتين يلزمهم معناتها والله أنهم وراهم فلسفة
0: أكيد أي
1: فهمت هو نحن عندنا كل واحد كيفاش يتكون وكيفاش يتبنى وكيفاش مقتنع وممن مو هكا ولا لا
0: أكيد
1: وهذاك اللي يعمل الإنسان والإنساني
0: صحيح
1: هو شكل ما نعرفش انا 60 و70 كيلو مش حم والحم وعظام فهمت هو كالكونسيونس
0: صحيح
1: مش عنده أكيد. هو من نفسه على فكره انسنا
0: صحيح انسانيه الانسان به قريب نكملوا ابو مخلوف دكتور
1: نكملوا شويه هكا على الحوض
0: بين احنا به على قبل الحمر نرجعوا بركه خاطر فما شكون طلب منا بكل لطف معناها وللتذكير في انه الحصه معناها نتاعنا مسموعه برشا برشا ناس يحبوها برشا ناس يتبعوها وتحيه للمستمعين اللي يتبعوا فيها بانتظام واللي هما مستمعين اوفياء تحية كذلك للي بدأ معانا مليلة مثلا
1: إن شاء الله.
0: لأنه أكيد فما شكون بدأ معانا مليلة باش يسمعنا
1: مرحبا
0: نحن رانا نختاره في مواضيع ننزل فيها في إطارها الفكري الحضاري التاريخي بالأساس، ومعناه ونحاول نقاربوها مقاربة ثقافية فكرية نخرج منها ديما بخلاصة بمستنتجات بطبيعة الحال. مع الدكتور محمد ليلي عملنا أكثر من حصة على القصبة وخذت لنا برشا وقت القصبة، تعدينا البو مخلوف ومخلوف طلبوا منا والمتحف المتحف هي المتحف
1: الزاوية الرحمانية
0: طلبوا منا انه باش نعاود ونحكوا شوية على الزخرف والهندسة متاع القباب وكذلك الصومعة متاع بو مخلوف. قبل ذلك دكتور تحية ليك وكل السادة المستمعين، نبدو بالعيسوية وبعد نرجع نواصلوا. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع.

0: نواصلوا مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا العيساوية يربح من زارنا بالنية. النية هي الكل دكتور.
1: اي خطر انت تو هذه ديما
0: ادرز النية وبيت في اثنين ولا ارقد في اثنين.
1: اي فكرتني ديما عرضوا بها للوليت الجدد هبدو يزل لي هاك السلاجة يربح مزار نبني يعني كان جاي وعاقد نية معتها مشي يخدمنا ويعاوننا وكذا هانو ربح هي نيتو بقاع مزمشة
0: به حضور معناها العيساوية هذه معناها وغيرها من الطرق الأخرى أثرتك برشا معناها على طبيعة الإنسان وطبيعة المواطن في حد ذاته معناها داخل المدينة العتيقة خاصة لأنها خاصة بالمدينة بأهل المدينة معناها
1: هي هي أولا كمال لازم تعرف راو شو قلك حاجة أنا مرة سمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر مع جماعة العيساوية وسمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر بك الفرقة اللي هي في سيدي عمر ريفية فرق ما بين سيدي عمر وكيف مثلا 20 كيلومتر فرق معيتها كبير على كل الأصعد أنا تمنيت رو معنا موسيقار يحللها للظاهرة فهمت توا
0: معناها اللحن مختلف
1: والأداء وكذا اي معناتها فهمت يعني
0: تختلف المسألة
1: وراو نفس الوحدة فهمت نفس المدحة
0: نفس الكلمات تقريبا
1: نفس الكلمات ونفس اللحن ولكن هاو هذه معناتها مناسبة باش واحد ينتبه يسمعها
0: هذه مثلا حاجة ينجم يجاوبنا عليها سي حمادي الخماسي مثلا باعتبار انه مهتم بالشأن هذا معناها في
1: يزم أنتروبولوج يفهم اللهجات ويفهم التمثل والتشكل يعني كيفاش هو يسمعك شيء ذاك وكيفاش يفهمه وكيفاش يأديه بالوحدة بتاعه بأدواته هو بمواده هو
0: تو المدحات هذه هانا نسمع نحن معناها العلوية مثلا
1: حاجة
0: ما هيش كما يمتحوها لهنا في الكيف كما في طوزر مثلا ولا في نفطة ولا
1: طبيعي وهذيك الحاجة الخارقة

0: طلعت شوف شي كمان انا كنت بكري اعز ما كان عندي وهذه هو اذان الفجر
1: اذان الفجر
0: ايه؟ تحت الدار بتاعنا تحت السمع بتاع الجامع الكبير
1: ايه
0: وتصور مرات تعدي ليلة معناتها زرقة كما يقول تبدأ تستنى وقتاش يطلع النهار
1: ايه بالحق
0: اول صوت مع انبلاج الفجر هو
1: صوت المؤذن
0: وكانت بكري ما ثمش من الابواق
1: والتنسيق اي ما كان شيء ما كان شيء
0: كانوا عندنا ثلاثه مؤذنين
1: اي
0: مناسبه نذكر اسمهم باش نرحموا عليهم سي بلقاسم بن حموده
1: اي
0: سي علي الصدي وسي ابراهيم العث
1: اي
0: هذم ثلاثه
1: اي
0: كانوا يتداولوا وباصواتهم معناتها الرخمه صباح سورتو سي بلقاسم بن حموده كنت نحب الواحد بتاعو الاذان بتاعو كنت روعه روعه فك السكون تاع الصباح
1: فجر
0: اي حلو فهمت كيف
1: مسعد يقول الفجر ساعه جدا تكره المزاح
0: اي معناتك تاع الميديتاسيون يعني
1: تاملات
0: اي بالضبط والرياض ومازال ما قلتش
1: والنفس صافيه صافيه النفس معناها والروح
0: اي حلو
1: انطلاقه جديده
0: كان عندي انا معناتها لا بين خاص وكان حتى في صغري صليت ويهزني بابا يفيقني باش نمشي مو نهار الاثنين اليوم متفاهمين
1: مش نهار الجمعة
0: الحسين
1: معناه تكتشف انه فما جوانب خفية في المؤرخ اللي هو معناها علمي اكثر و تلقيه عنده معناه نوع من
0: خرج من العدم هو ولد مجتمع هو ولد حضارة هو ولد ثقافة هو كنت تحكي لي تو انت مثلا تو انكي نعيش عشت ما بين الكيف الكيف وحبت السوق وواحد وكذا وعشت في سيدي رابح
1: سيدي رابح
0: يعني هذاكم لهجة وهذا ملهجة وهذاكم عقلية وهذا معقلية تختلف وهذاك كله هو معناته إثراء لك الحس بتاعك حتى غدوة تبدأ تدرس في المواضيع عندك خلفيات والخلفيات هذيك تعينك في اتجاه صحيح. معين صحيح. وتنير لك السبيل وتعطيك صحيح. وخاصة تنسي كمال كل ما تعرف الآخر وتحترمه وتقدره وتفهمه وتقدر ثقافته وما صحيح. تحكمش عليه بالدول وكذا وكل شيء كل ما إنسانيتك ترتفع ويولي معناتها حكمك يقوى وتولي بالحق حق من المؤرخ لأن المؤرخ هو عبارة قاضي يحكم ما بين خصوم ويزمش معناتها يحكم بالنزوات
1: العاطفة
0: فهمت مؤرخ هكاك وبالتالي نحن في صغرنا طبعا معناتها سجلنا برشا أشياء توا ما يفهمونيش علاش باللي معناتها تقول تقوشت لكن وطني موت على الوطن التونسي خاطر عشت الفترات الحاسمة في تاريخه فكل في نضاله معناتها المسلح ولا السياسي ولا النقابي ثم الاستقلال وفرحه الاستقلال وحتى الى حرب الزرط كله حرب الجزائر وكبت حرب الجزائر تو معناتها
1: صحيح
0: وقت الناس معناتها الاناشيد الوطنيه الجزائريه معناتها تاثر فهمت طبيعي انه فتكون وتشكل معناتها الوجدان بتاعك والحس سواء الفني او حتى الاخلاقي الى اخره الواعز الاخلاقي الكل يتكونوا فك الجو ذاك ذاك علاش نحن تو نلقوا مرات بعض الصعوبات
1: اي صحيح
0: في معناتها التمشي بتاعنا اليومي تو مع المجتمع
1: صحيح
0: خاطر ما حتكوننا على مجموعه بتاع مثل واخلاق و
1: صحيح
0: هام جدا
1: بيه دكتور اي نواصلوا ملا كما ذكرنا بكر شوية انه باش نرجعوا نذكروا بالهندسة وبالمعمار اللي عليه زاوية
0: ابو مخلوف أي. هي أي. هي هي في الاصل موجودة في تونس الكل وهي يسموها المدرسة محسوب الأندلسية المغربية
1: أي؟
0: هي بدايتها كانت في الأندلس وزحفت يعني على طريق المغرب والجزائر
1: أي؟
0: وصلت حتى ليبيا معناتها شمال افريقيا كلها تاثر بنوعيه هك
1: المدرسه هذيك اي المدرسه
0: هي معناتها تمازج ما بين الزريز هذاك اللي هو كما اكل التقليدي عفسه الحصان وعندك انواع وكذا بلوتو عفسه الصين وبقيت لانه ثم هذيك البانويت يعني موجودين اللوطا يبدو في يغلفوا بهم الجدران وثم من اللي تبدا معناتها القبة وكل الانحناءات هذيك الكل ندخلوا في عالم آخر لأن القبة ما ننسوش اللي عندها غاية وفلسة هي تمثل السماء وتمثل عندها رمزية وعندها فهمت كيفاش وبحيث وكل
1: ذولي خاصة بالمعمار الإسلامي
0: موجودة في البيزنطيين عند البيزنطيين موجودة وخذنا أظن على البيزنطيين موجودة إنما عندها
1: حتى الحمامات تمتاز بالقباب نتاعها
0: كذلك بالضبط يعطيك صح لان القبه يعني قديمه جدا يعني قبل ما الاسلام انما الاسلام لقى فيها راحته كما نقول يعني علاش خاطر
1: تمثل السماء وتمثل
0: توصل حتى من الاربع اركان نتاع القبه ذيك يسموهم باسماء الاربع خلفاء مثلا
1: صحيح
0: وتلقى في سيدي يوسف حجر الفوق تلقى في بلاصه الواحد حاطين الحسن والحسين فهمت ذاك أربعة ما يسمى الأوتاد يعني
1: الأوتاد
0: أكل العروس الكبير
1: مبني عليها العالم تبنى عليها حضارة كاملة
0: يعطيك الصحة وحتى الرؤية للكون وكذا وبالتالي قلت لك معناتها القبة في حد ذاتها مربوطة برؤية كاملة معناتها تجول ما ورائية يعني
1: أي صحيح
0: أي معناتها والنجوم وكذا
1: فيها استدعاء فيها استدعاء لك الماضي اللي تبنت عليه معناها الأعمدة الأولى اللي تبنى عليها الإسلام وتبنت عليها الحضارة كاملة وتبنى عليها الدين وغيره
0: صحيح فترى القبة إذن هي تقع تحت الحضرة الحضرة هي أهم ظاهرة يعني بتاع العيسوية الحضرة هي وقت اللي ينشوا يعملوا الإنشاد هذاك الصوفي وكل الرقص وكل يعني كل الجو هذاك كله ما صرت ميزوسين مسرحتك شيء ذاك تحضر فيه الناس تتأثر وتتبعك شيء ذاك وتسام معزولين وراك البرمقلي فهمت ورجال في القاعة الكبيرة مع المنجدين والمنجدين في حد ذاتهم يعني فيهم تقول إيرارشي يعني فهمت ترتيب معين ما هوش مخلطين كيك شيخ وكذا وشيخ العمل وشيخ وكذا فهمت كيفاش يعني واللي عايت على الشيخ وكذا واللي سخن البنادير يعني وشاوش وعندهم إيرارشي
1: تراتبية فما تراتبية في المسألة
0: وعندهم أسماء الحيوانات كما العكاشة وعندهم الصيد والجمل وسميهولي والفرخ بتاع ذاك شو اسمها اللي عنده الأنعام اللي يأكلك الحديد هم بدأ وقت اللي معناتها يهيجوا
1: يعني هي معناها الظاهرة غريبة هي لما حالها يخرج فيها الإنسان عن طور معين ويدخل في حالة
0: هذيك هي خصوصيتك العيسوية مثلا ولا الطريقة ذيك لأن سمى عالم آخر يعتقدوا فيه وكذا وتأيوله وفيه ما يسمى معناتها الحواج الاستثنائية والغرائب هذيك كلها تلعب تخلق جو تخلق محيط هو شو كمان علاش نحن نتوى في أزمة كبيرة هو وقت تقول لي ذكي وتعرف مشكلة ما عادش جد
1: عليه صحيح
0: وقت الوقت اللي ما عادش جد عليه كل شيء
1: تمسعت
0: نحن توا خلصوا في الفاتورة بتاع الذكاء فهمت بكري هو هذاك هو يعتقد في الشيء ذاك
1: صحيح
0: كان عندنا حما سموه حما قارب عاد جارنا في الفوق وقت لي مسكيني في يفز عليه الوجه يبدا يطلب فينا نمشوا نجيبوا له من الدردورين نجيبوا له عقارب عكير يزو من الحجر عندك تلقى تحت كل حجرة إلا مولو ثلاثة أربعة يعمل روحه جو وكذا ويتخمر ويبدأ يربي يأكل فهمت غريب
1: أيوة. معناها شفنا مشاهد معناها في الحاضرة
0: أيوة.
1: مشاهد غريبة اللي يأكل الكاس واللي أيوة. يأكل والمنجل الأحمر ما نعرفش كيفاش يعملوا
0: والسياف أيوة. والهندي
1: والهندي وغيره
0: كذا وكل واحد باش تطلع له. احنا جبنا جماعة مرة سيدي بوسعيد كانوا بكرة عنا نحن
1: أي؟
0: وفاشك جماعة يهيجوا وكسلسل وكذا ويبدو رابطينه بكسلسل ويكسراها ويتسيبوا فهمتوا فما اللي يأكل الحب الني
1: أي سي هاي موجودة
0: حسين وجوية ذيك كلها معتها سي سي لا لا
1: باي نرجع لل للمعمار والهندسة متاع المعلم في حد ذاته قلت انه فيها عرس مأخوذة من
0: هذيك حاجة طريفة من الطرايف نحن نمشوا للزيتونة ولا نمشوا للجامع عقبة كلهم مبنيين بالعرس اللي ماخذينها من المعالم الرومانية القديمة بما فهم الكنائس. كنائس ما عملتش عرس يعني الكنائس بدأت من القرن الرابع بكلها هذيك كل تعرف حاجة قليل يعرف قرطبة الكل مبنية بالعرس متاع كرتاج عيون
1: قرطبة
0: قرطبة الكل العرس اللي موجودة في الأندلس جلهم من كرتاج كان أكبر كوميرس ما أنت وقت لقرطاج خربت وكذا وكل شيء وبدأوا يبنوا في المدن الإسلامية في الأندلس وكل شيء ثم شارين كاملة من جهة صفاقس من جهة الواحد يعبوا فك العرس وينهبوا شيء كبير وتبيع للأندلس فهمت كيفاش
1: هذا الجنال وكذلك ارتداد وقت الأسبان دخلوا تونس هزوا كذلك عرس وهزوا برشا حاجات معناها خاصة من جامع الزيتونة وغيره معناها
0: والمخطوطات
1: والمخطوطات وغيره
0: السمكة الكردية معناها مدريد كيما نقولوا احنا المكتبة الوطنية الأرشيف الوطني شيء كبير انت ما عندكش فكرة لو كان نهار يلموا الأرشيف بتاع العالم العربي والإسلامي شيء رهيب الموجود في روسيا موجود في الانجلتير في امريكا
1: المانيا وغيره
0: زي تبيع بالمزاد العلني شيء كبير كبير كبير كبير معناتها عظيم كيفاش يعني كتبوا ياسر في اوج الحضاره الاسلاميه نرجعوا لبو مخلوق
1: اي العرس نتاعو
0: شكل العرس هذاك ماخذينهم من معالم يعني قديمه ولكن الاغرب ثم حتى معالم نوميديه قبل الروماني
1: قبل الروماني
0: تاج غاديك انا عز علي ياسر التاج هذاك لاني
1: تاج نتاع عرسه
0: معناها يسموه ليوليكا هذا معناتها نوع معين يعني كانها هكا شبه عين هكا في اربع وعاملين كل قرون هكا معناتها قرنين متميزه ذي انا قاعد نحضر في دراسه تتبنى على شواهد كما هكا ماديه فنيه على مملكه نوميديا هذا من خصوصيات المعسيل التو ما كونناش لهم الكوربوس بتاع حضارتهم في البناء في كل شيء في الفروسية في إلى آخره عاد من جملتها التاج هذا الموجود في سيدي بو مخلوق عزيز عليه ياسر ومعته وثمين بكل عرس ذاكم منهم عرس تنحوا من الكنيسة بتاع قصر الغولة فوق بحذا الجبانة بتاع الفرنسيس الكنيسة غادي وعنا كيف كيف ثم نوع بتاع قوس نصر خذوا منه بعض تيجان إلى آخره هذا مو مخلوف بركة عنا كي تمشي الكنيسة بتاع وش اسمه ذاك
1: وهذه تعتبر خصوصية معناها حاجة باهية معناها هكا إنه في هالمزيج هذا الكل
0: من أنت ما تنجمش تحكم ديما على أشياء بعد ذيك يلزمك تشوف فك الوقت هذاك وش ثم
1: بالضبط ما هو متوفر الوقت ذاك
0: اللي يلزم يلتزم بها المؤرخ في حكمه ما يحكمش كيما كنا نحكم بالاهواء بتاعو
1: صحيح
0: الشيء اللي وقع فك الفتره هذيك عنده خصوصيات وربما عنده فكره هي الكنيسه وقت اللي بناه وولوا معناتها رسميين ما هو تعرضوا لبرشا اضطهاد يعتبروا ان باش يبينوا اللي هما انتصروا على الوثني يلزم في الكنيسه يحطوا حجرات مكه المعابد القديمه هذيك
1: ايوه
0: وعندنا في الكنيسه بتاع سان بيير في الكيف
1: في وسط البلاد ذي
0: موجودة هذاك مكنونة باش نعرف نعمل المعالم الوثنية اللي سبقوا الكنيسة ذي عبارة عن تروفي سموه في القاسمة الفوق وراء القاسمة ثم يسموه شابيلو وزومبلي هذي دواميس وقت اللي كانوا بكر الجيش الروماني يحارب الجيوش هذي بتاع المقاومين الممال البلاد وكذا وانتصروا عليهم ينحوا لهم السناجق هذيك كدربوات وتلحموا وحطوهم غاديك فك الدواميس هذيك سماها شابيلو سومبلي معناتها بتاع اكل انتصارات نتاعهم
1: ايوا
0: فهمت كل فتره عندها معناتها
1: باهي
0: نرجع لبو مخلوف
1: السمعة بتاع ابو مخلوف
0: السمعة هذيك مثمنه معناتها هذيك جات من جهه تركيا موجوده و فهمت يعني حنفية مربوطة بالحنفيين
1: وتقريبا معناها المثمنة الأضلاع كباقي
0: هي الموجودين في تونس وعندنا شوي في بنزارة في داروا الحنفيين والأتراك ما داروش برشا في تونس كانوا محدودين العثمانيين والحنفيين كانوا محدودين وبالتالي هو ثم صورة قديمة على أبو مخلوق جامع سيدي البي برا شوف
1: شو معناها جامع سيدي البي
0: ما نعرفش شكو صلوا فيه الحنفيين ما نعرفش خاطر تحته بالضبط خطوتين الجامع الكبير هي البازيليك
1: البازيليك
0: كانت السمعة بتاعها مربعة عندنا الشكل بتاعها
1: كانت فيها سمعة ذيك
0: هي
1: سمعة ومشت
0: تحت طيحها وعوضوها بسمعة أخرى نعقل عليها
1: أي؟
0: وبعد وقت اللي جامع قرار أنه ما أنت مشي يبرزوا
1: يبقى المعلم وحده
0: فهمت لأن الآخر دقيقة حبوا يلقوا صيغة بتاع جمع ما بين الوظيفة وما بين المعلم
1: بالضبط
0: وفرغ هي الحومة أصل فرغت الحومة ذيك فرغت كانت بكري
1: أسواق
0: هي يعطيك صح كانت قلب النابض بتاع وبعد هبط اللوطة حتى العبيد ما حاش نجم تطلع الفوق
1: صحي حي
0: سواء في كل يوم السنوات بتاع كل يوم أو مثل ما كان الحومة غديك منهم والدي الله يرحمه كان يصلي غديك يقول سيدي بن عيسى هو إمام الخمس ثم في الحوم يقول أخي يجوز ستة من الناس يصلوا وراء إمام داخل عليه كيف فهمت
1: باهي دكتور باش نواصلوا بعد شوية هذا نغم بعد نرجع بعد موجز الساعة 11 معاك باش نواصلوا فيما تبقى من زاوية بو مخلوف بعد تعدوا المعلم آخر إن أمكننا ذلك بإذن الله.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين عن نتائج مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية سزيام عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710. ولفتت الوزارة إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب الفيدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها ولاية باجة سير عملية تجميع الحبوب وخزنها وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية، وأفادت بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. انتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 25 و2000 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال. يتذمر عدد من المواطنين بولاية سليانة من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، ما يضطرهم لاقتنائها من الصيدليات الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 43,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: بين ثنايا الذاكرة.

0: نواصلوا مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. يلا دكتور نرجع معك نكملوا مع زاوية بومخلوف. يظهر لي شنو المزال فيها تو باش نحكوا شوية على
1: زاوية بومخلوف. وقلنا راي هي معناتها شبه تأليف في زوج مستويات. مستوى يعني مادي هندسي معماري فيها عدة مدارس متجانسة ومتكاملة وخلقت هكا النموذج هذاك. هذاك علاش ماهوش محصن منين تتصورها تعطيك حاجة سواء من الغرب من الشرق من الشمال يعني. وقعدت هي الإيكونة بتاع الكيف فهمت يعني. تشوفها أنا مرة سي كمال وانا مش نروح من بروكسل ماشي للمطار وشوف في القاعة الكبيرة بتاع كل فيها الازاجانس شوف في اخر واحدة كي تصوير كبيرة وصير بلوزير بلو وما بيناتهم الضوء يعني تصوير رائعة تشوفها مع شو هو سيدي ظهرت الستوب بتاع الواحدة بتاع تونيسير بتاع بتاع تونس يعني فهمتوا لا ماشي بالضبط مش الريزيرف من ثم يعني ناخذ تذكرتي. وشو بومخلوف روعه مش باش نقول لك معناتها انت شيت
0: تحس اكل احساسك
1: معناتها حبت يو بلوس كونسول مو بلادي ومدينتي وحبت فهمت. عاد بومخلوف قلت لك من الناحيه الماديه هو نموذج ومن ناحية الطرقية والإنشاد ومالوف وكل المدحات هذيك كل هو ثانا كيف كيف تأليف ما بين ما هو أندلسي وما معناتها من المغرب ومن أفريقيا ومن تونس ومن يعني حاجة رائعة معناتها بالحق يعني. وهذا ربما من ميزات تونس أن بلاد معناتها جاها برشة طيارات وتخلق تونس يعني
0: صحيح.
1: تونسها بقوالب خاصة بها فهمت.
0: بو مخلوف كذلك ما بقاش معناها مجرد الزاوية معناها لوجوده هو توجدت الأسواق وتوجدت
1: ايه طبيعي معناته هو منشأة تكمل يعني جملة لأن بكري المدن المحصنة والمصورة واللي بأبواب وكذا ديما تعلوها قصبة فيها معناتها الحامية وتحتها معناتها يكون الجامع الكبير بتاع الخطبة وحوله تتكون يعني منشآت ذات صبغة مركزية لأن المدينة باش تتعرف
0: صبغة مركزية
1: اي مركزية ايش معناتها
0: إدارة مثلا
1: لا لا لا لا لا لا هتوجه فيها شو موجودنا ثم الحماية العسكرية ولا لا وتحتها معناتها الخطبة اللي هي تتضمن للخليفة العثماني هذا المربوطين ببعضهم باش يعني هم مش حاجتهم حاجتهم يقولوا الله منصر سيدنا ولا ولكن بكل الرمز هذاك تتكون وراه معناتها الحمام اللي هو لونتي شابر ذاك ضروري معناتها
0: الحمام والجامع
1: كما في بن عنين حمام وجامع ثم حول هذاك تتكون مرافق خاصة ما يسمى بالقيصريات هو الأسواق المختصة اللي يخلص عليها معناتها الحاكم وذاك يقول سوق الربعة وإلى آخره وكل سوق عنده اختصاصه سواء صناعة أو تجارة أو فهمت كيفاش
0: قيصريات علاش تتسمى قيصرية؟
1: ما هي الخطر هي من قيصر يعني الأمبراطور بكري هو كان يستخلص معناتها
0: أي
1: هو علاش يقول لك معناتها السموع بتاع جامع عقبة يقول لك من القيصرية معناتها فهمت كيفاش أي يعني هي
0: شوف كيفاش العلاقة معناها تربطت بين التسمية
1: وال ثم طبعا تلقى بعدك القيصريات وكلاسواق وكان تسكر كل شيء ثم معناتها ورا زاوية لأن ثم طريقة هذه العيساوية عند جنبها يما قلنا احنا وكالة تاع الزيت من هنا بقى وراها مدرسة ثم نهبطوا شوية اللوطة نلقوا دار البي فهمت. وبعد تلقى فينا دارنا تحتها كان دار جلد هي موجودة في تونس دار جلد
0: وين موجودة هذه
1: وانت هابط معناتها من دار السيتي للغريبة بتاع لي هو هذيك دار جلد وكل حوم هذيك كانوا سموها حوم تهل اللربس الويل اللي عمرو الكيف الويل اللي عمرو الكيف ابتداء القرن السادس عشر وجدوه هما أهل اللربس لأن اللربس هي كانت العاصمة عاصمة الإسلامية بتاعنا كانت اللربس والعلماء الكبار اللي طلعوا باللربس بما فهمس أبو جعفر هذا
0: اللربس جعفر الأربوسي
1: يعطيك الصح
0: اللي هو معناها أبو جعفر في سوسة
1: هي هذاك أبو جعفر هي ايوه هيك تقول يا ربي
0: ابو جعفر ماشي مره معناها باللربس
1: هيك هيك اللي مثبت سي محمد كان عملت له عامله خير
0: وزير السياحه سابقا
1: اي ما جددش عليه قلت له ربنا انا باللربس ابو جعفر بتاعك
0: ابو جعفر اللربس
1: كان معناتها مرابط كبير يدافع على كل منطقه هذيك هو ابو جعفر القمودي هاو الاخر من قمود أيوة. مرابطين غديك اللي أنا كانوا بكري يهجموا علينا في البحر ويختطفوا الصغار ولا كل البحارة ولا كل واحد ويبيعوهم في الأسواق فهمت كيف وبالتالي كانت الناس ترابط بما فهم العلماء يا ذاك علاش يقول لك الأربطة رباط سوسة رباط المستير فهمت يعني موجودين الأربطة معناتها
0: بالضبط
1: سلسلة كاملة معناتها تتعاملت من وقت الفتوحات الأولى ثم مع لغالبة بالخصوص وبالتالي نرجع قلنا أبو مخلوف اللوطة ثم قلنا دار البي دار البي تو نحكوا عليها بلاد في بلاد دار البي كان شيء كبير سي وذيك ثانية من أكبر الخسائر اللي عرفتها الكيف هي دار البي توفين نادي الضباط كانوا كل علم ذاك كله كان صباط كبير يعني سبات دار الكي ذاك للوعدة عشرة مرات هذاك العلو في
0: الطول كان سبات أخر
1: هذا هو سبات دار البي
0: على شي تسمى سبات هذاك
1: سبات معتا باراما هو
0: اللي في راس العين ذاك وين دار الكي هي
1: دار الكي
0: هاك المدخل هذاك الصغير
1: هي هذا سبات
0: يتسمى سبات
1: للظل والناس اللي كانوا بكري في المعمار الإسلامي يعني وقت تكسب منه ومنه تنزب تعمل ما بناتهم يعني
0: سبات
1: وقت سبات هذاك سمى علو معين يبدأ واحد راكب فوق صار
0: بالضبط
1: ما يزمش بس الواحد
0: يزم يتعدى مرتاح
1: هكاك فهمت ذاك الفضاء العموم والفوق ذاك يصبح فضاء خاص فهمت بالنسبة للإنسان يملك منه منه ذيك فتاوي معتها قديمة وكذا وكل شيء وعملت المدن ثم بالخصوص كمان ونرجع هنا ما قلناه الظل
0: الظل الظل أهمية الظل معناها
1: معتها مدن معتها لو فكرنا باش وقلنا كيفاش وقت فرنسا دخلت على الجزائر بدات تعرفك لي بورتيك كل فهمت وعملنا نحن تجربه معناتها هنا النهج هذاك اللي يطلع نتاع الشارع فرحه عشان فهمت كيفاش يعني الظن
0: هو ريت معناها تصديقا لقولك دكتور ريت وقت اللي تبدا معناها درجات الحراره 40 وين توصل لك الصبات هذاك تحس بنسمه اخرى مختلفه تماما بالحق راه
1: وحاجه اخرى سي كمال الأصول ريبيه وقت لي لأن نحن في فترة معينة وقت لي استعمرونا يعني اقتلعونا في نفس الوقت من عاداتنا وتقاليدنا ومنها العادات والتقاليد اللي حتى وأن تبدأ بكري قليل تجب تبني هو مستحيل
0: باش يتسمى استعمار هو معناها لأنه الاستعمار درسنا معناها في الفترة متاع معناها درسونا حضاريا ودرسونا أدبيا وفكريا وعاداتنا وتقاليدنا كل شيء معنا
1: بكري كانوا يبنوا بالتراب والتراب معتها كان يكسر حدة السخانة ويعملوا الحيوط عريضة ياسر كان برد معتها ما
0: يتعدى إيش البرد
1: كان كما توا
0: سخانة
1: كما تيزور اليوم نسمع في جماعة الجنوب قالوا أعطونا الضوء بليش على الكليماتيزور تتصور معناتها توا كي دي جنوب يعني صار متعقل مع السخانة ومع الواحد كذا ولكن اليوم وقت اللي يبني هو بك بكليزور اللي هما نو سولمون دي برودوي انرجيفور يعني باش يتصنعوا استعملوا ياسر انرجي هكذا لا طاقة كبيرة ثم هما في حد ذاتهم معناتها وقت اللي تضرب فيه الشمس بعد يعني 24 ساعة يسخن من داخل فهمت
0: صرتوا
1: الضلات وكل واحد فهمت
0: صحيح
1: يعني
0: ثلاثة. حتى الأسقف في حد ذاتها معناها الأسقف هذه اللي نعملوا فيها معناها في البناءات متانة اللي هي جالبة للبرودة وجالبة للسخانة وياد معناها كان جد معناها بطرق أخرى.
1: شو أنا درست الموضوع هذا بكري كنت عملنا صيانة المدينة وحاولنا نعيد الاعتبار إلى برشة مواد بناء إنشائية قديمة تقليدية جربت وقت لي معناتها عملت حظيرة القصبة عملت فيها برشة ورشات وكونت برشة شباب على الأشياء ذي
0: مهم جدا
1: وإيه معناتها عملنا برشة أشياء عد شوف أنت تأخذ عرض 50 سنتي بركة وتشوف وش كي تضرب بالشمس من برا وتدخلك السخانة لداخل هكل ليه ثم فارق هك المكونات بتاعك الجدار ذاك
0: أكل 50 سنتي ذيك تختلف المكونات بتاعك
1: يا بنيه شيحك السمانة يجور تتعدى حتى إذا يجور منقوم كل شيء تتعدى بعد يعني تقول ساعة ساعتين سفني يدخل لها الوحيد
0: بالضبط تسخن
1: المواد اللي هي فيها إنيرسي فيها شبه بلوكاج كيما التراب تضرب باش يسخنك تراب يحب لك
0: الا نهار وفاء
1: اي هكا الديار العربي تول اللي يحتموه بالديار العربي المدبس كله يلقوا ديما الفريشة يلقوا ديما
0: اي معناها هذا خاصه في الرياف نلقوه معناها
1: اي وانت توك تمشي تشوف عماره الجنوب الدوابيس هذيك والمغاور وكروح
0: ماتماتا
1: اي بالتجارب تاع السخان شو تقول لي انا نعمل كليماتيزي
0: لا هاو عندنا معناها نحن في الرياف نتاعنا قبل كانوا يعملوا شو يسموها الكيم ولا
1: المعمرة
0: صحيح
1: النوالة ولا
0: النوالة وغير إيه دكتور معناها كان بأبسط الأشياء
1: كان يضرب الطوب
0: الطوب صحيح
1: طوب شيء كبير طوب هو غرقة بشوية بن وكذا وكل شيء وقوالب وبعد يبنوا بها كما اللوجو طبقة كل واحدة وانا شفت ناس بنت عن جنبك الكيام القديمة بلو ديار في المقيال يهربوا لك
0: يهرب لك
1: الجاي الغيب
0: بالضبط
1: فهمت فهمت شيء كبير ثم الاقتصاد الله يشوف كل حكاية معناتها اللي لتو نتأسف عليه انا وقت اللي مشيت قريت عام في اختصاص معين في بروج
0: بلجيك
1: اي حول ما يسمى بصيانة المدن العتيقة وإعادة التأهيل الى اخره انتر اتر اكتشفت حاجة ما كنتش نتصور خلاص
0: اللي هي
1: انه عندنا مهندس عبقري كبير مصري اسمه حسن فتحي امريكا استدعته باش يعمل لها مطار في نيو مكسيك يبني بالطوب مدينة كاملة اسمها القرنة هذية بعد وقت مش يحولوا كل واحد ومش يفيد السد بتاع الواحد بعد وبعض المدن منهم مش يبنوا بالطريقة هذا مهم جابوا السيدة ذي عمل معناتها قرى كاملة بلوا وعملوا أشياء
0: رائعة
1: وكتبوا كتاب تكتب باللغات الكل ما عدا العربي اسمه كونستروير افيك لو بوبل البناء مع الشعب بأقل التكاليف
0: صحيح
1: أنا هذا اكتشفته في بروش يعني من تقول فضايح أنا عربي معناتها اكتشفت تراثي في الواحد لأن هم منتبهين أكثر مننا
0: أكيد
1: مرة يا زمان ويا زمان رجعت أنا هنا في اجتماع مع في الولاية ولي اقترحت أنا قلت يا مش ساعتين يبنوا في الشريشي مش يبنوا دار ثقافة غاديك قلت يا مولا نعملوها بالطوب كما عمل تلفت لي الولي قال لي سمع عندك تحبنا نرجع لتالي باهي لا توسكت برا يا زمان ويا زمان بعد 20 سنة يجيبوا مهندس بلجيكي بسويسري والاخر اسباني باش يبنوا لنا نفسك الدار هذيك بالطوب قلت لهم الغرقه ما يلينا نحن
0: نتاعنا
1: تعرف هذه ما يسمى الحقره الذاتيه
0: صحيح.
1: لما انت تحقر روحك وما عندكش هك المستوى وك النضج هذاك انت بيتك تخر بيتك لانك تصبح تصرف هكاكا ببهامه
0: أيوة وماشي في ولا معناها زيد صحيه اكثر معناها
1: طبيعي بيصير التراب والتربه والوحده شيء كبير
0: تبنوا غيره هكا معناها تكون مخلطه رائع.
1: انا جربت معناتها بريت وشيء كبير
0: صحيح به. اش مازلنا لما نعرفوا توا على ابو مخلوف.
1: ابو مخلوف يزك تعرف اللي الحومه هذيك كانت فيها اجواء سواء موسميه كانت تقام فيها الزرد وتجي الناس تجيب العادة وتزرد وتوعد والوعدات والوعدات يعني
0: الوعدة رأي مش لعب
1: تكون يومية يجيب من الريف جيب أو جاب دجاجة أو جاب علوش أو جاب الوح ونحن نديم الحمد والخبز والكرسي
0: والحمى موجود
1: أنتم
0: شيخين وأنتم صغار معناها عديتوا الصغر متاعكم الكل ببليش ببليش
1: أي ببليش كل شيء حتى منا شوف كلك حاجة عملوا غاديكا في الحومة الاتحاد النسائي في بدايته كانوا يعملوا كل بلايز والسراول يعطوها لنا بلايز فهمت كيفاش
0: فهمت شخت ابو بلايز
1: معناها بلايش معناتها عشنا بالبلايز بالرغم اللي ماناش يعني اغنياء ولكن مسطورين الحال ودين الفايده كنا نحبوا القرايه نحبوا نتعادوا في القرايه في الثقافه في التجاوز بتاعك الأوضاع الاجتماعية اللي ولدنا فيها فهمت احنا عشنا نهبط الرأس العين نجيبوا الماء الصيف نهبطوا نطلعوا أربع أصلة بابا يعطيني أربع دور
0: عشرين فرنك
1: على كل ستل دور
0: عشرين مليم ولا عشرين فرنك
1: فكر وقت ذاك فرنك بزين
0: فرنك
1: أي بعد ولا المليم
0: بعد ولا المليم يعني تعريب
1: أي فهمت كانت تسكر بتاع السينما معناتها دو جرون فيلم نهار لحد بمية مية معناتها 20 دولار
0: وقتاش هذايا؟
1: الخمسينيات
0: أواسط الخمسينيات الستينيات
1: الستينيات بدات الأمور تبدل شوي هي نحن الجرون تاكسيدون الحادث الكبير اللي هو قلب المجتمع الكل عام 69
0: عام 69
1: تبدلت لي
0: الهيدي نويرة مع الهيدي نويرة
1: وكنا مع مصالح وكانت الفكرة بناء الاشتراكية أنا حليت عيني بعد الدولة الوطنية والدولة الوطنية كانوا يشرفوا عليها زوج أطراف كبار
0: أي.
1: الحزب الدستوري ولو كان بتبرجوا وخاصة النقابة لأنه كانوا بتحالف مع النقابة وكتحالف ذاك فرض سياسات اجتماعية عديدة في المجتمع
0: كان تحالف طوعي وإلا كره
1: هو خلق لظروف خاصة فك الوقت اللي الزعماء بتاع الحزب بورقيبة وبن يوسف تعاركوا عام 54 وبالتالي الأخرين رجحوا كفة بورقيبة في مؤتمر صفاقس عام 55 من ثم
0: نقابيين
1: أي نقابيين عاشور وبعد أحمد تليلي ولو كان أحمد تليلي بعد قام ضد بن صالح كيف كيف ممكن هو رئيس النقابة وبعد قام ضد فهمت كيفاش إلى آخره يعني النقابة كان عندها دور كبير ياسر ياسر ياسر يعني في تعديل سياسات الدولة نحو الطبقات الوسطى والفقيرة فهمت كيفاش هاب جدا ومشات الأمور هكاك حتى تدخلنا في سياسة بتاع التعاضد ذي والاشتراكية أو ترونس يعني بهيش هيئة ما حضروش لها إطارات تعملت يعني أكثر منها سياسوية منها يعني استراتيجية يعني كانت تنجم تبني اقتصاد بديل أو كان بدينا نرجعونه تو مالا الشركات الأهلية ذي هذيك إيه فهمت التعاضد هو الناس الضعاف ينموا بعضهم بحرية ثمش بيروقراطية هي وشي لهلك كتنجم بيروقراطي يعني مالي الأرض يبدو يخدموا الواحد وكذا وينزلوا فوقهم يعني مسؤول جايبينه من الواحد ما عنده حتى علاقة بالفلاحة وكذا وكل شيء وذيك أفشلت التجربة وبالتالي سياسة كاملة طاحت عام 69 وتبدلت الاتجاهات ودخلنا في ما يسمى الاقتصاد الحر هذا
0: باش ما نضيعوش برشا باش نبقوا معناها شوية في حمض بو مخلوف وبعدها ننتقل لمعلم آخر أكثر كذلك تفاصيل بعد هذا النغم.

0: نرجع في ما تبقى من الوقت. نرجع معك دكتور. كنا نحكي على أبو مخلوف، حكينا على الأسواق، حكينا على تو نحكوا على ما الروحانيات اللي
1: الروحانيات موجودنا احنا
0: بالمكان في حد ذاته.
1: هو اولا سحبة الثلاث هي مركز ما يسمى بالطريقة العيساوية، معروفة الطريقة العيساوية، حكينا بعضك هي عندها انشاد وعندها معناتها مدايح وعندها طقوسها وعندها وعندها وعندها، هذيك في حد ذاتها شيء كبير، وثم معتقدات ثم ناس تعتقد وتوصل حتى معناتها، وقلت لك لو ذاب الحدادة ولا مثلا الناس الصناعية ولا كذا، وثم الناس اللي تجيها بالأحواز يجيبوا الوعدة فهمت ويذبحوا غادي وزردوا إلى آخره. يعني حاب يقول يعني مكان يعني مقدس، مكان تعتقد فيه الناس في الشيخ بتاعه في السلالة هذيك ويتبركوا بهم إلى آخره، وهم يلعبوا دور ثاني معناتها لأنه مربين بطريقتهم ويضمنوا خدمات اجتماعية معينة إلى آخره إلى آخره. هي نوع متاع كمو عندنا نحن اليوم مجتمع المدني ناس معناتها ما غير لا، ولكن منظمي الروح باش تقع تكافل وفي نفس الوقت ثم أجواء وثم روحانيات وثم وثم وثم. هذا هام جدا، وكانوا بكري قيموا المحسوب ما يسمى الموسم كما القدرية، موسم هو مهرجان بالحق يعني يتلموا أكثر ويتلموا مع بعضهم في نفس الفترة. حكيتك مرة قلت لك هو وقت الجاي كيفاش يبعثوا جي الناس تخدم
0: الفجارة
1: وتخدم اي تمام حتى تقول تكامل الى اخره. برا يا زمان ويا زمان بقات شكل البطحة هذيك والبلايص هذيك هي رمز أصالة الكاب، لأن كان غديك الشيخ صاحب البصرات ويحكينا عليه كيفاش كان يلم المالوف، وكان هو شيخ من الشيوخ العيساوية ثانا، وكان خميسترنا في بدايته معناتها من العيساوية يجي مع فرقة منظارة لهنا، وكانوا يتبادلوا ياسر يمشوا عيساوية الكاف كونوا عيساوية سوق هراس. أيوة. هاي مناسبة مش سلموا عليهم فهمتوا، وإحنا ومشينا لهم غاديك يشوفوا ويتبادلوا معاهم وكذا معناتها فهمت. يعني عيساوية الكاف يمشوا لسيدي عمر العبادة، يمشوا عندهم فروع في وقلنا في بنزرت في تونس إلى آخره، وبالتالي كانوا عندهم سبب فن الرحلة والحج وكذا الانفتاح على الآخرين، كانوا يجوهم الشيوخ
0: تمزج الاجتماعي بالديني بالثقافي،
1: يجوهم من المغرب يتفقدوا الطريقة. أنا تصويرة عام 1924 الشيخ الكبير معناته اللي هو وارث معناته الطريقة في مكناس يجيهم يزورهم هنا ويتمركوا بيه، شفت توا ذاك الكل عالم عالم ومبني بحس رهيف وبخيال
0: فيه من الروح معناها الكثير صحيح
1: معتقدات تعمل ثقافة معينة لآخرين. هذا أبو مخلوف. ثم كان عامل فكل تحتك توتة هذيك وجو التوتة،
0: وقلنا التوتة هذيك جاي من زغوان
1: وكذا، والتوتة عندها قصة بتاعك وانها عندها رمزية فهمت كيفاش إلى آخره
0: صحيح.
1: وكانوا يعملوا الحفلات غديك في الصيف، يقعدوا يعملوا شوية فهمت يعملوا
0: ملوف
1: يفرشوا الحصر غادي برا ويخرجوا للنسمة للهواء.
0: كان فم الحكواتي معناها الموجود ولا
1: ما عندهمش حكواتي، ما عندهم شيوخ، عندهم طقوس محترمة ياسر وملتزمين بها، مش صعب رو العيساوي ما تلزمش تسمح لنفسك بتصرفات معينة فهمت. وثم طبعا يعني المكان ذاك تسمى على سيدي أبو مخلوف وعلى المالوف وعلى الفن والموسيقى، وما هوش محط صدفة أنه بعد زمان يعني برا يا زمان وجا زمان كي ردينا وسمينا أبو مخلوف سمينا المهرجان بتاعنا سميناه على اسم سيدي أبو مخلوف. هام جدا يعني اليوم مدينة الكاف تحمل مهرجانها متسمي على أبو مخلوف فهمت كيف؟
0: هذا هو معناها
1: اعتراف لك الرصيد الفني
0: بالضبط رصيد الحضاري والوجداني صحيح
1: يعني كيقولوا مهرجان أبو مخلوف. ثم خير من هكاك أولاد أبو مخلوف
0: بالضبط الفرقة الشهيرة معناها
1: يعني عملوا لما حال أخذوا اتجاه آخر يختلف على
0: الأغنية البديلة على الأغنية التقليدية معناها هي عندها ظروفها اللي نشأت فيها هي
1: في زمان وكانت لهم في فترة معينة صولات وجولات
0: أكيد
1: وبلغوا معناها صوتهم في ظروف معناها سياسية
0: كانوا يقلقوا برشا معناها النظام
1: كانوا تقبلهم الجامعات والكامبوس
0: أغنية الملتزمة معناها
1: وبالتالي اسمه مخلوف ناصع
0: صحيح
1: سواء من رمزية الزاوية وتشكلها في
0: صحيح.
1: مشهد
0: صحيح.
1: عبراني لمدينة
0: بالضبط
1: تربز إلى أصالة مدينة الكاف وذوقها وتصورها وذاك علاش تغيظك وقت تبدأ تتشقق
0: أي بالضبط هذا اللي باش نحكي لك عليه تو معناها واقعها ما يعكسش تاريخها العريق معناها
1: وذاك علاش نحن مش نباهين
0: مش نباهين مع تراثنا مش
1: نباهين
0: مع
1: خاطر ما
0: مع تاريخنا
1: تزيد بيا شوي القدام ولي مش
0: لا ما نزيدوش القدام باش نوقف في مهرجان بمخلوف كنت من المؤسسين متاعه دكتور
1: هاي اقول لك فاش تأس
0: هاي قول لي
1: أس تحدي اش معناتها تحدي نحن في الكيف هنا نمشوا نصيفوا في تمرق
0: هاي عادي معناها باش نوصل للبحر
1: ولكن تبرق في الوقت هذاك تشهرت بي اكبر المهرجانات اسمه جو نو في با برونزي ديو معناتها بتاع تبرق مشهور هذا بن حسين كناريكا عدي ليه الفيديو معناتها غديك تلقى الفنانين الكبار الملتزمين في العالم الكل جامباز ويوفيري كل تجي غديك وبليش الحفلات الكل والسكنه في دي بايوت يعني رخيصه ما ثمش حكاية وتلة وعاملين الجامعة صيفية أنا معناتها كان عندي فيها أستاذ كبير اسمه عمر السعيد الله يرحمه أستاذ جامعي معروف من, من حجم جعيط وطالبي والنشراوي كان وعمل معناتها جامعة وحاولوا باش يلبوا معناتها النخب بتاع الشمال الغربي باش يركزوا بهم على رؤية جديدة للتنمية وكذا يعني كانت رؤية كبيرة ياسر وهي في حد ذاتها نتيجة ثورات بتاع بيس 68 إلى آخره وكانت معناتها الحراك بتاع الطلابي والشبابي وكذا وكل شيء وإحنا هنا من 75 كنا يمشوا جماعي يغنوا في في في في تبرقة ولينا ساعتها عملنا
0: مش خلى عبد الحليم غنى في تبرقة
1: قبل الستينيات وش اسمه فنانين بصارة حتى أظن فهد بلين بعد ما برشة غنوا
0: فيها
1: كانت مشهورة هذي المهرجان القديم القديم
0: وبعد
1: جدًا بل المهرجان هذي الشبابي هو بديل
0: يعني
1: كان ثم حاجة امتازت بها تونس فك الفترة ذيك هو البديل
0: البديل
1: ثقافة بديلة كناش ناس قانعين يعني تطور تونس وعملت قفزات نوعية ولينا ننظر نظرة أخرى
0: صحيح.
1: ثورية ولكن مبنية
0: ثقافية فنية فكرية
1: أي بالضبط مش الهدم للهدم ولا النيليزم هي نكون وقلت كذا أعطينا البديل قلنا وعطينا البديل وخلقنا في الكافة هنا ثقافة بديلة لأن كانت ثقافة السعيدة بتاع الدولة وبتاع ولكن نحن وقت دخلنا بك الأشياء ذيك بدلنا أهم عنصر ركزنا عليه في الوقت ذاك هو إعادة الاعتبار لتراثنا
0: أيوة
1: هب جد
0: ممتاز زين
1: كانش هذا ولينا رجعنا هاي تاو الناس كل تغني في الغناء الكافي
0: صحيح
1: أكون لا كانش هذا كان ممكن ما تحكيش الحكاية
0: ذي
1: مركزين على المألوف وعلاش يغنوا ولاد بمخلوف على المألوف وكذا وكل شيء يعني فهمت كيف وتبدلت برشا رؤى انا ساعتها في الاثار خدمنا الاثار ورممنا وحليناها لل للجمهور وهذيك كانت مسكره كانت جامع كبير وتهجرت تربت بقيت هكاك رديناها ولا فضاء موسيقي كل فندق ولا فضاء للطفل دار الطفل والوحده
0: وتبعث مهرجان بمخلوف
1: هي تبعث مهرجان بمخلوف في بالضبط جويليا 76
0: معناها توا قداه يعمل 50 سنه
1: هي
0: معناها جويليا هانا في جويليا نحن سنه يعمل
1: 50 سنة بالضبط. هذه الخمسينية تاعه بالضبط.
0: أيوة.
1: في جويلية.
0: هو 56.
1: هو بدأ بالضبط. وقلنا 75 بدينا نمشي بارك وكذا. فهمنا في مي أفريل أفريل أفريل 76 حلينا البازيليك عملنا فيها شو كنا بيقولوا كولكتيف. كولكتيف هذه وشو؟ نلموا بعضنا عشية السبت، الناس اللي عنده آلة موسيقية وكان يجي. الناس كلها تغني، الناس كلها عاملة جو وكذا. مشينا مدينة ومشينا هذا نهار السبت. مشينا عند جنبنا جماعة العيساوية الشيوخ يقعدوا غادي ياسر مع بعضهم كل شيء وما عادتش إلا لبيت. قلنا لا معلش ما تردوش لبيت هي ايش بيه؟ لقاو جو. عشيت الجمعة ولا رجعت لبيت بتاع العيساوي. عندناش الجمعة والسبت شو قالين لحد خصصنيه للطفل. جينا الوكالة هذيك تاع ابو مخلوف نظفناها رجلناه وجبنا واحد ساعتها من كندا اظن اسمه ريك ولا حاجة كما كان ولا والله نسيت اسمه. جا غاديك يعمل فك العرايس الجيون ولا الدار ثقافة بتاع الطفل تنشيط الطفل
0: دوما يعني العملاق هاي
1: اي ولا الحي هذاك الجمعة
0: جمعة وسبت وحد معناها
1: إلى حين أن وصلنا لجويلية. وقت وصلنا لجويلية فك الوقت ذاك اللي عوض سي منصف سويسي الله يرحم هو كمال يعلاوي
0: كمال يعلاوي
1: هو ومعها رجاء سميه لي تيانا الراجحي والهادي بومعيز هذا ما من جهة الفرق ونحن معناتها من جهتنا ثم عبد الرزاق الغرياني عزيم بوعلام وتلمينا وأقمنا مهرجان مخلوف في البداية فوق الحصر ما عندناش حتى الكرسي ما عندناش الناس اللي قاعدة فوق الحصر رصيده الكل لمينا له 300 دينار
0: 300 ألف اي فك الوقت ذاك 300 ألف
1: كي مهما كان وكانش
0: عنه بلي تكون
1: وقلنا من المبادئ معناتها هو إعادة الاعتبار للتراث الموسيقي الجهوي الفرقة بطبعها أمورها ماشية فرقة المسرح و الغناء الملتزم
0: هذا مهم جدا
1: ولد بعدها ما عادش ولينا منهم قصائد أول قصيدة تغنها خالد شقرون وحمد الشنوفي اسمه لزميلنا المرحوم محمد الزربديني اسمه نحن البركان لا يغرك سكيت على ثورة الشباب
0: أي كانت عندها صفحات هي ارتدادات معناها لواقع معين معناها
1: صفحات مجهولة من تاريخ برشا ناس
0: باش ما نضيعوش برشا معناها تو دكتور وانت حليت لنا الشاهية الجمعة جاي نبدو حديثنا على مهرجان بو مخلوف شوية تفاصيل زيد تحضر لنا شوية تفاصيل معناها
1: اي نحكو
0: وبإذن الله معناها نلتقيك بصحة جيدة إن شاء الله استحفظ على لياقتك البدنية
1: بتونوش متول شد بلاستي
0: ورغيب دعم المارش نوصي كان على المارش باي دكتور شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة الليلة ممتازة جدا الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذه الليلة نلتقيكم في برنامج بين ثنايا الذاكرة شكرا لك لأسعد وكامل الفريق العام معنا الليلة تصبحون على خير

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بإمضاء زحل بوكالي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد. هذه الحصة الأولى من إليك سيدتي. البرنامج كما يذكر عنوانه مساحة على امتداد ساعة من زمان لك سيدتي، ولكن في أي مجال. احنا في هذه الحصة مانيش باش نتحدث على الاهتمامات الجمالية، هذيك بالطبيعة اهتمامات جميلة جدا ونحبوها، ولكن مش هذا مجالها. هذه المساحة لا للمرأة اللي تحب تخدم، اللي تحب تتكون، اللي تحب تاخذ معلومة في أي مجال. كل المجالات اللي تهم المرأة مرحب بها في إطار هذه الحصة. إذا كان عندكم أي استفسار يهم أي مجال تحبوا تسألوا عليه مرحبا، وأحنا دورنا إن لوجولكم على المعلومة وإلا ندلوكم وين تكون موجودة هذه المعلومة. الأركان هما أربع أركان باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله على امتداد الحصص خلال هذه الشبكة، شبكة الصيف. بالنسبة للركن الأولاني هو ركن لك الكلمة. ليك الكلمة إيش معناها؟ معناها إذا كان عندك استشارة نفسية اجتماعية، عندك ضغوط معينة من أي جانب، تحب تسأل، تحب تستفسر كيفاش نجم نتجاوز هذا الضغط، ولا إن هذا الضغط طبيعي وإلا ليه لازمني نشوف مختص. الركن هذا موجه ليك باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله مستشارة نفسية كل أسبوع تقدم لكم الإجابة. اليوم باعتبار إنها أول حصة ومعنيش استشارات نفسية باش نعرفوكم إيش معناها الصحة النفسية. المرأة التونسية تعيش برشا ضغوط، ضغوط من الخدمة، ضغوط من الصغار، من الدار، صيف توا وعطلة وصغيرات، معناها ما شاء الله في الدار أكيد برشا حركية وبرشا ضغط في هذا الجانب. باش تحثوا شوية في هذا الإطار إن شاء الله تكون حاضرة معنا رانيا الأسمر مستشارة نفسية في الكيف، وباش تحدثكم على هذا الموضوع. مرحبا إذا كان عندكم استشارة بطبيعة نجموا تخليونا تعليقكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، تطلبونا على التليفون مرحبا بكم، ولا تخليونا الاستشارة في الكواليس. الركن الثاني هو ركن حقك معك. في الركن هذي اليوم تكون ضيفتنا المحامية يثرب عبيد باش نتحدثوا على عقد الزواج. بطبيعة اخترنا الموضوع باعتبار الصيفة هذية فيها برشا عقود زواج، ويزمنا نفهموا اشنا هي حقوق المرأة، خاصة شنو مواجباتها باش بعد ما تتفاجئش يلزمها تفهم كل شيء قبل هك التصحاحة هذيك، تفهم شنو اللي ليها وشنو اللي عليها. بالنسبة للتكوين الركن هذا موجه للمرأة اللي تحب تتكون وين ما كانت، وين انتم موجودين، في المدينة، في الريف، كملتوا قرايتكم، مازلتوا تحبوا تتكونوا، تحبوا تتعلموا حاجة، احنا دورنا نجيبوا لكم الطريق وين موجود طريق التكوين. هذا ركننا الثالث. بالنسبة للركن الرابع هو البداية من هنا. الركن هذا يركز انه يعرف المرأة شتوما الأسس اللي يلزمهم يكونوا موجودين في حياتها. اليوم باش نتحدثوا على المعلومة. المعلومة مهمة برشا للمرأة. علاش؟ كيفاش وين نتوجه وكيفاش يكون عندي نفاذ للمعلومة، خاصة نبدأ بعيدة وفي منطقة ريفية وما عنديش وسائل التواصل الاجتماعي، ونحب نسأل ونحب نستفسر ونحب نلوج على المعلومة، كيفاش نعمل؟ إجابة هذه إن شاء الله تكون حاضرة معنا نشطة في مجال حقوق النساء سيدة رحمة الجوادي. هذا برنامجنا لليوم، نتمنى منكم فقط التفاعل معنا، تكونوا حاضرين بالأسئلة، اسألونا مرحبا بأسئلتكم، احنا دورنا لهنا في إطار هذه الحصة إما نجاوبوكم. مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا الركن الأول إن شاء الله يكون معنا هو ركن الاستشارات النفسية، كما حدثكم إن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة السيدة رانيا لسمر، وناخذ معها إن شاء الله اليوم موضوعنا. نذكركم أنه إليك سيدتي المساحة المفتوحة لتفتحها إذاعة الكيف خلال هذه الشبكة لفائدة النساء وين ما كانوا، حديث ليهم. هذا الخط مفتوح ليهم، يحبوا يدخلوا بصفة مباشرة يتحدثوا، يحبوا زيدا يخليوا أسئلة بالنسبة وإلا استشارات، مرحبا. ديما احنا في خدمتكم، نحاولوا بطبيعة نستجيبوا لطلباتكم. باش نمشيو إلى الركن الأول، ركن الكلمة. ليك حاضرة معنا الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة في الكيف السيدة رانيا لسمر. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام زحى، عسلامه.
0: اهلا وسهلا بك. اذا ان شاء الله على امتداد الحصص من خلال هذه الشبكه الصيفيه في برنامج اليك سيدتي، نقرب للمراه، نحاول نفسر لها برشا في مفاهيم معك سيده رانيا، وخاصه كيفاش النجم نعيشوها في صحه نفسيه جيده. موضوعنا لليوم الصحه النفسيه سيده رانيا، شنو نقصدوا بها؟
1: عسلامة مدام زحى، مرحبا بيك وبكل المستمعات والمستمعين عبر إذاعة الكيف. أول حاجة نبدو بها شنو نقصد بالصحة النفسية. الصحة النفسية فما برشا يمشي في بالهم اللي هي يعني غياب الاضطرابات النفسية، أما الحقيقة المفهوم هو أوسع من هذا برشا. الصحة النفسية هي قدرة الإنسان أنه يفهم المشاعر متاعه، أنه يعبر عليها، أنه يتعامل مع الضغوطات، أنه يبني علاقات صحية، ونجم ياخذ قرارات تخليه يعيش بطريقة فيها توازن ورضا على روحه. يعني المرأة اللي تتمتع بصحة نفسية مش معناها مرأة ما تحزنش، ما تقلقش، ما عندهاش أزمات، بالعكس الصعوبات هي جزء من الحياة، لكن الفرق يكون في الطريقة اللي تواجه بها الصعوبات هذه وقدرتها على طلب الدعم وقت تحتاجه.
0: علاش نقول مهم أننا نحكيوا عليها الصحة النفسية؟ هل إنه فما حاجة خاصة بالمرأة معناها أكثر من رجل في علاقة بهذه الصحة النفسية؟
1: به هو الحقيقة كي نحكيوا على الصحة النفسية من المرأة، علاش لازمنا نحكيوا عليها؟ على خاطر المرأة تعيش برشا تجارب وتحولات معناها في خلال حياتها، تعدى بمراحل مختلفة من الطفولة للمراهقة للقراية للخدمة، العلاقات، الأمومة، الزواج، مسؤوليات العائلية والاجتماعية. وسط هذه الأدوار الكل المرأة ديما تكون في دور العطاء، تعطي وقتها، تعطي طاقتها، تعطي اهتمامها للناس الأخرى، وساعات برشا تنسى روحها اللي هي أيضا تحتاج للاهتمام هذيك. هذيك علاش السؤال المهم اللي ديما تسأله المرأة روحها، هل أنا لاباس؟ كيفاش نحس؟ هل مرتاحة؟ نسمع في مشاعري، نسمع في روحي، هل بقى نعطي في روحي الحق أني نرتاح ونطلب المساعدة؟ عندك علاش الاهتمام بالصحة النفسية نقول لها هنا اللي هو مش أنانية، هو الصحة الاهتمام بالنفس مش أنانية، هو جزء من الصحة النفسية.
0: نعم، يعني ما هوش رفاهية إنه المرأة تتلهي بروحها نفسيا، مش نحكيه جسديا، أكيد هذيك حاجة ضرورية جدا، وان تلقى روحها متقلقة على صعيد صحتها الجسدية زي ما تتلهي بروحها، ولكن زيدا كي تبدأ مضغوطة ومعناها عايشة في برشة جو مشحون، يلزمها لهنا تقف مع روحها وتتلفت وتلوج شنية الصحة النفسية. شنية أبرز العوامل بالنسبة للمرأة التونسية اللي تشكل بالنسبة لها هي عوامل ضاغطة في مجال الصحة النفسية؟
1: هو احنا الحقيقة قبل ما نتعدوا العوامل فما نقطة جست حبيت نشير لها. فما ناس يقول لك هل فما معناها خصائص نفسية خاصة بالمرأة في حد ذاتها؟ علميا هو الحقيقة ما نجموش نحكوا على فما شخصية تمثل المرأة، معناها شخصية واحدة للنساء الكل. أما خاطر كل امرأة عندها تاريخها وعندها تجاربها وعندها شخصياتها، أما من خلال التجارب الإنسانية اللي تعدت تم ملاحظة إنه النساء يطوروا قدرات أكثر من غيرهم، كما التعاطف، كما أنهم يهتموا بالناس الأخرى، كما أنهم يتحملوا قدرة على تحمل المسؤوليات. هذه مهمة جدا بالطبيعة، أما ساعات تصبح مصدر الإرهاق، تتحول لضغط مستمر، كما الأحساس إنه ديما المرأة لازمها تكون قوية، ديما لازمها تتحمل، ديما لازمها ترد الناس الكل، ديما لازمها تضع احتياجاتها ديما في الآخر. هذيك علاش لازمنا نقولوا بالقوة النفسية ما تعنيش إنه الإنسان ما يتعبش، أما تعني إنه يكون واعي بالتعب نتاعو بالاحتياجات نتاعو ويطلب المساعدة وقت اللي يحس إنه مستحقها.
0: نعم.
1: نحكيو على العوامل معناها اللي تأثر على الصحة النفسية للمرأة، ما نجموش نحكوا على عامل واحد وإلا اثنين، هما الحقيقة هما عوامل معناها متعددة ومتفاعلة. العوامل البيولوجية كما التغيرات الهرمونية اللي تتعدى بها المرأة في مراحل مختلفة في حياتها في الشهر الواحد وإلا حتى في النهار. كيما اللي تنجم تأثر على المزاج نتاعها، على الطاقة نتاعها، فما العوامل النفسية كيما صورتها على روحها، كيما ثقتها بروحها، كيما طريقة تعاملها مع الضغط، كيما قدرتها على وضع حدود معناها صحية في العلاقات نتاعها. ثم العوامل الاجتماعية، طب الإنسان يتأثر بالمحيط اللي يعيش فيه، طريقة التواصل، درجة الدعم اللي تلقاها، وبالطبيعة العلاقات الموجودة اللي دايرة بيه. هذيك علاش الإنسان ديما والمرأة صفة خاصة، يعني الإنسان صفة عامة، يحتاج إنه البيئة يشعر فيها بالأمان والاحترام والتقدير قبل كل شيء.
0: نعم. هذوما إذا العوامل اللي أثروا في المرأة في تونس. هل إنه هذا ينجم يكون مرتبط إذا كان تخدم، لا إذا كان تعيش في محيط يعني معين، وإلا لا يعني كلها تنجم تتعرض، كل أنواع النساء ينجموا يتعرضوا إلى مختلف أنواع الضغوط؟
1: أكيد أكيد، كل أنواع النساء نجم يتعرضوا معناها إلى أنواع عديدة من الضغوط، وبالأخص نحكوا على مستوى العلاقات اللي هي عندها تأثير كبير على النفسية عند النساء. الأولى العلاقات الصحية، هي العلاقات اللي يكون فيها احترام، حوار، ثقة، شعور بالأمان. وقت تعيش المرأة فترة طويلة في جو مليء بالخوف، بالضغط، بالتقليل من القيمة، بالشعور إنها مش مسموعة، ذلك ينجم يعطيها يستهلك طاقتها النفسية تدريجيا، خاطر الضغط النفسي المستمر ما يبقاش فقط على مستوى المشاعر، أما ينجم يظهر من خلال التعب، اضطرابات في النوم، قلق، فقدان الثقة بالنفس، صعوبة في التركيز، وبرشا معناها أعراض أخرى. هذاك علاش من المهم ديما نقولوا إنه الأمان النفسي والاحترام هي ماهيش أمور إضافية في العلاقة، هي حاجات أساسية لأي إنسان.
0: هذوما تقريب يعني مدخل صغير احنا اليوم حبيناه من خلال هذا الركن للصحة النفسية. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بحضينا في الاستوديو ونتعرفوا كيفاش النجم نواجه الضغوطات، كيفاش نحافظوا على سلامنا النفسي، كيفاش نوصلوا لهذا الأمان من غير ما نقصروا في المهام متاعنا، لأنه احنا كان عندنا برشا مهام معناها مطلوبة منا، سواء في العمل، في الدار، مع الصغيرات، وفي نفس الوقت نحافظوا على هاك المساحة اللي تخلينا نحسوا انه احنا بصحة نفسية جيدة. شكرا جزيلا ليك سيدة رانيا لسمر على التفاصيل هذه اللي قدمتها، وان شاء الله الاسبوع القادم نفس التوقيت ان شاء الله نفس الركن معاكم، ومرحبا كما ذكرت استشاراتكم النفسية نستنيوها، نستنيو اذا كنت عايشوا ضغوطات مع صغيراتكم، تحبوا تسألوا اذا كيفاش تتعاملوا مع الاطفال في فترة المراهقة، صغيرات زيدة في عمر متقدم، وقت ما تحبوا تسألوا مرحبا بكم بطبيعة على امتداد الاسبوع. نجموا توجهونا رسائل للصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، تخليوا تعليق ولا تطلبونا عبر الهاتف. بعد شوية ركن حقك امهاك على موجات إذاعة الكيف.

0: نص نهار و 27 دقيقة. أهلا وسهلا بكم. ركن ثاني ركن حقك معك. حاضر معنا الأستاذة في القانون السيدة يثرب عبيد. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة.
1: عسلامة. عسلامة ضحى وأهلا بجميع مستمعين إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذن أحنا البرنامج هذا هو خاص بالمرأة في كل جوانبها. المرأة التونسية تحضر برشا للعرس، تحضر المعون، تحضر الإثاث، تحضر الدار، تخدم برشا على الجوانب هذية، ولكن ساعات ننسيو هاك العقد هذيك هاك التصحاحة جوست نصحه وكهو، وساعات حتى في وقت التصحاح تبين برشا مشاكل، ومن بعد ساعات بعد ما يفوت هاكا مدة نفقوا إلو احنا رانا غلطنا، رانا فما حاجات ما انتبهناش ليها. الفقرة هذه مخصة للعرايس، عرايس السنين ان شاء الله بالهنا والسعد، ولكن اسمعوا معنا ثقفوا. الجانب القانوني مهم جدا في هذا الباب. عقد الزواج ماهوش حاجة شكلية سيدة يثرب.
1: هذا هو، يعطيك صحة على المقدمة. ساعة نهنيوا جميع النساء المقبلات على الزواج، ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله بالعمار والهنا. والنقطة هذه نقطة مهمة جدا، ايش قلت؟ عقد وليس بإجراء شكلي، لأنه يبادر للذهن معناها اون جينيرال انه هو مجرد إجراء شكلي للاحتفال، معناها قبل السيريموني، قبل الاحتفال، قبل الزازة وكلها باش صحة وك تصحاح ونروح على ريحتنا وكها. لكن لي هو عقد، كي نقولوا عقد اش معناها؟ ان كونترا، هو عقد قانوني يرتب آثار قانونية. كي نقولوا آثار قانونية اش معناها؟ معناها حقوق وواجبات. بالتالي هذا العقد لا يقل أهمية على أي عقد آخر، ولا أكثر، هو أقدس العقود، لأنه يمس من حياة شريكين وأطفال نهار آخر. بالتالي لازم يكون معناها هناك فهم، هناك وعي، هناك جراية قانونية بأثر ذلك العقد من قبل التصحاحة ما بعد التصحاحة نقولوا أحد.
0: يعني البنيات اللي إن شاء الله قصدي ربي وسنة عرسهم، شنو الحاجات اللي ينتبهوا منها؟
1: أهم حاجة اللي احنا أكيد معناه أي شخص بشي صحح على حاجة لازم يقراها، واللي هو أكيد هو عاد الإشهاد اللي بشي يشرف على معناها الاحتفال هذا، بشي ينص على بنود ذلك العقد. كما نقولوا عقد نقولوا دي كلوز، نقولوا بنود. بالتالي تكون أتونتيف شوية، هي تسمع ما هي تلك البنود. أهم حاجة أن اللي نجم نقولوه احنا كعقد، هو عقد لازم يكون تلاقي ارادتين. نبداو من الاول، انه تكون هناك رضا كامل بين الشريكين نحو ابرام ذلك العقد. معناها ما فماش زواج اجباري، لا يوجد زواج اجباري. لازم تكون هناك تلاقي ارادتين، اراده تكون حره نحو انشاء ذلك العقد وما يترتب عنه اثار. هذا الاولى، معناه اول حاجه لازم هي تتاكد من ارادتها اللي هي ذاهبه، ارادتها ذاهبه نحو ابرام ذلك العقد. كي نقولوا عقد نقولوا زواج، نقولوا تكوين اسره. هذه الاولى. ثانيا تبين البيانات معناها نتاع الشريك، ثبتوا في هويته، ثبتوا في الحاله الاجتماعيه نتاعو. ساعات تقول لك مثلا من بعد ما في باليش بيه مطلق، دونك هذا كل نجم ثبتوا فيه اثناء أو قبل إبرام ذلك العقد، نثبتوا في الهوية البيانات العمومية اللي تخص ذلك الشريك. كذلك ما ينجر على ذلك العقد، لازم يكون هناك وعي نحو أنه نهار اللي باش نصحح على العقد هذاك هناك واجبات وهناك حقوق. من أهم وأقدس الواجبات هو واجب حسن المعاشرة، واجب التبادل الاحترام المتبادل، وواجب التعاون نحو تكوين تلك الأسرة، معناها تسيير شؤون الأسرة. بمعنى مش باش يتيح الكتف على شخص وشخص آخر. هذا لازم نكون واعين به، مش في حالة الإخلال به هناك معناها إجراءات تصير. لازم يكون هذا كله موجود ومتفاهمين عليه من قبل. كذلك وأهم حاجة نسمعوا به ديما اللي هو نظام الاشتراك في الأملاك،
0: اللي عمل برشا مشاكل،
1: واللي هذا هو هذا لب الموضوع، هذا لب الموضوع يا أستاذة. نظام الاشتراك في الأملاك هو راهو عقد ماهوش عاطفي. نحبوا نفسره للسادة المستمعين والنساء المقبلات على الزواج إن شاء الله ربي يهنيهم، إني راهو العقد هذا ماهوش بمزي معناها بمخط خاطر قال الراجل، وإلا عاطفي معناها خاطر
0: إذا كان يحبها معناها يلزم يقبل إنها تشترك معها في الملكية. مش هذا،
1: ما هوش عاطفي، هو عقد قانوني يرتب أثار قانونية، وتو منحاول اني نختصر لانه ما فهم معنيش مجال كبير للواحد. العقد هذا اش معناه؟ هو الاصل المبدا انفصال الاملاك بين الزوجين، معناه كل واحد والمال نتاعه ومكتسباته. الا انه معناها اكيد انه عدل الاشهاد اثناء معناها تلاوه ذلك العقد باش يسال السؤال هذا، هل تقبلوا معناها نظام الاشتراك في الاملاك والا تبقاو في انفصال الاملاك. المبدا هو انفصال الاملاك، الاستثناء اذا كان نصوا هما على الدخول معناها وخوض ذلك تلك المنظومه اللي هي الاشتراك في الاملاك، اللي هي تهم الممتلكات ومش كل الممتلكات، فقط العقارات المكتسبه بعد ابرام ذلك الزواج والا بعد ابرام الاتفاق. خاطر النجم يصير بعد الزواج يمشيوا الاثنين عدل شهاد ويدخلوا في المنظومه هذه. ما يشملش برشا معناها ما يشملش كل شيء، يشمل كل العقارات كما قلت المكتسبه بعد الزواج، وما يشملش المنقولات، وما يشملش زاد العقارات اللي تدخل في الارث ولا في الهيبه ولا في الوصيه. معناها فما هناك عديد الاستثناءات ما يترتب عنه اي حاجه باش تكتسب من بعد ربش تولي بتاعنا الاثنين. معناها في حاله لا قدر الله الانفصال راهم بعد باش تصير قضيه قسمه، معناها كل واحد ياخذ مستحقاته ولا منابه من ذلك العقار. بالتالي لازم ونجموا راهو يعدلوه في حاله معناها وقع ابرام ذلك النظام، معناها نظام الاشتراك في الاملاك وقت الزواج، راهو ينجم من بعد يقع تعديله، وذلك ب معناها ذهب للعدل الاشهاد. وهناك اجراءات بيان سور انهم يمشيوا نحو الانفصال، لكن الاصل راهو الانفصال، مش كنا مش نهار اللي صححت سي ولت فلوسي هي فلوسك وفلوسك، لازم التنصيص صراحه صلبه عقد الزواج نحو معناها انه يمشيوا في منظومه العقارات او النظام الاشتراك في الاملاك. هذا هو
0: اي كلمه للبنيات للفتيات اللي يسمعوا فينا، انهم يخافوا انه مثلا الراجل يختار الفصل في الملكيه، يحسوا انه فما حاجه مبيته من بعد، انه هو ماهوش عاطفيه ثقه على ذاك، ما يحبش نشترك معها في الاملاك. هل انه هذا فيه جانب من الصحه بحكم خبرتك؟ هو اكيد برشا استشارات تعديت عليك من الجانب هذا، فما منها الحكايه والا
1: انا مراش فيها الحقيقه. انا مراش فيها انه فما نيه مبيته، على خاطر تو حابين ولكن نحكي واقعيا. صعيب ياسر واحد باش يملك بعد زواج، نعرفوا نحن المعيشه والكل. معناها عابد باش ياخذ عقار ساعة اللي قبل العقارات اللي قبل ما عندها حتى علاقه بنظام الاشتراك الاملاك، باش تبدا الامور واضح. معناها هو ملك دار قبل، راهي ما تدخلش في الاشتراك في الاملاك، كونش انتوما تنصوا عليها صلب العقد. وعلاش ديما نقول انا لازمك تقرا العقد من القدا؟ تنجم تشترط انه يقع ادراج ذلك العقار صلب منظومه الاشتراك في الاملاك، لكن بتنصيص صريح ما يدخلش اوتوماتيكمون. نحاول اني نبسط. نعرفوا احنا صعيب ياسر واحد باش يكتسب معناها عقارات ولا حاجه،
0: دار معناها بعض
1: الاحيان. انا رأي انه معناها ما فيهاش نيه مبيته، بالعكس نتصور
0: حتى صارت انه فما برشا بنات يتغشوا.
1: هذاك علاش قلت ماهوش قرار عاطفي، راهو
0: قرار يقراوه من قبل ويفهموا من قبل،
1: لازم يقراوه. انا ندعوهم انه يقروه القانون هذا،
0: نواصلوا مع الركن الحق معاك واللي اخترنا فيه اليوم الحديث عن عقد الزواج، وخاصه النصائح اللي نوجهها للبنيات المقبلين على امضاء هذا العقد. نصائح باش نختموا معاك استاذه يثرب بالنسبه للبنات.
1: بون مسيش نكمل شوي في نظام الاشتراك في الاملاك، خاطر حكينا على قرار عاطفي. اي خاطر باش ما يتغشوش علينا البنيات نهار اللي هو يختار الانفصال معناها منظومه الانفصال في الاملاك، راهو هو كما يقول معناها. او باش نقرا لكم انا الفصل من القانون هذا باش تفهموه. تعتبر مشتركه بين الزوجين العقارات المكتسبه بعد الزواج او بعد ابرام عقد الزواج، ما لم تؤل ملكيتها على احدهما بوجه الارث او الهبه او الوصيه. معناه شفي العقارات المكتسبة قبل الزواج

0: متقابلة بين الشخصين. إذا كان اتفقوا الاثنين على إدماج العقارات قبل الزواج يقع تنصيص عليها صلب العقد. ذاك علاش ديما نقراو العقد نتاعنا ونكون هذا هو ديما نقول أنا راهو ماهوش قرار عاطفي، راهو هذا قرار قانوني. وهذاك علاش ديما نقول أنا اسأل وافهم ومن بعد اختار. هذا هو هذا هو بالنسبه لغروسو مودو. هذا هو شنو لي كونساي نجمو نعطيوها للبنيات اللي قادمين على الزواج. كما قلنا وان العقد هذا يرتب معناها اثار اللي هي اكتساب حقوق، وهناك واجبات زاده محموله على الشخصين. وفي حاله اخلال معناها باحد الجوانب هذه يعتبر معناها منه حتى إحالة للقانون عدد 58 اللي نظم مسألة الوقاية، وقاية من العنف. لأنه إذا كان تبدأ الأمور واضحة من الأول ما نتصورش أنه باش ينشأ معناها كما نقول أنا دي كونفليم بعد خاطر من الأول. هذا هو اللي حكينا، قلنا يصير مشاكل بعد العرس ومن المشاكل هذيك النجم يتمخض عليها عنف. بالتالي من باب الوقاية أنه واحد يفهم، تكون عنده ثقافة قانونية في المجال هذا. فقط نشير أنه معناها جمعية المرأة والمواطنة بالكيف تتعهد بالنساء بصفة مباشرة اللي هم ضحايا العنف في مختلف تعهد والتوجيه والنصائح معناها بالنساء ضحايا العنف. فقط الرقم الأخضر متاحة 80 101 400، أو بصفة مباشرة يتوجهوا لجمعية المرأة والمواطنة.
1: أكيد يعطيهم الصحة على المجهود اللي يقوموا به. يعطيك الصحة أيضا على هذه المعلومات باش أننا نتفادوا هذا الكل. اقراوا الورقه ومشيوا قبل ما تبرموا عقد الزواج، ما تكتشفوش مع الناس مع الضيف. لا قبل اقراوا وشوفوا، خذوا حقوقكم وواجباتكم، ما فيها بس لا فيها اشكاليه ولا فيها احراج.
0: هو وعي، انا نقول هذا وعي قانوني، هذا نضج قانوني كذلك. معناه هو مش من باب التشكيك بالشريك، لكن هذا نضج قانوني، لانه بالنضج نعرف شنو نختار. اي اون اسيوم، معناه اون اسيوم الشوا نتاعنا.
1: وهذا خلينا اكيد نتجاوزوا برشا اشكاليات،
0: والاراده نتاعنا تكون صافيه. معناه ارادتنا مشت نحو فعلا اني نقبل الشخص هذاك بحالته الاجتماعيه كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي هويته كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي اتفقت انا وياه على نظام الاشتراك في الاملاك. معناه الاراده تكون، من تكون فما اراده حره كما يكون فما وعي كامل بال
1: تفهمنا على الاسس الكل، تفهمنا عليها كما تفهمنا على الاثاث، وتفهمنا على الدار وين باش نسكن وشنو باش نشريو، نتفهموا زيد على عقد الزواج شنو فيه بالضبط. شكرا ليك الاستاذه ياسر عبيد، يعطيك الصحه، نورتنا وشرفتنا. يعطيك الصحة، وإن شاء الله الإنسان اللي يسمعوا فينا البنيات زادة يستفيدوا من المعلومات هذه. احنا موصلين مع أركاننا القارة، ركنا توا إن شاء الله هو ركن طريق التكوين. استنونا في التفاصيل بعد قليل.

0: مباشرة نسيو الركنة طريق التكوين للمرأة اللي تحب تتكون في أي مجال. احنا كل أسبوع إن شاء الله ناخذ لكم جانب من الجوانب هذه نتحدثوا عليها. اليوم باش تحدثوا على المرأة الريفية والتكوين الاقتصادي اللي يهم خاصة المرأة في هذا المجال. حاضر معنا المكلف بالتكوين في جمعية المرأة الريفية بجندوبة سي عبيد الخميري. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عبد الخميري من جندوبة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة كتاب.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سعبيد، خبرة طويلة أكيد مع المرأة الريفية مع تكوينها في عديد المجالات، ناخذ هكا بسطة صغيرة هكي شنو أبرز المجالات اللي قامت الجمعية بتكوين النساء فيها؟
1: عبد الخميري المسؤول عن التكوين في جمعية المرأة الريفية تقريبا منذ سنة 2017. في الأصل أنا مساعد بيداغوجي، ثم معناها تحصلت على شهادة معناها تكوينية في توعية مدنية والانتخابية في تكوين البرامج الاستثمارية البلدية.

0: وما إلى غير ذلك. ثم أتيحت لي الفرصة لمخالطة فئة معينة اللي هي فئة المرأة الريفية وخاصة العاملة في القطاع الفلاحي من خلال مشروع أخذته وأنا تحصلت عليه جمعية المرأة الريفية لمدة 3 سنوات، وكان لي معناها الشرف أني تعاملت مع هالمجموعة هذه في عديد المجالات من التكوين، منها المجال القانوني، منها المجال التواصلي والاجتماعي، ومنها مجال التمكين الاقتصادي، معناها اللي خدمنا عليه مع العديد من الفترات مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والنساء الريفيات بصفة عامة وحتى الشباب.
1: نعم، كي نقولوا تمكين اقتصادي للمرأة شو معناه بكل بساطة للمرأة اللي تسمع فينا في دارها في أي مكان من الشمال الغربي ولا تونس بصفة عامة؟
0: هو طريقة التكوين اللي تعاملت بها مع النساء الريفيات خلتني أني مبسط كل شيء ببساطة كبيرة برشا. التمكين الاقتصادي هي كلمة كبيرة، لكن تتلخص للمرأة في أنها عندها عمل أو مشروع صغير يوفر لها دخل فقط. هذا هو التمكين الاقتصادي، أي المرأة عندها حاجة تعتمد عليها، سواء كان مشروع صغير أو سواء كان عمل قار مع فلاح مع تاجر مع حاجة، أنها يوفر لها مبلغ مالي تساعد فيه أسرتها، تساعد به أسرتها أول حاجة، وتساهم به في مصاريف العائلة، وتعرفوا أنه مصاريف العائلة معناها الأبناء يقروا وما إلى غير ذلك، وتعتمد على نفسها. يعني كنت نسمع فيك أنه الشريك معناها في الجانب القانوني على الأخت اللي كانت قبلي أنه الاعتماد على نفس يشعر المرأة بالاستقلالية وبالراحة النفسية وما إلى غير ذلك. هذوما 3 عناصر تقريبا اللي هم مجتمعين في التمكين الاقتصادي: دخل قار، مساهمة مع الأسرة مع الأب مع الزوج أو مع الأبناء إذا كان الزوج متوفي أو في حالة طلاق مع الأبناء، والاعتماد على النفس والشعور بالاستقلالية.
1: نحب هذوما لكم. كيفاش نبدأ سي عبيد؟ بالنسبة لك أكيد السؤال هذا يجيك من برشا نسي. نحب يكون عنا المورد رزق متاعنا، نحب عندي دخلي المستقل، نحب عندي فلوس في إيدي ونحب عندي مشروعي، كيفاش نعمل؟ أما ما عنديش المعلومة كيفاش نعمل؟
0: هو سهل برشا، أنه أول حاجة نقوم بها في جمعية المرأة هو تدريب النساء على التواصل الصحيح، يعرفوا يتحدثوا مع العباد، لأنه مشكلة أنه تلقى عندها فكرة، تلقى عندها مشروع في مخها، في راسها، حافظاته، عندها إيديها فيها صنعة، فيها إيدين كما نقولوا نحن بالدارجة تغذى الحرير معناها، لكن معناها التواصل هوش موجود وإلا البحث عن المعلومة. في عملية التكوين أنه نأخذ الفكرة متاحة ونطورها بشوي بشوي، لأنه نطور الفكرة معناها كيفاش ينجم الفكرة تولي مشروع، والمشروع هذا معناها يعتمد على عدة أشياء، هو معناها عملية التسويق، لشكون مش تسوق، من تجيب الفلوس، أين ستنتصب، معناها وين مش تحط البروجين فيها، مش تحطه في الريف، مش تحطه في أقصى المدينة، مش تحطه أنه مش تسوق معناها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونبحث لها سبل التمويل هي متوفرة. لكن النساء عادة الريفيات والأميات ما يعرفوش الطرق هذه اللي هي عملية التمويل.
1: نعم، باش تنصحهم النساء هذوما باش أنهم هما يكون عندهم مشروعهم تتحول الفكرة إلى واقع ويلقوا التمويل المناسب؟
0: هو أول حاجة ننصحهم بالانخراط في العديد من الجمعيات أو التواصل مع معناها وزارة التشغيل، معناها مراكز التكوين المهني. هذه أول حاجة، لأنه معناها المشاريع حاليا الممولين يعتمدوا ياسر على شهادة الكفاءة المهنية، تلقى عندها صنعة معناها تنجم تعمل معناها أكلات معناها خفيفة، تنجم تعمل تطرز، تنجم تخيط، معناها الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وهذا يكون بالتنسيق إما مع جمعية محلية أو مع لكان عندها معناها تنجم توصل لمندوبية التشغيل، الإدارة الجهوية للتشغيل، تنجم تعمل شهادة في الكفاءة المهنية، خصوا لها نهار يجيبوا لها مكون يعدي عليها وتأخذ شهادة في الكفاءة المهنية اللي تخول لها أنه تتصل بالممولين اللي هم متواجدين في معناها في كافة تقريبا المراكز الولاية. معناها هذا أول أهم حاجة، معناها الصنعة عن تعليدين تحولها لشهادة،
1: هذه أهم حاجة.
0: أهم حاجة صنعة ليد، ما قلنا إيدها تغذى الحرير، الحرير يولي ورق.
1: وهذا مش مهم شهادة. السن، خاطر فما برشا يخاف ويقول لك مثلا كبرت شوية في العمر نجم توا ناخذ الشهادة، ممكن هذه
0: ممكن في اي سن من العمر، معناها يهزوها، يعني هيتقيد وتمشي تاخد شهاده في الكفاءه المهنيه في الاختصاص اللي هي تحب عليه، سواء كان موجود في مركز ولايه او في معتمديات اخرى. مثلا لانه مثلا نعطيك مثال اكزامبل، منه مركز جندوبه للتكوين المهني ما يعملش الفلاحه، الفلاحه يمشوا لطباع، مركز طباع، صناعات تقليديه يمشوا، معناها المركز معناها ينجم يوفر الصناعات التقليديه، معناها مش نجم تعمل شويه مثلا شرك، شويه معناها ديبراسلي بيحم، معناها شويه معناها الصناعات انا توفر لها مبالغ ماليه محترمه ايضا.
1: يعني تمشي تسال، هذايا هو السر، انها المراه معناها تحاول تلوج على المعلومه هي اللي باش تحللها البيبان هذوما نتاع التكوين.
0: اوكي، هذه هي اهم حاجه. ثم معناها ثم بعد يجي عمليه طرق الابواب على الممولين. بعد شهاده يجي طرق الابواب على الممولين اللي هم يساعدوا في القروض الصغرى. في القروض الصغرى اللي هي موجوده، معناها طرق، معناها في القروض الصغرى.
1: نعم، هذوما تقريبا اهم العوامل بالنسبه للمراه اللي تحب تتكون. احنا في كل اسبوع كنا نعطيكم لمحه. شكرا ليك سي عبيد، معناها هي دقائق قصيره حاولنا نتعرفوا معاك عليها، على التمكين الاقتصادي شنو معناها وكيفاش تعمل المراه. مازال كل اسبوع ان شاء الله نعطيكم فكره، وبالطبيعه مرحبا بكل استشاراتكم، رقمنا تعرفوه 78227700، صفحه رسميه لاذاعه الكيف راديو كيف، وبالطبيعه نجاوبوكم وين تحبوا تتكونوا، احنا نعطيكم المعلومه اقرب مؤسسه معي مركز ينجم يوفر لكم اللي تحبوا عليه، فقد قدمونا التفاصيل. شكرا لك سعبيد الخميري، احنا مواصلين مع الاركين ان شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية سيدة رحمة الجوادي، ومعها ان شاء الله نتعرفوا على الركن الاخير، ركن البداية من هنا، والركن هذية يهتم بالمرأة كيفاش تتصرف. برشا انساء يكونوا يحبوا يقدموا، يحبوا يقدموا الإضافة، يحبوا يعملوا مشاريعهم. تحدثنا على طريقة التكوين اللي هو السلاح الأول، أنه تتكون المرأة ضروري أن يكون عندها شهادة تكوينية مهما كانت في أي مجال، هذا يفتح لها البيبان، هي تنجم تخدم بالصنعة متاحة، تنجم تخدم الموهبة والكفاءة اللي عندها، ولكن الشهادة راهي تضيف لها برشا. وأيضا المعلومة، المرأة اللي عندها المعلومة عندها سلاح لا يقدر بثمن. هذاك علاش حضر معنا سيدة رحمة الجويدي باش تحدثنا في هذا الجانب بأكثر تفاصيل، الناشطة الجمعيتية في مجال حقوق النساء. مرحبا سيدة رحمة. سيدة رحمة
2: سمعي عسلامة مدام دوحة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذا بقالك شوية دقائق لمحالة، نستسمحك لأنه أول حصة وكان عنا شوية ضغط فيما يتعلق بالمواضيع اللي تحدثنا عليها. المرأة والمعلومة، علاش مهم أنه المرأة التونسية وين ما كانت في الريف في المدينة يلزم تكون عندها فكرة ومعلومة على أي حاجة تحب تعملها؟
2: شكرا أولا وقبل كل شيء على الاستضافة. بالنسبة للولوج للمعلومة يعني والنفاذ إليها هو حق، يعني بالحق حق دستوري للنساء سواء في الوسط الريفي أو الحضري، ومهم جدا باش النساء تعرف شنو عندها، شنو الدولة ومؤسساتها تنجم تعطيها الحقوق باش هي تاخوها وتستثمرها وتعمل بها مشاريع، تعمل بها تغطية صحية، تعمل بها تغطية اقتصادية قانونية، باش هي تكون عندها فكرة ويكون عندها وعي بالحقوق نتاعها.
1: نعم، يعني هذا هو الجانب المهم فيما يتعلق بعلاقة المرأة بالمعلومة. برشا نساء ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا، يحبوا يتكونوا، يحبوا يخدموا، يحبوا يبعثوا مشاريع، ولكن شكون ينجم يوفر لهم المعلومة؟ شكون البيبان اللي لازم تطرقها؟ نتحدث هنا خاصة على المرأة الريفية، باعتبار أنه المرأة في المدينة ممكن توفر لها أكثر، مؤسسات الدولة قريبة منها، الجمعيات، المراكز موجودة، ولكن المرأة الريفية اللي معناها تكون يلزمها تتنقل باش تتحصل على المعلومة، شنو ما السبل والطرق إنها تنفذ إلى المعلومة اللي حشتها بها في مجال معين؟
2: والله هناك العديد من الطرق للوصول المعلومة. مثلا التحملات التحسيسية اللي تقوم بها الوزارات، مثلا وزارة الصحة اللي الشهر التالي في شهر ماي عملت الحملة الوطنية للأم قبل الولادة، في كل المستوصفات والمراكز رعايه الام والطفل. قمنا احنا كجمعيه مشينا للاوساط الريفيه وهزينا يعني برشا يعني فريق عمل واطباء، وفي نفس الوقت خدمنا على التوعيه وخدمنا على الحقوق وخدمنا لازم تسال لازم تدز البيبان حتى تكون عندها الشجاعه تكون عندها الثقه بالنفس. رايكي تخرج المراه وتسال المعلومه ما تطيحش من قيمة الأسرة من قيمة الزوج من قيمة الأخ والأب، لا هي راي تعاونه وهي راي تهز معي حمل القفة خطركتها وتعرف يدين وحدها ما تصرفقش تورا. ثم حاجات لازم يتعاونوا المرأة والراجل، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المرأة كي تمشي لمؤسسة الدولة وطالب حقوقها والمعلومة هناك احترام كبير يحترموها، وكل واحد يقولها مثلا شؤون اجتماعية أبسط حاجة، عندك بطاقة علاج مجاني بطاقة علاج أصفر، شنو الشروط تتحصل على ذيك، شنو الشروط تتحصل على البطاقة ذيك، بطاقة إعاقة شنو الشروط. المؤسسة الدولة هي عندها سيت ويب ونقولوا نحن باج يعني ولا صفحة فيها المعلومات فيها كل شيء، لكن ثم نساء ما تقراش عندها نسبة معينة من الوعي، تجمش تقرا تجمش تدخل على الفيسبوك تجمش تدخل على على على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعرف المعلومة. ساعات نحن كجمعية مثلا عندنا كأصحاب الشهائد العليا يجونا المكثرية يجونا من الأوساط الريفية يجونا مثلا من صدفورة من سوق الجمعة من عين لقصير يجونا من فرنانة من أي منطقة ريفية. احنا نكونهم ونقول لهم راو هاي كل مؤسسات الدولة شنو تعطي للمرأة، هم كي يروحوا لجارهم ويروحوا لأمهم تكلم مرطعمها تكلم أختها تكلم خالتها
1: تتعدى المعلومة
2: حتى في الحومة يعني صحة خاطر هم كونوا ولو هم سفراء الجمعية في الجهات. يعني نحن هناك كمجتمع مدني ما نكتفوش بركة في بلاصة معينة، لازم يكون عندنا إشعاع في كل جهة في كل وسط في كل حومة. أنا نفكر سنة 2013-14 وقت عملنا جمعية المرأة الريفية في الحمام نعمل التوعية،
1: نعم
2: تبدأ مساء تعوم وإحنا حقك هكا وتمشي هكا وما تسكتيش على حقك، نوهوهم ونعمل تعزيز القدرات في نفس الوقت.
1: نعم
2: حتى المرأة تتفق في نفسها تنجم تسمعك وتنجم تفهم المعلومة.
1: يعني المعلومة حق ماهيش مزية، أكيد احنا خلال الحصص القادمة سيدة رحمة باش نحكيو بالتفاصيل
2: أكيد.
1: على كل الجوانب على غالب الوقت اليوم
2: أنا برشا اللقاء معاك ولو حتى حاجة مقتصرة أما نحب نختم بركة يعني برسالة تحفيزية هكا للنساء اللي يستمعوا فينا تو هما في الكوجينة هكا طيف بثورها وتستنى في وليداتها وزوجها نقول لها راك أنت هي كل شيء، أنت ركيزة الأسرة انت عماد نتاعها، كي تمشي انت تتفككك الاسره ذيك وتفكك المجتمع.
1: نعم.
2: انت راكي هي كل شيء.
1: نعم.
2: لميتي الاسره والمجتمع ونقول لك حاجه اخيره راكي انت هي كل شيء فائلي خيرا وعيشي حياتك ونحن معاك
1: كمجتمع
2: مدني كاعلام كل معاك ونحكم معاك تحتاجينا كلمينا في اي وقت.
1: نعم اكيد المراه هي عمود الاسره. شكرا لك سيده رحمه الجوادي ناشطه الجمعيتيه في مجال حقوق النساء. اكيد هذا برنامجنا باركين وصلت تولف به من اسبوع الى اخر. حبيت نختم فقط بهذا البلاغ الصادر عن ولايه الكيف، اعلان اشهر امر انتزاع يعلن والي الكيف انه عملا بمقتضيات الفصل 24 من القانون عدد 53 لسنه 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، أنه تم تعليق نص أمر الانتزاع عدد 48 لسنة 2026 القاضي بالانتزاع للمصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنة قطعة أرض كائنة بمعتمدية الكيف الشرقية ولاية الكيف لازمة لإنجاز مشروع تهيئة منطقة سكنية وتجهيزات ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهمه الأمر بمركز ولاية الكيف بمقرات كل من الإدارة الجهوية لأملاك دولة وشؤون العقارية بالكيف معتمدية الكيف الشرقية بلدية الزعفران الدير، وتم الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة لمدة شهر. فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على هذا الإشهار في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته وأن يعرف بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. نلتقي بكم غدوة إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

مرحبكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا مع بداية شبكة جديدة. أكيد نفس البرنامج مع بعض التعديلات بتبيعة أكثر وقت وأكثر موزيكا وتعديل أيضا شوية في التوقيت. توقيتنا الصيفي 2-3-4 من الساعتين للأربعة ديما في بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل كل أصدقائنا في القيلولة. ديما نعرف الوقت هذا يكون هكا وقت مقلق شوية بالنسبة للناس، يكون هكا جيست مرواحة بعد الخدمة وإلا بعد ما واحد مشي يعمل هكا قضيته الكل وكل شيء يروح وقت قيلولة صحيح، لكن فما برشا ناس ما تقيلش الوقت هذا. هذاك علاش احنا حبينا نكونوا حاضرين معكم بالموزيكا، وكيف كيف برشا ناس تخدم في التوقيت هذايا. هذاك علاش حبينا احنا ديما نحاولوا نونسوكم مختلف اختياراتنا الغنائية من الساعتين للأربعة على امتداد شبكة الصيفية. تحية كبيرة برشا لكم الكل، نبدو مع الموزيكا ورجعنا.